أدرج على عيون حلوة وواردة، تدرج على عيون مع الحلوين عم تسهر على عيون.

وغني شروقي ع هجر الحبايه. شو ماله بيك عيونه وربها، شو ماله بيك عيونه وربها، ونحل الحلوه.

هيك لزق بصبوس عيني على الخشاه يا هاي بعد ما سكرت وشربت كحولها بعد ما سكرت وشربت كحولها

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثل حبيبها حبيبها حبيبها.

حطم الخطواتي وسرت وحدي شريداً.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026، الموافق 25 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: يسر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن يا سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة البقرة. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: الشباك يشارك في الإمارات بالتحقيق مع مساعد الطيار العماني المشتبه فيه بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي. ترامب يرجح تورط إيران في واقعة الطائرة. القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية. اعتقال 5 شرطيين بشبهة اختطاف مواطن وتركه مصابا في إيلات. وفي أحوال الطقس الحرارة دون معدلاتها الموسمية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير. إلى الإمارات توجه رجال أمن إسرائيليون بينهم ممثلو الشباك للمشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار العماني الإرهابي همام الهمامي الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. هذا ما علمه مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية مسؤولية إيران عن واقعة طائرة فلاي دبي، قائلا إنه يعتقد شخصيا أنها تقف وراءها حسب رويترز. وفي تصريحات في البيت الأبيض كشف عن أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد جنوب غربي هذا البلد، وأضاف: نحن نعرف الأشخاص الذين يقفون وراء التهديد، إنهم مرتبطون بإيران. يشير تحقيق استقصائي لقناة كان إلى شبهة تناقض مصالح خطير محتمل في أمن الطيران إلى إسرائيل، وتبين أن مدير مركز العمليات لأمن الطيران في وزارة المواصلات فير روبنشتاين أدار بموازاة منصبه شركة خصوصية نقلت إرشادات بالدفع لشركات طيران أجنبية يشرف عليها، ومنها فلاي دبي وإميريتس. وبحسب التقرير قام أيضا بجباية آلاف الدولارات من أصحاب طائرات مديرين مقابل محاضرات خاصة أعفتهم من واجب استئجار شركات حماية مرخصة أثناء الهبوط في إسرائيل، ولم يردنا بعد تعليق عن روبنشتاين ووزارة المواصلات. في جنوب شرق تركيا تم الليلة الماضية إخلاء طائرة ركاب عقب ورود إنذار بوجود قنبلة فيها، وكانت الطائرة متجهة من العاصمة أنقرة، ولم يعرف بعد ما إذا كان الإنذار حقيقيا أو وهميا. أطلقت القائمة المشتركة حملتها الانتخابية في فعالية أقيمت في تل أفيف يافا الليلة الماضية. وخلال الفعالية تطرق عضو الكنيسة أحمد الطيبي إلى قضية أستاذ الرياضيات في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد، وطالب الشرطة والأجهزة الأمنية بالكشف للجمهور عن كافة المواد والمعلومات التي بحوزتها بخصوص هذه القضية. كما طالب الطيبي بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت للمشتبه به أي صلة أو انتماء سياسي لشخصيات سياسية يمينية. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. حقق قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل أمس تحت طائلة التحذير مع 5 من أفراد الشرطة بشبهة تورطهم في جرائم الاختطاف والاعتداء بظروف مشددة وعرقلة سير العدالة. وينسب إلى 5 أنهم وصلوا إلى ناد في مدينة إيلات عقب تلقي بلاغ عن قيام مشتبه به بمضايقة امرأة، وعندها قاموا بتكبيل الرجل ونقله إلى مكان منعزل حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح وألحقوا به إصابات بالغة قبل أن يتركوا في ذلك الموقع. وقد وضع العناصر 5 قيد الحبس المنزلي حتى بعد غد الخميس. في مدعين قام يهود متشددون دينيا بأعمال شغب احتجاجا على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية. وقالت الشرطة أن قوات كبيرة عملت في المكان لتخليص الجنود الذين نفذوا الاعتقال وإعادة النظام العام. وفي نهاية المطاف تم الإفراج عن المعتقل فغادر الجنود المكان. في إطار مباريات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم فاز الليلة الماضية المنتخب الإيطالي بيتيا على تركيا 3 أهداف لهدف. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن المنتخب الفرنسي هزم بلجيكا 4 أهداف مقابل هدف. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في السابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
4: سبع دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. أهلا بكم مستمعينا أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي لهذا اليوم وهذا الصباح الثلاثاء السادس من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 الموافق 25 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجري. هذا الصباح معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. إذن مستمعينا، ثلاث سنوات مرت على هجوم 7 أكتوبر، لكن صورة البلاد التي ترسمها الصحف في هذا الصباح تشير إلى أن تداعيات ذلك اليوم لا تزال حاضرة بقوة، ليس فقط في الملفات الأمنية وإنما أيضا في السياسة والمجتمع ومؤسسات الدولة وحتى في علاقات إسرائيل مع العالم. صحيفة هآرتس تتوقف عند سؤال المسؤولية وتنتقد استمرار بقاء مسؤولين في مواقعهم رغم الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن عائلة الضحايا وسكان غلاف غزة ما زالوا يطالبون بإجابات ومحاسبة. وفي الضفة الغربية تبرز الصحيفة التوتر المتزايد حول موسم قطف الزيتون في ظل تهديدات بمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم إذا رافقهم ناشطون إسرائيليون يساريون. أما إيديعو تحرنوت فتسلط الضوء على تشدد رئيس الشباك دافيد زيني في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها مشاغبون يهود ضد فلسطينيين، وصولا إلى احتمال المطالبة مجددا بالاعتقال الإداري. وفي الوقت نفسه تتناول الصحيفة أزمة قوة الاحتياط التي تواصل الخدمة رغم الإرهاق والآثار الثقيلة على حياة الجنود وعائلاتهم، إلى جانب توتر دبلوماسي مع بريطانيا على خلفية الإجراءات الإسرائيلية في شرقي أورشليم القدس. ومن جانبها تضع معاريف ذكرى 7 أكتوبر في قلب المشهد، وتنقل مواجهة مؤثرة بين أب ثاكل ورئيس الحكومة نتنياهو خلال مراسم الذكرى. الصحيفة تطرح أيضا سؤالا أوسع حول ما إذا كانت إسرائيل قد تعلمت فعلا من إخفاقات ذلك اليوم، مشيرة إلى ما تصفه بثقافة عدم تحمل المسؤولية، بينما تحذر في الملف الأمني من استعدادات متزايدة لدى حماس لاحتمال استئناف القتال. أما إسرائيل هيوم فتذوق ناقوس الخطر من جديد بشأن أمن بلدات غلاف غزة، وتنقل عن مسؤولين محليين تحذيرات من نقص في القوات بالتزامن مع تقديرات أمنية لاحتمال تنفيذ حماس هجمات أو محاولات خطف. وفي موازاة ذلك تتناول الصحيفة مستقبل تخليد ذكرى 7 أكتوبر والخلاف حول كيفية الحفاظ على أثار المأساة، كما ترصد اتساع العقوبات الأوروبية على منتجات المستوطنات والمخاوف الإسرائيلية من تحولها إلى مقاطعة أوسع. وهكذا تبدو الصورة في الصحف في هذا الصباح، محكومة بسؤال واحد يتكرر بأشكال مختلفة: هل استطاعت الدولة بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر أن تستخلص الدروس وتعيد بناء منظومة الأمن والمسؤولية والثقة؟ أم أن الإخفاقات القديمة ما زالت تنتقل من ملف إلى آخر، بينما تستمر إسرائيل في مواجهة تحديات أمنية وسياسية ودبلوماسية متزايدة؟ بعد قليل سنكون مع كل التفاصيل. أنتم على أثير راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مستمعينا تعالوا ونبدأ من صحيفة هآرتس كالعادة، وأبرز ما تخط لنا من عناوين. المسؤولون ما زالوا في مواقعهم والإخفاقات مستمرة. هآرتس تبدأ هذا الصباح بانتقاد استمرار بقاء المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر في مناصبهم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو وفق المقال لم يبدي ندما أو اعتذارا أو استعدادا للتحقيق. كما ينتقد الكاتب يوسي فيرتر تعامل الحكومة مع عائلة القتلى والمختطفين، معتبرا أن الاهتمام بها تفاوت بحسب قربها من دوائر السلطة. وفي غلاف غزة يوثق السكان آلاف الأغراض والشهادات للحفاظ على ذاكرة ما حدث، فيما لا يزال سكان أوفاكيم الذين قتل 33 منهم يشكون من نقص الدعم الحكومي واستمرار أثار الصدمة. وفي سياق متصل تنتقل الصحيفة إلى الضفة الغربية، حيث تقول إن جيش الدفاع هدد بمنع فلسطينيين من قطف الزيتون إذا رافقهم ناشطون إسرائيليون من اليسار. وفق التقرير تكرر الأمر 3 مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم أن تعليمات الإدارة المدنية تتيح للفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم برفقة ناشطين ومنظمات حقوقية. كما تتحدث مصادر فلسطينية عن قيود إضافية تشمل إغلاق مداخل القرى ومناطق زراعية خلال موسم القطاف. ومن الضفة إلى الساحة السياسية، تكشف هآرتس عن مبادرة تحمل اسم V26 يقودها مسؤولون في منظومة التعليم الديني الحكومي لتشجيع التصويت لأحزاب الليكود وعتصمة يهوديت والصهيونية الدينية. وتسعى المبادرة إلى حشد ناخبي اليمين يوم الانتخابات، ويشارك فيها مسؤولون في مؤسسات تضم نحو 30,000 طالب وآلاف المعلمين والمديرين. وتثير الخطوة تساؤلات قانونية في ظل القيود المفروضة على النشاط الحزبي داخل المؤسسات التعليمية. ونبقى مع هآرتس. وفي ملف أمني آخر، اتهمت النيابة محاضرة رياضيات في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات متزامنة ضد مواطنين عرب بهدف قتل مئات الأشخاص وباتخاذ خطوات عملية تمهيدا لتنفيذ مخططه. وفق هآرتس كان المتهم يحمل رخصة سلاح، فيما امتنع الشباك عن مواصلة التحقيق معه بعد استضاح أولي وأحال الملف إلى الشرطة. وأخيرا في موضوع مختلف لكنه يمس الجانب القانوني، تحذر صحيفة ذا ماركر التابعة لهآرتس من أن المحادثات مع تشات GPT وأدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى أدلة أمام المحاكم، لأنها لا تتمتع تلقائيا بالسرية

التي تحظى بها محادثات المحامي مع موكله، وتوضح أن مجرد تعريف الأداة بأنها محام لا يمنح المحادثة حماية قانونية، ولذلك ينصح بالتعامل مع ما يكتب للذكاء الاصطناعي بحذر شديد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنزاع أو دعوى قضائية محتملة. هارتس هذا الصباح.

ننتقل الآن إلى يديعوت أحرنوت ونفتح صفحاتها أو صفحاتها عفوا. العنوان الأول: زيني يشدد موقفه من أعمال العنف في الضفة الغربية. في الشأن الأمني، شدد رئيس الشباك دافيد زيني خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني موقفه من أعمال العنف التي ينفذها يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من أنه إذا لم تنجح الوسائل الأخرى في وقفها فقد يطالب بإعادة استخدام الاعتقال الإداري بحق المتورطين. واعتبر زيني أن هذه الأعمال تضر بأمن إسرائيل وبالاستيطان، داعيا قادة المستوطنين إلى إدانتها بوضوح. ودار نقاش حاد بينه وبين وزيرة الاستيطان أوريت ستروك التي قالت إن قيادة المستوطنين تدين العنف، بينما طالبها زيني بإظهار موقف أكثر وضوحا وحزما في ظل بداية موسم قطف الزيتون وتصاعد الاحتكاكات في الضفة الغربية. وفي سياق أمني آخر، يواصل الجيش مواجهة تحديات كبيرة في منظومة الاحتياط، إذ قال رئيس شعبة الاحتياط العميد بناري إن الجنود يواصلون الالتحاق بالخدمة رغم الاستنزاف، لكن الجيش لا يزال بحاجة إلى مزيد من المقاتلين. وأوضح بناري أن بعض جنود الاحتياط خدموا مئات الأيام خلال السنوات الثلاث الماضية، ما ترك آثارا على أسرهم وأعمالهم ودراستهم إلى جانب الإصابات الجسدية والنفسية. وأضاف أن الجيش وسع منظومة الاحتياط بأكثر من 130 ألف شخص منذ 7 أكتوبر، لكن استمرار التوتر على عدة جبهات يجعل من الصعب تحديد موعد واضح لإنهاء الخدمة، مؤكدا أن منظومة الاحتياط ستبقى عنصرا أساسيا في الأمن الإسرائيلي. ومن الجبهة الداخلية إلى العلاقات الخارجية، تتصاعد الأزمة بين إسرائيل وبريطانيا، إذ أفادت صحيفة يديعوت بأن لندن هددت بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. ويأتي التهديد بعد قرار وزير الخارجية الساعر إغلاق القنصلية ردا على العقوبات البريطانية ضد المستوطنات في الضفة الغربية. وترى مصادر إسرائيلية أن طرد الدبلوماسيين قد يضر بعمل السفارة في لندن، فيما نفت مصادر سياسية وجود قرار بريطاني نهائي، مؤكدة أن أي خطوة ستقابل برد مناسب. أما تداعيات الحرب على المجتمع فتبرز بشكل خاص لدى الأطفال والمراهقين، إذ تشير معطيات نقلتها صحيفة يديعوت إلى وصول أكثر من 1500 طفل ومراهق إلى المستشفيات بسبب إصابات مرتبطة بالحرب ومقتل 69 طفلا منذ بدايتها، كما ارتفعت حالات القلق بنحو 30% واضطرابات الأكل بنحو 25% خلال السنة الثانية للحرب مقارنة بالأولى. ويقول خبراء إن الأطفال يعانون صدمة عميقة مرتبطة بفقدان الشعور بالأمان والثقة بمن يفترض أن يحميهم، فيما تأثر نحو 275 ألف طفل بسبب خدمة أحد والديهم أو كليهما لفترات طويلة في خدمة الاحتياط. ويؤكد المختصون أن فهم حجم الأضرار النفسية وطرق علاجها قد يحتاج إلى سنوات. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

32 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. قبل الفاصل الدعائي وقبله الغناء كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفتها أريتس ويديع وتحرنوت. الآن سنكون مع معريف ويسرائيل هيوم وأبرز ما جاء في هاتين الصحيفتين من عناوين. معريف هذا الصباح: ذكرى 7 أكتوبر بين غياب المسؤولية والاستعدادات لجولة قتال جديدة. تكتب معريف هذا الصباح: أحيت إسرائيل أمس ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر والحرب، فيما تعهد رئيس الحكومة نتنياهو مجددا بالقضاء على حماس وإنهاء حكمها في غزة. وخلال مراسم في جبل هيرتسل قطع يعقوب جودو والد توم الذي قتل في كيبوتس كيسوفيم، قطع خطاب نتنياهو قائلا: أنت لم تحمي ابني ولا 1200 شخص قتلوا في 7 أكتوبر، عار عليك. كما أحيت الشرطة ذكرى 72 من أفرادها الذين سقطوا منذ اندلاع الحرب، بينهم 58 في 7 أكتوبر. وفي قراءة للإخفاقات الداخلية، يرى الكاتب بأبي أشكنازي أن إسرائيل لم تستخلص الدروس في هجوم أو من هجوم 7 أكتوبر، وأن ثقافة عدم تحمل المسؤولية ترسخت في مؤسسة الدولة. وينتقد الحكومة والمعارضة بسبب الفوضى في مجال الأمن والتعليم وغلاء المعيشة وتراجع قدرة الشرطة على مواجهة الجريمة، إلى جانب الإرهاق ونقص المقاتلين والمعدات في الجيش. ويخلص كاتب المقال إلى أن إسرائيل بحاجة إلى العودة إلى الجدية والمسؤولية ووضع أمن المواطنين والحكم الرشيد وجاهزية الجيش في صدارة الأولويات. وفي الملف الأمني، تنقل لمعريف عن تقديرات استخباراتية إسرائيلية أن حماس تستغل وقف إطلاق النار لتعزيز قوتها وتخزين الأسلحة ونقل وسائل قتالية إلى مناطق مدنية استعدادا لاحتمال استئناف القتال. وتعتقد الحركة وفق التقديرات أن هامش التحرك الإسرائيلي محدود حاليا، فيما تسعى إدارة ترامب إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة تشمل نزع سلاح حماس وإقامة حكم بديل وإعادة إعمار غزة. وتحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إعادة بناء قدرة الحركة قد تقوض هذه الخطوة. ومن غزة إلى الساحة الدولية، يحذر تقرير في معريف هذا الصباح من تنظيم 262 فعالية مؤيدة للفلسطينيين أو معادية لإسرائيل في 37 دولة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، بينها 87 فعالية صنفت متوسطة أو عالية الخطورة. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة ب 45 فعالية، تليها إسبانيا ب 40 وأستراليا ب 21 وبريطانيا ب 19 فعالية أو فعالية، فيما ستقام عشرات الفعاليات بالقرب من منشآت إسرائيلية. وأخيرا على الصعيد المؤسسي، دعت المستشارة القانونية للكنيست ساجيت أفيك إلى انتخابات مراقب الدولة في أقرب وقت، تنفيذا لقرار المحكمة العليا التي ألغت في يوليو تموز الماضي انتخاب رابييلو بسبب خلل في سرية التصويت. ورغم التغييرات التي طرأت على تركيبة الكنيست، تأكدت فيك ضرورة إجراء التصويت سريعا مع الإقرار بصعوبات عملية بسبب قرب موعد الانتخابات. معريف هذا الصباح. ومن معريف ننتقل إلى إسرائيل هيوم: مخاوف أمنية متجددة وضغوط متصاعدة على إسرائيل. تحت عنوان المنطقة مجددا غير محمية بما يكفي، تنقل إسرائيل هيوم عن رؤساء فرق الأمن في بلدات غلاف غزة تحذيرات من تراجع مستوى الحماية
في ظل مخاوف من مواجهة متعددة الجبهات تشمل إيران وحماس والحوثيين. ويقول مسؤولون محليون إن بعض البلدات قد تبقى بنحو نصف القوة المطلوبة للدفاع عنها بسبب مغادرة جنود الاحتياط وعدم تجنيد بدلاء وسط تحذيرات من محاولات تسلل وخطف. وفي المقابل ينفي جيش الدفاع خفض مستوى الحماية ويؤكد أن توزيع قوات الاحتياط يتغير وفق الاحتياجات العملياتية. وفي الضفة الغربية حذر رئيس الشباك من إمكانية إعادة استخدام الاعتقال الإداري بحق يهود مشاغبين إذا استمرت أعمال العنف، بينما أكد نتنياهو أن القضاء على حماس في غزة لا يزال هدفا أساسيا. ومن الملف الأمني إلى قضية تخليد ذكرى 7 أكتوبر، لا يزال لمستقبل مشروع التخليد الوطني غير واضح. وسط خلاف بين وزارة التراث والصندوق القومي اليهودي حول دور الدولة وحق البلدات المتضررة في تحديد روايتها، وتتركز الخلافات خصوصا حول المنازل المتضررة في كفار عزة وبيري ونير عوز، وما إذا كان ينبغي الحفاظ عليها كشاهد على المأساة أو إتاحة المجال للسكان للعودة إلى حياتهم. ورغم إقرار قانون لإنشاء هيئة وموقع وطنيين للتخليد ومتحف وأرشيف، لن يبدأ التخطيط الفعلي قبل يناير 2027، بينما تواجه المجتمعات المحلية قرارات عاجلة بشأن المواقع المتضررة. ومن الذاكرة إلى التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من اتساع العقوبات الأوروبية على منتجات المستوطنات، فقد فرضت بريطانيا وهولندا قيودا بينما تحظر إسبانيا وإيرلندا استيراد هذه المنتجات، مع تقدم خطوات مماثلة في كل من بلجيكا والنرويج واستعداد فرنسا وكندا للانضمام. وتحذر إسرائيل من أن تتحول هذه الإجراءات إلى مقاطعة صامتة عبر تفضيل المستوردين الأوروبيين مواردين آخرين، وربما تمتد القيود إلى منتجات إسرائيلية لا تأتي من المستوطنات. أما السيناريو الأخطر فيتمثل في تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، رغم أنه غير مطروح حاليا، فيما تسعى دول بينها ألمانيا، إيطاليا وسلوفانيا إلى منع فرض حظر أوروبي شامل. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

44 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان لصحافة نت. طاب صباحكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان. قبل هذا الفاصل كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفة معريف ويسرائيل اليوم. الآن سنتجه إلى المواقع الإخبارية المحلية، ومن ثم سنعرج على موقع بنك إسرائيل لكي نقرأ على مسامعكم أسعار صرف العملات لهذا الصباح وهذا اليوم، ومن ثم ننهي هذا البرنامج بالحالة الجوية. إذن تعالوا نذهب إلى موقع مكان وأبرز ما خطه لنا من عناوين هذا الصباح. في الصفحة الأولى من مكان: مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتوجهون إلى الإمارات للمشاركة في التحقيق مع الطيار العماني. رئيس وزراء إسبانيا يدعو لانتخابات مبكرة. واشنطن تسحب قذيفاتها من قاعدة فيرفورد ببريطانيا بسبب مخاوف أمنية. وجيش الدفاع يقضي على مشتبه به حاول التسلل إلى موقع عسكري في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. ننتقل إلى الشريط الإخباري في موقع مكان، وأبرز ما جاء في هذا الشريط من عناوين: ترامب يؤكد سحب قذيفات B1 من بريطانيا بسبب تهديدات أمنية. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض. ترامب اعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي. مئات المتظاهرين الحريديم في مودعين يحتجون على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية. وفوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3-1 في مباريات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان بهذا الصباح.

ننتقل إلى موقع عرب 48 وأبرز ما جاء من عناوين في هذا الموقع. في ظل التصعيد مع الحوثيين، باكستان وتركيا ستنشران لقوات وقدرات عسكرية في السعودية. يافا من المحليات، اجتماع طارئ بعد اعتداء الشرطة على القس قسطنطين. تفاصيل جديدة، الشباك امتنع عن التحقيق في مخطط محاضر بار إيلان، وهما ذكرناه هذا الصباح بعد أن قرأنا على مسامعكم خبر يخص هذا الموضوع في صحيفة هارتس. لكن هنا أيضا تفاصيل، الشباك امتنع عن التحقيق مع محاضر بجامعة بار إيلان متهم بالتخطيط لقتل مئات العرب والفلسطينيين رغم امتلاكه سلاحا مرخصا واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المخطط. وأحال الشباك القضية سريعا إلى الشرطة المتابعة والقطرية تدعوان إلى اجتماع طارئ في طوبة الزنجرية. أيضا من عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح، استطلاع أيزنكوت يتصدر ومعسكر نتنياهو عند 49 مقعدا. الحاخام لاندو يقول كان الأفضل ألا تقوم إسرائيل وحكم العرب، الجنود يقتلون بسبب ثورة مشوهة. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48.

إلى موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية من عناوينها البارزة لهذا الصباح: حلف مكة يفعل الردع الجماعي تضامنا مع السعودية، التحالف ينفذ عملية عسكرية في الحديدة لحماية أمن الملاحة، ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية عام 2009 رميا بالرصاص، نوبل الطب لثلاثة علماء كشفوا عن آلية إنتاج الذكريات والمشاعر، وولي العهد السعودي يبحث مع السيناتور الأمريكي كريس مورفي تطورات المنطقة. كانت هذه أبرز عناوين موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية. الآن أمامي موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا الصباح حسب بنك إسرائيل: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 42 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 31 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0 فارزة 0.58 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح وهذا اليوم 6/1 أكتوبر 2026.

وإلى الحالة الجوية، إذن طقس متقلب وارتفاع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة مطلع الأسبوع، إذ يستمر الطقس المتقلب اليوم الثلاثاء بعد هطول أمطار محلية خفيفة فجرا في منطقة النقب والعرضة، وأيضا هنا في أورشليم القدس عندما خرجت من البيت فجرا كانت هناك زخات مطرية خفيفة جدا وطقس بارد. إذن يكون الطقس غائما جزئيا مع درجات حرارة مريحة نسبيا تصل إلى 23 درجة في أورشليم القدس و28 في تل أبيب، على أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا غدا، وتتسارع وتيرة الارتفاع يوم الخميس مع أجواء حارة من المعتاد لتصل الحرارة إلى 30 درجة في السهل الساحلي و26 في أورشليم القدس، ويستمر الطقس الحار نسبيا خلال يومي الجمعة والسبت. لكن التقلبات ستعود يوم الأحد، حيث يتوقع هطول أمطار محلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، قد ترافقها عواصف رعدية في مناطق مختلفة رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا. وتشير نماذج الطقس إلى تحول أوضح نحو أجواء أكثر برودة وكثرة الغيوم في النصف الثاني من أكتوبر، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة قبيل نهاية الشهر وبداية نوفمبر. إذن كانت هذه الحالة الجوية، طقس متقلب، ارتفاع في الحرارة، وأمطار مرتقبة مطلع الأسبوع.

مستمعين الكرام، من مستمعي راديو مكان، لهذه الشارة تشير إلى نهاية برنامجكم الصباحي صحافنت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الإخباري. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذا الصباح كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. في أمان الله.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
12: مخزني أشوك.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: عناوين الساعة من مكان: الإمارات تشارك إسرائيل في التحقيق مع مساعد الطيار العماني المشتبه فيه بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي. ترامب يرجح تورط إيران في واقعة الطائرة. مصادر فلسطينية تتحدث عن أعمال شغب يهودية قرب رام الله والخليل. 5 شرطيين قيد الحبس المنزلي بشبهة اختطاف مواطن. والحرارة دون معدلاتها الموسمية.
2: راديو مكان الأخبار.
1: السابعة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. يشارك رجال أمن إسرائيليون بينهم ممثل الشباك في التحقيق الذي تجريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني الإرهابي همام الهمامي الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. هذا ما علمه مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال. ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية مسؤولية إيران عن واقعة طائرة فلاي دبي، قائلا إنه يعتقد شخصيا أنها تقف وراءها حسب رويترز. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال مساء أمس إن الولايات المتحدة لم ترى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في الحادثة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مشاغبين يهود أضرموا النار فجر اليوم في منزل بقرية بورقة إلى الشرق من رام الله. وتذكر تقارير أخرى أن مستوطنين أحرقوا سيارات بوادي شحيش في مسافر يطا جنوبي الخليل. قامت عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن بإتلاف إعلام إسرائيل والاتحاد في معرض لإحياء ذكرى ضحايا 7 أكتوبر. وشهدت عضو البرلمان عن اليسار المتشدد في فرنسا وهي تسقط الأعلام وتدوس عليها، واستنكر زملاؤها من عدة دول الفعل وأكدوا أن الحديث يدور عن معاداة السامية. أعلنت ولاية نيويورك عن حالة طوارئ بسبب تفشي مرض الحصبة، وقالت حاكمة الولاية كيثي هوكل إن الإعلان يهدف إلى تعزيز الجهود المستمرة لمواجهة المرض. وقد رصدت مطلع الشهر الجاري أكثر من 100 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، غالبيتها في مناطق نائية خارج مدينة نيويورك نفسها. فرضت الإقامة الجبرية حتى بعد غد الخميس على 5 من أفراد الشرطة بشبهة تورطهم في جرائم الاختطاف والاعتداء بظروف مشددة وعرقلة سير العدالة. وخضع هؤلاء أمس للتحقيق تحت طائلة التحذير في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل. وينسب إليهم أنهم وصلوا إلى ناد في مدينة إيلات عقب تلقي بلاغ عن قيام مشتبه به بمضايقة امرأة، وعندها قاموا بتكبيل الرجل ونقله إلى مكان منعزل حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح وألحقوا به إصابات بالغة قبل أن يتركوه في ذلك الموقع. صرحت رئيس بلدية الكمار الهولندية أنيا شوتن أنه ليس بالإمكان توفير الحماية الأمنية لجمهورها بوعيل بئر السبع في المباراة أمام الفريق المحلي بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، تخوفا من أن تتكرر الأحداث التي حصلت مع جمهور مكابي تل أفيف في أمستردام قبل عامين. ويشير الزميل أحمد عوسات إلى أنه من المقرر أن تقام المباراة في 15 من الشهر الجاري بدون جمهور الفريق السبعوي. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس:
1: تنخفض اليوم
2: على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. هذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس وجبال الجليل 23 درجة، تل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 28، وفي إيلات 31 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثامنة بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
4: الآن وفي كل مكان.
5: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبيمور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. جهاز الأمن العام الشباك يشارك في الإمارات بالتحقيق مع مساعد الطيار العماني المشتبه فيه بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي. الرئيس ترامب يعرب عن اعتقاده الشخصي بتورط إيران في محاولة الاعتداء الإرهابي في الطائرة. أما نائبه جيدي فانس فيقول إن الولايات المتحدة لم ترى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في حادثة الطائرة.
6: America, in terms of involvement with Iran, that's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at. But I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
5: ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو آخر التطورات السياسية والإقليمية. رئيس جهاز الأمن العام الشباك يلوح بتنفيذ اعتقالات إدارية ضد المستوطنين في حال استمرار ما وصفه بأعمال الشغب والاعتداء على فلسطينيين يهودا والسامرة. على الساحة الحزبية، القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية في تل أفيف تخاطب الشارع اليهودي في مسعى لتوسيع قاعدتها الانتخابية. ورئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ يعلن أن الوعود بتوفير السكن لجنود الاحتياط تشكل دعاية محظورة. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري مع محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير.
7: صباح النور لكم جميعا محمد،
5: أهلا بك. نريد أن نتوقف مع المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، بحثا آخر التطورات السياسية والإقليمية. كذلك سوف نعرج على بعد آخر شمعون، مواصلة التحقيقات مع الطيار العماني في أبوظبي.
7: نعم بالفعل، التحقيقات مع الإرهابي العماني نائب الطيار في رحلة فلاي دبي الإماراتية متواصلة على قدم وساق، حيث يشارك فيها أيضا محققون من جهاز الأمن العام الشباك. الجدير بالذكر بأن الموساد يحقق أيضا فيما إذا كان هذا الطيار قد تم تجنيده من قبل دولة أو تنظيم إرهابي آخر، لا سيما وأنه زار دولا معادية لإسرائيل بما فيها سوريا. الرئيس ترامب قال إن هناك صلة مع إيران كما يبدو، ولكن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سئل عن ذلك فرد بقول ما يلي:
6: America, in terms of involvement with Iran, that's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at. But I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet.
7: إذن يقول جي دي فانس إنه لا علم له، وأنه يترك مسألة التورط أو عدم التورط الإيراني في القضية يتركها لجون راتكليف، وهو كالمعروف رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ولعدد من مسؤولي الاستخبارات. لا أريد أن أستبق أي بيانات بهذا الشأن، هذا الأمر نقوم بتحقق فيه، ولكن لم أشاهد حتى الآن أي شيء حاسما بهذا الشأن. بصدد التعاون الإسرائيلي الأمريكي حول هذا الموضوع، ذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وذلك خلال رحلته الجوية من واشنطن إلى إيسلندا. روبيو يبدأ جولة أوروبية تشمل أيضا البرتغال واليونان وفانس تبع يقول حول هذا الطيار فلنستمع.
6: I think the interesting thing about that story is we knew that guy was a problem, meaning not United States intelligence, but if you look historically, that person should not have been flying an airline. And so we're certainly looking at our procedures within the United States to make sure that people who are obviously flight risks are not getting behind the wheel of an airplane. But I feel good about what's going on.
7: يقول جي دي فانس أعتقد أن الجانب اللافت في هذه القضية هو أننا كنا ندرك أن هذا الشخص يشكل مصدر قلق ولا أقصد بذلك أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحديدا ولكنه عند النظر إلى الوراء إلى سجله وخلفيته من الواضح أنه لم يكن ينبغي أن يسمح له بقيادة طائرة تابعة لشركة طيران. لهذا السبب نراجع الإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة للتأكد من أن الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على سلامة الطيران لن يسمح لهم بتولي قيادة الطائرات. أقوال نائب الرئيس الأمريكي. يستشف أيضا من التحقيقات محمد بأن الطيار العماني خطط لتحطيم الطائرة على أحد الأبراج في تل أبيب، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه خطط لتحطيمها فوق مطار موفق السلطي في الأردن، وهي قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن. على كل حال هذه التحقيقات مستمرة على قدم وساق. إليك محمد.
5: مستمرة على قدم وساق، ومحاولة اختطاف طائرة فلاي دبي وتحطيمها تكشف مدى هشاشة الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة المواصلات في تأمين الطائرات. وسام جبر، صباح الخير.
8: محاولة اختطاف وتحطيم طائرة فلاي دبي كشفت عن إخفاقات أمنية متراكمة في منظومة الرقابة على أطقم الطيران الأجنبية التي تدخل إلى إسرائيل، وسط اتهاماتهم بأن المسؤولية عن هذا الملف تاهت على مدار سنوات بين وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية. وبحسب المعطيات التي تتكشف إن طواقم طيران أجنبية دخلت إلى البلاد لسنوات من دون وجود جهة أمنية واحدة تتولى بصورة شاملة ودقيقة فحص خلفيات جميع أفرادها. وقد حذر مراقب الدولة ومجلس الأمن القومي في السابق من المخاطر الناجمة عن تراجع الرقابة على هذا الملف. وتعود جذور المشكلة إلى عام 2003 عندما صدر قرار حكومي حمل قسم الأمن في وزارة المواصلات مسؤولية فحص أطقم الطيران الأجنبية، ومع تطبيق خطة الإصلاح المعروفة بالسماء المفتوحة عام 2013 التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد شركات الطيران الأجنبية والرحلات القادمة إلى إسرائيل، وضعت آليات للحصول على المعلومات وفحص أفراد الطواقم. لكن مع مرور السنوات توزعت المسؤولية بين وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية، إلى أن أصبحت الوزارة تقول اليوم إن صلاحياتها ومواردها البشرية لا تسمح لها بفحص جميع أطقم الطيران الأجنبية. وتأدي هذه الانتقادات في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي التي أثارت تساؤلات خطيرة حول قدرة إسرائيل على التأكد مسبقا من خلفيات أفراد أطقم الطائرات الأجنبية التي تدخل مجال إسرائيل الجوي وتهبط في مطاراتها. من جانبها نفت وزارة المواصلات وجود علاقة بين خطة الإصلاح السماء المفتوحة وبين توزيع المسؤوليات الأمنية، وتؤكد أن قسم الأمن في الوزارة مسؤول عن ترتيبات أمن الطيران الأجنبي الداخل إلى إسرائيل منذ عام 1977، وأن الوزارة تتأكد من الدول التي تنطلق منها الرحلات الجوية من أن طياري شركات الطيران يخضعون لفحوصات خلفية أمنية ووفقا للأنظمة والمعايير الدولية.
5: إلى سياق أمني آخر، المنطقة العازلة في سوريا حيث اعتقل جنود من جيش الدفاع مشبوهين استقل دراجة نارية اقتربا من موقع عسكري إسرائيلي بمحاذاة القنيطرة. المتحدث العسكري يؤكد أن الجيش يواصل العمل في المنطقة الأمنية في جنوب سوريا لإزالة كل تهديد يستهدف مواطني إسرائيل ويستهدف قواتها. حيثيات هذه المسألة معك إيال عليمة، صباح الخير.
9: صباح النور محمد. الحوادث التي سجلت في الساعات الأخيرة في المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا والتي ترابط بها قوات إسرائيلية تثير القلق من توسع المواجهة ضد تواجد إسرائيل في جنوب سوريا. المتحدث بلسان جيش الدفاع أعلن أن القوات رصدت شخصين يوم أمس.

0: الأنباء السورية أن جثمان الشاب القتيل وصل إلى مستشفى الجولان الوطني بعد نقله إلى وحدة يوندوف الأممية. من جانبه قال المتحدث العسكري أن شخصا مشتبه به حاول التسلل إلى موقع عسكري وأن رفض الانصياع للأوامر بالوقوف وبالتالي تعرض لإطلاق النار، وقد اتضح فيما بعد أنه لم يكن مسلحا. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد دعا إسرائيل من على منصة الأمم المتحدة إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها في شهر ديسمبر عام 24. وفي تصريحاته الإعلامية دعا الشرع إسرائيل إلى العودة في المرحلة الأولى إلى خطوط فك الاشتباك وبلورة ترتيبات أمنية جديدة للدفاع عن الحدود، أملنا في أن تتحول هذه الترتيبات إلى تفاهمات سياسية وإلى اتفاق سلام بين البلدين. أشار حذر من أن عدم لا يمكن أن أو حذر بأن أحداث 7 أكتوبر لا يمكن أن تحدد سياسة إسرائيل في سوريا. في الفترة الأخيرة تزداد الإنذارات والمؤشرات التي تدل على أن بقاء إسرائيل في الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا سوف يؤدي إلى موجة من المواجهات والمعارضة الداخلية في هذه المنطقة، وأن تتحول الحدود الهادئة بين إسرائيل وسوريا خلال السنوات الطويلة الأخيرة إلى جبهة نزاع. من جانبه يعود ويؤكد رئيس الوزراء ووزير الدفاع إصرار إسرائيل على البقاء في المناطق التي احتلتها سواء كان ذلك في قطاع غزة، في لبنان، أو في جنوب سوريا. محمد،
1: شكرا لك إيان عليما. رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زين يؤكد أنه قد يطالب بإعادة استخدام أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين متطرفين إذا لم تنجح الوسائل الأخرى في وقف أعمال الشغب والاعتداءات التي يقومون بها في الضفة الغربية، وهو موقف أثار خلافا داخل المجلس الوزاري المصغر خلال جلسته الأخيرة. نواف النباري:
2: حالة من النقاش لا تزال سائدة بشأن سبل التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يهود في مناطق الضفة الغربية، في وقت تتزامن فيه هذه القضية مع تصاعد التوتر الميداني واقتراب موسم قطف الزيتون. وخلال جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت مؤخرا، قال رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني إنه إذا لم تنجح الوسائل الأخرى في وقف أعمال الشغب التي ارتكبها متطرفون يهود فإنه سيطالب بإعادة استخدام الأوامر الاعتقال الإداري بحقهم. ويأتي هذا الموقف بعد 2 من قرار وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقف استخدام هذه الأوامر. وكان زيني قد عرض منذ توليه منصبه إعادة العمل بهذه الأوامر، مفضلا استخدام وسائل بديلة من بينها الأساور الإلكترونية لمواجهة أعمال العنف المذكورة، غير أن تجربة الأساور هذه بحسب المعطيات التي نوقشت لم تحقق النتائج المرجوة بعد أن تمكن مشتبه فيهم من التحايل عليها. وفي جلسة المجلس الوزاري برز خلاف علني بين زيني ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، فبعد أن حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سار من أن أعمال عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين تلحق ضررا بمكانة إسرائيل الدولية، قال زيني إن غياب الإدانة الكافية من جانب القيادات المختلفة يضر بالأمن والاستيطان. وفي إسرائيل يبقى قرار إعادة أوامر الاعتقاد الإداري من صلاحيات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي سبق كما ذكرنا أن قرر إلغاء استخدامها بحق اليهود. ومع اقتراب موسم قطف الزيتون يتوقع أن تزداد حساسية الوضع الميداني، ولا سيما في ظل إقامة عشرات المزارع الجديدة والبؤر الاستيطانية بالقرب من أراض فلسطينية، الأمر الذي يرفع منسوب الاحتكاك بين الطرفين. وتشير المعطيات إلى وجود أكثر من 100 مزرعة في يهدى والسامرة من هذا القبيل تمتد على أكثر من 1,100,000 دونم، وهو ما أدى إلى تغيير في مفهوم الانتشار الأمني لجيش الدفاع من حماية محيط التجمعات والطرق الرئيسية إلى حماية مساحات مفتوحة وواسعة تنتشر فيها هذه المزارع.
1: السابعة والثلث، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح لهذا الملف الإقليمي المتعلق باليمن. الحكومة اليمنية المدعومة دوليا تعلن استعادة السيطرة على باب المندب بعد عدة أسابيع على احتلاله من قبل ميليشيا الحوثي. الأخيرة تنفي وتشن ضربات على

0: مطار الرياض الدولي في السعودية. أبرز التطورات في إطار عملية فجر اليمن، معك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
1: نور محمد لك ولعموم المستمعين. إذن اختلاف الروايتين بين ميليشيا الحوثي المدعوم إيرانيا وبين قوات التحالف بقيادة السعودية، لاسيما حول باب المندب الاستراتيجي في التجارة النفطية البحرية. أقل من 24 ساعة محمد على انطلاق عملية فجر اليمن، مجلس القيادة الرئاسي اليمني أي الحكومة المعتبرة شرعيا عربيا ودوليا هو يعلن عن استعادة مناطق ومدن استراتيجية في باب المندب، أهمها طبعا مدينة المخ المرتئية. وفقا للمجلس، قوات التحالف التي تقودها العربية السعودية استولت مجددا على باب المندب، إضافة إلى مواصلة التقدم نحو العاصمة صنعاء وإسقاط 250 من عناصر الحوثي في العمليات العسكرية على محور تعز. ميليشيا الحوثي تنفي بطبيعة الحال كل هذه الإنجازات المفترضة ميدانيا، وتقول وتدعي احتلال مزيد من المناطق تحديدا في منطقة طائز. بالإضافة يقول الذراع الخليجي لإيران إنه مستمر في إطلاق صواريخ على عاصمة السعودية الرياض ومنشآت عملاق النفط السعودي أرامكو. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أمس أن واشنطن توقعت هذا الرد اليمني السعودي المشترك، منوها بالتزام الولايات المتحدة باتفاقية الدفاع مع العربية السعودية. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات الوزير روبيو.
2: Obviously, the Saudis have come under Houthi attack and see the threat that that poses, and they have a right to defend themselves. And obviously, the Yemeni forces are going to try to retake territory.
1: السعودية تعرضت لهجوم الحوثيين الذين يشكلون تهديدا، ولهم السعودية يقصد الحق في الدفاع عن النفس. وطبعا القوات اليمنية ستحاول استعادة مناطق قد تم إخراجها وإقصاؤها منها. نذكر محمد، واشنطن رفضت المشاركة في هذه المعارك رغم طلب واضح وجهه ولي العهد السعودي بن سلمان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بخلاف ذلك باكستان المواقعة جديدا على مع تركيا على معاهدة دفاع مع الرياض، من المتوقع أن تشارك بشكل أو آخر ميدانيا في مساعدة التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثي. دولة الإمارات وقطر وافقتا أيضا على المساهمة المالية في هذه العملية العسكرية. أنقر أردوغان على الحياد في هذه المرحلة على الأقل، والواضح محمد أن هذا التجاذب العسكري الجديد بين طهران ومعارضيها في المنطقة لن يحسم في الفترة القريبة. محمد،
0: شكرا لك يا شمعون.
3: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولي شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أجا
8: هدوء.
9: هابي بيرثدي.
10: هيا يا جماعة بس شوي.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
0: خمس وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح الآن إلى ملف الانتخابات وما هو حاصل على الساحة السياسية الداخلية.
3: الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: وفي مساع لتوسيع قاعدتها الانتخابية ومخاطبة الشارع اليهودي، عقدت قيادة القائمة المشتركة مؤتمرا صحفيا مساء أمس في تل أبيب، خاطبت من خلاله الأوساط اليهودية الديمقراطية والليبرالية في ظل مناخ سياسي محموم تشهده البلاد. نستمع إلى فالح حبيب.
7: تحت عنوان ضرورة استبدال حكومة اليمين واستقطاب أصوات يهودية ديمقراطية ليبرالية تتقاطع مع الرؤية السياسية للقائمة، عقد قادة القائمة المشتركة مؤتمرا صحفيا في مدينة تل أبيب بهدف مخاطبة الجمهور اليهودي. يأتي هذا التحرك بعد أن اتخذت قيادة القائمة مؤخرا قرارا بالاستثمار في توسيع حملتها الانتخابية للوصول إلى هذه الأصوات، واستغلال أزمة يائر جولان مع أوساط ديمقراطية عارضت موقفه الداعم لشطب ترشيح سامي أبو شحادي. رئيس القائمة البروفيسور يوسف جبرين أكد أن المشتركة هي القوة السياسية الوحيدة التي تشكل بديلا حقيقيا يستند إلى برنامج واضح، وتعد بيتا لكل الديمقراطيين والليبراليين الذين يؤمنون بحل الدولتين للشعبين والسلام العادل، داعيا إلى الالتفاف حول القائمة ودعمها.
9: زي أو يمين وبين يمين أو شلوم بين إسرائيل وفلسطين، أو يمين وعود كادنسيا של ממשל الدمים أو رشمة משותפת גדולה וחזקה שתשרת את אזרחי המדינה היהודים והערבים.
7: أما رئيس الكتلة الدكتور أحمد الطيبي فأكد أن الصوت العربي وعلى وجه الخصوص القائمة المشتركة سيكون عامل الحسم في هذه الانتخابات، لسيما في ظل تعادل المعسكرات وفق غالبية استطلاعات الرأي العامة.
12: بس كريم كيش لأخرنا إيش شني بوشين 53 52 54 של הגוש של נתניהו וגוש מה שקרוי האופוזיציה הלא הומוגנית 53-52. גם אם תוסיפו לה עוד מפלגה אין 61. ולכן רבותיי, הרשימה החשובה ביותר, המכריעה ביותר בבחירות האלה היא הרשימה המשותפת שתכריע את הבחירות האלה באמצעות שיעור הצבעה גבוה.
7: من جهته شدد رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي في كلمته على تصدر التيارات الكهانية للمشهد السياسي ووصول تأثيرها إلى مختلف المحافل، مؤكدا خلال تصريحاته أن البديل الحقيقي الباقي أمام هؤلاء هي القائمة المشتركة.
13: نتنياهو مفخد من كل عربي وأنا رسى لأجيد بو מול כולם, מול כל המצלמות, נתניהו צודק, הוא צריך לפחד מהקול הערבי. כי רק אנחנו, עם הקולות הדמוקרטיים בחברה השפויה, בחברה היהודית, מציגים אלטרנטיבה אמיתית נגד הגזענות ונגד הכיבוש, ובעד חיים בשלום ובצדק ובחירות ובשוויון.
7: بدورها تحدثت المرشحة النسائية الدكتورة مها كركب عن قيم العدالة والمساواة وضرورة مواصلة النضال من أجلها وعدم الانكفاء أمام اليمين المتشدد وملاحقاته، مشيرة إلى أن المشتركة هي القائمة الوحيدة التي ما زالت تؤمن قولا وفعلا بقيم العدالة والديمقراطية.
14: משפטית מלפני כמה שנים בשינויים הדרמטיים שקרו בבית המשפט העליון וזה עבר כאילו שזה דרכו של העולם.
7: بهذا المؤتمر تؤكد القائمة المشتركة سعيها الحثيث لتعزيز حضورها في الشارع اليهودي واختراق أسوار شريحة الليبراليين الديمقراطيين لجذب هذه الأصوات وتوسيع قاعدتها الانتخابية.
0: إلى قضية مغايرة تماما، في خطوة ستضع حدا للمعاناة والإجراءات البيروقراطية المعقدة تجنب جمهور الحجاج والمعتمرين المشقة، كما ستؤدي إلى خفض كبير في تكاليف أداء فريضة الحج وكذلك العمرة، عرض رئيس حزب معا ننجح القائمة العربية اليهودية المشتركة السيد أبي شكيد يوم الأحد خلال مؤتمر صحفي في الناصرة، عرض خطوة سياسية دبلوماسية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في طريقة وصول المواطنين المسلمين في إسرائيل إلى الأماكن المقدسة في مكة. شكيد أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه في ختام اتصالات استمرت نحو 4 أشهر حصل مباشرة على مباركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحل قضية أداء مناسك الحج والعمرة. ومعنا في الاستوديو الأستاذ أبي شكيد. بوكر توف مر أبي شكيد.
15: בוקר טוב מוחמד, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
0: אתה מביא בשורה למוסלמים מערבי ישראל אחרי מגעים, דיונים עם השלטונות בסעודיה ובראשם יורש העצר מוחמד בן סלמן, סוכם לאפשר להם לטוס למכה ישירות?
15: נכון.
0: מבן גוריון? זה מדויק?
15: מדויק מאוד, זה נכון. אני איש עסקים והיום יושב ראש מפלגת ביחד. נצליח, ביחד עם השותף של דרר אמריך, ניהלנו מסע ומתן במשך 4 חודשים עם ממשלת ערב הסעודית ועם הנסיך מוחמד בן סלמן, על מנת לאפשר טיסות ישירות מישראל למכה ומדינה. ואני שמח לבשר שאנחנו מחזיקים ביד אישור שאם אנחנו נשב בממשלה הבאה, ממשלת ערב הסעודית תוך שבוע ימים תפעיל את האפליקציית נוסוק שמאפשרת לעלות דרכון, לבחור מלון, לבחור טיסה ומנתב"ג להגיע למכה ולמדינה.
0: בוא נתרגם את דבריך. יקול אבי שקד, هذا الحديث دقيق. أجرينا اتصالات ومباحثات مع السلطات السعودية في مقدمتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمدة 4 أشهر واتفقنا بموجب هذه الاتصالات على أن يدخل كل مسلم من عرب إسرائيل إلى تطبيق يسمى نسك، ونسك مأخوذة من مناسك الحج، وبإمكانه أن يختار الرحلة الجوية الملائمة له من مطار بن غوريون إلى مكة مباشرة دون التوقف في محطات مثل الأردن وأي دولة أخرى، ويمكنه أن يختار أيضا الفندق الذي يود أن يبيت فيه خلال رحلة الحج والعمرة. طبعا يعني هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات بأسبوع. ما مخير لزي لما لو عسى عسكا كزوعم خبري كنست عربي مسلمين لما أتا
15: مبني شأف أحد لو بنا هرعيون وشل درار امريخ وشلي أنحن لباد هجانو لمسكنا شצריך لفنوت لمحمد بن سلمان ولبكش اتزي وعسينو اتزي بامتصاوت متوخ جرماني أني پام ريشونا مسبر كيبالتي رشوت. המתווך הגרמני פעל ברשות ממשלת גרמניה כדי לעזור לנו, וביחד הגשנו את הבקשה. לא האמנו עד כמה ממשלת ערב הסעודית...
0: יש לך את האישור ביד?
15: אנחנו כרגע לא רשאים להראות שום דבר, אנחנו ביקשנו, וזה בתהליך. לאור הדרישה של העיתונאים הערבים להראות את הדברים... הגשנו את הבקשה.
0: אז המחיר שאתם תשתלבו בממשלה הבאה.
15: נכון.
0: إذن هذا هو الثمن الذي سيدفعه أبي شكيد إذا ما يعني اجتاز نسبة الحسم وفاز بعدد من مقاعد في البرلمان. الثمن الذي طلبه منه محمد بن سلمان هو دخول الحكومة القادمة. سألته لماذا لم يقدم محمد بن سلمان إذنا كهذا لنواب عرب ومسلمين؟ قال لم يتقدم بهذا الاقتراح أي نائب عربي، على حد قول أبي شكيد. وأبي شكيد تواصل مع الحكومة السعودية عن طريق وسيط ألماني. الوسيط الألماني بمساعدة الحكومة الألمانية قدمت الطلب والإذن في طريقه إليه. אז אחרי חודש מהבחירות.
15: חודש ימים מהבחירות, כשכבר הכל מוכן מבחינת ממשלת ערב הסעודית, לקח להם חודש ימים ובדקו את כל הפרטים וחזרו עם הודעה. לאחר שבדקנו את כל הפרטים, אנחנו מאשרים שישראל יכולה להיות המדינה ה-67 בעולם שתהיה רשאית. ואנחנו מתחייבים שאנחנו נשב בממשלה הבאה כדי לשרת.
0: בסדר, ואם אתה לא תצליח, ואם אתה לא תצליח בבחירות, לא תעבור אחוז החסימה, אז הכל מבוטל?
15: מוחמד, לא קיים אצלי דבר כזה לא להצליח.
0: מה זה לא קיים?
15: וזה השם של המפלגה שלנו.
0: טוב.
15: ביחד נצליח. אותיות בדלת.
0: אבל אתה תעשה את התהליך הזה בלי אישור ממשלת ישראל?
15: חס ושלום, בשום פנים ואופן לא. אנחנו כבר מדברים עם כל המפלגות ועם כל ראשי המפלגות. אנחנו המפלגה היחידה שלא פוסלים אותה. החל מבן גביר ועבור דרך יאיר גולן. כולם אוהבים אותנו. למה? כי אנחנו משרתים את ערביי ישראל בלבד. זאתי האג'נדה שלנו, להגיע לממשלה ולעצור את ה-78 שנים האלה של התעללות בחברה הערבית. אין לי מילה אחרת. אנחנו נשנה את זה.
0: אני לא רוצה להתייחס לפן הבחירות, רק מסתפק לתרגם את דבריך בקשר לטיסות. إذن يقول أبي شاكيد لن نحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية وعندما سألته إذا لم تجتز نسبة الحسم كانت الرحلات الجوية إلى مكة مرهونة بانضمامك إلى ائتلاف حكومي قادم إذا لم تجتز نسبة الحسم نفى ذلك جملة وتفصيلا أو استبعد احتمال ألا يتجاوز نسبة الحسم أبي شاكيد أني مؤد مدالخة تودا ربا
15: تودا محمد تودا لمازمي
0: شكرا جزيلا لك شكرا إذن أبي شاكيد نلخص ما قاله يقول لقد تواصلت مع وسيط ألماني والوسيط الألماني بمساعدة الحكومة الألمانية تواصلت مع السلطات السعودية وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسماح للمواطنين الإسرائيليين من عرب إسرائيل طبعا المسلمين بالسفر لأداء مناسك الحج والعمرة برحلات مباشرة من بن غوريون إلى السعودية ولكن الشرط كان من قبل محمد بن سلمان أن ينضم أبي شاكيد مع حزبه إذا ما اجتاز نسبة الحسم إلى الحكومة القادمة حين سألته لماذا أنت بالذات لماذا لم يوافق مثلا لنائب عربي مسلم قال لم يتقدم أي نائب عربي بهذا الاقتراح إلى السلطات السعودية والاتفاق سيكون نافذ ويدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات بشهر تقريبا هناك تطبيق يسمى نسك وهي من مناسك يمكن للحاج أن يدخل إلى هذا التطبيق يتسجل لرحلة جوية إلى السعودية ويختار الفندق الذي يريده شكرا لك أبي شاكيد شكرا تعالوا بنا نواصل مع التقرير الآن إلى تقرير الزميل وليد يوسف قرر رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم سولبرغ أن الوعود بتوفير السكن لجنود الاحتياط تشكل دعاية محظورة من قبل رئيس الوزراء والحكومة لنستمع إلى التقرير
16: رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ قرر أمس أن ما نشره رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية سموتريتش ووزير البناء والإسكان كاتس بشأن البرنامج السكني لجنود الاحتياط المسمى من الاحتياط إلى المفتاح يشكل دعاية انتخابية محظورة كونه يتضمن استخداما غير قانوني لموارد عامة وبناء على ذلك أمر سولبرغ بإزالة المنشورات من حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ويهدف البرنامج الذي عرض قبل شهرين إلى توسيع امتيازات الإسكان لجنود الاحتياط حيث شمل نحو 16,000 شقة سكنية ونحو 4,000 قطعة أرض للبناء بين عامي 2026 و2027 إضافة إلى رفع حصة الشقق المخصصة لجنود الاحتياط في قرعة شقة بسعر مخفض من 50% إلى 75% فضلا عن وعود بخصومات تتجاوز نصف مليون شيكل وكل هذا بالرغم من أن البرنامج لم يكن قد أقر بعد وبدون التشاور مع المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، وبالتالي فأن المنشور لا يعكس معلومات موثوقة وعملية بل يخدم غرضا دعائيا حسب رأي سولبرغ. ورأى رئيس لجنة الانتخابات أن تقديم البرنامج باعتباره منتجا مكتملا مع نسب الإنجاز إلى نتنياهو والوزراء والتوجه مباشرة إلى جنود الاحتياط يتجاوز مجرد إطلاع الجمهور على نشاط حكومي كما يدعي نتنياهو والوزراء. أضف إلى ذلك أن المنشورات استخدمت موارد عامة بصورة غير قانونية، بينها مواد رسمية لمكتب الصحافة الحكومي وعمل الوزارات وموظفي الدولة. وتناول سولبرغ أيضا قيام مكتب رئيس الوزراء بنشر خطاب لنتنياهو في مستهل جلسة الحكومة ربط فيه نتنياهو بين إنجازات أمنية وولايته، وتحدث عن استمرار هذه الإنجازات إذا بقي في منصبه. واعتبر سولبرغ هذه الأجزاء دعائية، واشترط الإبقاء على نشر تصريحات رئيس الوزراء بإزالتها. وفي ختام قراره دعا سولبرغ الكنيست إلى تعديل قانون الانتخابات وتحديثه، خصوصا في ظل انتقال جزء كبير من الدعاية إلى شبكات الإنترنت. جاء ذلك بعد أن قرر رئيس لجنة الانتخابات قبل يومين أن نتنياهو استخدم موارد عامة أيضا في منشور عن زيارة له إلى موقع عسكري في جنوب لبنان، وألزمه بدفع نفقات شخصية بقيمة 29,000 شيكل.
0: الآن ننتقل إلى الزميل إياد حرب. صباح الخير إياد.
17: صباح الخير محمد.
0: أهلا بك. الشرطة تعلن أن هناك قاعدة من الأدلة لتقديم رئيس بلدية عكا السابق عمي خايب شلوش وأيضا نائب هذا الرئيس للعدالة بتهم رشوة انتخابية والتحايل وإساءة الائتمان.
17: نعم صحيح محمد. دعنا نذكر رئيس بلدية عكا السابق عمي خايب شلوش كان قد خضع للتحقيق في الوحدة القطرية لهب 433 بشبهة تقديم منافع، ووعد بتعيين جهات مقربة منه في مناصب عامة وذلك مقابل تقديم المساعدة له في تجنيد مؤيدين له خلال الانتخابات المحلية لرئاسة البلدية التي جرت في شهر شباط فبراير عام 2024. كما خضع للتحقيق نائبه السابق في البلدية إتمار سونينو إلى جانب عدد من المشتبه بهم في هذه القضية. وبحسب الشرطة أنهت التحقيق في هذا الملف لدى الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، وتشير مواد التحقيق والأدلة التي جمعت إلى وجود قاعدة من الأدلة لتقديم لوائح اتهام وتنسب إلى رئيس بلدية عكا السابق عمي خايب بن شلوش شبهات تتعلق بتلقي وتقديم الرشوة والرشوة الانتخابية والاحتيال وخيانة الأمانة. بن شلوش وسنونيو اعتقلا في شهر آذار مارس من العام المنصرم بعد تحقيق سري شرعت به الشرطة قبل ذلك بعدة أشهر. يذكر أنه في شهر أيلول سبتمبر من العام الفات قدم المدير العام السابق لبلدية عكا أهاد سيجف دعوة ضد بن شلوش وضد لجنة الانتخابات ومدير الانتخابات على أرضية خسارته في السابق على رئاسة البلدية. ووفقا لما جاء في هذه الدعوة زعم أن بن شلوش اتفق مع أحد سكان مدينة عكا على تقديم منافع له من بينها مناصب رفيعة مثل منصب المدير العام للبلدية ومستشار رئيس البلدية مقابل القيام بتجنيد أكبر عدد ممكن من الناخبين لصالحه. كما زعم أن هذا الشخص قام بجمع مبالغ مالية كبيرة استخدم القسم الأكبر منها لدفع أموال نقدية لبعض السكان مقابل التصويت لبن شلوش. نذكر أن المحكمة المركزية في حيفا كانت قد قررت إلغاء الانتخابات في مدينة عكا، وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى تأثير غير قانوني على عدد كبير من الناخبين، وأن ذلك كان من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات. رئيس بلدية عكا السابق بن شلوش كان قد استأنف على هذا القرار أمام المحكمة العليا، لأن هذا الاستئناف رفض. وفي الانتخابات التي جرت مرة أخرى في شهر أذار مارس من العام الجاري خسر بن شلوش أمام أهاد سقيب الذي حصل على نحو 60% من أصوات الناخبين. ومن جانبه قال المحامي أوري كوريف وكيل بن شلوش إن موكله يأمل في أن تقرر النيابة العامة إغلاق الملف، مؤكدا أنه تعاون بشكل كامل خلال التحقيقات التي خضع لها وقدم أدلة قال إنها تشير إلى مخالفات ارتكبت بحقه. كما قال محاميان نائب رئيس البلدية السابق إتمار ريتشارد صالح وشاخر براك إن الشرطة ضخمت الشبهات واعتمدت على جهات ذات مصلحة في إدانة نائب رئيس البلدية مع التأكيد أنه عمل من أجل سكان عكا. إذن محمد، الكرة الآن في ملعب النيابة العامة التي ستبت في هذا الملف بشأن تقديم لوائح اتهام في هذه القضية أم طي هذا الملف. إليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب. تعالوا بنا إلى صفحات طبية. توسع وزارة الصحة في البلاد خدمات الطب التلطيفي لمساعدة آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على تخفيف الألم والمعاناة ضمن خطة جديدة تشمل 27 مستشفى واستثمار 25 مليون شيكل. سامح قادري.
18: تسجل السنوات الثلاث المنقضية منذ 7 أكتوبر ارتفاعا في الطلب على خدمات الدعم والتأهيل النفسي ولا سيما في صفوف الشباب، وتشير معطيات حديثة إلى أن برنامج تنسيق العلاج الذي يفعله مجموعة أمانات في إطار سلة التأهيل التابعة لوزارة الصحة يرافق حاليا أكثر من 2500 شخص يواجهون صعوبات نفسية، ونحو 65% منهم تقل أعمارهم عن 35 عاما. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المستفيدين في تنظيم حياتهم اليومية وتنسيق العلاقة بين جهات العلاج والتأهيل ومساعدتهم في استخدام حقوقهم وبناء خطة شخصية للعودة إلى التعليم والعمل والحياة الاجتماعية. ولا يشكل البرنامج بديلا عن العلاج النفسي أو الطبي، بل يكمله من خلال مرافقة مستمرة ومساعدة الشخص على تحويل الأهداف الكبيرة إلى خطوات عملية. ويكشف القائمون على البرنامج أن زيادة الإقبال على طلب المساعدة النفسية لا تقتصر على المتضررين مباشرة من الحرب، إذ أدت تجارب السنوات الأخيرة أيضا إلى تفاقم صعوبات نفسية سابقة لدى بعض الأشخاص. وتؤكد المعطيات أن الضيق النفسي قد لا يظهر فورا وقد تمضي فترة طويلة قبل أن يدرك الشخص أنه بحاجة إلى المساعدة، وما يجعل إتاحة خدمات الدعم والتأهيل جزءا أساسيا من مواجهة التبعات النفسية المستمرة للحرب.
19: وفقا للائحة الاتهام، فإن المحاضر الذي حضرت المحكمة نشر اسمه في هذه المرحلة هو من سكان مدينة بيتحتيكفا البالغ من العمر 60 عاما، خطط على مدى عدة سنوات لتنفيذ هجمات ضد مواطنين عرب وفلسطينيين من سكان شرقي أورشليم القدس ويهودا والسامرة بدافع قومي أيديولوجي. وعلى مدى أكثر من 3 سنوات ابتداء من مطلع شباط فبراير 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو 2 أسبوع، وضع المتهم خطة منظمة وأجرى جولات ميدانية أولية وكتب وثائق تشرح أسلوب التنفيذ والمبررات له، وحاول تجنيد ناشطين للمشاركة في الهجمات التي خطط لها. وخطط المتهم لتقسيم 72 مهاجما يهوديا إلى 12 خلية لتنفيذ الهجمات في المدن المختلطة والبلدات العربية. ووفقا للخطة، كان من المقرر أن تتلقى هذه الخلايا مساعدة ودعما يتم تنسيقهما مسبقا مع جهات في جيش الدفاع، بما يشمل قصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات. وقد حاول المتهم على مدى نحو 1.5 عام تجنيد مؤيدين وشركاء دون جدوى. وخطط المتهم للانضمام إلى موشي فايغلين الذي يخوض الانتخابات المقبلة للكنيست وتجنيده للمشاركة في المخطط ومساعدته على تجنيد ناشطين آخرين. وقد حاول تحديد موعد للقائه وتسليمه ملخصا عن المخطط، غير أن فايغلين لم يستجب لأي من توجهاته. وقبل نحو شهر كتب المتهم رسالة إلى فيغلين انتقده فيها بسبب عدم تعاونه وهدده بنشر الرسالة لإلحاق الضرر به قبيل الانتخابات. ويتضح من لائحة الاتهام أيضا أن المتهم اتخذ وسائل مختلفة للتخفي والتشويش بهدف منع إلقاء القبض عليه وإحباط مخططه، وكان يكتب جميع الوثائق بخط يده، وخلال اللقاءات التي عقدها مع أشخاص بهدف تجنيدهم كان يضع قناعا واقيا على وجهه إلى جانب قبعة ونظارات شمسية، كما أنه كان ينتحل اسما مستعارا ويستخدم هواتف المارة التواصل مع مختلف الأشخاص. وخلال جلسات المحكمة في قضيته أثيرت مسألة أهليته النفسية للمثول أمام القضاء، غير أنه رفض الخضوع لفحص نفسي بل وادعى أنه يقف وراء أفعاله. وقد عرضت على المحكمة إفادة تتعلق بأهليته للاعتقال، ورد فيها أن لديه أفكارا وهمية واستبصارا جزئيا واختلالا على ما يبدو في اختبار الواقع. وتنسب النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جرائم أمنية تتمثل في التحضير لتنفيذ اعتداء إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير إجراءات العدالة. وطالبت المحكمة بتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وجاء من جامعة بار إيلان حيث يعمل المتهم محاضرا للرياضيات أنها تستنكر وتشعر بالصدمة إزاء الأفعال المنسوبة إلى المحاضر، وتدعو الشرطة والنيابة العامة إلى إنفاذ القانون بحقه بأقصى درجات الصرامة إذا ثبتت صحة الاتهامات. وتضيف الجامعة أنها قامت بتعليق عمل المحاضر.
0: ومع اقتراب فصل الخريف تشهد المستشفيات ارتفاعا مبكرا في حالات الإنفلونزا مع عشرات المصابين الذين احتاجوا إلى العلاج والاستشفاء، بينهم مرضى في حالة خطيرة فيما يدعو الأطباء إلى تلقي اللقاح وعدم انتظار ذروة الموسم. سامح قادري.
20: بدأ موسم الإنفلونزا هذا العام مبكرا وبدأت آثاره تظهر في المستشفيات مع تسجيل عشرات المرضى الذين وصلوا إلى أقسام الطوارئ وبعضهم احتاج للاستشفاء والعناية المركزة. وفي المركز الطبي للجليل في نهرية تبين أن معظم الحالات هي من الإنفلونزا من النوع A مع مضاعفات أشد لدى كبار السن، من بينها التهاب الرئة. أما في مستشفى شيبة فيسجل حاليا نحو 3 إلى 4 مرضى بالإنفلونزا يوميا، وهو رقم غير معتاد في هذه المرحلة من الموسم. وبحسب مستشار المدير العام لخدمات الصحة الشاملة كليت الدكتور زاهي سعيد، فإن هذه البداية المبكرة تستحق الانتباه خاصة في ظل ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج في المستشفيات.
21: احنا عم نشوف انه العام في دخول مبكر للانفلونزا وفي عنا ارتفاع في الحالات الاستشفاء، وهاي المعطيات بتدلنا انه موسم الانفلونزا الحالي معقول يكون اشد من المعتاد. عشان هيك احنا بنوصي بالجميع انه نتوجه ونطعم، هذا اهم شغلة بنعملها عشان نحمي حالنا من الانفلونزا والتهاب الرئتين.
20: وفي مستشفى هعيمك في العفولة تزايدت ايضا حالات الانفلونزا، ومن ابرز الاعراض الحمى المرتفعة وآلام العضلات والضعف الشديد والصداع. وفي مستشفى شعريت سيدك يرقد في كل لحظة بين مريضين وأربعة مرضى بالإنفلونزا، ويرتفع خطر المضاعفات خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض القلب والرئة، وقد تشمل المضاعفات التهاب الرئة وضيق التنفس، وفي حالات نادرة التهاب عضلة القلب. ويوضح الدكتور زاهي سعيد أيضا منهم الأكثر عرضة للمرض الشديد وما العلامات التي تستدعي طلب العلاج الطبي العاجل.
21: الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة هن الكبار في العمر، المسنين اللي عندهم خلفيات مرضية طبعا من النساء الحوامل، وهدول الفئات احنا وصينا انه يطعموا بشكل مبكر، وانت احنا منوصي المصاب انه يتوجه لفحص طبي لما في عنا بكون في صعوبة في التنفس او ارتباك او صعوبة في الاستيقاظ او تشنج او اي علامة تحذير طارئة اخرى، منوصي نتوجه للطبيب العائلي يفحص ويعطينا توصيات شو لازم نعمل.
20: إذن وفي ظل هذه المعطيات تدعو الجهات الطبية إلى تلقي لقاح الإنفلونزا من الآن دون انتظار ذروة الموسم، خاصة أن الجسم يحتاج نحو 2 أسبوع لتطوير الأجسام المضادة بعد التطعيم.
0: الزاوية الرياضية مع الكابتن أحمد عوسات.
22: ساعة
1: صرحت الليلة الماضية رئيسة بلدية الكمار الهولندية أنيا شوتن أنه ليس بالإمكان توفير الحماية الأمنية الكافية لجمهورها بول بير السابع في المباراة أمام الفريق المحلي بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، تخوفا من تكرر الأحداث التي حصلت مع جمهور مكابي تل أبيب في أمستردام قبل عامين. ومن المقرر أن تقام المباراة في 15 من الشهر الجاري بدون جمهور الفريق السبعاوي. في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، فاز الليلة الماضية المنتخب الإيطالي بيتيا على تركيا بثلاثة أهداف لهدف وواحد صفر للسويد على رومانيا. وبنفس النتيجة تغلب منتخب البوسنة والهرسك على بولندا. في المقابل هزم المنتخب الفرنسي بلجيكيا بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل من تلامذة المدرب زين الدين زيدان ريان شركي دوي وأوليسيه مرتين.
2: لحظات الأخيرة مباراة الأهداف الأربعة وصلت إلى دوي، جاء بالكرة خطير، الله ساحر فرنسا الجديد، أمسية الفرح لزيدان.
1: ويسدل الستار الليلة على مباريات الجولة الرابعة عندما يستضيف المنتخب الكرواتي الساعة 10 إلى ربعا المنتخب الإسباني، وتستقبل إنجلترا التشيك، اسكتلندا ضد سلوفينيا. في المقابل يحل منتخب مقدونيا الشمالية ضيفا على المنتخب السويسري. الحديث للويس ديلافوندي مدرب الإسبان.
22: ستكون مباراة كبيرة جدا بين منافسين على مستوى عال للغاية. لا ننسى أننا حققنا نجاحات سواء في أوروبا أو في كأس العالم، لذلك أتوقع أن تكون مباراة رائعة. نتنافس على نفس الأهداف وعلى أعلى المستويات وعلى المراتب الأولى، وأعتقد أن المباراة ستتطلب أداء كبيرا لمن يريد الفوز بها.
1: في كرة السلة المحلية وضمن مباريات الترتيب بكأس وينر، تغلب الليلة الماضية مكابي أجدود على مكابي رمات جان بنتيجة 89 نقطة مقابل 84 نقطة. أما النهائي سيكون ديربي تل أفيفي بين مكابي وهابوئيل في 9 من الشهر المقبل في القاعة الرياضية بمدينة حلون. وضمن مسابقة اليوروكاب، يلعب الليلة الساعة 7:30 هابوئيل أورشليم القدس خارجيا ضد لوبليانا من سلوفينيا. وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يتبارى الساعة 6:30 هابوئيل حلون وشولي باسكت الفرنسي، وبعدها بثلاث ساعات بني هرتسلية أمام بدلونيا الإسباني.
0: الآن نقفل هذا المدار الإخباري. هذه تحية طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبي مور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
5: مخزني أشوك،

0: ديكولاين
1: أحسن شنخة تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان. ترامب يؤكد مجدداً أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريباً. ترجيحات لبنانية باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في 20 من الشهر الحالي في الولايات المتحدة. السعودية تواصل قتالها ضد الحوثيين. الرئيس الأمريكي يوافق على إعدام الإرهابي نضال حسن رمياً بالرصاص. والحرارة دون معدلاتها الموسمية.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة في أورشليم القدس، طاب صباحكم. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن الحرب ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. وفي تصريحات صحفية أوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية إلى جانب فرض السيطرة على مضيق هرمز. من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا قبل الانتخابات الإسرائيلية على أن تكون الجولة عسكرية لا سياسية. ورجح راديو لبنان الحر عقد هذه المفاوضات في 20 من الشهر الحالي بحضور السفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني، والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض، رغم تشاؤم مسبق لنتائجها لكونها تنعقد على مشارف الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول. تواصل السعودية قتالها ضد الحوثيين، وأعلنت تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزن للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي يضم 20 صاروخا في صعدة بشمال غرب اليمن. وبحسب مصادر حوثية، هاجم الطيران الحربي السعودي أيضا ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون. وتتحدث التقارير عن أن السعودية قامت بتدمير قوارب مفخخة ومخازن ألغام بحرية في إطار مساعيها لضمان حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر. إلى ذلك أفادت بعض التقارير بسماع انفجارات في منطقة الرياض أمس. وأعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت بصواريخ ومسيرات مطار الملك خالد في الرياض ومصفات لرامكو في رابغ. وقد أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين، وبيّن أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وأنه ليست لواشنطن أهداف خاصة هناك. صادق الرئيس الأمريكي ترامب على إعدام الرائد طبيب النفس نضال حسن رميا بالرصاص، وقد أدين بارتكاب حادث إطلاق نار جماعي داخل قاعدة أمريكية في ولاية تكساس عام 2009، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح أكثر من 30. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعة الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 9.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: السابع قال له عدد صادق اقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
6: بعتي لي هذا بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر وما زالت تداعياته ترسم المشهد السياسي الإسرائيلي وتلقي بظلالها على المجتمع العربي. نبدأ من السياسة والانتخابات، كيف تغيرت الخريطة السياسية، كيف ستنعكس التحالفات والتطورات الأخيرة على التمثيل وعلى التصويت. محاضر جامعي يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد بلدات عربية، الأحزاب تنشط من أجل تعبئة الجمهور وتشجيعه على التصويت. سنكون أيضا مع الجامعات والجهاز الصحي، هل تغيرت فرص قبول الطلاب العرب لدراسة الطب؟ وماذا عن تصاعد التحريض ضد الأطباء العرب والعلاقات بين العرب واليهود في الجامعات منذ السابع من أكتوبر؟ ونفتح أيضا ملف الضغوط النفسية التي يعيشها الشباب والعائلات في ظل واقع متواصل من التوتر وعدم اليقين. ثم نتوقف عند حوادث الطرق والثمن القاسي الذي يدفعه شباب مجتمعنا وشباب ككل المجتمع بأسره. وأيضا سنتحدث عن أهمية الموسيقى وسط الأزمات ونصل إلى الرياضة وإلى لقاءات المنتخبات.

0: أنتم مع برنامج على الأجندة. جوسلين محميد إبريق إيلان هولتس هاوزن أحمد عويسات ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالوا نرحب بضيف الأستوديو الأستاذ الناشط الاجتماعي والسياسي حاتم حسون. أهلا وسهلا بك أستاذ حاتم أبو عنان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا, صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كانت امبارح ذكرى 7 أكتوبر وما زال يلقي بظلاله الحادة والصعبة جدا وانعكاساته كبيرة على الشعبين, على المجتمعين, على نسيج العلاقات وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى هذه المحطة المفصلية؟
1: يعني في الواقع 7 أكتوبر هو يعني اليوم هو يعطينا ضوء أحمر اللي بسبب انعكاساته سلبا على المجتمع اليهودي والمجتمع العربي, وخاصة ازدياد العنصرية والتزمت تجاه الوسط العربي. هذا طبعا أثر جدا على العلاقات العربية اليهودية. يعني
0: انت لاحظت انها العلاقات تخلخلت, تضعضعت؟
1: مش بس تضعضعت, صار في نوع من القطيعة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي, وهذا بحاجة إلى بسبب انعدام الثقة.
0: انت ابن شفا عمر اللي الناس رايحة جاي عندكم على البلد, يعني تقول انت شعرت حتى في شفا عمر الإجر اليهودية قلت؟
1: طبعا أنا باعتقادي أنه الإجر اليهودية قلت, أحيانا نقول إن عدمت من القرى العربية. في هناك تخوف بعد 7 أكتوبر, تخوف من كل شيء عربي بسبب انعدام هذه الثقة.
0: ممكن هاي كانت في أول سنة, لكن احنا بنحكي عن 3 سنوات.
1: 3 سنوات مرت, وإحنا بنلاحظ أنه الظلال هذا اليوم المشؤوم يلقي, ما زال يلقي بظلاله السلبية على هذا المجتمع. يعني 3 سنوات ولم يتغير شيء, ربما بسبب انعدام إعادة هذه الثقة بين المجتمعين العربي واليهودي. يعني ما بنشوف إنه القيادة الإسرائيلية اليوم معنية بإعادة هذه العلاقات بين العرب واليهود, وهذا الشيء طبعا بحاجة إلى حوار, وحوار طويل. يعني راح يأخذ وقت طويل حتى نعيد العلاقات العربية اليهودية إلى ما كانت قبل 7 أكتوبر.
0: نعم,
1: مش بسيط.
0: وامبارح طبعا سمعنا عن المحاضر من جامعة بار إيلان اللي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بلدات في المجتمع العربي. اليوم في طوبة زنغارية في اجتماع لجنة المتابعة ولجنة القطرية لمتابعة هذا الموضوع. تعال نكون مع الضيف التالي
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: الناشط الاجتماعي والسياسي جعفر فرح, تحياتي, مدير مركز مساواة, أهلا وسهلا فيك.
3: طبعا خير نادر لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: بداية, محاضر بار إيلان, فاجأك هذا الخبر دراماتيكي يوم أمس؟
3: صحيح, لا يعني احنا عمالنا بنشوف شو يوميا عمالنا بصير بالضفة. شافنا تنزادة والعملية اللي صارت بشفا عمر والاغتيال, يعني اطلاق رصاص, عملية ارهابية اللي صارت بشفا عمر, اللي بتذكر بارخ جولدشتاين, اللي بتذكر عامي بوبر بيعرف انه المحرك موجود والقدرة على التنفيذ موجودة, ضل وينتا الاشي ممكن يصير. والتحضيرات اللي صارت خلال 3 سنوات وتجاهل كل التحذيرات, لأنه يعني في كتير ناس كانت تكتب على الشبكات الاجتماعية وبعدها بتكتب على الشبكات الاجتماعية أنه يجب تصفية العرب, يجب قتل العرب, يجب طرد العرب, ولا يوجد من يلاحق هذه الأشياء. يعني أي عربي بيكتب أشياء أقل من هيك يتم التحقيق معه واعتقاله, ولكن هناك المئات من التعليقات من هذا النوع على الشبكات الاجتماعية. ما فيش ردع, حالة ردع, يعني النيابة العامة لا تأمر الشرطة في التحقيق بهاي الحالات, والنتيجة أنه إحنا بنشوف ناس بنتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة التحضير للتنفيذ على الأقل, أو التنفيذ.
0: احنا تابعنا معك جعفر
3: زينة تنزادة. نعم,
0: احنا تابعنا معك عشرات الحالات اللي فيها كانوا شباب يكتبوا بعد 7 أكتوبر, شفنا أنه في بعض الحالات وصل إلى أحد اتهام ضد هؤلاء البعض, طبعا لم تنتهي بشيء,
3: حكموا 12 شهر
0: وتعب, بالإضافة إلى الأحكام طبعا والقرارات المختلفة. وإحنا شفنا هذا الأسبوع كمان يعني إقصاء سامة بوشحادة, صحيح هو في نهاية المطاف هو سحب ترشح نفسه, لكن استجابة لرئيس المحكمة العليا على نفس الخلفية.
3: صحيح, يعني مقال اللي كتبه قبل 3 سنوات تم محاسبته وإقصاؤه من قبل لجنة الانتخابات في نهاية المطاف, إجباره على سحب ترشيحه على نفس الخلفية, خلفية مقال اللي كتب فيه. يعني قررت المحكمة عمليا انه ما كتب قبل 3 سنوات يعني يمكن منع مرشح انه يخوض الانتخابات, ولكن يعني لا نتحدث فقط عن حالة سامي أبو شحادة, نتحدث عن ناس دفعوا ثمن ب 12 شهر و9 أشهر و14 شهر من الاعتقال في أصعب الظروف في السجون زي دامون صبايا اللي حكموا واعتقلوا وكانوا يعني في سجن الدامون، وصبايا اللي تم إخراجهم بالتبادل يعني تبادل الأسرى اللي كان في بداية يعني العملية.
0: مداخلة من الأستاذ حاتم حسون موجود معنا في الأستوديو.
1: جعفر يعطيك العافية أخي.
3: صباح الخير.
1: أهلا صباح النور. يعني أنت كنت تعمل دائما مساواة لها دور هام وتعمل بالتعاون العربي اليهودي، هل ترى إمكانية لعودة هذه العلاقات أو لعودة هذا التعاون العربي اليهودي في الفترة القريبة؟
3: هلا الموضوع هو موضوع إرادة سياسية، يعني الطرف اللي مش معني بأنه يكون في علاقات بين اليهود والعرب وطرف اللي كان دايما موجود، يعني بلاش ما احنا نصور الوضع انه بعد 48 كان حالي من الحب يعني في كان حكم عسكري، كان في فترات كتير صعبة، حرب لبنان ب82 الانتفاضة الاولى، دايما كان في هناك فترات اللي هي فترات توتر، فترات اللي فيها احتقان وكراهية، مش بس احتقان يعني نتنزاد، كان بفترة معينة اللي هي كان في عملية تحريض يعني اللي وصلت انت شفتها بشفو عمر يعني
1: طبعا
3: التقينا بشفو عمر نفس النهار هذا، فعمليا هذا التحريض اللي بوصل عمليات قتل أو تحضير لقتل هذا دائما كان موجود. هناك تنظيم أفضل بهاي المرحلة، يعني بالأساس مشروع الاستيطان في الضفة اليوم منظم أفضل من 95، اليوم هو أشرس، وبفكر أنه أي حكومة في الفترة القادمة، أي حكومة تريد أن تحاول أن تخلق أجواء إيجابية بالعلاقات بين اليهود والعرب ستواجه أو يعني أو حتى سلام بين الشعب الفلسطيني، يعني تخيل إحنا بطلنا نحكي عن سلام بين الشعب الفلسطيني واليهود، أي حكومة من هذا النوع هي ستواجه شباب منظمين.
0: نعم، امبارح بالصدفة عم بحكي مع أحد الأصدقاء وقال لي طلع عندما أنظر اليوم إلى قائمة المشتركة بدون جعفر فرح بدون سامي أبو شحادي تبدو أقل جاذبية، لأي درجة تتفق معه في توصيفه؟
3: طبعا كل واحد كان معني انه يكون في القائمة، كان معني انه يمثل المجتمع الفلسطيني ويكون موجود في تمثيل

0: مش مع في ناس اللي بحبوا يخوفوا الناس، انه صحيح الوضع سيء ولكن انا اتعامل مع مستقبلنا بمسؤولية، وبفكر انه قسم من دوري هو ان اشجع الناس كمان انه يروحوا صوتوا، وفي اهمية انه يكون في هناك مشاركة بنسب عالية مش بس بهاي الانتخابات، بكل الانتخابات، لانه الانتخابات هي ايضا محاولة لتقرير مصيرك للمستقبل، لمستقبل أولادك، مستقبل عيلتك، وهذا إشي اللي هو كتير مهم. وأنا أفكر أنه في عنا شباب وصبايا ممتازين بالقوائم الانتخابية، وبفكر أنه الناس في عندها المسؤولية تجاه نفسها أنها تروح وتصوت.
1: يعطيك العافية جعفر فرح، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. حاتم حسون، وين الشباب؟ تعرف يعني أنت عندما تتحدث عن الشباب والانتخاب، هاي قضية دائما تهمنا جدا، خاصة وأنه هاي شريحة اللي بيصير عمرها 18 سنة ولأول مرة بتصوت، واعتقد انه هي بنسب هائلة اللي ممكن تغير كمان يعني صورة الأوضاع.
2: انا بصراحة كنت بدي اوجه هذا السؤال كمان للأخ شعفر.
1: عندنا ساعتين.
2: انا بلاحظ انه في نوع من القطيعة بين القيادة السياسية الموجودة اليوم واللي كانت كله على مدار سنوات، وبين طبقات المجتمع. ما في تداخل أجيال، وإنما في تباعد بين الأجيال. يعني اليوم أنا ما بعتقد أنه شريحة الشباب عندها الوعي الكافي ليش تصوت أو كيف تصوت، أو يعني مش لأنه أنا بدي أصوت لأن شو بحب، لا، اليوم الإنسان بده يسأل نفسه ماذا أريد. هل الشاب اللي ما عنده ولا أي توعي ولا عنده أي إرشاد بيقدر يعرف لمين بده يصوت وكيف يصوت وشو المسؤولية الملقاة على عاتقه؟ برأيي أنه هاي نقطة مهمة جدا، بتأمل أنه في الفترة القصيرة اللي ظلت يأخذوها بعين الاعتبار القيادي الموجود، وخاصة الأجيال الصاعدة اللي موجودة.
1: تعالت نحكي مع ضيفنا التالي اللي هو بيشتغل كل الوقت مع الشباب في الجامعات، في جامعة تل أفيف والجامعات الأخرى.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة، أهلا وسهلا بك بروفيسور يوسف مشراوي.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير لكل المستمعين ولك حبيب.
1: أنت بتحكي كل الوقت مع الشباب وبتتواجد مع الشباب في الجامعات طوال الوقت، وروحك شباب ما شاء الله عليك يوسف. لأي درجة بيهتموا الشباب في الانتخابات، مع أنه مش هذا موضوعنا، لكن بما أنه الأستاذ حاتم حسون في الأستوديو طرحه فخلينا نحكي عنه.
4: درجة بدرسة نسبة، أنا تعرف أنا باحث درجة والدرجة كبرى درجة صغيرة، بس أنا حاسس أنه لسه ما صحصحوش أنا بقولها بالعربية فيه. لسه مش شايف الشباب شعارين أهمية أو أكثر أقول مصيرية الانتخابات هاي، بما أنه الشباب اللي كانوا بالجامعة انقبلوا أو اللي بدهم ينقبلوا لسه مش فاهمين أهمية مثلا تغيير حكومة عشان يسهل على الأمور، إن كان من ناحية المساعدات، الميزانيات، الدعم، وكمان المعنويات وقلة العنصرية والأخير بدأش تأثر على مستقبلهم بالآخر. هذا الأساس أنا بقول لسه مصحصحوش، وحابب أشوف نسبة بكتير أكتر من الفاعلين بالشباب بموضوع انتخابات إن شاء الله.
1: طيب تعالت نحكي عن طبيعة العلاقات العربية اليهودية في داخل الجامعة، بناء على بحث حول العلاقات اليهودية العربية في الحرم الجامعي، كيف تعيد الحرب تشكيل مواقف الطلاب؟ أحد الباحثين هو الأخ محمود سندياني، وهو بقارن طبعا العلاقات بين الطلاب العرب واليهود قبل 7 أكتوبر عام 23 وبعده عام 25، شمل 616 طالب، والنتيجة لافتة جدا بروفيسور يوسف، إنه طلاب العرب حافظوا على استعداد أعلى للتقارب. عندك أي تعليل لماذا؟
4: أنا دائما إحنا المؤخذ يعني إحنا العرب دائما قلبنا طيب، إحنا بدنا العلاقات وبدنا نحسن وبدنا نتقدم وبدنا نأخذ ونعطي مع الجار ومع إلى آخره. هذا بقوله بكل صراحة، مش يعني بطريقة يعني استهزائية سمح الله، بالعكس. عاد الأساس دائما في حتى الخطة أنت بتكون بأقلية، خلينا نكون صريحين، أنت أقلية بتجرب تبرز حالك، عاد الأساس جرب تقرب للأكثرية أو الطلاب الأكثر. بس في هنا وضع خاص للمنطقة اللي احنا فيها، بما أنه صدقا يعني الحروب ما بتوقفش والضغط ما بوقفش، وعاد الأساس سمعني اختامر
1: بس سامعك شو لكان
4: اسف عشان حسيت
1: انا جايبك عشان اسمعك وعشان الناس تسمعك وكل هدفنا نسمعك
4: عشان انه في حروبات تأثر كتير على العلاقات كتير. انا بشوفها باليوميات، يعني هون هناك حكي كان بالمختبر، كان في حساسية كبرى اخر كم سنة صار في اشي قال، اما فيش شك انه احنا بوضع مميز وخطير، بقدر اقوله بما انه التدهور ممكن يكون بكتير اسرع بكتير اسرع. وانا للاسف يعني حتى كان في خبر امبارح على موضوع اعتقال

0: قال بروفيسور من جامعة بر إيلان.
1: نعم.
0: وهذا كثير يعني
1: يعني عمليا زميل لك في جامعة أخرى.
0: طبعا زاد التينة بلة. أنا أقول لك بصراحة الطلاب العرب خايفين فترة هاي، وهذا الأساس كان في نوع من يعني حذر إنه طيب بس يجي يدرس يروح يروح إلى آخره. هلا صار في كمان أخبار بتخوف شوي، هذا الأساس لازم واحد يفهم إن الوضع مش سهل. أنا أي حد يقول لك سهل أو بنفع وفيش مشكلة يلا، لا، الانتخابات إن كان صار في تغيير بالموضوع على بالحكومة أو على القليلة بالأجندة تبعت الحكومة الأجندة تبعت ساعتها بده لسه أكم سنة لما يبني من أول جديد الثقة. القصة مش يلا صار تمام، وعشان هيك البعد.
1: خلينا نسمع مداخلة من الأستاذ حاتم حسون، تفضل.
2: صباح الخير بروفيسور يوسف.
0: صباح النور أنا حبيبي.
2: يعني الله يخليك، الأكثرية عادة لا تهتم بالأقلية حتى بتحاول طبعا تمنع عنها كل شيء. من هون الأقلية عليها أن تبرز دورها الإيجابي تجاه الدولة دون التنازل طبعا عن كرامتها. هل بتشوف في شو الإمكانيات حتى الأقلية العربية، احنا مش أقلية عمليا، احنا أصلانيين في هذه البلاد، ولكن
1: عددية.
2: أي نعم، من نسبة عددية. ما هو الشيء الذي يجب على الأقلية احنا علينا نعمله مشان نغير وجهات النظر تجاه الأكثرية اللي عم نشوفها احنا طبعا غالبيتها تتجه نحو اليمين واليمين المتطرف حتى.
0: تعرف بدي أكون روح على الأساس، أقلية تعمل مجهود عشان تنجح، هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه، تنجح ان كان علمية او كان مادية كمان، بدها تبرز، بدها توقف عجرها بالعربي العميق، ولا توقف عجرها وتنجح ترفع راسها. هذا الاساس، المواقف اللي بكون عن طريق المجتمع العربي هو عادة يبرزوا من ناحية المجهود، وفي مجهود في اجتهاد فظيع من ناحية الأقلية تنجح وتتقدم. احنا شايفين الصعوبات تبدأ مش من الجامعات او من موقف، حتى مش مدارس العلوم والثانويات، الا من ابتدائيه ومن الحضانه والى اخره. هناك الاقليه بتلاقي صعوبه فظيعه ان كان من ناحيه الاهل.
1: طيب هسه سؤالين لابد منهن لك انت كيافاوي، بنيافه اللي هي يعني بلد عرب، بلد مدينه عربيه يهوديه، هل شعرت بهذا التراجع ايضا على مستوى البلد وكذلك في الجامعه؟ انتم كمحاضرين كزملاء صار في تعرضت كمان نسيج العلاقات بينك وبين محاضرين زملاء لك يهود، هل تعرضت لزعزعة؟
0: طب اقول لك انا بتعرفي صريح،
1: بنحاول قدر الامكان.
0: الجواب نعم ونعم،
1: يعني الجواب هون نعم في يافا، نعم في يافا ونعم بجامعة تل أفيف،
0: نعم وبجامعات كثيرة. نعم في تغيير بكون انا علي ابرز حالي كنجاح، يعني انا الحمد لله معروف انه مع التعامل الانساني والعلمي والابتداء، وانت عارف بكتب كثير على موضوع هذا. بس اقول لك انه فيش تراجع، لا هذا بكون يعني غطيت الواقع احنا موجودين فيه، في تراجع وبدك تجتهد اكثر، وهذا اللي بتعب وهذا اللي بيأس الاقليه. يمكن سائل سؤال قبل، هذا اللي بتعب الاقليه لما تشوف انه بتجتهد وبتجتهد بتجتهد بالاخر مع كل المجهود والاثباتات اللي بتجيبها على ارض الواقع بيصير تراجع اللي انت مش مسؤول عنها.
1: نعم.
0: وهنا بيصير في احباط عند الطلاب وكمان عند العمال والموظفين وعند المحاضرين والبروفيسورية والاخري. وانا بقول بكل صراحة يعني كل نقطة انطلاق انت بتجرب تبرز حالك بيصير تراجع مش من سببك، وهنا الصعوبة وهنا اليأس اللي بيمسك كتير شباب وشابات للأسف. وعشان هيك انا بقول بكل صراحة كل ما بتصلح الواقع السياسي والانتخابي عن طريق دعم بكتير قطري بكتير أكثر قطري من ناحية ميزانيات ودعم معنى وإلى آخره، زي ما أنا بتأمل يكون، ساعتها بيصير في شوي دعم للطلاب وللجامعات وللشباب.
1: جميل جدا.
0: يعني
1: شكرا.
0: مش سهل.
1: نعم.
0: يعني.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور يوسف مشرف على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا.
0: شكرا
1: لك. ابو عنان استاذ حاتم حسون، من اقوى الارقام اللي جاءت في البحث اللي بنحكي عنه 60% من الطلاب اليهود قالوا ان موقفهم تجاه العرب صار اكثر سلبيه بعد 7 اكتوبر، مقابل 2.6% فقط قالوا انه اصبح اكثر ايجابيه. عند الطلاب العرب 17% صار اكثر سلبي، لكن 14% صار اكثر ايجابي. يعني تماما كما تحدث البروفيسور مشهراوي. وفي جامعه رايخمان كان في هناك ايضا بحث اخر تتبع نفس الموضوع وقال بانه النتيجه قارب جدا، مواقف طلاب اليهود تجاه العرب تراجعت بصورة ذات دلالة كبيرة، بينما بقيت مواقف طلاب العرب تجاه اليهود مستقرة، بل إن الطلاب العرب أبلغوا عن زيادة في الصداقات مع اليهود في بعض الحالات رغم 7 أكتوبر. شو تعقيبك على على على هذا المعطى؟
2: يعني احنا هاي المعطيات في الواقع مش غريبة علينا، مش غريبة. يعني في دور كبير على وزارة المعارف التربية والتعليم في، يعني كان في جناح للديمقراطية في هذه البلاد، أغلق هذا الجناح في وزارة المعارف، ولذلك نحن نرى أن بسبب عدم التوعية، بسبب عدم الرغبة لدى المجتمع اليهودي بالتقارب، وخاصة بعد 7 أكتوبر، هذا ينعكس على المجتمع اليهودي والعربي، ولكن الأكثرية دائما تميل إلى التطرف. ومنشوف إحنا كأقلية إحنا بدنا التعايش وبدنا السلام وبدنا كذا، فالأمر أيضا بحاجة إلى إعادة الثقة. يعني في دور كبير للمحاضرين في الجامعات وللتربية والتعليم، المدارس، البيت أيضا، كلها بحاجة أن تتعامل مع بعض لإعادة هذه اللحمة من جديد.
3: الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي في هذا الحديث مع الدكتور رياض مجادلي. أهلا وسهلا بك دكتور رياض، تحياتي.
0: أهلا فيك وجميع المستمعين.
1: يعني بشكل كبير حركتك مسألة التحريض بعد أكتوبر على الأطباء العرب، الأمر اللي بيهدد مكانتهم، وأنت كتبت يعني عدة مرات، أنا شفت في الكثير من المنشورات أشرت إلى هذا الموضوع باعتبارك طبيب لسنوات طويلة، كنت في مستشفيات المركز وصاحب أيضا عيادة، أزعجك جدا هذا الكلام.
0: الحقيقة أنه هذا الكلام أزعجني لأنه مش صحيح ويمس الأطباء العرب والعاملين في قطاع الصحة العرب، لأنه إحنا بنعرف، وأنا من تجربة من 43 سنة في المستشفيات كما ذكرت في المركز، أنا شفت كيف الأطباء العرب بيشتغلوا والممرضين العرب كيف بيشتغلوا. هم الناس اللي عندهم عطاء مستمر، عطاء حتى النهاية بدون حدود، بدون، إحنا اللي بنشتغل أيام الأعياد وبنشتغل أيام السبت وبنشتغل أيام الجمعة وبنشتغل في الليل، فبتعرف نبعد عن العائلات تاعتنا، فالعطاء عنا كثير كثير كثير. هذا الإجازة أزعجني يعني. فلذلك كتبت هذا البوست مشان شوية بلكي حرك شيء.
1: شو كان مضمون البوست تبعك أو المنشور تبعك كطبيب اللي اشتغل يعني بين أنت في مستشفيات المركز؟ ذكر المستمعين أنت في أي مستشفى كنت وكم سنة؟
0: أنا اشتغلت 43 سنة في مستشفى بلينسون والشرون اللي هو مركز طبيب رابين الطبي يسمى، فأنا كنت رئيس قسم الطوارئ وبشتغلوا كانوا عندي في القسم أطباء عرب وأطباء يهود وممرضين عرب ويهود وإثيوبيين وروسيين من جميع الفئات.
1: طب لأي درجة كنت تصطدم أو تواجه مسألة قومية الطبيب أو قومية المواطن المتعالج؟ يعني هل بهمك أصلا هذا اللي فايت وعربي ولا يهودي ودرزي ولا مسيحي ومسلم ولا شركسي، بهمه للطبيب أصلا أو المتعالج نفسه بهمه هوية الطبيب؟
0: أخ نادر، المهنة الطب تختلف عن كل المهن الأخرى. مهنة الطب هي مهنة إنسانية،
8: انت اما جيت تعلم الطب انت بتساعد اي انسان قدامك، بهمش من وين هو، من باقي الغربيه، من ابن هبرات، من رمت جان، من كلكيلي، من طول كرم، مش مهم من وين هو. احنا ما بنتطلع شو قوميته وشو دينه وشو عرقه، بهمناش. احنا بهمنا انه هذا انسان موجود في ضيق بيطلب في المساعده واحنا بدنا نساعده. احنا بنطلع عليه كانسان قبل كل شيء. اما بفوت عندي على القسم الطوارئ انا ما بقول له انطيني هويتك، انا بساله شو اسمك ونام على التخت اذا سمحت، ومن هون بيتم العلاج بعدها بدون اي علاقه كما ذكرت.
1: لا، في الاتجاهين، لا المواطن تجاه الطبيب لانه بده ياخذ افضل علاج ممكن بغض النظر مين هو المعالج تبعه، ولا الطبيب بهمه مين المتعالج، هو بده يقدم له افضل علاج.
8: على فكره مشان تكون عارف، كثير كانوا ناس يجوا على الطوارئ ويطلبوا الدكتور رياض مجاد ليعالجهم، كثير ناس يهود. انا بحكي
1: من اي منطلق؟ يعني
8: طلب خاص، انا جاي هون بدي الدكتور رياض يعالجني.
1: من منطلقات مهنيه صرفه،
8: من بحث مهنيه بحث.
1: نعم.
8: فهاي عمليه التحريض اللي قاعده بتصير واللي صارت في إذاعة 14 في قناة 14 وبتدعي.
1: خلينا نكرر بس شو قالوا عشان الجمهور يعرف. هناك قال البعض بأنه بعض الأطباء العرب يعملون على تسميم، بحطوا السم أو بسمموا بشكل أو بآخر المواطنين اليهود اللي بيجوا بتعالجوا عندهم. يعني هذه أمور عارية عن الصحة ومثيرة للإزعاج،
8: مثيرة جدا للإزعاج، عنصرية. طبعا هاي صارت في الحياة اللي احنا عايشينها، والتمييز العنصري اللي قاعد بصير، والتحريض اللي بصير على العرب، مش بس في مجال الطب، في مجالات كثيرة. طبعا وصل لحد المستشفيات، وعلى فكرة مشان تكون عارف، في المستشفيات الطواقم الطبية اليهودية والعربية تعمل كتفا مع كتف، بمساعدة، بتفاهم، باحترام متبادل، ما كانش ولا أي مشاكل.
1: طيب في مداخلة من الأستاذ حاتم حسون في هذا المضمار، ولا ننسى أيضا التحريض على الأطباء في رمبا، من هناك أصلا بلشت المشكلة.
2: يعطيك العافية دكتور رياض.
8: الله يعطيك،
2: أهلا وسهلا
8: فيك.
2: يعني احنا بنعرف طبعا الأطباء العرب يقومون بدورهم على أتم وجه، ولكن هذا التحريض يندرج ضمن التحريضات الكل حتى من وزراء في هذه الحكومة اليمينية، التحريض طبعا على المجتمع العربي بشكل عام. السؤال هو، ما شفنا موقف حازم من الأطباء اليهود إلى جانب إخوتهم الأطباء العرب؟ يعني ما شفنا هذاك الدعم القوي إنه هذول الأطباء يقومون بواجبهم وتظاهروا ضد هذه التصريحات أو التحريض على الأطباء العرب. ما رأيك في ذلك؟
1: وشو رأي كمان، يعني تماما، شو رأي زملائك زي ما تفضل الأستاذ حاتم، وشو رأي وزير الصحة نفسه؟
8: طيب أنا خليني أفيدكم في شغلة. قبل 3 أيام عملنا مؤتمر كبير في كفر قرع.
1: نعم.
8: والمؤتمر اتبرمج له خلال 48 ساعة. وهذا المؤتمر كان ضد العنصرية ودعم للأطباء العرب. اللي حضر في المؤتمر كثير ناس أطباء عرب، طبعا مش كفاية، ولكن كانوا أطباء وعاملين يهود. كان في المؤتمر رئيس نقابة الأطباء الاستدولت رفوية في إسرائيل بروفيسور حجاي، وكان رئيس نقابة الممرضين في إسرائيل، واثنين حكوا، وكانت هناك دكتور روكم اللي هي قدمت شكوى للشرطة ضد هذا الإنسان اللي حكى عن الأطباء العرب. يعني في احنا عم بنشوف انه في دعم. بروفيسور حجاي انتقد وزير الصحة، صحيح انتقدوا لأنه ما اتخذ موقف، لا وزير الصحة ولا المنكال تاع وزارة الصحة، لو مدير العام تاع وزارة الصحة ما اتخذوش لحد الآن موقف، وهذا الاشي كثير بيزعجنا.
1: دكتور رياض، احنا طبعا هذا الموضوع مهم جدا نكمل فيه، لكن لأن الوقت يدركنا خلينا نسألك كمان عن شيء محلي. احنا شفنا اصطفاف محلي ايضا في باقي الغربية، عائلة مجادلي، عادة احنا منحكيش يعني باسماء عائلات في الراديو وما الى ذلك، لكن عائلة مجادلي، عائلة قعدان، عائلة ابو مخ، شفنا انه اجتماعات جماهيرية للعائلات من رفضا للجريمة ورفضا للخاوة والعنف الزعرني.
8: الاجتماعات بلشت عند عائلة أبو مخ ثم انتقلت وبدت تمتد جذورها في باقي العائلات، انتقلت لعائلة مجادلي. صحيح أنه قضية العائلية أنا شخصيا مش هالكد بحبها، احنا مش عنصريين، أنا إنسان مش عائلي، ولكن في أمور اللي عن جد أنه القضية العائلة بتضمك بتحتويك، فإحنا في شو، إحنا شو هدفنا في هاي الاجتماعات؟ مشان نورجي حالنا إنه إحنا مع بعض، كتف مع كتف، وإنه نحتوي كل الشباب ونفهمهم كديش مهم العائلة تكون وتحترم العائلة وتحترم الكبار في العائلة.
1: السند.
8: فهذول الشباب اللي بدل ما يضيعوا هون وهون وهون وهون، لأنه كثير منهم ضايعين، فما بيشوفوا إنه القيادة معهن والقيادة تحتويهن والقيادة بتوجههن، فكثير رايحين يغيروا في طريقهم
1: إلى الأمام. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور رياض مجادلي على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. بوركت.
8: الله يبارك فيك، يسلمه.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أستاذ حاتم حسون، اللي فهمنا أنه في منطقة شفا عمر في منطاد يحلق حول المدينة، في منطقة شفا عمر، عبلين، طمرة، كابول، والجريمة عم تهدى شوي شوي. بداية عندكم خاوة ولا أي درجة؟
2: يعني مجتمعنا يعاني من هذه الظاهرة في الواقع، وهي ظاهرة سلبية جدا وغريبة على مجتمعنا.
1: أنا على فكرة أنا مقيم في باقة الغربية، هي جديدة على باقة الغربية، لم تكن في الماضي.
2: لا يعني أنت شفا عمري، يعني أنت شفا عمري،
1: لا أقيم،
2: وين
1: أقيم.
2: بدك تروح؟ نعم. وين بدك تسكن؟ أسكن جذورك شفا عمري ومنعتز فيك شفا عمري.
1: تسلم.
2: هذا المنطاد أنا باعتقادي يجب أي وسائل تخفف من عملية الجريمة والعنف مقبول،
1: بغض النظر شو كان اسمها، شباك، مش عارف إيش،
2: هاي قضية هذا قضية يعني التسميات، يعني روح إنسان شاب تساوي كل هذه التسميات باعتقادي. ولذلك الجريمة تخف الحمد لله.
1: يعني ما كانت تقوله القيادات في الماضي إحنا بنرفض دخول الشباك، اليوم بدأ يتغير هذا التوجه.
2: مش عم بيحكوا عن هذا الموضوع. أنا حسب رأيي القيادات دورها يجب أن يكون أكثر إيجابية في هذا الموضوع. يعني لا يكفي الشعارات، إحنا ملينا من الشعارات وملينا من هذا الحديث الأجوف اللي في نهاية الأمر ما بيؤدي لنتيجة. يعني كان يعني إحنا حتى في التركيبة القوائم يجب أن تكون هنالك مش فقط سياسيين، باحثين وبروفيسورية ورجال مجتمع من كافة أطياف مجتمعنا، حتى نتعاون كلنا مع بعض ل طبعا تغلب على هذه الجريمة وعلى جريمة العنف. طبعا العنف والجريمة أنا حسب رأيي مجتمعنا لا أرى أنه يسير إلى طريق مسدود. يعني رغم الوضع المقلق ورغم تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية وأنه المواطن مشعر أن القانون ما بيحميه بالقدر الكافي، ولكن بالمقابل مجتمعنا يمتلك طاقات كبيرة. عندنا شباب متعلم، وعندنا أطباء، وعندنا مهندسين، عندنا كوادر، عندنا أيضا لجان محلية، ففي طاقة موجودة. بس هذه الطاقة يجب أن تعمل مجتمعة، وطبعا نحن لا يجب أن لا نستسلم لفكرة أن العنف وكأنه أصبح قدر علينا. نحن بحاجة إلى إعادة الثقة. مجتمعنا طيب بأساسه بأصله، وإذا تعاونت كل هذه القوى مع بعض بإيجابية وبنية صافية، فبعتقد أنه في إمكانية أنه نتغلب على هذه الظاهرة أو نقللها إلى وضع جيد جدا.
1: نعم. تعالت نكون مع هذا الموضوع في كل ما يتعلق بالإدعاء حول أنه وكأنه الطالب العربي اللي بده يتعلم طب يحصل على أفضلية قياسا بغيره، صحيح أم لا؟ تعالت نشوف صاحب الأمر المهني والتوجه السليم في هذا المضمار.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: إذن بروفيسور رفكة كارمي وبروفيسور رياض غبري بردوا على الادعاءات بأن الطلاب العرب يحصلون على أفضلية واسعة في القبول لكليات الطب، وبأكدوا أن الأرقام لا تدعم ذلك. الحديث طبعا عن برنامج براعم الطب في النقب، وفي هذا المضمار نريد أن نستضيف البروفيسور رياض غبري، أكاديمي وباحث في مجال الصيدلة والطب. أهلا وسهلا بك، تحياتي.
9: صباح الخير أبو فادي، لك الجميع المستمعين وضيوفك في الاستوديو.
2: شكرا.
9: بس ممكن الصوت واطي عندكم؟
1: احنا بنجرب بس يعني نغير موازين الصوت بشكل او باخر ونضبطه، خاصه انك انت راجع من باكو من اذربيجان، وبالتالي شاهدت هناك يعني اشياء تختلف. بدايه شو انطباعاتك عن البلد اللي مروح منها؟
9: البلد جميلة، والأجمل إنك نشوف 50 معالج نفسي وعامل اجتماعي من يعني قلب مجتمعنا اللي بيعرضوا همومنا ومشاكل مجتمعنا من الجليل والنقب والمثلث بأعلى أنواع المهنية اللي ممكن أنها تكون. ويا ريت أنه تكون منتديات في شتى المواضيع مش فقط بالعلاج النفسي، وهذا اللي احنا بدنا إياه، التشبيك بين القدرات يعني الفريدة بين المجتمعات على مستوى عالمي. احنا على مستوى الشخصي في عنا قدرات رهيبة، ولكن بدأ تشبيك، وكل مجموعة من هالشكل بيطلع منها منتوج وثمار لصحة مجتمعنا.
1: نعم. الآن إلى المقال اللي كتبته أنت وبروفيسور رفكة كارمي في كل ما يتعلق بأنه بالإدعاءات بأن الطلاب العرب يحصلون على أفضلية واسعة في القبول لكليات الطب، ومع كل تمنياتنا اليوم لأطبائنا لطلابنا اللي عم بتوجهوا لامتحان الطب، يمكن صار نبلش في بعض المحلات.
9: بضم صوتي
2: اليوم على
1: ما اليوم الامتحان، مع ذلك نتمنى لهم النجاح اليوم.
2: طبعا
9: أكيد.
1: أنا ابني في طب الأسنان عمل امبارح.
9: بهاي الحالات راح يبدأ امتحان الدولي قرابة 2500 خريج كليات الطب في خارج البلاد العرب، قصدي 2500. نتمنى لهم النجاح والتوفيق، والأهم إنه يلاقوا شغل بعد ما ينجحوا في الامتحان. موضوع البرامج الطبية اللي بدينا فيه أنا وبروفيسور كرمي اللي كانت عميدة كلية الطب ورئيس الجامعة، يعني الانطلاقة بدأت إنه في الدولة اللي تعتبر حالها الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط في سنة 1995 ما كان ولا طبيبة واحدة من عرب النقب، واحد طبيبة واحدة ما كانش فيه، صيدلانيات ما كان على الجانب النسائي. وهون القضية مش إنه قضية يعني حقوق كمجموعة حق يعني أساسي لإلى أن يكون عندها أطباءها وعندها محامينا وعندها مهندسينا، عدم وجود طبيب امرأة بدوية من النقب في وقته كان يعني أنه احتمال كبير الامرأة البدوية إذا صار سرطان الثدي يعني الموت، أنها تصل للمستشفى بدرجة 4 بعد ما انتشر المرض في جسمها، كون انه حسب التقاليد والعادات وانا بفهمها للاخر انه المرأة البدوية والعربية بشكل عام، انا فكرة كمان اليهودية، ما بتفضل ما يعني انه طبيب يفحص الثدي تاعها. فمن هذا المنطلق احنا جينا قلنا انه مش فقط كحق، الا في حياة وموت للنساء بغياب الطبيبات النساء. فبدينا نقنع إدارة الجامعة وجهات ثانية أساس أن نكبر طالبات لنحضرهم للطب. اليوم في عنا أكثر من 30 طبيبة خرجات كلية الطب، عنا أكثر من 50 صيدلانية، حوالي 400 ممرضة.
1: وانتم بتذكروا كمان يعني بالإضافة لهذه الأعداد والإحصائيات اللي عم تعطيني إياها بروفيسور رياض، انتم بتذكروا بشكل واضح وجلي انه هؤلاء لم يأتوا على حساب مرشحين آخرين.
9: مش بس هيك، احنا طبعا كانوا إضافة لعدد الطلاب الموجودين بالصف. اثنين، احنا كمان يعني انا شخصيا ضد انه يكون عندنا اطباء اللي تحت المستوى المطلوب، يعني لانه هذا راح يضر في النهائي اذا بكون هيك في المستوى العلاجي اللي بدهم ينطوه. فلذلك احنا اخترنا المتميزين والمتميزات وهيئناهم على مدى 3 سنين خلال المرحله الثانويه، واليوم زي ما ذكرت انا ان عشرات من كمان مرحلة معينة كمان أطباء شباب، كفينا قرابة 50 خريج الطب الكلية عندنا. هذولا اللي بيعرفوا المجتمع عايشين معهم، كمان معرفة الطاقم الطبي في مستشفى سروكا والتعامل
1: وياه. نعم خلينا نسمع مداخلة من الأستاذ حاتم حسون وبعدين نسمع العنصري ماذا يقول وكيف تردون عليه.
2: تفضل يعني أستاذ. أول شيء بداية بتمنى النجاح طبعا لطلابنا اللي بيقدموا امتحان الطب اليوم.
1: مش سمعنا أنت سمعني أنا على الأقل؟
9: صوت يعني واطي.
1: جاء الأستاذ حاتم. تفضل أستاذ حاتم.
2: سمعني أستاذ دكتور؟ بروفيسور رياض سمعني؟
9: يعني نحاول.
1: طيب يلا تفضل. لا ما انا ما فيش عندي سؤال، في عندك انت سؤال.
2: يعني انا اللي بدي اقوله، اول شيء قلت نتمنى طبعا النجاح لطلابنا اللي بيقدموا امتحان الطب اليوم. يعني المعطيات دكتور اللي قدمتها معطيات طبعا بترفع الراس. بدي بس اسالك، هل اثر يعني التحريض على الاطباء على موضوع الطب بشكل عام؟
9: لا مش فقط على موضوع الطب، ولكن احنا بنعرف يعني من التاريخ في الأزمان السوداء انه اول هجوم بيكون على الأطباء، وهذا اللي كان في عهد ألمانيا النازية. فكان الهجوم في البداية على الأطباء اليهود في ألمانيا وتحديد عددهم في القبول للطب، وسحبوا منهم رخصة مزاولة المهنة. والطبيب اليهودي كانت قوانين ألمانية أنه مسموح له فقط يعالج اليهودي. فهذا ليس جديد أن الهجوم على الأطباء. ممكن نذكر كمان في أماكن ثانية، ولكن بالضبط الخطر هو لما نشوف أنه طلاب الهايتك، طلاب التخنم، آلاف عندنا، حوالي 4000 طالب، هذولا لما بدهم يطلعوا يشتغلوا في شركات الهايتك وغيرهم اللي بسببها ما دامهم دخلوا يتعلموا، كمان في عنصرية. نحكي على طلاب الدكتوراه اللي بيستنوا أن يكون لهم ملكات ويسوّبوهم في المؤسسات.
1: بروفيسور رياض، المقال المشترك اللي كتبته أنت بروفيسور رفكا كارمي، شو خلاصته؟ شو الزبدة الرئيسية اللي أنت حاولته بالشكل أو بآخر من خلال هذا المقال أن تقولوها أو أن تقولها؟
9: أنه فاطمة من أم الفحم بيطلع لها أكثر وأكثر من اللي بيحكيه ابن سعدة. فاطمة الفحموية اللي بتتعلم طب، مجتمعنا دفع 3.5 مليار شيكل على أولادهم عشان يعلموهم خارج البلاد. 5000 طبيب عاطل عن العمل العربي في البلاد. هنا يعني بورجيك الوجه الوحشي للفاشية. وزي ما شايفين أنا يعني ما عندنا وقت نتطرق للبروفيسور من جامعة بار إيلان اللي هي تعتبر يعني وكر للتحريض.
1: لا صعب صعب
9: أمير وغيره.
1: صعب بروفيسور رياض نيجي نحكي عن جامعة بهذا الأسلوب. احنا بنحكي عن هذا الشخص تحديدا.
9: لحظة، سنتين وهو بخطط، وإيش يا سيدي فتنه إنه يعتقلوه؟ بعدين تخيل لو إنه رياض غبرية اللي كان يخطط، كان إيش أم الفحم مسكرينها وأخوتي بالتحقيق وأمي بالمعتقل وكلياته. كان يا سيدي بطلب أنه يطلقوا سراحه لأنه بده يروح يصلح امتحانات.
1: قلبه على الطلاب. السؤال، هل كان يعلم طلاب عرب؟
9: تفضل. يعني وصلنا يعني ما في حضيض لها الوضع اللي احنا موجودين فيه. فلذلك
1: احنا متعودين عليك متفائل اكثر. بروفيسور رياض، شو صار معك اليوم؟
9: لا لا لا، التفاؤل اكيد
1: خاصة بعد رحلة وسياحية، وبلشت الحديث عن الأخصائيين النفسيين وعن التشبيك
2: على الأوضاع.
1: بدنا نخلصها احنا بجرعة طيبة.
2: لا في المناسبة
9: بالضبط. احنا لما الواحد بيكون مريض لازم يدير باله على حاله وعلى صحته أكثر وأكثر، ويدور على أحسن علاج موجود. اليوم إحنا التكاتف كلياتنا واحد واحد، صوت صوت، لازم نوقف ونغير.
1: هاي دعوة للتصويت
9: 100%.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أنا بروفيسور رياض،
2: أنا بدي أقول
1: يعطيك العافية وخلينا نكمل معك. أوكي. شكرا جزيلا لك بروفيسور رياض غبريات, شكرا جزيلا على هذه المداخلة. قضية التصويت اللي حكيناها في النهاية, طبعا قضية الأطباء والعرب واليهود وما إلى ذلك احنا خضنا فيها في البرنامج, تعالت نحكي عن نسب التصويت. أنت شايف أنه في نهضة تصويتية في المجتمع العربي في هذه المرة؟
2: مش شايف لحد الساعة, مش ملاحظ, في نوع من يعني عدم الاهتمام, وهذا مقلق جدا على ضوء الأوضاع المقلقة.
1: دكتور جمال زحالقة طبعا بعث لنا أنه الاجتماع في طوبة زنقرية على أثر قضية المحاضر من جامعة بار إيلان والتخطيط للإساءة لبلدات عربية وتنظيم عمليات إرهابية فيها, الاجتماع في طوبة زنقرية اللي هي ذكرت كواحدة من هذه البلدات سيكون الساعة 2:30 وليس الساعة 1 اليوم.
2: تفضل. 2:30. فالموضوع طبعا بحاجة إلى تحريك. يعني اليوم احنا في 27 شهر, يعني الفترة قريبة جدا, وما ما ما شايف انه في حركة كبيرة جدا للتصويت. يعني انا بستغرب احيانا يعني في
1: يعني نفس اللي حكيته عن الشباب كمان ينطبق على الاخرين.
2: نعم, نعم, يعني انا بستغرب في الانتخابات للمجلس البلدي اللي مش هالقد يعني توصل ل 90% واكثر من 90% في اماكن معين, وهون الـ يعني تقرير طيب. مصير تقرير مصير لـ لـ لمستقبلنا لشبابنا
1: إنه نمنع العيلة الفلانية أهم.
2: شايف ما يعني في نوع اللي هو غريب جدا في هذا الوضع اللي موجود. فالمفروض إنه يكون في تحرك.
1: في عندك اقتراح لكيفية تعجيل, تسريع, تكثيف هاي الهبة نحو الصناديق؟
2: يعني أنا باعتقادي اليوم يعني كل إنسان واعي وكل إنسان مسؤول ويعي الأوضاع المقلقة جدا الموجودة في البلاد والاتجاه اليميني اللي عم بصير في البلاد, لازم يكون عنده مسؤولية ذاتية. يعني رب الأسرة, رجال الدين, كافة الأصحاب القرار يجب أن يعملوا وبكثافة, لأن الوقت قصير لتنهيض وتنشيط العمل من أجل إخراج الناخبين إلى التصويت, وإلا فسنبقى على نفس الحكومة ولا شيء يتغير, وبعدين نتندم على اللي فات.
1: صوت الدرزة أين تجده هذه المرة؟ وكيف بتشوف أنه الأحزاب العربية بشكل أو بآخر لم تلتفت إلى هذا الصوت؟ يمكن في إياس نطور
2: باعتقادي
1: في القائمة المشتركة, في
2: إياس نطور ولكن في موقع غير طبعا في موقع غير واقع. يعني أنا باعتقادي في ملاحظة بدي أحكيها ومش مهم شو الرأي, المجتمع العربي من 1936 لليوم لم ينجح في احتضان الطائفة الدرزية, لم يكن حوار جدي بين المجتمع العربي والمجتمع الدرزي. يعني أنا هويتي عربية ولكن إلي خصوصيات تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية وأعتز بها.
1: كل واحد منا له قصة, بس بنرجع لقصصنا الذاتية الطائفية المعروفية. نعم. والأخرى من خلال برنامج يعني على الجندة. لكن خلينا نأخذ هالإعلان ونكمل.
2: يلا.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: محررة برنامج قصتي قصة, البرنامج التلفزيوني كل يوم ثلاثاء بعد الأخبار. تحياتي عبير بخيت.
10: خير لك نادو لجميع المستمعات والمستمعين. يا هلا.
1: مع مين موعدنا اليوم؟
10: أوكي, اليوم تستناكوا حلقة حلوة كتير ومؤثرين, نستضيف فيها طبعا الفنان والممثلة رنين بشارات اسكندر, في حوار إنساني وفني اللي فيه مستعيدة محطات من طفولتها ونشأتها في أبط الناصري, طبعا اليوم من سكان حيفا, وتجربتها مع كل موضوع التنمر وكيف كمان وجدت في المسرح مساحة للتعبير عن ذاتها وكمان إثبات موهبتها. رح تتحدث كمان رنين عن بداياتها الفنية وتحديها كمان, تحدت كتير رفض طبعا من والدها, بدناش نكشف اكثر بكل ما يتعلق في دراسه مجال التعليق التمثيل, وطبعا رح نحكي عن ابرز نجاحاتها ومحطاتها كمان الفنيه. وحكت كمان رنين بالحوار مع فادي عن تجربتها في الامومه وكمان كيف نجحت انها توفق بين الحياه الزوجيه وكمان والعمل, ورح نتوقف طبعا عند شخصيه التتفوزيه اللي رافقتها 14 سنه وطبعا قرارها للانتقال لمرحله جديده في مسيرتها الفنيه بعيدا عن التيتا
1: فوزية. نعم.
10: كنت حلقة حلوة ومؤثرة يعني جدا.
1: حول التيتا فوزية ورنين وكل ما إلى ذلك اليوم بعد أخبار الساعة 7
10: الثامنة مساء.
1: نعم. 8 لا بعد 8. أخبار السابعة اللي بتنتهي 8
10: تمام صحيح
1: الأخبار الساعة 7 برنامجكم الساعة 8. شكرا جزيلا يعطيك العافية عبير. نعم احضروا الأخبار عشان توصلوا لعبير وقصتي قصة مع رنين بشارات وفادي الزغيري. طبعا طبعا شكرا جزيلا يعطيك العافية عبير.
10: وانت كمان شكرا لك نهارك سعيد.
1: بلشت تحكي عن صوت الدرزة.
2: يعني أنا أول شيء أريد أن أؤكد أن الهوية العربية والخصوصية الدرزية أنا لا أرى تناقض بين الأمرين. يعني نحن كدروز كما ذكرت لنا خصوصياتنا الدينية الاجتماعية التاريخية، وهذه خصوصية نعتز ونحافظ عليها، ولكنها لا تلغي انتمائنا العربي. خلي يكون واضح، العروبة هي ليست مذهب ولا طائفة، وإنما انتماء حضاري وثقافي ولغوي وتاريخ مشترك. الخصوصية الدرزية هي جزء من هويتها، ولكن مش بديل عن هويتنا العربية. نستطيع أن نكون دروز في خصوصيتنا، ولكن عرب في انتمائنا ومواطنين أوفياء لدولنا ولمجتمعاتنا التي نعيش فيها، سواء كان في البلاد، في سوريا، في لبنان، في الأردن، أو في أي مكان أو في أي مكان آخر. ولكن ما
1: يعني أنت بتقترح عمليا صيغة متفق عليها توافقية،
2: نعم،
1: عشان تشعر بجهة من جهة براحة مع طائفتك، مع انتمائك الطائفي، ومن جهة أخرى مع انتمائك القومي.
2: ولذلك هذا اللي ما ذكرته في البداية، يعني القيادات العربية لم تنجح في احتواء الطائفة الدرزية وقيادات الطائفة الدرزية،
1: وبالتالي يمكن التصويت غالبا يكون للأحزاب اليمنية،
2: يكون الأغلب للأصوات اليمنية، أو لا يعني بتوقع أن تكون أصوات إلى المعتدلين والوسط.
1: على الهواء مباشرة سنعود إلى حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة مع جوسلين محميد إبريخ، أحمد عويسات، إيلان هولتزهاوزن، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. حاتم حسون سيرافقنا. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض.
6: مخزن

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: هذه عناوين الساعة من مكان. إصابتان إحداهما خطيرة إثر انفجار سيارة في حي أرمون هانتسيف بأورشليم القدس والخلفية جنائية كما يبدو. تفاصيل جديدة عن قضية الأستاذ في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية ضد العربي في إسرائيل. بنت يدعو نتنياهو إلى اعتزال الحياة السياسية والحرارة دون معدلاتها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس. طاب صباحكم. في حي أرمون هانتسيف بأورشليم القدس أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة وفتى بصورة متوسطة بعد أن انفجرت سيارة صباح اليوم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أية حرب أن التحقيق الأولي يشير إلى أن خلفية الحادث جنائية كما يبدو. وعلمت إذاعتنا أن الحديث يدور عن محاولة لتصفية أحد أقطاب الجريمة المنظمة. في جديد قضية أستاذ الرياضيات في جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد، علم أن إحدى الشخصيات التي تواصل معها في محاولة لتجنيدها بهدف تنفيذ مخططه هو رئيس حزب زيهوت موشي فيغلين، وقد أبلغ الأخير الشرطة بالأمر. قال رئيس حزب ياخد بنت في حديث لإذاعتنا بالعبرية إن رئيس الوزراء نتنياهو لم يفشل فقط في إحباط هجوم حماس في 7 أكتوبر وإنما في القضاء على المنظمة الإرهابية أيضا. وأضاف أنه بعد 3 سنوات من المجزرة تسيطر حماس على غزة مع عدد عناصر أكبر مما كان لديها في 6 أكتوبر وقدر عددهم 27,000. ورفض بنت للتو سيناريو تشكيل حكومة وحدة وشدد على ضرورة أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية. أحيت ممثليات إسرائيل في أرجاء الولايات المتحدة مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر وخلال مراسم أقيمت في نيويورك وجه القنصل الإسرائيلي أوفير أكونيس دعوة لعمدة المدينة زهران ممداني ليشاهد فيلم فضائع حماس الذي سيبث في نيويورك بعد 2 يوم. وقال إنه سيتمكن لأول مرة من مشاهدة ما ارتكبه الناس الذين يدعمهم ويوقف التحريض وفرية الدم ضد إسرائيل. أفادت مصادر في غزة بمقتل فلسطيني من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، كما تحدثت عن وفاة إبراهيم محمد علام متأثرا بإصابته جراء استهداف إسرائيلي لأبراج الطيبة غربي خان يونس جنوب القطاع أمس. اعتقلت الشرطة سائقا في 25 من العمر من أكسال بعدما أجرى تغييرات غير قانونية على سيارته وكان ضالعا في مسابقات على طرق الشمال. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أية حرب بأن المشبوه اعتقل بعد أن قاد السيارة بصورة متهورة وخطيرة وخرجت النار من نظام عادم السيارة وتنوي الشرطة إتلاف السيارة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 10:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الأجندة مع القسم الثاني من هذا البرنامج الممتد مع حضراتكم حتى الساعة 10 على الهواء مباشرة، ضمن موضوعات وملفات متنوعة مع جوسلين محميد إبريق. إيلان كان معنا، والآن ينضم إلينا أوسكار وأحمد عويسات يصحبنا عبر الهندسة التلفزيونية. عمليا هو الذي يأخذنا إلى التلفزيون من الراديو. يمكنكم متابعة هذا البرنامج أيضا من خلال شاشة التلفزيون. أستاذ حاتم أنت موجود كمان في التلفزيون بالإضافة للراديو، وضيفنا هنا الأستاذ حاتم حسون الناشط الاجتماعي والسياسي. في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. سوريا كان يهمك جدا أن تتحدث حول هذا الموضوع.
4: يعني بداية نحن نحب أن تكون سوريا دولة واحدة موحدة. يعني سوريا مرت سنوات عديدة من الحروب، و يعني وضع مش طبيعي. خلينا نقول مكونات المجتمع السوري تعرضت إلى مجازر، سواء كان في غرب سوريا مع الشيعة أو مع إخوتنا المسيحيين أو الأكراد، والمجزرة طبعا اللي حدثت في جبل العرب. فهذه كلياتها جعلت أو أوجدت وضع من عدم الثقة بين كافة مكونات المجتمع السوري. وأتت حكومة معينة أعتقد أنها مدعومة من أمريكا والغرب، بدلا من حكومة بشار الأسد. الآن السؤال الذي يطرح نفسه طبعا، كيف يمكن أن تعود سوريا كدولة واحدة موحدة وكربط علاقات بين كافة هذه المكونات؟ أنا باعتقادي أن الجرح عميق. يعني ما حدث في جبل العرب هو حدث غير مقبول. جبل العرب قدم أكبر نسبة من التضحيات من أجل سوريا واستقلال سوريا، وتأتي مجموعات طبعا من خارج سوريا ليس لها انتماء وإنما جهادية حتى تفرض سيطرتها على سوريا. الآن حدث ما حدث، كيف العودة إلى توحيد سوريا؟ أنا باعتقادي بسبب انعدام الثقة اللي موجود، نحن بحاجة اليوم إلى ضمانات دولية. ضمانات دولية تكون، أنا لا أدعي إلى، لا أقول وصاية على سوريا، لا نريد العودة إلى الوصاية والانتداب إلى آخره، ولكن ضمانات دولية طبعا بالاتفاق مع طبعا مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لإعادة الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
3: تعال نحكي مع واحد من طلابك، يمكن كان طالب عندك وعضو كنيسة اليوم حسب الترشيح، أيضا ممكن إن شاء الله كمان يكون في الكنيسة القادمة، الدكتور ياسر حجرات
4: إن شاء الله.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
3: على الأجندة أهلا وسهلا بك عضو الكنيسة الدكتور ياسر حجرات من القائمة العربية الموحدة.
5: صباح الخير لك أخي أبو فادي وزميلي وصديقي، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين، وصباح الخير لضيفك. صحيح ما عرفت الاسم من الضيف اللي عندك.
3: الأستاذ حاتم حسون.
5: أستاذ حاتم حسون
3: أستاذنا جميعا.
4: أهلا أهلا. شكرا شكرا.
3: كيف تشعر أستاذ حاتم لما أنت هيك بتشوف إنه الطلاب علمتهم ذات يوم اليوم يعني يتبوؤون مناصب مختلفة؟
4: والله هذا فخر واعتزاز، وأنا ألاحظ ذلك في أغلب لقاءاتي ولقاءاتي طبعا مع كافة أبناء مجتمعنا، خاصة في المناسبات السارة وغير سارة، وطبعا هذا يجعلني أفتخر وأعتز أن مجتمعنا ما زال بخير والتواصل الاجتماعي ما زال موجود. بدنا طبعا نقوي أكثر وندعمه حتى تعود اللحمة بين كل انتماءات مجتمعنا.
3: نعم دكتور ياسر، ستشارك في اجتماع طوبة زنغرية في 2:30 اليوم؟
5: الساعة الواحدة على علمي إن شاء الله.
3: ما أنا ببلغك، ما أنا ببلغك إنه أجلوه 1:30، بلاش تروح على الفاضي بكير. إلا إذا عندك مهرجان انتخابي قبل ذلك.
5: والله سنحاول، أنا إن شاء الله إحنا سنحاول المشاركة في هذا الاجتماع.
3: شو يعني لإلك هذا الأمر، خاصة أنه محاضر من جامعة بار إيلان يخطط مثل هذه العمليات الإرهابية ضد بلدات عربية يبدأ بطوبة زنغرية؟
5: طبعا أخي نادر، الأوضاع ما بعد 7 أكتوبر يعني بطلنا نتفاجئ من شيء من مما يحدث داخل المجتمع اليهودي، ومن موضوع التحرير والعنصرية اللي عمليا زادت في السنوات الأخيرة، وطبعا احنا كلنا بنشوفها بنلاحظها في تقريبا في الحياة اليومية، من تحريض على مجتمعنا، من تحريض على أطباء، من تحريض على الطواقم الطبية تقريبا كل يوم، من تحريض على حتى ناس، يعني حتى أصبحت إذا بدأت تتجول وتزور المناطق التجارية في البلدان اليهودية يعني بطل في أمان، تخاف أنه يتعرض لك أزعر عنصري، خاصة للنساء يعني النساء العربيات اللي هي لابسات محجبات. فالوضع الوضع أصبح لا يطاق. التحرير طبعا أنا بسميه عنصرية تحت غطاء الحكومة الحالية، لأن الحكومة الحالية وزرائها هم من يقوم بالتحرير على مجتمعنا العربي، فماذا تتوقع من المواطنين؟ وطبعا يعني لما أتحدث عن محاضر في جامعة المصيبة أكبر، إنه يعني محاضر في جامعة يصل إلى هذا المستوى يعني بتخطيط لقتل الأبرياء من المجتمع العربي، هذا وضع موضوع شيء جدا خطير جدا. طيب.
3: هذا طبعا هذا يعني هذا المحور يعني الأول في الحديث معك، في كمان يعني محور آخر.
5: نتساءل أخي أبو فادي يعني نعم. إحنا إيش ماذا نتوقع؟ هل نتوقع أنه راح يكون إشي من هاي الحكومة؟ أنا بنظري مش راح يكون إشي يعني على في هذا الموضوع، ولا يعني الدولة مش راح والحكومة مش راح تعمل أي شيء مع هاي المواطن مع هاي المحاضر وغيره.
3: طيب المحور الآخر في كل ما يتعلق بما بالأجواء الآن، الانتخابات. قبل قليل استمعنا إلى العديد الذين يقولون يعني الشباب مش كثير منتبهين لموضوع الانتخابات وأهميتها، وأيضا الحملة الانتخابية هي يعني لم تكد تحرك الجمهور بالشكل الكافي.
5: طبعا أبو فادي احنا عمليا بنشتغل في الميدان ونتجول بين الناس ونروح بين الناس، مش كل شيء بنعمله يتم نشره، ولكن الواقع يعني اللي بيصول ويجول بين الناس بيشعر انه في هبة، في استنفار داخل المجتمع العربي للتصويت هذه المرة. وبتوقعاتي بالرغم من كل الاستطلاعات الموجودة، أنا بتوقعاتي راح تكون نسبة تصويت مرتفعة كذلك بين الشباب، لأنه إحنا اليوم معظم رسائل أنا شخصيا يعني وكثير من زملائي رسائلنا هي برضو للشباب، وخاصة الشباب من شريحة جيل 18-25 اللي هني لا مبالين وهني موجودين بكمية كبيرة جدا، ويمكن في ناس أول مرة صوتوا. طبعا الأوضاع اللي موجودة داخل مجتمعنا، الجريمة العنف ما يقوم به بين كبير، التجزازات، يعني لازم تستفز كل شاب صغير انه عمليا هو اليوم بيطلع يصوت لمستقبله، هو مستقبله.
3: سؤال هل تتأثرون دكتور ياسر حجرات، حضرتك طبعا من قائمة العربية الموحدة، انتم بدكم تكونوا بيضة القبان او الكتلة المكملة، بدكم تكونوا جزء من الحكومة القادمة والائتلاف القادم، هكذا تصرحون، لكن كل التصريحات المعاكسة هي نحن لا نريدكم، بدناش الصوت العربي، بدناش عضو الكنيسة العربي يكون جزء من الائتلاف، كان ذلك ليبرمان او كان اي شخص اخر، كلهم لا يريدونكم، ليش انتم متشبثين في انكم تكونوا جزء من
6: في عندك حلين، او انك انت تقعد هيك تقول انا بدي اكون بالمعارضه خلصنا، انا بسلم هاي الامر خلصنا، فمعناته انت مش راح تعطي امل لمجتمعك. ولكن احنا نقول نحن نريد ان نحاول ان نكون نعم جزء من حكومه مقبله، حكومه مستقبليه لاعطاء امل لخدمه امن مجتمعنا. احنا بدنا نعطي الامل لهاي المجتمع المنكوب، مجتمعنا هو مجتمع منكوب في هاي الفتره، واحنا بدنا نعطي امل انه احنا نكون داخل دوائر التاثير المستقبليه سواء ائتلاف او حكومه. هذا ما نريده.
3: سؤال دكتور، سؤال دكتور،
6: بالرغم من كل التصريحات الموجوده، السياسه متغيره.
3: سؤال دكتور، هل تاثرتم سلبا من تصريحات سيغالوفيتش في كل ما يتعلق بسام ابو شحاده؟ يعني سام ابو شحاده زميلك، هل يعقل انه سيغالوفيتش ابن القائمه العربيه الموحده المتحالف معها اللي اليوم صار منتمي إلها، صح هو يحافظ على كيانه وعلى استقلاليته وما إلى ذلك، لكنه جزء لا يتجزء من الموحدة، برفض ترشح سامي أبو شحادة اللي ما حدث في نهاية المطاف؟
6: بغض النظر طبعا احنا شخصيا ضد شطب أي إنسان وضد شطب أي حزب، خاصة الحزب العربية طبعا.

0: نحن ضد الشطب، ما كان مع سامي المشحالي، احنا ضد، احنا مع التمثيل اكبر للمجتمع العربي، وجواب المجتمع العربي لهذا الشطب يكون في الصناديق، على المجتمع العربي
1: نعم
0: ان يقوم بالتصويت بكميه لكي نغير هذه الحكومه ونسقط الفاشيين ابن كبير وامثاله العنصريين، اللي هن اما الناس مدانين،
1: نعم
0: يعني اللي هن لازم يشطبوا
1: واحد.
0: مش سامي المشحالي.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور ياسر حجرات. أستاذ حاتم حسون،
2: يعني كنت بدي أوجه السؤال طبعا للدكتور ياسر، يعني هو كان رئيس مجلس بير المكسور واليوم عضو كنيسة، يعني اليوم نقول ما هو دور رئيس المجلس المحلي؟ يعني رئيس المجلس المحلي مش بس اللي بيهتم انه يفتح شوارع
1: في الانتخابات،
2: في الانتخابات يجب عليه على المجلس المحلي، يعني رئيس المجلس المحلي هو قريب من الناس، يعرف مشاكل الناس، يعرف هموم الناس، فالمفروض انه رئيس المجلس يهتم ببناء الانسان وبالتواصل بين المواطنين، فإله دور كمان في تنشيط وتنهيض عملية الانتخابات في الكنيسة.
1: يعني زي ما أنت نجحت في الانتخابات المحلية وتمكنت بأن يكون في عندك موجة كبيرة جعلت الناس يتدفقون كما قلنا نتنياهو إلى الصناديق، فهي المرة يجب أن يتدفقوا إلى الصناديق.
2: نعم نعم بكل جدية، يعني خاصة أن الوضع يتطلب اليوم من المواطن العربي أن يخرج إلى الانتخابات وأن لا يبقى خارج الصورة، عليه أن يكون جزء من اتخاذ القرار، يجب أن يهتم.
1: كان في ادعاء أن المرأة نسيت هذه المرة، تعرف في كان فيلم بالزمانات نسوني في البيت، هل نسيت المرأة في البيت هذه المرة؟
2: يعني لاحظنا أنه عدة شرائح في مجتمعنا، تحدثنا عن شريحة الشباب،
1: نعم.
2: وتحدثنا عن اليوم النساء، مجتمعنا هو جزء من المجتمع العربي ككل، وما يحدث في طمرة يحدث في دلية الكرمل وعسفية وشفا عمر وغيرها، ولذلك الموضوع بحاجة إلى توعية كبيرة وعميقة جدا، نعم. في مجتمعنا.
1: تعال نكون مع الضيف التالي
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: من خلال هذه الأجندة انتبه ماذا يكتب طبيب رئيس مدير قسم للأورام في مستشفى رمبوم دكتور حسام أبو سني، هو يقول بالحرف الواحد: قررت أعمل كونسرت لأنه بعد هاي الفترة الصعبة اللي مرأنا فيها حسيت أنه ناسب بحاجة للحظة اللي تأخذ فيها نفس، مش نهرب من الواقع، بالعكس نرجع نشوف أنه جواته رغم كل الصعوبة ما زالت في أشياء حلوة وقوية. أهلا وسهلا بك دكتور حسام أبو سني.
4: أهلا أهلا.
1: احنا
4: عزيزي صباح الخير لك وصباح الخير لكل المستمعين.
1: كيف ولدت فكرة هذا الكونسرت وحدثنا عنه قليلا؟
4: الكونسرت هذا ولد بعد ما تناقشنا مع كتير أصدقاء انه عم نمرق فترة كتير صعبة، مرقنا فترة كتير صعبة، في ناس بعدها عم بتعاني من هاي الفترة، انه احنا بحاجة لمشروع اللي يخلي الناس تتنفس، لانه الناس كتير مخنوقة، ونشوف فرجي انه بالواقع مش كل الشغلات هي عاطله، حتى لو بنشوف حوالينا، سمعتكم تحكوا قبل عن العنف، حتى لو بنشوف حوالينا العنف، الحروبات، الكراهيه الموجوده، احنا بنقدر، الانسان بحاجه انه حدا يساعده انه يشوف انه بالواقع اكيد في شيء حلو الواحد عايش عشانه، لانه ساعتها بيكونش في امل بالحياه. وهذا ليش انا اكتشفت الصراحه بخلال عملي كطبيب مع مرضى السرطان.
1: كيف؟
4: لان كل يوم بواجه ناس، كيف ما حكيت أنا مدير قسم الطوارئ للأورام السرطانية، هاي اللي كلها أنا كل يوم بتعامل مع ألم ومع ناس عايشة ومش عارفة قديش بدها تعيش، فالإشي اللي بخليهم يتعاملوا مع المرض وبخليهم يطلعوا بطريقة إيجابية إذا بدك، إنه شوفوا إنه في حدا معهن، وشوفوا إنه في بالحياة هني مش بس المرض، هني أكتر من هيك. فهذا الاشي صار معنا احنا بالشغلات اللي صارت، فكل انسان هو بحاجة ليشوف جمال في حياته عشان يقدر يشوف جمال بحياته، عشان يقدر يشوف الشغلات الحلوة بحياته، عشان هيك الكونسرت سميناه الجمال الذي يشرح القلب.
2: حلو.
1: يعني احنا دائما كنا نسمع عن الناس المتفائلين، يمكن حتى في المرض بيساعدهم التفاؤل، او اللي بيعيشوا لحظات حلوه وجميله وفرحه من الممكن يساعدهم، هل هذا علمي مفحوص يعني ملموس، ام هو تحفيزي؟
4: هو كمان تحفيزي وكمان ملموس. انا بشوف انه المريض اللي فيه اشي يلاحم عشانه مستعد يعمل كل شيء، لأنه كتير شغلات مرات بيجوش على العلاجات، ومرات بتصير بكسل، ومرات

0: فعلا انا بقول لك خلص، ما هي القصه خالصه. بس هذا الاشي كمان بخليهم يمشوا بالمسار الصح، وكيف كمهامتي كطبيب واخصائي امراض سرطانيه اخليهم ماشيين بالمسار الصح، مش بس خلال المرض، انه نورجيهم كمان انه بالحياه في شغلات اللي الواحد موجوده. اكيد احنا مش عم نحكي عن انه نهرب من الواقع، الواقع دائما دائما موجود، بس انه بهذا الواقع مش بس في سلبيات، في كمان ايجابيات. وهي الاشي انا اكتشفتها عن طريق الاصدقاء اللي ما من خلالها اللي عن طريقهم قررنا نخطط هذا الكونتر.
1: بس احكي لي شو جابك انت كطبيب مدير قسم الطوارئ للاورام في مستشفى رمبم للموسيقى؟ يعني بين اوراق كيف عزفت على اوتار كيف عزفت على اوتار المرض؟
0: لا، كيف عزفت على اوتار المرض؟ حلو هيك بنقدر نستعملها كعنوان، العزف على اوتار المرض. لا، انا من زمان وانا صغير محبتي بالموسيقى، بس كبرت اكثر لما رحت على ايطاليا. انا تعلمت في ايطاليا وشفت محبتهم لهي الموسيقى، للموسيقى هي اداه سهله ولكن قويه بنفس الوقت، انها الواحد يعبر عن نفسه فيها ويوصل رساله معينه. فأنا شفت إنه بالآخر الإنسان هو إنسان، إن كان مريض سرطان، مريض سرطان هو وصلنا أكثر على أكتشف احتياجات الإنسان. كل إنسان بحاجة يكون مبسوط، كل إنسان في قلب جواته اللي بده يكون مبسوط وبيعمل كل شيء. بس الجمال مش أنت بتخلقه، الجمال أنت بتلتقي فيه. فكيف ما دكتور قدرت أساعد ناس نتلتقي بهذا الجمال، حبيت كمان أساعد كل المجتمع إنه يقدر يلتقي بجمال اللي ناقص في آخر فترة.
1: وإحنا بنحكي عن 8 أكتوبر.
0: 8 أكتوبر يوم الخميس هذا، كلكم مدعوين بقاعة الكريجر في الكرمل الفرنسي في حيفا.
1: أنت شو راح يكون دورك؟
0: 8 مساء.
1: أنت شو راح يكون دورك في هذا الكونسرت؟
0: أنا دوري بس أعرف عن الناس الكونسرت. أنا هي بدي أحكي عن الأوركسترا. الأوركسترا هي بديرها صديق إلي من إيطاليا اللي من حديث معه قررنا نعمل هذا الإشي. هي الأوركسترا مش مبنية من الناس اللي دائما موجودة بهالأوركسترا، هدول أصدقاء اتعلموا بتل أبيب 2 تليان اللي هني وين ما يروحوا بحاولوا ينقوا موسيقية من المنطقة ويعملوا أوركسترا. فقدرنا نكون 17 شخص موسيقي من هون ونقدر وكوننا هالأوركسترا، وحابين نقدم هذا الجمال لمجتمعنا.
1: كل الاحترام والتقدير. كلمتك أستاذ حاتم للدكتور حسام.
2: حسام يعطيك العافية. يعني أنا بدي أقول فكرة إنه إحنا عادة عم نحتفل، تحدثنا كثير عن الطب وخريجي
1: طلع
2: الطب.
1: معنا دكتور كمان اللي هو موسيقي، يعني مهتم في الموسيقى.
2: فأنا بقول يعني باقي المواضيع مهمة جدا، وخاصة الرسم والفنون والموسيقى. هنالك علاج عن طريق الموسيقى، هل الكونسرت يندرج في هذا الإطار؟
0: يندرج هذا الإطار إن شاء الله. أنا بتأمل يندرج، لأنه هذا الكونسرت أنا دعيت كمان مرضى اللي أنا بعالجين، وكتير كانوا مبسوطين لما هن شافوا إنه في حدا بيفكر فيهن كمان. فنتأمل هو الشفاء من ربنا بالآخر، بتأمل إنه يكون جزء من العلاج.
1: كل الاحترام لك، احنا بنشد على ايديك وبالنجاح وتوفيق في كونسرت يوم الخميس في قاعة كريجر.
0: كنت بس بدي احكي اللي بحب اللي بسمعنا وبحب يجي على الكونسرت، البطاقات موجودة في موقع تذكرتي. السعر هو سعر رمزي جدا، لانه كيف ما حكيت الهدف هو نورجي الجمال الموجود.
1: وكل الاحترام لك في انك انت ترسم البسمة على ثغر الناس ولا سيما المرضى، وواصل في العزف على اوتار المرض، مهم جدا
0: اوتار المرض. اكيد اكيد.
1: بوركت بوركت، شكرا جزيلا دكتور.
0: نهارك سعيد. باي باي.
3: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
12: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة عم بتابع شو عم بصير في حوادث الطرق، إشي مش طبيعي
2: طبعا. يعني كمان احنا كأنه سلمنا انه هذا قدر علينا، لا مش قدر علينا. وانا مع انه يعني خاصة استعمال الهواتف خلال
1: القيادة
2: هاي امور اللي يجب ايجاد الطرق. انا مش شايف انه قضية انه بيرفعوا الغرامة عم بتأثر على الناس، بدفع غرامة، ولكن يجب ايجاد وسائل اخرى،
1: بل كتربية لازم، تربية مرورية أكثر،
2: تربية مرورية، تربية في البيت، تربية في المدرسة. يعني موضوع القيادي يجب أن يدخل.
1: شوف اليوم البسكليتات الكهربائية، درجات الكهربائية. تعالت نحكي مع معلمة السياقة التي تنضم إلينا حول هذا الموضوع، رواندا خطيب. تحياتي أخت رواندا.
13: تحياتي أستاذ نادر، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين وضيوفك في الأستوديو.
1: شكرا فيك. طبعا حوادث الطرق طبعا احنا شايفين عم تزداد، وشفنا الأسبوع الماضي حصاد الضحايا يعني شيء مش طبيعي. حمام الدم يمكن عم بتوقف شوي شوي في الجرائم، لكن عم نشوفه على الطرقات رغم حملات التوعية، رغم اللي بتقوم فيه الشرطة، رغم أعطينا هيك بعض الإحصائيات والمعطيات، أين نقف اليوم؟
13: صحيح، أصعب إشي من الموضوع أستاذ نادر إنه صرنا نسمع الإشي بشكل يومي. يعني بتفتح مواقع التواصل الاجتماعي، بتفتح التلفزيون، بتفتح الأخبار في الراديو، يوميا عندنا حوادث وإصابات وقتلى. اللي بخوف أكثر من هيك إنه الإشي عم بتحول لأنه زي مجرد أرقام. يعني إحنا بننسى إنه وراء هاي الأرقام في ناس اللي هي عم تنتهي حياتها، أو عائلات اللي هي بتصبح بأي لحظة وكل لحظة ثكلة. بدي أطرق شوي للبيانات والإحصائيات للسلطة الوطنية الأمن على الطرق الرلباد. لحد 30 أيلول من العام الجاري قتل 339 شخص بسبب حوادث الطرق، مقارنة بالعام الماضي عنا انخفاض حوالي 3%، ولكن بعدنا في حصيلة مرتفعة اللي بتزداد سنة عن سنة. بالمجتمع العربي عنا 129 قتيل، عنا ارتفاع 16% من مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة، مقابل انخفاض 17% في المجتمع اليهودي. في نقطتين اللي هني لفتوا انتباهي مع دخول استخدام السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية.
1: أيوة، هاي اللي حكينا عنها.
13: صحيح.
1: تعرف روان ده، خليني أحكي لك شغلة شخصية. أنا بسوق من حيفا لباقة الغربية، عندما أسوق على الشوارع السريعة بشعرش بأي مشكلة. بمجرد أنه أدخل على منطقة مأهولة بالسكان اللي فيها سكوترات وفيها دراجات كهربائية، أنا بخاف، لأنه واحد بنطلك من هون، حدا بيجيك من الجهة الأخرى، في إشي بيمشي بعكس حركة الطريق. يعني أنت بتشعر وكأنك أنت بحق الألغام لما بتمشي في داخل القرية العربية اليوم.
13: صحيح، لأنه للأسف المشكلة عندنا مش بنقص المعرفة، المشكلة عندنا بالثقافة المرورية وبالتربية المرورية بالمجتمع العربي اللي احنا لازم نشتغل عليها أكثر.
1: المسؤولية هي مسؤولية سائق، مسؤولية بنية تحتية، أو نعرف أنه فيش شرطة تطبق القانون، مع أنه دائما بسمعهن في المجموعات وبشوفهن في مجموعات الواتساب بحذروا دير بالك أستاذ حاتم، حضار أبو حاتم في بوليس قاعد هناك لا في هناك.
13: أنا بقول إنه ما بنقدر نحط المسؤولية على طرف واحد أستاذ نادر. يعني لا شك إنه العمل البشري الوزن كبير، يعني حتى لو القانون واضح والبنية التحتية سليمة، إذا السائق ما انتبه وكان مستعجل أو مشتت أو بأخذ قرار متهور، أكيد الحادث رح يصير حتما. برضو بنفس الوقت ما بقدر أحط المسؤولية على السائق. يعني في شوارع بحاجة بالبلدات العربية تخطيط أفضل، مكان عبور، مسارات آمنة، بالذات إسا مع دخول السكوترات والدراجات الكهربائية على الطرقات. يعني المفروض انه نخصص لها مكان محدد. يعني انت بتشوف القرى العربيه الاولاد او الاطفال عم بيلعبوا على السكوتر الكهربائي والدراجه الكهربائيه على الشارع، هو مكانها بالشارع. اذا ما في مسار مخطط لها ممنوع انها تمشي على الرصيف.
1: وين في الوسط العربي تخطيط؟ انا بلف كثير،
2: مش فيش كيف
1: ايوه اللي بيمشوا، الناس بيروحوا يمشوا على البحر.
2: مظبوط.
1: نعم. صحيح. اسأل الأستاذ حاتم بصبح يمشي على البحر لأنه فيش مسارات مشي.
13: صحيح اللي بتحكي، بس كمان
1: غير إنه كمان أنت تبه للأجيال، يعني الأعمار مرات اللي بيركب سكوتر الكهربائي هن أحيانا كمان أو للدراجة الكهربائية بدون بصورة غير قانونية كمان.
13: صحيح اللي بتحكي أستاذ ناظر. أول إشي في نقطة المفروض إني أنا أنوه لإلها، سكوتر الكهربائي هو وسيلة مواصلات، هو أبدا مش لعبة. يعني القانون ما بتطلع عليك مركبة آلية، ولكن إله قوانين محددة. يعني جيل القانون المفروض يكون من 16 وفوق، المفروض إنه يكون مستوفي شروط التأهيل المطلوبة القانونية زي امتحان نظر مخصص لراكبي الدراجات اللي هو A3، والمفروض انه يكون ملم بالقوانين، وغير هيك يعني المفروض يتبع الشروط اللازمة للأمان. معقوذة، ممنوع يركب كمان راكب على سكوتر او يمشي بمحل او مكان معد له. يعني هاي القوانين احنا مش المفروض انه نتغاضى عنها او نغض النظر عنها. وهون وظيفة الاهل انه لازم يفهموا انه هن لما بيسلموا ابنهن تحت تجيل القانوني سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية، هني ما بيعطوه لعبة، هني عم بيعطوه أداة اللي ممكن إنها تسبب لا سمح الله لقتله بأي لحظة من اللحظات بالشارع. يعني إحنا منشوف الجيال اللي هي تحت جيل 16 سنة، ولد عمره 9 سنين أو 10 سنين اللي بتجول بين المركبات بالشارع
1: وبيعمل حركات بهلوانية في الطريق
2: وإزعاج طبعا.
1: طيب بلكي فيش عقوبات؟
13: القانون موجود والعقوبات موجودة، بس كمان احنا عنا شوي استهتار بالقوانين. يعني القانون موجود، الناس عارف القانون وفهمته، بس عنا مشكلة بتطبيق القانون. المشكلة قديش احنا بنلزم بالقانون لما ما بيكون شرطي حوالينا او بالبيئة اللي حوالينا. فالمسؤولية
1: كمربي شو اقتراحك استاذ؟
2: يعني أنا بوافق طبعا مع الأخت رواندا إنه ما في ثقافة مرورية عنا. يعني إذا نسبة المواطنين العرب اليوم 21%، فحوادث الطرق اللي إحنا فيها تتضاعف. يعني هنالك أسباب. أنا باعتقادي أولا الأهل، يعني لما بيعرف إنه بيشتري دراجة هوائية لابنه أو كهربائية بدون ما طبعا يكون لابس
1: الخوذة
2: وإلى آخره منظم، بيعرف إنه بسوق بشكل بهلواني في الشوارع.
1: أنا باعتقادي هو غالبا أنا بعرفوش بسمعوا من الجيران
2: بسمعوا من الأهل، ولكن
1: شو رسالتك؟
2: السؤال أنا بقول لماذا لا ندخل الثقافة المرورية إلى المدارس؟
1: هذا نقطة. تربية مرورية. رواندا كلمة أخيرة ربما فيها رسالة للأهل.
13: أنا بقول للأهل إنه قبل ما تعطي ابنك هاي اللعبة اللي هي بين قوسين لعبة بالنسبة لك، فكر هل أنا بعطيه لعبة ولا بعطيه أنا أو بحمله مسؤولية أكبر من جيله. حركة سير اللي هو ما بقدر يتعامل معها وما بيعرف يتعامل معها بشكل الصحيح، أو أداة اللي ممكن تكون سبب بإنهاء حياته. يعني حياة أولادنا غاليين علينا، فالمفروض إن نبلش فيهم من جيل صغير لحتى يوعوا كمان شوي ويصيروا سائقين حذرين. زي ما تفضل الأستاذ إنه أولادنا عم بتعاملوا مع الطريق من جيل صغير كراكبي دراجات أو كمشاة أو كسكوترات، وبعدها بيصيروا سائقين. فعشان هيك الثقافة المرورية لازم تبلش من جيل صغير، من البيت للمدرسة وبعدين منبلش بالمجتمع. فالبيت هو الأساس. إذا البيت ما كان فيه ثقافة مرورية صحيحة، بكرة رح يربى سائق اللي هو متهور على الشارع، ويكون كمان سبب أو ضلع مسبب لحوادث وإنهاء حياته أو حياة غيره بالشارع.
1: داعين للكل طبعا بالسلامة والأمان دائما وأبدا. شكرا
13: الله.
1: جزيلا ونعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا رواندا خطيب، إلى اللقاء، مع السلامة.
11: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة أستاذ حاتم، عندما ننظر إلى مجتمعنا في نهاية المطاف نحكي كثير عن المشاكل، لكن مجتمعنا مجتمع منيح، طيب، جيد، يقدم الكثير، إنجازات، إشراقات، إضاءات رائعة.
2: ذكر البروفيسور في البداية أنه هذه على المستوى الشخصي. أعتقد أن المشكلة الأساسية هي في عدم تفاعل وتعاون كل هذه الإنجازات مجتمعة مع بعض. يعني كل إنسان يعمل على الشيء الشخصي له أو إطار معين يعمل في نطاق هذا الإطار، وعدم التعاون مع كافة الأطر الموجودة في مجتمعنا هي سبب بأننا لا ننجح في كثير من الأمور. ولذلك نعود إلى قضية الثقافة وإلى قضية المدارس والتعاون. وأنا أقول على رؤساء المجالس المحلية دور هام جدا. رئيس المجلس هو إنسان قريب من المواطنين، طيب، قريب من مشاكلهم، وبإمكانه عمل الكثير في هذه المجالات.
1: تعرف قرأنا بحث مؤخرا اللي بيقول إنه العيش تحت التهديد، الضغط النفسي كوسيط بين العنف المجتمعي والصحة النفسية في المجتمع العربي في إسرائيل. العيش تحت تهديد العنف يفاقم الضغط النفسي لدى العرب. قبل قليل تحدثنا عن الراحة النفسية، عن الرفاه النفسي. تعال نحكي مع الباحث في القضايا النفسية والمجتمعية والمحاضر الأكاديمي المعروف في مجال علم النفس الدكتور شفيق مصارحة. أهلا وسهلا بك دكتور شفيق.
14: أهلا أهلا عزيزي نادر بضيفك الكريم وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: طبعا قبل قليل كنا تحدثنا عن أنه حتى مرضى السرطان عم بيعملوا لهم كونسرت معين على اعتبار أنه يعني تفائلوا بالخير تجدوه، لكن تفائل ربما كمان حتى المرض أنت تشعر أنه أقل وطأة وثقلا على النفس والروح. لأي درجة الضغط اللي إحنا عايشين فيه بشكل متواصل، سواء كانت الجريمة ولا الحروب المختلفة من 7 أكتوبر وقبل ذلك، بتشكل ورقة ضاغطة علينا بصورة كلية؟
14: نعم، يعني بداية أقول شو هي مصادر الضغط اللي احنا بنعيشها، بعدين ده أقول شو أثر الضغط، كيف بيأثر على الضغط النفسي، كيف بيأثر علينا وعلى صحتنا وحياتنا. المصادر الضغط اللي احنا بنعيشها اللي بتوقع الكل بتفق عليها، أولا أنه احنا أقلية اللي مش أكيد أنه في زيها كثير في العالم، اللي فيها ازدواجية الهوية بين الهوية القومية اللي ما لهاش دولة مستقلة وبين الهوية المدنية المهددة والتمييز في هذه الهوية المدنية. هذا يعني جانب بديش أفوت في تفاصيله. والجانب الآخر التهديد القائم في مجتمعنا بما يتعلق في الإجرام والخاوة وكل ما يعني يحصل في حياتنا، اللي قاعد يمس تقريبا كل بيت بشكل مباشر أو غير مباشر، ويخلق الكثير من الصدمات النفسية المتراكمة اللي بتدخل في نفوس ونفسيات أبنائنا وكلنا مش بس الأولاد. وضغوطات الحياة اللي معروف في كل العالم، يعني كبني آدمين اللي بيعيشوا في فترة وفي زمن انتقالي بين مجتمع محافظ لمجتمع أقل محافظة، والصراع اللي بين المحافظة وغير المحافظة. يعني هذه ضغوطات الحياة، مسؤوليات التربية. يعني أنا بقول إنه كل والد اليوم موجود في أزمة تربوية، في تساؤلات حول كيف نتعامل مع أولادنا، كيف نربيهم، كيف نحطهم على المسار الصح. يعني في تساؤلات كثيرة، وهذا يعني قائم في كل طبقات المجتمع.
1: طب بغض النظر عن هل يعني أو امتدادا لعنوان البحث نفسه، احنا بنحكي طبعا عن بحث اللي نشر إلكترونيا في 23 الشهر الماضي 2026، والسؤال في كل ما يتعلق بالاكتئاب. يعني هذا الضغط، احنا بنعرف ان الضغط يولد الانفجار في حالات معينة، لكن هل هذا الضغط النفسي يولد الاكتئاب؟
14: نعم، هو يولد. يعني خلينا هون الجانب الآخر، أنا حكيت عن مصادر الضغط يعني اللي إحنا بنعيشها، مجتمعة هي بتعمل طبعا هذا الأثر. من ناحية فيزيولوجية أولا، يعني الضغط هو يضعف جهاز المناعة، الضغط هو يفرز مواد كيماوية ناقلة في الدماغ اللي اسمها كورتيزول، اللي تجعل انه في الجسم بده يضل متأهب كل الوقت وكأنه في هناك تهديد، في هناك خطر. هذا الوضع هو وضع اللي هو منهك للجسم. تخيل انه كل أجهزة الجسم كل الوقت بدها تبقى في تأهب.
1: نعم.
14: وهذا طبعا يعني يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وأمراض جسمية كثيرة.
1: ممتاز. سؤال، وين تعرف أو كيف تعرف أنا بشكل أو بآخر أين يمر الخط الرفيع بين الخوف الطبيعي الاعتيادي اليومي اللي كلنا منخاف ومنشعر فيه بحدسنا، وبين الإشي اللي بيحتاج لجهة مهنية تعالجه؟
14: نعم، أنا بتوقع أنه يعني أقول كمان أنه الأحداث الصادمة اللي معظم الناس قاعدين بمروا فيها بحياتهم اليومية، كمان الأطفال كمان المراهقين كمان الأهالي، هي أحداث صادمة اللي تتخزن بشكل تلقائي وتدريجي وتراكمي في منطقة في الدماغ اسمها أميجدلا. هذه بتخزن كل هذه الأحداث الصادمة اللي منمر فيها. هسا بالذات لسؤالك نادر، انه هنا يعني مش في وضع معين اللي انت بتواجهه مرة بالسنة ولا بالشهرين ولا كذا، احنا موجودين تحت وضع ضاغط دائم ومستمر ويومي، حتى لو انه ما تهددتش في نفس اليوم، لكن التهديد موجود في خلفية دماغك، يعني هو مرافقك كل الوقت، لانه تعرفش وين راح توقع، ولذلك توقع يعني لكل الأسباب اللي ذكرتها أو مصادر الضغط اللي ذكرتها. سمعناها صار إشي متراكم يومي دائم مستمر، وهذا يعني يشكل خطر كبير.
1: سؤال أو مداخلة من الأستاذ حاتم حسون المتواجد في الأستوديو.
2: يعطيك العافية أخ شفيق. يعني مش غريب انه كل العربي يعيش اجواء كليات ضغوط، جريمة وعنف وايجاد فرص عمل وناحة اقتصادية، حروب، توتر الى اخره.
1: قبل شوي حكيت لنا انها مش قدر،
2: مش قدري، ولكن على المستوى حتى لا نصل كما ذكر أخي تامر إلى هذه الخطوط الحمراء، شو ممكن يعمل الإنسان البسيط إشي يومي اللي يخفف عنه هذه الضغوطات اللي موجودة؟ في أشياء يعني ممكن يعملها على يوميا، خلينا نقول
1: غير المشي على شط البحر،
2: غير المشي طبعا إضافة.
14: نعم أكيد. أول شيء يعني أوضح إنه منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة النفسية بأنها ليست غياب الاضطرابات النفسية، مش يعني إذا ما عندكش اضطراب نفسي معناها أنت بصحة نفسية، وإنما الصحة النفسية هي ما يسمى well-being، إنك أنت تعيش برفاهية، هذه الصحة النفسية مش غياب الأمراض والاضطرابات. هذه نقطة. النقطة اللي أخ حاتم تسأل عنها هي إنه كيف ممكن إنه نتعامل مع هذه الضغوطات بشكل ناجع وبشكل أفضل. في هنا مستويين، المستوى الجمعي والمستوى الفردي. المستوى الفردي هو إنه معروف يعني كل حدا يعني بيكون يعني بيدير حياته بشكل انه بيقدر يشارك الضغوطات اللي بمر فيها الناس اللي حواليه، الناس اللي بيوثق فيهم. يعني المشاركة رغم انها بتبين بسيطة لكنها مش بسيطة. لما انت بتشارك انت بتنزل، بتوزع الحمل اللي انت حامله على ناس تانيين، ولذلك بخف عنك. ممارسة الرياضة زي ما حكيته بشكل يومي وببرنامج يومي، لانه الرياضة بتخلي الدماغ حتى يفرز مواد مهدئة. تجنب الشاشات لفترات طويلة، المحافظة على روتين يومي فعال، يعني انت كل يوم بتكون في عندك برنامج. الناس اللي بيفتحوا عينيهم ما فيش عندهم برنامج بدهم يفوتوا لجوه لأعماق الاكتئاب اللي بصير ينبشوا كأنه
1: يسمعوا دكتور دهوري. شفيق كيف ممكن يساعدهن من خلال برنامج على الأجندة؟ مهم جدا كمان.
14: أكيد هذه من الشاشات المحببة.
1: نعم.
14: الشيء الآخر هو المستوى الجمعي، واللي اليوم إحنا موجودين أمامه بامتحانه، وأكيد إنه الأخ نادر وجميع يعني مجندين لأن نوعي إنه كمان مشان نغير واقعنا ونخفف الضغوطات عنا، يجب أن نعمل اليوم في قضية تحسين أوضاعنا الحياتية من خلال تغيير النظام السياسي القائم، الانتخابات
1: يعني شاركوا في الانتخابات كمان، هاي نفسيا منيحة
14: 100%، لأنك طلع
1: فيها إشي جماعي.
14: خلينا أقول فيها إشي نفسي. يعني معروف إنه بالأبحاث إنه الناس اللي كانوا ضحية يعني يعانوا وما عملوش إشي وضعهم النفسي زاد سوء. الناس اللي عملوا إشي اتحركوا كانوا أكثر أكتف فعالين. والمشاركة في الانتخابات هي نوع من الفعالية اللي أنت بتعملها اللي بتشعرك
1: بكيانك بوجودك يعني.
14: وبتحس انك انت مش بس ضحية سلبية، انت ضحية لكن انت فعال وبتعمل اشي من اجل انك تطلع من هذا المكان.
1: يعني حاجتنا للتصويت هي مش مجرد حاجة اقتراعية انتخابية فحسب، هي كمان حاجة نفسية، تعطينا ترويح ورفاه نفسي.
14: وكمان يعني احساسك انك انت بتعمل اشي، عملت اشي، هذا شيء مهم. بس بدي أقول هنا أخ نادر في
1: يلا يعني كلمة أخيرة دكتور تفضل.
14: نعم. بالمفاهيم النفسية. يعني في هنا يجب أن نكون واعيين، وأنا أتوجه لكل المستمعين، إنه في مرات بصير في الانتخابات ظاهرة توزيع المسؤولية، يعني كأنه أنا إذا ما صوتش غيري بصوت، يعني ليش أنا بدي أروح؟ وكأنه المسؤولية بتتوزع فبتأخذهاش أنت على عاتقك، وأنا بقول لا، خذها على عاتقك.
1: إحنا بدنا توزيع مسؤولية، بدنا توسيع مسؤولية.
14: توسيع مسؤولية، وأنه نكون منظمين. أنا بدي أشوف في أسبوع الانتخابات بدي أشوف مهرجانات في الشوارع، وليست فقط
1: مش بس على الشبكات الاجتماعية كمان،
14: ومش اجتماع انتخابي لرئيس حزب يلتقي في الناس. أنا بدي الشارع يطلع، بدي يحركوا مشاعر الشارع.
1: جميل جدا.
14: نعم
1: خلاص، لقاءنا الجاي بس عن الانتخاب والأبعاد النفسية. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية دكتور شفيق مصالحة.
14: أكيد.
1: إلى اللقاء. أكيد. سلامات. نرجع لك أستاذ حاتم حسون.
15: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: في المجتمع العربي اليوم في تيارين، تيار يدعو إلى الانخراط في الحكومة القادمة رغم كل الأصوات اللي جاي من الطرف الآخر، من حكومة التغيير، من أقطابها، من أحزابها، من تياراتها، برفض العرب باستثناء يائير غولان. كلهم تقريبا يقولون ومجمعون على أنه احنا بدناش أصوات عربية في الائتلاف الحكومي القادم. أما الجهة الثانية في عنا التيار الذي يقول يمكن هاي المرة نعمل إشي. نسمع طبعا دكتور أحمد طيبي، ونسمع يوسف جبرين اللي بيقولوا ممكن يقتفوا أثر توفيق زياد والمرحوم عبد الوهاب دراوشي المرحومين. نعم، لكن في نهاية المطاف احنا أمام تيارين، تيار نعم. بده يكون جزء من الائتلاف وتيار آخر.
2: نعم.
1: انت وين؟
2: يعني بدي أقول إنه إحنا مش رايحين نقدر نغير كل موازين القوى في ليلة الانتخاب، ولكن يجب أن نعترف وأننا نستطيع أن نقرر أن نكون خارج دائرة التأثير أو داخلها. ولذلك أنا مع التيار الذي يقول يجب أن نكون في داخل دائرة التأثير. ما نسمعه اليوم من السياسيين أيزنكوت نتنياهو فلان لا نريد العرب، هذا حديث ما قبل الانتخابات. يعني بعد الانتخابات إذا كان نتنياهو بده بعد 4-5 أصوات، أول واحد بتصل مع منصور عباس دكتور وبقول له تعال، هذا حديث ما قبل الانتخابات. ولكن أنا أقول حتى الأحزاب التي ترفض دخول الحكومة، نرى أنه في 93 الأخ طلب الصانع والمرحوم دراوشي كانوا داعمين لحكومة رابين ونجحوا في أخذ ميزانيات وخطط طورت المجتمع العربي وعادت بالفائدة على المجتمع العربي.
1: كان حكومة رابين اللي كانت أصلا بدها تعمل اتفاق أوسلو،
2: مزبوط، وتعمل سلام. ولذلك يعني حديث ما قبل الانتخابات يختلف عن حديث ما بعد الانتخابات. وفي كل الحالات أنا مع دخول الحكومة والتأثير من الداخل من أجل مستقبل أبنائنا ومستقبل مجتمعنا.
1: شفت المباراة الرياضية ولا مش كتير متابع؟
2: طبعا أنا
1: بحبش الرياضة. الليلة شفت؟
2: لا الليلة ما شفتش. أيوه. كان في عرس المناسبات.
1: الله يكتر الأفراح.
2: تسلم، الله يخليك.
1: بتعرف الليلة كانت لعبة حلوة جدا جدا بين فرنسا وبلجيكا. بلجيكا تفوقت بنتيجة 1-0 في البداية، لكن ما انتظرنا لاحقا هو
2: فرنسا في الآخر.
1: نعم، ما يحدثنا عنه ضيفنا التالي الياس حبايب، تحياتي المحلل الرياضي.
16: تحياتي، صباح الخير لك ولضيفك ولجميع.
2: أهلا أهلا.
1: حاول اشرح لي الياس شو اللي عمله أوليسين بيرح، تغيير صغير في مرحلة معينة، حتى بقولوا لي انه ثلاث تغييرات اللي عملها هي اللي أحدثت الفارق، لكن تغيير أوليسين عمل اشي كبير هذا التبديل.
16: مضبوط، عم نشوف هذا اللاعب الممتاز. يعني قبل سنتين يمكن ما كانش حدا يعرف هذا اللاعب، كان يلعب بالدوري الانجليزي بكريستال بالاس وانتقل للبايرن. يعني اللي عم بيعمله في الاسابيع الاخيره مع المنتخب وكمان مع البايرن في بدايه الموسم، يعني ارقام يعني تعودنا نشوف بس من ميسي ومن رونالدو بالسنوات الاخيره. يعني كل الاهداف اللي سجلها المنتخب الفرنسي لحديث هسه في دوري الامم، فقط هدف واحد ما كانش بمشاركة مباشرة منه، أو أسيست أو تسجيل. يعني بنشوف لاعب اللي بيلعب بقدمه اليسرى، تسديدات جدا قوية، بيحضر الأهداف، سرعة، انفرادات على الخط واحد على واحد. يعني كل شيء أنت بتتمناه من لاعب بكرة قدم بتشوفه بهذا اللاعب، وعنده حب كتير كمان للعبة، ولاعب متواضع جدا، ولاعب اللي عنده كمان مستقبل بعد قدام. يعني لاعب جدا صغير بالعمر.
1: مش بالصدفة إذن ريال مدريد يعني قارعت من أجل أن تستحضر ولم تستطع في نهاية المطاف، بايرن لم يتخلوا عنه.
16: ريال مدريد قدمت مبلغ كبير للبايرن، ولكن البايرن بيعرف انه في بين ايديه جوهره اللي بعدين ما استغلوهاش زي ما لازم، فانه بحاجه الى كمان سنه او سنتين، ويمكن امنوا حتى ان السعر تبعه يرتفع بعد. نشوف هذا الشيء اللي عم بيصير، الاسهم تبعت مايكل اوليسي ما زالت ترتفع حتى بالمونديال، ولا سجل ولا هدف، ولكن طبق 7 اهداف تقريبا في المونديال، يمكن رقم قياسي كان للاعب واحد في مونديال، لاعب ممتاز جدا يعني عن جد. هذا اللاعب اللي حتى لما كانوا يحكوا عن الكرة الذهبية لهذا الموسم حتى الاسم تبعه عم بذكر من الأول 3 إنه يكون، فهذا إشي بحد ذاته برمز وبيحكي عن هذا اللاعب الممتاز.
1: نعم، وتعرف أنت شفنا ريال مدريد جابوا ديومندي محله تقريبا محله، هل ديومندي يتحلى بنفس المهارات والمواصفات بشكل أو بآخر، وحتى الآن ما زالت فجة ولم نلمسها؟
16: ديومندي أصغر منه، ديومندي بعده 19 عام يعني عنده بعد شو يثبت، ولكن ديومندي مش كل لاعب القدوم لفريق زي ريال مدريد اللي بيكون سهل عليه، يعني ديومندي كمان إجا على فريق اللي فيه عندك كمان رودريجو، في فينيسيوس وفي امبابي وكل هدول اللاعبين، يعني صعب انك تلاقي مكانك وتدخل للتشكيل الأساسي، يعني كل مره بدخل كبديل او بنطول الاعتماد فهو بيكون بضغط كبير انه مجبور.
1: تعرف الغريب الياس انه لما بيلعب مع امبابي بيلعب من اجله، لما بيلعب لحاله بيلعب من اجل اوليسي.
16: هاي مشكله كثير كبيره بريال مدريد، قصه انه كل واحد لازم يحاول يرضي امبابي او لازم يحاول يكون له تاثير على الفريق بشكل مباشر. في لعيبه بخذ لها اكثر وقت، في لعيبه بالتاقلم تبعها مش سهل، وعم تشوف ريال مدريد وفريق فيه ضغوطات كبيره، يعني عم بشوف برشلونه عم بيقدم الخماسيات والسداسيات والسباعيات، وريال مدريد مع كل اللاعبين اللي موجودين هناك عم نشوف المشاكل اللي عم بتكون حول هويه فينيسيوس، يعني هاي قصه لا تدخل العقل، يعني عم بقرا وبشاهد شغلات وروايات اللي عم بتم التداول بالنسبه لمنظر فينيسيوس.
1: وهل شو شفته عضلاته مش عضلاته مكرش ولا لا ولا مش عارف شو، يعني
16: شو قصه الوشم مش وشم،
1: مش بس هيك واللحيه ومش لحيه، وكلهم 3 اشهر قبل 3 اشهر لعب في المونديال،
16: يعني شيء اللي ممكن تخفيه او يعني شغلات عجيبه غريبه، عمل عمليه تجميل ناجحه مش ناجحه كان لازم، ولكن انه يتم تداول انه تم انه الزلمه انتقل الى رحمته تعالى وجابوا واحد اللي كفيل فيه ويلعب كره قدم، وعم بشوف حتى الاعذار اللي كمان امام منتخب الهند عم بيقولوا كل انه على مش
1: بس هي نظريه هي نظريه المؤامره والاشاعات معروفه، يعني دائما في عندك مثل هذه الاخبار المتداوله المغلوطه.
16: طبعا فينيسيوس عن جد تخطط كل الحدود اللي تعودنا عليها بعالم كره القدم،
1: ومن اوليسي يعني والى من الياس، من اوليسي الى ميسي. سؤال زميل احمد عوسات، دائما هو طبعا بزودنا بهي الاسئله الهامه في كل ما يتعلق بميسي، ليلي بده يعزل ابو عنان، انت تبعت ميسي ولا رونالدو اكثر انت؟
2: لا لا ميسي.
1: انت معناته برشلوني؟
2: برشلوني.
1: انا بعرفكم البرشلوني بيحبوا ميسي، تبعون جماعه ريال مدريد بيحبوا رونالدو. مش عارف ليش مش موضوعيه عندكم. لا انا لا انا اعشق رونالدو،
2: مش غلط مش غلط.
1: بتعرف انه ما لعبوش المدرب اخر لعبه وشو عمل فيه وخلاه يعمل احماء بدون ما يشاركوا، انا طبعا. بالنسبه لي هي كانت يعني ضربه قاضيه. على كل ميسي الليله سينهي مشوار الدولي،
16: اكيد يعني ميسي عمل وقدم الكثير وفاز بكاس العالم، هاي كانت المشكله الاساسيه اللي كانت بمسيرته الكرويه، الفوز بكاس العالم وان يكون زي مارادونا بالارجنتين، مع انه انا برايي الشخصي زي مارادونا ما راح يكون 2 ولا بتاريخ
1: انا كم انا معك مليون في المية.
16: احترامي لميسي ولرونالدو ولجميع حب الطفوله وعشق الطفوله.
1: طيب ليلي اسبانيا وكرواتيا وانجلترا وتشيكيا، في شيء نحضره؟
16: اسبانيا متعه بيكونوا في يعني عم جد الفريق الاسباني حتى بعد الفوز بكاس العالم عم نشوف التالق، حتى يعني يمال ما كانش ممتاز ما كانش منيح بكاس العالم، حاليا مع برشلونه ومع المنتخب عم بيكون
1: يختلف تماما.
16: وكلمة بالنسبة لرونالدو يعني عار شو صار مع هذا بتكوش
1: عار شو صار،
16: فلوس ما كانش بحاجة له ما كانش يستدعيه، أما تستدعي أيقونة زي رونالدو وتهم إهانتها بهاي الطريقة اللي يجعل إحماء يعني يعمل
1: وتعمل إحماء 30 دقيقة وما تلعبش يعني لا شو منه.
16: أنا برأيي الشخصي رونالدو كان لازم يعتزل بعد المونديال، يعني هذا برأيي الشخصي.
1: جيسوس أخفق
16: هو عنده عشق لا ينتهي لكرة القدم، وهذا الاشي يمكن
1: واحنا عنا عشق لا ينتهي لرونالدو رغم كل اللي بصير معه. شكرا جزيلا, يعطيك العافية الياس حبايب. كلمة أخيرة يا أستاذ حاتم حسون.
2: أنا أول شيء بالنسبة للرياضة أنا يعني حبذا لو قياداتنا وزعاماتنا يأخذوا درس من ميسي يستقيلوا هن في الأوج, هذا إشي مهم. أنا أريد أن أقول كلمة أخيرة. أول شيء الوقت مر بسرعة, طبعا هذا يعود لباقة الأخ نادر. أنا أقول إحنا مقبلين على انتخابات ويجب أن لا نبقى خارج المشهد, يعني يجب أن لا نصوت خوفا ولا غضبا. نسمع كثير, يجب أن نصوت بعقلانية, أن نذهب إلى صندوق الاقتراع وأن نكون دارسين لأجندات كل هذه الأحزاب وأن نصوت ما يفيد مجتمعنا ويقدم الأشياء الإيجابية لمستقبل أبنائنا.
1: أريد أن أشكرك على أنك كنت ضيفنا من خلال برنامج على الأجندة. شكرا جزيلا, وإن شاء الله يعني هالكلمات كمان الناس تسمعها تذوتها, خاصة أنه الطبيب النفسي حكى لنا كمان أنه في إشي نفسي أنك أنت تعمل إشي
2: أهم بكثير
1: بتر... مش بس بترتاح نفسيا, أنت عملت إشي ردا على الغبن
2: اللي لعب فيك. أنت قديش ناس ضحت من شان توصل إلى التصويت,
1: هاي اللحظة التاريخية
2: كانت يعني بس للنبلاء وللأشراف
1: وفجأة
2: وصارت إن إحنا فوت الفرصة لازم نصوت,
1: ممنوع نهدرها. جسيم حميد إبريق, أوسكار أحمد عويسات, نادر أبو تامر وحاتم حسون, إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع بريد البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: عناوين الساعة من مكان. كاتس يصدر تعليماته إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية في قطاع غزة تزامناً مع ذكرى 7 أكتوبر غداً. فيغلين يحمل بشدة على زين لدراسته إمكانية تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق نشطاء يمينيين. مصادر فلسطينية تتحدث عن أعمال شغب يهودية أخرى قرب سلفيت والحرارة دون معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: العاشرة في أورشليم القدس. طاب صباحكم. أصدر وزير الدفاع كاتس تعليماته إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في قطاع غزة تزامناً مع ذكرى 7 أكتوبر التي تحل غداً، وذلك في ظل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حركة حماس شن هجمات واعتداءات إرهابية ضد القوات في ذلك اليوم. وحذر كاتس من أنه في حال تعرضت القوات لأي أذى فإن حماس وسكان قطاع غزة هم من سيدفعون ثمنا باهظا يفوق بكثير أي مستوى سابق. حمل رئيس حزب زيهوت فيغلين على رئيس الشباك زيني، وذلك على خلفية ما نقل عن الأخير قوله أمام الكابينيت من أنه يدرس إمكانية تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق نشطاء من اليمين المتطرف. وقال فيغلين: سأكون سعيدا للغاية لو حصلت ولو على اسم شخص واحد عربي من سكان يهودا والسامرة قتل داخل منزله وفي قريته على يد مشاغبين يهود، ثمة قلب كامل لصورة الوضع، فاليهود هم من يقتلون في يهودا والسامرة وليس العرب، وهم يقتلون بأعداد كبيرة إذ يقتل اليهود الذين يخرجون لرعاية قطعانهم. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين متطرفين خطوا شعارات معادية وحاولوا إضرام النار في مزرعة فلسطينية في منطقة قرية فرخة قرب سلفيت فجر اليوم، وهذا هو ثالث اعتداء منسوب لمشاغبين يهود في مناطق السلطة منذ ساعات الفجر. في مستشفى رامبان بحيفا توفي شخص متأثرا بإصابته بعد أن استخدم شرطيون صاعقا كهربائيا للاستيلاء عليه إثر قيامه بأعمال مخلة بالنظام العام في المدينة الليلة الماضية، وبشر التحقيق في ملابسات الحادثة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات انفجار السيارة في حي أرمون هنتسيف بأورشليم القدس صباح اليوم الذي تسبب بإصابة القطب في الجريمة المنظمة إيتسيك برموخة بجروح خطيرة وابنه الفتى بصورة متوسطة. وعلمت إذاعتنا أن الحديث يدور عن محاولة لتصفية الأب البالغ من العمر 58 عاما، وقد اعتقل برموخة بشبهة محاولة تصفية مجرمين آخرين على مدى السنوات الأخيرة. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير ماريا.
1: استنيتي لآخر نفس تتتم.
0: آه دائما مثلا تتتم تتتم كل شيء. على فكرة مسألة توقيت. كيف أنت؟
1: صباح الخير عارين.
0: إنه في كتير شغلات إنه تستنيش التوقيت الصح بيكون مش ضابطة.
1: تتتم.
0: آه فهيك. يعني دائما مسألة تايمينج.
1: طيب يلا صباح الخير.
0: بتحسيش مرات إنه بتقولي الشغلات مش بالوقت الصح؟
1: دائما.
0: مش بالوقت الصح. آه.
1: عادي.
0: فدايما لازم تصيبي.
1: تصيبي.
0: أيوة.
1: تتتم.
0: تتتم.
1: تتتم.
0: وإذا لا أنت تانية.
1: تتتم. صباح الخير.
0: صباح الخير لكل مستمعين ومشاهدين مكان. أنتم مع برنامج ماريا وعارين. اليوم إحنا معكم ساعتين.
1: ساعتين.
0: لحد الساعة.
1: 12.
0: فصباح الخير لكل اللي معنا من إسا وين ما كنتوا.
1: بالضبط. وين ما كانوا.
0: شو اليوم؟ أي يوم إحنا؟ على فكرة بطلت أميز أي يوم. إحنا اليوم
1: سيري صرت زي أبوي. بفهم أبوي
0: عن جد ببطل حواء.
1: قاعد بالبيت كل النهار
0: التلاتة. مين قال لك من المستمعين إنه التلاتة بيجي أطول يوم وكأنه
1: يمكن سامي
0: حتى بالإحساس
1: سامي أو مازن سامي
0: يوم التلاتة هو أطول يوم. رجعنا للساعة العادية. امبارح كنا معاكم ساعة بس اليوم مكملين. واليوم زي أي يوم بماريا وعارين عنا حكي عن الناس. عن نظرتنا إلنا ونظراتنا إحنا لحالنا ولغيرنا.
1: وعن اختيارات بنعملها بحياتنا مرات بإرادتنا. عادة بإرادتنا أو بإرادتي. ومرات وبين كل الأصوات اللي حوالينا.
0: طبعا منتأثر. لا
1: بتعلق مين؟
0: طب قبل ما نبلش نتأثر تعال نروح أنا وياكي كزدورة.
1: مع نصيف؟ حلو.
0: نصيف معنا.
1: نصيف معنا.
0: حسب
1: حسب
0: مين بيطلع على الإشي كيف؟
1: نصيف.
0: إلا أبو الجار.

0: شو رأيك كزدورة؟ إذا بقولك إسا نروح أنا وياكي كزدورة لوين منروح؟ على فكرة الطقس بديش، لا لا لا بتراجع سوري، لا لا لا لا لا سوري بطل بدي كزدورة، مغيمة برا، روحي أنت عند إناس لحالك. لا أنا مش عجبتني الغيمات.
1: تعرف إنه مش عاجبين كمان حدا هون إحنا؟
0: مين الغيوم؟
1: لا يعني هو في شخص
0: مش عاجبين إنه إحنا؟
1: آه
0: على فكرة بحب هدول الأشخاص.
1: آه وأنا مين؟ كمان
0: ممتاز.
1: مش عارفة مش قايل الاسم.
0: آه بس إيش قال؟
1: تفاجأ من اللوك.
0: آه من الشكل. آه واو. آه اليوم موضوعنا على الوجع فلان مش عارفة شو الاسم.
1: مش عارفة يعني 4613 بالآخر.
0: على فكرة أنا كمان بصير عندي، لا وأنا كمان بصير عندي هاي الشغلات.
1: واضح طبعا
0: ببني لإلي براسي بهيك
1: فكر.
0: أصلا هذا سحر الراديو.
1: طيب بس خلاص يعني
0: وسنين الناس بتكون وراء الكوليرا ومش
1: حاطين
0: فجأة جابوا التلفزيون. طب شوف
1: غير بالضبط هذا الحديث كان
0: غير هيك القالب غالب. لا
1: بالضبط والدنيا أزواق.
0: استني استني لازم نعمله تدنم. عن جد هو هاد موضوعنا اليوم، الشكل ولا القلب ولا المين ولا شو
1: ورأي الناس علينا وكيف بنحكم الاشي يعني.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، نادي أسمر مارون بالراديو المصور، خين دهان بالهندسة الصوتية، وأحلى تحية إليك رفيقتي رفيقتي الدرب ماريا دو بينا.
1: دو بينا
0: مش دو
1: ولا دو ولا دو ولا دا ولا دي
0: دو ري.
1: لا دو ري
0: دي
1: دي
0: دي بينا.
1: نعم
0: تتضايق لما بقولوا لك العائلة مش صح.
1: طبعا
0: وبتصير تفسري شو أصله دايما بتفسري.
1: لا يعني لا مش دايما
0: بسألوكي مثلا
1: بسألوني
0: بسألوكي مثلا ليش هيك شكلك
1: بسترجوش.
0: لا بس انه بتشوفي طبعاً. انك ملفتي للنظر.
1: اه طبعا
0: لما بتدخلي
1: انا في بالسين مش مألوفة
0: هيئتك
1: يعني
0: مش عادية طبعاً. للناس مش مألوفة مخلوطة. مين هاي؟
1: مظبوط.
0: ليه بتحكي عربي
1: كمان؟
0: كيف زبطة معها؟
1: أو أنا ممكن أكون من عكا كمان يعني.
0: صح. أو صح. من الجسر الزرقاء ممكن
1: كمان.
0: فصرنا نحكم دايما على الشكل
1: ما
0: وإحنا منحلل ومنبني لإلنا براسنا قصص
1: سيناريوهات عادي.
0: بدون ما نتعرف على الشخص.
1: بس حلو
0: بس مش نعطي بالأول. لا لا مش حلو
1: كل واحد وكيف بيشوف الشغلات.
0: أعطي فرصة للي قبالك
1: بس إذا الشخص هذا ما يعني ما بلزمنيش مش قريب علي مش الشخص اللي بدي شو بتفرق معي يعني. سوري.
0: بتسألي حالك مرات مثلا شو الناس بتفكر عني؟
1: يمكن لما كنت صغيرة أكتر
0: إنه إيش بفكروا عنك؟ بهمك؟
1: كان لما كنت صغيرة. اليوم لا
0: يعني مثلا كيف شايفينك كيف فاهمينك هل فاهمينك صح زي ما انتي ولا عملوا صورة عنك من شغل صغير شافوها مثلا كتير حبين. ناس بتحكم مثلا.
1: انا بحبش لما الناس بتحكم على الغير.
0: بارح صار معي موقف
1: وبقولك اياها دايما تحكميش بس إن
0: بارح صار معي موقف
1: بقدرش اغير الناس.
0: لا اكيد لا تغير الناس اكيد لا. انه انا عندي اكتر من قبعة.
1: نعم.
0: وبحب هذا الاشي فيي. زمان كنت لازم أختار حسيت إنه لازم أختار.
1: لا.
0: بس اليوم خلص متقبلي في عندي القبعة اللي فيها بحب أكون صغيرة وفي عندي قبعة اللي بحب أكون كل وقت أمزح وفي عندي قبعة اللي بحب أكون جدية وبلائم حالي وصرت أعرف إنه البلائم حالي للي قبالي. فمبارح
1: أنت كنت ولا
0: بعدني
1: بعدك بتلائمي حالك للي قبالك؟
0: ليه؟
1: ليه مش

0: إنه لحالة سيطرت عليك أفكارك، فجأة أنت بتفهمي إنه أفكار هاي مسيطرة عليك، فبتصيري تكشيها لبرا وبتقولي هاي أنا، هذا اللي طلع، هاي العفوية، ما غلطتش، يمكن يعجب ناس ويمكن ما يعجبش ناس، حرين.
1: مزبوط. فش عندي تعليق يعني على الموضوع؟ عم تنضجي
0: إنه مواقف إسا هاي مخصص بالنضوج. في ناس لحد اليوم ناضجي وبتقول لك كتير بهمني شو بيحكوا الناس علي وكيف شايفيني وبتصرف بطريقة معينة.
1: عم بتزوتي أمور.
0: أوكي. بس لحد اليوم في كتير ناس فرفوشي وفرفوحة وبتحسيها كل الوقت مبدلي وماسكي حالة عشان يقولوا والأنا والمنصب والمحل والمكاني وبضلن ضابطين نفسن.
1: مشكلتهن
0: كتار هن هدول
1: مشكلتهن. إذا مش معظم يعني إذا هن متعبين حالن ومرتاحين إنن متعبين حالن بأشي الغير بفكر فيهن، باللحظة اللي أنت بفكر واثق بمين أنت وشو بتعمل مش حاجة.
0: وين توصلتي لمرحلة بطلتي مشغولي بشو الغير بفكر؟ وعن جد 100% أستاذ عصام مبارح سألك عن جد 100% بفرقش معك ولا لو أهلي بيجي؟
1: لا لو أهلي أكيد بيجي، هذا شغل يعني. لو أهلي أكيد بيجي طبعا، شو أنا بني آدمي بالآخر، بس قد بده يأثر علي الإشي من مسار يومي ومن مسار تفكيري ومن مسار هويتي ومن مسار مين ما أنا، انت بده يأثر علي.
0: اوكي
1: يعني لحظه بتيجي
0: يعني الافكار بتيجي.
1: طبعا
0: احنا بين ادمين. سؤال طبعاً. شو بنعمل مع هاي الافكار
1: بالضبط؟ هل انا لازم
0: اثر علينا
1: يفكروا شو
0: بتخلينا نغير تصرفاتنا؟
1: بس كل وقت ما انا عارفه مين انا وايش انا وشو اهدافي ولوين رايحه وبتعرفي ايش عارين، واهم اشي بضرش حدا تاني، باذيش حدا تاني، مش عامله لاشي لحدا تاني اي اشي، شو فرقه معي
0: بلا ما اعجبه؟
1: ما بلاش، ما هي الدنيا اذواق زي ما قلنا، نحن مش عاجبين الشخص اللي بعت لنا الرساله،
0: تخيل براسه إشي تاني.
1: تمام it's okay يعني.
0: أنا معه. عادي.
1: يعني أنا ممكن أكون بمحلات تاني بالعالم. واو واو واو.
0: أنت واو هون كمان.
1: لا لا تمام، بس هون عم بحكي كنموذج، بس هون صمرة شعرها أبيض طويلة ضخمة ما عجبش ناس، ممكن ناس تخاف مني، ممكن
0: فأنت
1: ناس
0: عم بتقولي هي مسألة محل، مسألة نظرة، مسألة مجتمع.
1: بالضبط، مسألة ثقافة.
0: كتير أهون لما بتروحي على محل ما حدا بيعرفك فيه،
1: ممكن
0: كتير أهون لما بتروحي بدون ما حدا يحكمك، بيعرف كيش بحكم كيش،
1: ممكن ممكن ممكن يحكم علي كمان، ممكن كمان هذا الشخص
0: بس بفرقش معك لأنه بفرقش معك لأنه مش من الدائرة الأولى والتانية والتالتة.
1: تمام، بس الدائرة الأولى والتانية بيعرفوك صاروا خلاص.
0: لا انه قصدي بركي مثلا الاشخاص
1: يعني
0: تختار مثلا تسافر لبر او تهاجر او فجاه بتحس انه انا هون جاي صفحه بيضه، ناس مش عم تحكمني على ايش انا
1: بتطلعش علي كمان،
0: مش قريه صغيره بتطلع
1: بتطلعش علي
0: حره. 0723355993 على هذا الرقم تسلوا شاركونا سمعونا أصواتكم أو رسائل نصية، بس رسائل نصية على واتساب مكان
1: على 050-907-13-21.
0: حكوا لنا شاركونا، بتحكموا على الناس، بتحكموا على غيركو، بيهمكو شو غيركو بيقول عنكو أو أنتو شو بتقولوا عن غيركو؟
1: كانت اللحظة. لا
0: مش عارفة، احنا اليوم كتير عايشين اللحظة بفكر

0: الصبر. 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا, والرسائل النصية كمان بنستقبلها حتى لو بتحبونا بتحبوناش شكلنا تمام لإلكم أو لا. في بس أنا مع إنه يكون في آراء مختلفة
1: طبعا,
0: بس بالطريقة اللي فيها
1: لا
0: بتحكي.
1: حتى كمان الشخص اللي بعت لنا الرسالة إنه بفضل إنه ما كانش الراديو تلفاز يضل بس صوت, لأنه صراحة أنا متفاجئ جدا المقدمين خصوصا بهاي الفقرة أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. عادي تمام, يعني زي ما قلنا كله أذواق, يعني أنا إسا مش رح أجي وأتخبى وأخبي حالي.
0: وين عم ببعتوا لك رسائل؟ وين؟
1: على 050-907 13-21.
0: تخيلك شقرة, خلص مش مشكلة.
1: وتخيلك أنت
0: ضعيفة
1: يمكن.
0: ألا صباح الخير, مين معنا؟
2: شو هالشياكة واللياقة واللباقة
0: رائدة
2: رائدة
0: الناس أجناس وأزواق.
1: عادي رائدة, وإذا ما كان الشياكة كان الإشي ممل جدا.
0: تعرفي يا رائدة بعد شوي
2: هذا الملح اللي بالبحر
1: بالظبط.
0: رائدة بعد شوي رح يكون عنا ضيفة جدا مميزة, وقصتها بتحكي قديش الناس بتنتقد على الشكل وبالذات على أطفال, وهذا الإشي بيوجع مرات لما الإشي بيجي على الأطفال.
2: إذا الواحد ما عنده حصانة بيمرض, اللي ما عندهش حصانة مضبوط وعنده ثقة بالنفس بتعب.
1: مجبورة أحكي شغلي رائدة وبدأ أشاركها.
2: تفضلي.
1: وبرتبط بعدين باللقاء الثاني رح يكون عندنا. زي ما أنا معروف إنه أبوي إفريقي وأمي بيضاء عربية من حيفا.
2: بتجنني أنت, بتجنني.
1: تمام.
2: عفيك رائدة.
1: اسمعيني.
2: بقول لك ماريا. أنت زي سمكة فريدة المميزة في البحر.
0: تعالنا للسمك.
2: شكرا
0: رائدة.
1: بدي أشارك شغلة. وأبوي زي ما قلنا أبوي أسود إفريقي من إفريقيا.
0: مسموح نقول أسود؟
1: أسمح أي شيء. لا أسود أسود لونه أسود بني غامق جدا جدا جدا يميل إلى السواد.
2: شوكولاتة.
1: أوكي. المهم في يوم كنا ماشيين بالشارع صغيرة, أنا ما كنتش بعدني فاهمة إنه بتعرف لما أنت بتكبر فيش ألوان ما بتميز. فكنا ماشيين وصاروا ينادوا على أبوي زنجي زنجي زنجي كوشي
0: زنجي
1: كوشي أوكي. زنجي. فأنا بقول لهم صرت أصرخ, أقول كنت كان عمري 3 سنين, لا أبوي مش زنجي وأبوي أبوي
0: مش كوشي
1: وهيك. فروحت على البيت وأمي قعدتني, أمي جدا ذكية, قالت لي اسمع حبيبتي, الله خلق الدنيا وحط زهر ورد, وأول لون كان لون أبيض, طلع الوردات البيض, قال شوي ممل بدي أضيف الأحمر, بعدين لا بدي أضيف كمان الأصفر, بعدين برتقاني, بعدين البنفسجي, وصار عدة ألوان.
2: حديقة صحيح,
1: صارت حديقة كتير جميلة. وهيك نحن الناس بالعالم
0: متنوعين
1: مختلفين في عدة أنواع من الورود.
0: حلو الاختلاف.
1: فهذا حلو, هذا بيعمل الإشي احلى.
2: الطبيعه حلوه, طبيعه حلوه, لكن الناس هم اللي بلوثوها, هم مرات بلوثوها اللي بكونوا هيك بكونوا خارج السرب اللي بتلاقيهم هيك ما بتعرفي. يعني بعدين اللي بحبني ما بيبني ليش قصر, واللي بكرهني ما بيبني ليش قصر.
0: بس لازم بس المفروض يكون في حب ومش يعني مفروض
1: مش
0: يكون
1: مفروض.
0: لا يعني بينفع ما تحبنيش او ما تعرفنيش بس ما تحكمش علي او ما تنتقدنيش.
2: مظبوط. يعني كانوا يقولوا زمان تحدث حتى أراك. يعني أنت لما تلاقي الإنسان ثقة والحديث اللي عنده بتستفيدي منه, إنسان راقي, مش مثل إنسان يكون مثل المراية وبتلاقيه بين المرة. يعني هلأ في صبايا كتير للأسف الشديد من انتقادات الناس بضلوا يغيروا بحالهم, تزغر من خارج أهبلوهم أهبلوهم بعد ما هم ولا إردك حالك زي ما أنت إرضي. أرضاء الناس غير لا تدرك. يعني الواحد بعدين ثقة تيجي يا عرين, سألتي ماريا بالبداية من أنت, الثقة تيجي مع المدة والخبرة, قد ما شفنا الواحد قد ما شافه هيك.
0: لا أنا بالأساس بالأساس
2: معك حدا
0: بالأساس بنتقد ليه لازم يكون عندي الثقة عشان أعرف أو يعني من الأساس ليه تيكون هذا الإشي وارد تنو أنا أبني ثقة قدامه. يعني ليش
1: يعني ما كنش حالي كمان هذا اللي قلته
2: وبيبطل يفرق معه. يعني في شغله انه في بالزمانات واحده كان عندها شغاله من يعني من السمر هيك تبعون الافريقيا سريلانكا كانه كانت, وكانت سمراء, ابنها كان ما يحبش قال ياكل من ايد لانه ايدها سمراء.
0: صح
2: يعني وين الام؟
0: صح
2: الام لها تاثير كمان. طلعتها من البيت عشان ابنها بحب الشوكن. ليش مش لهالدرجه اللحق على الام؟ الام مريضه
1: بتوسخ الاكل.
0: رائده بتمنى هيك الناس عم تسمعك وتقدر تكون واعي لانه احنا ما نحكمش على المظهر الخارجي واكيد مش على اللون. شكرا كثير لك.
1: شكرا
0: يعطيك العافيه.
2: شكرا.
0: معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير مريا وارين.
0: هلا هلا يا سامي.
1: كيفك يا سامي؟
3: الله يسعدك. اشتقنات والله صار اسبوع سامي حسين.
0: احنا اكثر يا سامي. كيف اصبحت اليوم؟
3: انا والله الحمد لله بس اسمع برنامجك وسمعتين واسمع الحكي تبعتين.
0: شكرا. سمعت عاصفه برا. كيف انت بالعاصفه؟
1: بلشت
0: مش تطيري مريا.
1: تخافيش قاعد في وزن.
3: اي عاصفه الدنيا عم وانا عركان بالسيارة.
0: وي وي وي وي وين انت؟ اي منطقة؟
3: انا في منطقة ليد بالرملة.
1: بعد مش واصلة.
0: فبعد مش وصلتك العاصفة.
1: عاصفة
3: بكرة ان شاء الله في حيفا وبتصلني قريب
1: ان شاء الله.
0: سامي مبسوطين بسمع صوتك.
1: شكرا. اقرأ رسالتك ولا لا؟
3: بدي اقول شغلة بالنسبة للحكيتين انه الشخص واللون والإشي. أول إيش الإنسان مش لا بشخصه ولا بلونه ولا شيء. الإنسان شخصيته بكلبه وبروحه
1: وأفعاله طبعاً.
3: مش هو شو يبكى ومنين هو وكيف هو.
0: مزبوط.
3: مهم إنسان.
0: صح.
3: ربنا خلق هو زي ما خلق كل إنسان على وجه الأرض.
0: أكيد. شكراً كتير سامي.
3: يعني وشغلة ثانية بتمنى أبو أحمد أخوي هاني رد يحكي معك يعني اشتكل جن.
0: أبو أحمد عم نستناه بعده مش
1: من يوم الخميس. لا
0: مش متحمس بعده.
3: لانه
0: بيحتفلكم بقى برنامج خاص. خلص يحالف هيك بركي يحالفوا الحظ اليوم. شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
0: هلا هلا يا عفاف.
4: كيف حالك عرين وماريا؟ شو اخبارك؟
0: اهلين يا عفاف مبسوطين.
4: منورين الشات.
0: شكرا.
1: تسلمي.
0: شكرا يا عفاف.
1: تسلمي.
0: عفاف تحكمي على الشخص من مظهره الخارجي ولا
1: بدك تقولي؟
4: لا مش الخارجي المهم الداخلي والاخلاق الواحد يكون.
0: صح.
4: مش مهم الخارجي. ولا نروح نعمل نغير بحالنا كيف ربنا خلقنا نضلنا. بس انا بقول في مرات واحد صار معه حادث سياره او حرق او شيء بقدر يغير. اما هيك ولا شيء لا. كيف ربنا خلقنا نقبل كيف ربنا خلقنا.
0: فهمت عليك. شكرا كتير عفاف على المداخلة. يعطيك العافية. نهارك سعيد.
1: شكرا عفاف.
0: باي باي. فاصل إعلاني.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج مريا وعرين

0: وإسا وصلنا لفقرة كتير بحبها لضيوف المميزين اللي بوصلوا عنا على الاستوديو. قصتنا بديت من حيفا ووصلت لأمريكا. كلودين يعقوب محامية من حيفا سافرت لأمريكا حتى تكمل دراستها, ومن هناك مين التقات؟
1: فيرنون.
0: يعني أشخاص تنين من عالمين مختلفين, ثقافات مختلفة, والعلاقة صارت بالنهاية شو؟ زواج.
1: واليوم عندهم ثلاث بنات بيكبروا مع أكتر من لغة وأكتر من ثقافة وأكتر من انتماء. واللي شدنا بقصتهم مش بس كيف التقوا, أنا شخصيا طبعا قصتهم قريبة على قلبي كتير, بفكر هي حلقة اللي بتلخص 52 سنة زواج بين أبوي وأمي من 1967. بشوف كيف زواج مختلط اليوم بال 2026, فكنت حابة كتير أبحث هذا الموضوع. أنا متابعة كلودين صار لي فترة
0: على الإنستغرام, نحب نحكي للمستمعين ومشاهدين إنه كلودين فعالي من فترة على الإنستغرام, ولما إحنا بنحكي إنه هي أم لثلاث بنات فإحنا مش عم نحكي بس مجرد تعريف, إحنا عم نحكي عن سيلين وإحنا عم نحكي عن نور وإحنا عم نحكي عن سلمة اللي هاي اليوميات إحنا حافظين, صرنا نعرف شخصية كل واحد فيهن وكيف بتعامل مع الشغلات, وهذا الإشي كتير مؤثر. فمرحبا, أهلا وسهلا فيك.
2: مرحبا,
0: صباح الخير. Good to see you, Vernon. Hello.
1: أوه, عارين.
0: ليه لا؟ مش
1: بس الأمريكان أكسنت شغال لسه. حلو.
0: مش بس عندي شغال, عندي كلودين هقوى الأمريكان أكسنت.
2: يعني بتعرفي بتلخبط مرات لما بيكون في حدا اللي هو بيشبهنا, بصير هيك إنه عقلي بحوقش إنه يعني إنه كيف يعني عم تحكي مع أكسنت؟ لا, ارجعي للأكسنت العربي واحكي إنجليزي بس مع
1: بتعرفي
2: اللهجة العربية.
1: تقدري؟
2: إنه يعني
1: لا, بأمريكا بتعمليها؟
2: لا, لما حوالي أمريكان صعب لأن بصفنوا فيكي إنه شو عم بتقولي.
1: يعني بصفنوا فيك انه ايش, من وين هاي اللهجه, بسالك من وين انت.
2: هقل ما لاحظتش كتير, لاحظت اكتر باوروبا الناس هيك بتسال مثلا منين الاكسنت, وحتى لو قد ما اضبط الاكسنت تبعي وقد ما بحس انه عايشه بامريكا لي فتره, بحس انه خلص في اكسنت اللي بنفعش يروح ولا مره.
0: مهم لك مثلا انه يروح الاكسنت.
2: احافظ, لا انا بحب احافظ على الاكسنت تبعي بالضبط زي العبري, بحب اورجي انه انا مش من هون, بس بحس انه هون لما بترجع لهون مثلا انا رحت على جامعه جورج واشنطن يونيفرسيتي, بس بقولها بالامريكان اكسنت جورج واشنطن يونيفرسيتي الناس تضحك انه تتمسخر
0: انه كلودين نسيت العربي,
2: انه يعني خلص ارجع الى الواقع قولي جورج واشنطن يونيفرسيتي هيك يعني بتزبط اكثر.
0: بلشنا بالانتقاد وباللهجه, وهي مش من فراغ اجت, هي قصه كلودين وهذا الواقع اللي انت عايشيته. ومن فتره حبيت تكوني نشيطه على السوشيال ميديا, وفجاه يعني بعرف اذا كان هدف الصفحه هيك اصلا, فجاه بلشتي تستقبلي انتقادات مش عاديه. يمكن كنتي متوقعه تسمعيها ويمكن لا.
2: مزبوط,
1: بلشت عارين الآخر بس تمام.
0: لا, إنه بلشنا بالأكسنت
2: بالانتقادات.
0: إيش كان بدك بإيش تبلشي؟
1: لا, أنا تقليدي بحب أبدأ من وين وكيف وليش والقصة وليك, بس تمام يا كلودين.
2: يلا منبلش من وين ما بدكو. بس بالنسبة للسوشيال ميديا مزبوط, أنا بلشت من فترة أكون أكتر فعالي, حسيت إنه ما فيش مساحة ومنصة للأشياء اللي أنا كنت بحب انه الناس تحكي فيها, مثل انه اطلع اتعلم برا ايش البروسيس, ايش كيف نعمل الابليكيشن. فحبيت اكون زي صوت لبنات اللي حبات يحققوا احلام او مثلا يطلعوا يتعلموا برا, يسالوني اسئله, لان يعني انه هذا الاشي كان ناقصني انا كتير. يعني قبل 6-7 سنين لما طلعت على امريكا, 8 سنين, ما كانش عندي لمين ألجأ. بس ما كانش فيه لمين ألجأ, ما كانش فيه لمين أسأل هاي الأسئلة. فحبيت أبلش هيك الصفحة كإشي بتعرف صغير, يمكن كان مع كم من صبية إنه نصير نحكي كمان, إنه نلجأ لمواضيع اللي إحنا ما بنحكي فيها. وصرت أشوف إنه صار في مش بس إنه محبة من الناس اللي هاي, يعني إنه كمان تفاجأت منه إنه كبر المحبة, بس صارت الناس كمان تتعلق, صارت تسأل أسئلة, صارت تحب زي ما عارين حكت إنه على شخصيات بناتي, على شخصيتي أنا, شخصية فيرنون, وصار في أكتر أسئلة كيف إنه ثقافتين مع بعض, كيف يعني تتجوزي حدا اللي هو مش من هون. كيف أهلك تقبلوا؟
0: بدي أقولك, فبنرجع هيك لورا زي ما ماريا بدها, رحتي على أمريكا
2: مزبوط.
1: وتعرفتي على فيرنو.
0: وين تعرفتي؟ بس هي راحت تتعرف على فيرنو؟
1: لا هي راحت تتعلم.
2: مزبوط. أنا دائما بحب إنه أشدد إنه أنا ما طلعت على أمريكا عشان فيرنو، إنه بحبك بس أنا طلعت عشان أتعلم بأمريكا. عملت ماجستير بالقانون. خلصت.
1: بجورج واشنطن يونيفرسيتي.
2: خلصت لقب تاني، بعدين بلشت تعليم. سوري شغل. وبعدين بلشت أتعلم أدرس لامتحان المحاماة اللي هو مختلف عن هون يعني تماما.
1: الأمريكاني.
2: الأمريكاني. وبهالفترة، خلال هالفترة تعرفت على فيرنون. وكمان بهاي الإشي أنا بحب أكون كتير صريحة إنه أنا ما تعرفت على فيرنون بطريقة تقليدية. إحنا كيف؟ تعرفنا أونلاين بالديتينج أب.
1: يعني how did you meet Vernon؟
3: yeah. Well, I mean. We initially met. She came here for. She came to DC for school.
1: This is what she told us.
3: Yeah. Mm. Oh, you're confirming to make sure we have. Okay, that's perfect. That's perfect. That's perfect. Yeah. Yeah. So she came to Washington DC for school. I was working in DC. I moved there a couple years earlier.
1: Where do you where from?
3: I'm a banker, so I work in finance.
1: Okay. Yeah. But where are you originally from?
3: Where am I originally from? Oh, I'm originally from New York City.
1: From university, you went York. To...
3: Oh, my God. So Claudine got the full experience, you know. But, yeah, so I'm originally from New York. I went to college down in Florida, lived in Chicago, and then most recently I had moved to D.C. for work.
1: Okay.
3: And I was actually going to move to L.A., just because I was, you know, single at the time, and I'm a city boy. Like, you know, I haven't, you know, that's the only city I haven't lived in before. And Claudine was planning to move back here to Haifa. And in a very short amount of time, actually, I was looking to buy houses in LA. And one of my friends who was supposed to go on a trip, it was some of my college friends who was going to move out there. That trip ended up getting canceled for whatever reason. And in that 1 month period, I met Claudine.
1: Online.
3: Yeah.
1: Okay. Vernon كان عايش، بس ترجمة سريعة. Vernon كان هو بالأصل من نيويورك سيتي، من هذا. نقل على فيرجينيا، تنقل كتير محلات، نقل على فيرجينيا وفترة معينة على واشنطن دي سي. سوري. وبالفترة هاي كان لازم يرجع، طلع الصدف والحياة كيف بتكون، لازم كان يروح لمحل تاني. تعرف على كلودين أونلاين
0: وبيشتغل بمجال الاقتصاد البنكر، فهذا اللي خلاه يوصل لهذا الإشي. فأوكي تعرفتي، وكنت متخيلة إنك مثلا طالعة بس لهدف تعليم، ولا أوكي يلا استقرار وليش قررت تطلعي أصلا كمان. من الأساس
2: يعني بداش اتنين يحكوا فيها، يعني وضع بلادنا مش كتير بتعرفي بحفظ إنه الواحد يبقى هون. كنت أشتغل هون كمحامية، بس حسيت إنه الفرص كتير محدودة، وحسيت انه انا بدي اشوف اشي اكبر
1: من العالم.
2: هون يعني انا كنت ساكنة بالقدس وكتير مدينة بحبها، بس حسيت انه في صوت هيك دايما عم بيجذبني من برا وبالاخص امريكا. كنت حابة اعيش الامريكان دريم. بعدين بقى بخرفكو ايش الاشياء اللي ايش هو عن جد الامريكان دريم اللي انا اسا عم بعيشه. بس طلعت عملت لقب تاني غاد، ولا كنت يعني open انه اذا بلاقي حدا أنا أم أوبن يعني إنه أكون بعلاقة جدية وكمان أستقر.
1: توقعت إنك تتعرف على شاب اللي هو إفريقي أمريكاني لونه مش أبي، رح أكون جدا رح أحط شغلات على الطاولة. أوكي مش رح أكون حساسة. شاب أسود عنا بحيفة، عنا بلدنا بقولوله عبد. هل توقعت إنك تحبي وتتجوزي هذا الشخص؟
2: بدي هقول انه انا توقعت انه اتجوز واحد امريكاني بشكل كبير، بعدين نتطرق انه لون البشرة امريكاني لا ابدا. أوكي. يعني ما كنت احس ستيريوتايب انه سطحيين
1: صح.
2: ناس بيعرفوشك عايشين بالبابل تبعهم، مش عارفين ايش
1: عن ثقافات تانية على عوالم تانية.
2: فقلت انه امريكاني انا لا. ونرجع انه كمان انه بشرة سمرة كمان لا. يعني انا كنت هقول انه مع انه كنت اشوف كتير اشياء مشابهة بيناتنا. يعني كان عندي صديقات، ووقتها لما طلعت على امريكا بلشت اتعرف عليهم اكتر. بلشنا نتعلم ايش هني مرقوا، اشياء اللي احنا حتى هون ما منتعلمها
1: صح. العبودية، تعال نحكي العبودية والعنصرية على مدى مئات السنوات يعني.
2: مزبوط. وحتى اليوم يعني الديسكريمينيشن ضدهم، وحسيت انه في كتير كتير اشياء بالصراع بيناتنا وبيناتهم, في اشياء كتير
0: مشترك.
2: ولما شفته اونلاين طلعت عليه قلت, كنت تحكوا قبل على المنظر الخارجي, لا انا حكمت على المنظر الخارجي, انا طلعت عليه قلت واو حلاوة.
0: مش من زمان مش من زمان
2: مايكل بي جوردن,
0: مش من زمان وصلتك رسالة اللي هذا أبو بناتك وبناتك بيشبهوا جوزك. فكلودين كان جوابك إنه وأنا اخترته وأنا حابة شو اخترت وحابة شكل بناتي, فيعني إنه الإشي مش إنه سائبت, لا هذا من اختيار.
2: مزبوط, إنه في ناس حتى بتقول لي انه بس يعني انه حرام يعني انه مش ابوها,
1: مش ابوها
2: يعني انه ماله ابوها يعني
1: حرام,
2: يلا بركي التاتي بتطلع شوي صغيره ابيض
0: انه
2: بركي طلعت يعني انه بعرفش. حسيت انه حتى لما خلقت سيلين ما كنتش بعدني فاتحه الصفحه, الناس كانت هالقد مهتمه
1: سيسي
2: تشوف انه كيف شكلها, انه انا بفهم الناس بكونش قصدا حتى ناحيه عنصريه
0: متشوقين,
2: بس انه حابين يعرفوا كيف ال
1: هولك إشي الميكس. لما خلقت إجوا صحاب لعند سيلو ستة وقالوا لن تلعت فاتحة
0: أفتح
1: فاتحة, لما انولدت فاتحة واو يعني, وإمي
0: كانت إنه مش قد ال
1: I'm saying when I was born I was very light okay so everyone was very happy because I was light.
2: لا مزبوط يعني هاي أنا دائما بحب أبلش بالإيجابيات, إنه أنا بستقبل حب كبير وناس عن جد, إنه تعني نقول 99% كانت, أنا تفاجأت صراحة إنه بالعكس الناس كانت حابة وتقبلت وتقولنا إنه حلوين مع بعض واللي عم بتكونوا إشي حلو, فأنا تفاجأت. بس طبعا 1% مرات هيك بتحاول إنه تقولي إنه أنا بتأثرش, بس بتعكر مزاجك احيانا, بالاخص لما بيجي الاشي بيطب على اطفالك يعني انه بتحبيش حدا, انه مرات بقرا له الكومنتس مثلا العنصريه, مثلا واحد من الريلز تبعوني كان فايرل وراح مثلا على العراق او راح على محلات ثانيه, بتشوفي انه واو انه بعدنا هون, انه عن جد بعد الناس
0: بدنا كثير عنصريه.
1: We're talking about discrimination and how people look this mix.
3: Yeah.
2: والناس دائما بتقول انه امريكا عنصريه, امريكا عنصريه طبعا جداً. مش دفاعا طبعاً. على امريكا
0: لا.
2: انا
0: موجوده بكل محل
2: مزبوط, بس احنا عنا كتير بالاخص انه احنا عايشين التمييز يعني انه المفروض انه نكون شويه صغيره نتطلع على الاشياء بطريقه
1: ثانيه,
2: واحنا عرب يعني انه احنا جايين من different colors يعني skin colors
1: different colors different cultures, ثقافات مختلفه, لغات مختلفه, وهذا الحلو diversity يعني إشي كتير حلو.
0: بس
1: يعني
0: هوين الواحد يحكي إنه حلو حلو حلو, بس إنه يعني
1: بس هذا الطبيعي لازم يكون لما ناس
0: مش جاد
1: لما ناس اثنين بلتقوا بعض وبحبوا بعض. أنا عارفة أنا بدي الأوتوبيا تمام, بحبوا بعض بتعرفوا على بعض, they want to get married, they بعملوا family عائلة وتمام, شو دخلكم؟
0: مش مش مش مش
1: شو خاصكم؟
0: تعرفي شو مش تمام كمان؟
1: It's not your problem يعني.
0: بس مش تمام دائما للأشخاص نفسها. كلودين أنت اليوم مثلا مع بنات مش زي إنه استحليتوا تمام متفقين نفس الرأس, لا في هون في هون تربية
2: أوكي,
0: في هون تربية. هل مثلا مع البنات اكتشفتي شغلات بينك وبين فيرنون اللي أوكي بتعني نختار الميكس الناجح بين شوي أخذ من ثقافتك شوي تأخذ من ثقافتي, هل حسيتي هون في شوي إشي اللي هو بطل بيني وبينك؟ بس
2: طبعا بتطلعي الاختلاف الثقافات إشي كان واضح من الأول, من أول ما بتعرفنا على بعض. بالأول طبعا كان الإشي كيوت إنه إيه ما أحلى يعني إنه بدللني, وتعرفي إنه بتصير تقارني بإشياء اللي إحنا موجودة عنا
1: جنتلمان
2: بتحسي إنه هاي الإشياء
0: فتح لي الباب
1: وبحبني
2: بالضبط وجيب لي ورد مش إنه فش عنا
0: بجيب لي ورد بدون مناسبة.
2: مزبوط إنه هو كمان كتير رومانسي very romantic بس يعني بتعرفي بالأول بتتش هو إنه واو غناني تاني culture تاني كل إشي
1: تاني كمان
2: مزبوط فبتتشوق بالبداية, بس لما تتجوز وتبنوا بيت مع بعض لازم تاخدوا قرارات يعني
0: مصرية
2: وبالأخص مع تربية البنات بتلاحظي إنه الكيوت قبل شوي صغيري هون عم نشوفه عم بعقد الأمور شوي صغير.
1: وين الكلاشز بتصير؟ there are clashes culturally where
2: أنا بحس إنه الكلاشز the most يعني when raising our daughters يعني لما نربي بناتنا على الأشياء اللي هو متعود عليها ومقبولة والأشياء اللي أنا متعودة عليها ومقبولة
0: مقبولة.
2: وبحس إنه هذا الإشي كمان يعني بنطلع إحنا على الأبستيكلز على الأشياء الصعبة, بس إنه بالعكس هذا عشان أنا انحطيت بهيك موقف حسيت إنه صرت أسأل حالي أنا ليش إحنا بنعمل واحد اثنين ثلاثة, فصرت أسأل حالي ليش عشان أقدر أجاوبه.
0: هل لأني متعودي ولا بالزبط. لأني مقتنعة ولا بالزبط. لأنه هيك ربيت ولا هي يعني صرت تسألي حالك شو الأساس تبع هذا المعتقد.
2: مزبوط.
0: واو يعني شغل كتير ذاتي.
1: Where do you meet يعني Vernon, where do you meet in this conflict of cultures of deciding what how to raise the girls?
3: Yeah, I mean, it's something that's beautiful, but you know, we've had this conversation a lot in terms of thinking through like what's the best way to integrate both of our cultures but not lose the identity of one of them. And this is what is true in my culture and true in, you know, Claudine's culture also, but the woman usually leads that aspect. So there was no like, hey, I really want this or that. It was, you know, I married this woman because not only is she beautiful, but I knew she was going to be an incredible mother. And so she's done that. She's been deliberate about bringing in the, you know, Arab culture and language and, you know, all of the richness of, you know, of, you know, her upbringing and culture, and doing the same at the same time, like we've been able to integrate the best of both worlds and, you know, introduce whether it's certain holidays that are American or certain traditions that we have. And we kind of try and take, you know, the best of both worlds. And where we clash, it's sometimes it can be of, you know, thinking through like what's the best way to discipline the girls? Like, if they're not listening, you know, like, how do you get one to be on the same page? And so, like, those things can be a little tricky. But, you know, like any, you know, marriage or like raising kids, it's a work in progress. And it's just about communication and teamwork. So,
1: اوكي سألنا عن الاصطدام بين الثقافات بتربية البنات. ففينون بحكي انه بما انه هو لما جوز كلودين هو حبها شكلا بس كان عارف انه هو اختارها عشانها رح تكون ام روعة انكريديبل. وبتصير في زي كل زوج بتصير في اصطدامات, بس هو اخذ وفاهم انه في الترباية العربية اللي هي جايبيتها معها كلودين. فاذا بصير في اصطدامات هو على تعرف الديسيبلين, كيف بقولوا ديسيبلين بالعربي, على التربية, على كيف ننظم الأمور, كيف نمشي الأولاد والقرارات زي كل زوج تاني.
0: كتير كان مهم لإلك إنه البنات يحكوا عربي
2: طبعا,
0: وتفاجأتي أصلا من النتيجة. وكأنك بتزرعي وبتسقي وبتربي وبتتعبي, فجأة بنبت إشي قدامك كتير حلو اللي إيش هي الطلاقة بالعربي. وهذا إشي يمكن عملتيه بشكل عفوي بس تعبتي عشانه. قديش مهم لإلك بناتك يحكوا عربي كتير. ونور اللي بالقوة عم تحكي وعم
2: كله عربي.
0: قديش كان مهم لإلك موضوع اللغة؟
2: كتير يعني أكتر ما بتتصوروا, لأن أنا تفاجأت لأن كتير يعني كنت أسمع أشياء إنه لا مش رح يحكوا عربي خلاص لإيش يعني مزبوط. إنه رح يأخر الحكي. لإيش تحاولي إنه خلص يعني بس يروحوا على المدرسة رح ينسوا. بس قلت أوكي أنا بدي أحاول. أنا قريت وفحصت وبتعرفي أبحاث وإشياء بتعرفي على بايلينجوال إنه الأولاد اللي بيحكوا لغتين وقلت انه انا هذا اللي بآمن فيه. انا رح اكون يعني مصرة انه شو بقولوا له انه اكمل
0: والاستمرارية والتكرار.
2: مزبوط بده شغل كتير. يعني الناس بتفكر انه الاشي بيجي بالهوية يعني كتير مرات بقولوا لي انه كيف تحكي يعني, بقول لان كل يوم بحكي عربي
0: وبس تحكي انت عربي وهو
2: بس بحكي عربي. وحتى لما نكون يعني في كل واحد يعني بيشتغل بطريقة مختلفة انه في different philosophies, بس انا بمشي انه على طريق ممكن الأصعب الناس بتشوفها إنه أنا بحكي بالعربي حتى لو فيرنون موجود بعدين أنا بترجم لفيرنون بالإنجليزي
0: وهي بتسمع هيك إنك أنت حكيتي وترجمتي
1: اللغتين كمان تكسب اللغات.
0: إحنا مبسوطين كتير إنكم موجودين عنا ومبسوطين إنه حلفنا الحظ قبل ما تسافروا وترجعوا على أمريكا إنكم تكونوا ضيوف عنا. ف سيسي بالذات سيسي بطلت تروح وحابة حيفا. خلينا نسمع واحدة من المحادثات.
4: مش ولا حدا نفس البعض بدنا نرجع أمريكا.
5: لا قولي لوش قولي له خلص ولا حدا بيروح أمريكا. دلنا حيفا
4: دلنا بحيفا. طب ولا كان البابا يروح لحاله يعني أمريكا؟
5: خليه يستاهل.
4: خليه يستاهل.
5: والله بحب
0: بدهاش تروح أمريكا بدها تبقى بحيفا.
1: ليش؟ عشان الدفا الموجود هون.
2: دفا
0: حنية عبط حب
2: كل الأطفال بحسوا أكتر من ما إحنا منتخيل. يعني إشياء اللي إحنا ما فيش عنا إياها غاد.
1: مع إنه كمان الدول السود الأفارقة كتير دافين كمان يعني في
0: بس هون في عم هون في لمي حمولي ست كسيدك قراب خمس دقائق عن بعض.
2: يعني حتى هني لأنن كمان اتطبعوا بالعادات والتقاليد
1: بيجوا من الإفريقي الإفريقي اللي حملوها معهن.
0: شو اللي لقوا هون البنات ما لقوهوش هاد؟
2: بحس إنه لمة العيلة إنه بيعرفوا إيش يعني. يعني أنا بأمريكا أنا عم بخلق لهم الاشياء اللي موجوده هون مجتمع. عم بخلق لهم الاشياء اللغه العربيه بخلق لهم بس هون عم بعيشوها فحسوا انه انتماء. فلهيك كان مهم لإلي كمان انهم يحكوا عربي عشان يكون زي مفتاح لإلهم يقدروا
0: يتواصلوا
2: من دون بحاجه للماما. مش انه انا بكون عربيه عشان الماما انه عن طريق الماما. لا انا عربيه
0: لأن هيك
2: لان بحكي عربي لان انا بعرف العادات التقاليد كل هاي الاشياء وعم بعيشها هون. فلهيك كان مهم لإلي انه كل سنه نرجع لهون ونقعد قد ما بنقدر. هو بحبش هاي الفكره انه to stay too long بس
1: here.
2: انا بقول له انه that's what you signed up for. يعني
1: and you accept it.
3: Yeah, you know,
1: go.
3: Exactly. Yeah, but
2: who بحب هون. Yeah. I love it here too.
3: I do. It's nice. It's always nice to come some place and visit, but we have so much family here and everyone is always so welcoming and it's always a new experience. Like you ever meet a new people or we're going to
2: place. My family love you more than me. They love me. ستي قامت هجمت تبوسه وتعبته انه شو في انه انا هون.
3: Yeah. No, it's amazing, you know, being here. So I don't have any issues and like it's nice. We were just talking about like when she comes here she can stay for, you know, 2 months and then be like, okay, you know, I miss my bed in DC. For me it's like 2 or 3 weeks and then it's like okay. Know, like it's خلص. Yeah.
0: ضل معنا دقيقتين
1: بدي انهي بشغله وراح اسالها سؤال مفتوح كمان. لما امي اجت تتجوز وكتير رح بحب يعني عشان شايفيتكو قصة بعد كذا سنين وعم بحب كتير اللي عم بشوفه. لما اجت امي تتجوز واجت لسيدة الله يرحمه قالها جملة اللي ما بتجوز
0: من ملته
1: بيموت بعيلته. جوابك.
2: جوابي طلعي يعني انه اشي انه بفهم ليش هيك بيحكوا بس اليوم يعني صار الاشي كيف بنفع افسر له اياها
0: عالم.
1: When my mother got married and my grandfather told her if you are not going to marry from your culture you are going to die sad or die with pain. And it's a hard sentence. It was really hard. So how you conclude it? You know, they got
0: married.
1: It's an open answer.
2: أنا بقول إنه اللي دي يموت رح يموت مع pain without pain. فأنا باخد أنا عم بعيش حياة حلوة.
0: غير هيك مين بضمن لك لو أخذت من مجتمعك إنك تكوني إنسانة سعيدة؟ هذا بالنسبة لإلي هاي الجواب لأنه الحياة صارت صغيرة والسوشيال ميديا كله صار عالم صغير. بدنا نطلب منكم تكملوا تشاركونا حياتكم وتفتحونا على أمور يمكن كل واحد بقوقعة بيكون الشايف. فشكرا كتير لإلكم.
2: شكرا كتير لإلكم.
3: Thank you for coming.
0: طيب شكرا كتير لكل مين تبعنا وكان معنا بهاي الساعة. احنا مكملين معاكم بعد اخبار الساعة 11 لكمان ساعة. كلودين وفيرنون خليكم معنا تواني. شكرا لرانيا رشد ابو النمر لنادي اسمر مارونا ماريا دبينا خندهان. نرجع نلتقي.
6: الجمعة على قناة مكان
7: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
6: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع لموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
9: مخزني أشوك.

0: هذه عناوين الساعة من مكان. ردود فعل مصرية غاضبة على تصريحات سموتريتش بخصوص سيناء. كاتس يصدر تعليماته إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية في قطاع غزة تزامناً مع ذكرى 7 أكتوبر غداً. مصادر فلسطينية تتحدث عن استمرار أعمال الشغب اليهودية في يهودا والسامرة، الحرارة دون معدلاتها الموسمية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: 11 في أورشليم القدس طاب يومكم. أثار تصريح الوزير سموتريتش بأنه إذا هاجمت مصر إسرائيل فلن تكون هناك سيناء على الأقل، أثار ردود فعل مصرية غاضبة، ولم تعقب القاهرة رسميا بعد على التصريح، ولكن نواب برلمان وإعلاميين مقربين من الحكم المصري حملوا بشدة على سموتريتش. وهدد الإعلامي المعروف أحمد موسى بأنه إذا تصرفت إسرائيل بصورة متهورة فإنها لن تبقى، مضيفا أن 120 مليون مصري سيضحون بحياتهم من أجل وطنهم. وبدوره كتب عضو البرلمان مصطفى بكري أن مصر جاهزة لهزيمة من يخطط لاستهدافها. وتحيي مصر في هذه الأيام مرور 53 عاما على حرب يوم الغفران المسمى هناك نصر أكتوبر. أعلن جيش الدفاع تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر داخل الخط الأصفر في شمال قطاع غزة. هذا وأصدر وزير الدفاع كاتس تعليماته إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في القطاع تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر التي تحل غدا، وذلك في ظل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حركة حماس شن هجمات واعتداءات إرهابية ضد القوات في ذلك اليوم. وحذر كاتس من أنه في حال تعرضت القوات لأي أذى فإن حماس وسكان قطاع غزة هم من سيدفعون ثمنا باهظا يفوق بكثير أي مستوى سابق. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في مشطب للسيارات يقع بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وهذا هو رابع اعتداء منسوب لمشاغبين يهود في مناطق السلطة منذ ساعات الفجر. في حادث استثنائي في معبر ألمبي، منع رجال الأمن دخول مجموعة من 33 سائحا صينيا إلى البلاد بعدما اشتبهوا فيهم، وتبين من الفحص أنهم حملوا جوازات سفر يابانية مزورة. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نيا إنه يوجد مخزون كبير من المعدات الهجومية الجديدة بحوزة قوات الجيش، وأشار إلى أن هذه المعدات بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا خلال الحرب، قائلا إنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. ونلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 12.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعريم.

0: احنا معكم بالساعة الثانية من البرنامج، رح نكمل معكم لحد الساعة 12. مش مهم وين ما كنتوا، اذا في عاصفة شتت عليكم. صاحبتي ماريا ميرا بعتت لي صورة وهي لابسة صندل. يمكن كتير ناس مش مخططين لهذا اليوم.
1: نعم انا مش مخططة.
0: وقلتي لي انك ناشر الغسيلات برا.
1: كالعادة.
0: ادصلن على الحبل.
1: مش حاجة نكشف أوكي. اسرار أوكي. العائلية أوكي. هون نشر الغسيل تبعي.
0: ما انت 24 ساعة ايش كنت شفتي الارصاد الجوي؟
1: انا 24 ساعة وين؟
0: يعني ممكن بالاخبار متابعة مواكبة.
1: بلحظة اجيت فيها مبارح على البيت ما تبعتش اشي.
0: انا ما شفتيش اذا في شي تاع ولا
1: لا.
0: على فكرة في يعني في اشخاص عن جد اللي كل يوم الصبح كل يوم الصبح مستحيل يطلعوا من البيت غير ليشوفوا الارصاد الجوي.
1: ليش يعرفوا ايش يلبسوا؟
0: مثلا او كيف يخططوا نهارين. بحسدن هدول الاشخاص.
1: ليه؟
0: لانه يعني تنشوف شو الطقس اليوم او بيستنوا النشرة الإخبارية تخلص عشان يشوفوا الأسبوع كيف مخطط.
1: ايش يصير يعني ايش
0: يطلع؟ ولا بحياتي واكبت وعرفت وانت تشتي وانت لا وشو الأرصاد الجوية بتقول. ودائما يا بتزحلق يا بدون شمسية يا بتوحل.
1: كمان اليوم يعني شربت عدس.
0: كمان اليوم لو انت عملتي
1: عملت امتى؟ سبت.
0: فمين مخطط نهار وعارف انه راح تكبس وما لبسش ما لبس
1: ما لبسش
0: صندل
1: لبس صندل ما لبسش بوت
0: ما لبسش بوت
1: جزمة
0: ما لبسش صندل وكان مرتب نهاره. فأهلا وسهلا بأول شتوية ولا شو؟
1: لا شتت كل أسبوع.
0: بس انه
1: ملان يوم الجمعة كنت قاعدة بالقوة عرين شتت عليك يعني.
0: صح صح صح صح صح.
1: شو بتنسي؟
0: بتعرفي ليه؟ لأنه بعدني مش عاملي شربة عدس وكأنه شربة العدس هي العلامة.
1: عامليها اليوم.
0: اليوم؟
1: عدس مجروش أصلا إشي.
0: كيف بيعملوها؟
1: أول إشي.
0: عن جد؟
1: بتنبخ قوام بسرعة الأولاد رح يكيفوا عليها.
0: عن جد؟
1: سيدي عليها بطاطا حلوة بطاطا عادي.
0: قولي لي بترجعي بتحطي فيها بتحطي فيها جزر؟
1: إذا بدك زيدي
0: ما زدتش. وبعدين بتخل هي بتطحنيها؟
1: طحنتها طلعت جربة.
0: دايس
1: دايس
0: عصيدي عصيدي
1: الولاد الصغار بالزاكي كتير
0: عصيدي من وراها بدك ترتاحي.
1: شو أفخو بس محمص كتير زاكي.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم تصلونا أو
1: 050-907-1321. وفي ملان رسائل من مبارح.
0: من مبارح؟
1: مبارح
0: ما لحقتيش.
1: كان عنا برنامج خاص وما قدرناش
0: نصبح على طاقم البرنامج. رانيا رشيد أبو نمر نادي أسمر مارون إيلان هولتساوزن انضم لنا بهي الساعة. ماريا دبينا
1: عارين بسول بعد الهد بعد الأغنية رسائل
0: تكرم عيون
1: من مبارح من الصبح.
0: خلص حاضر
1: يعني عيب.
0: أنت الأمر الناهي.
1: أيوة الناهي
0: أنت بتقرر شو بدك
1: طبعا.
0: وقف الغناي.
1: نعم

0: شو وصلك رسائل ماريا؟
1: من امبارح فداء ام عدي بعتت لنا: يسعد صباحكم، اليوم عيد زواج يعني امبارح 24، حابه اهدي اغنيه نجوى كرم مغرومي بحالي،
0: مغرومي بحالي،
1: وحابه احكي مقطع عن ليش انا بحب زوجي. سالت زوجها: لما زوجك يحبك ولا يرى في الكون غيرك، وهناك من هن اجمل منك؟ قالت: قد لا اكون الاجمل وقد لا اكون الاروع، لكن ان اذاني زوجي اصفح، وان جاءني مهموما اسمع، وان اعطاني كثيرا امدح، وان اعطاني قليلا اقنع، وهكذا علمني ربي الود، لا اقطع والطاعه لا امنع، ومهما حصدت شوقا اظل للود ازرع. ربي يخلي لي يا حبيب قلبي ابو العود.
0: ابو العود الله يخليكوا له بعد 24 سنه، وعقبال كمان 24 سنه.
1: هو عيد ميلاده وعيد زواجه.
0: عيد زواجه.
1: 24.
0: قد ما قراتي قصائد واشعار
1: يعني، وانا المناسبه شفتي، وانا مش شاطره بالموضوع.
0: بس بحب الثقه يعني،
1: واثقه بحالي يعني مهما صار يعني بدون. أيوة. يعني انا اصلا اجنبيه.
0: ها وانت بدك.
1: ايوه بالضبط. شفتي هذا الحلو بالموضوع يعني، انك انت من ثقافتين.
0: شو شو شو فيكي شيء اجنبي؟
1: كلنا
0: عبعني. انجل
1: ها طبعا، مش ابوي اجنبي، مش البنت لابوها.
0: والله مش تكوني لعماتك.
1: عماتي ماني كتير طيبة.
0: كانت
1: عماتي
0: كانت امك تقول لك لا، بس كانت تقول لك طالعه لعماتك.
1: لا
0: لا
1: لا، ايش عندها هاي الشغلات امي.
0: شو بعد وصلك؟ مين كمان يتجوز؟
1: مين كمان يتجوز؟
0: مين عيد ميلاده؟ مين بحب زوجه مرته؟ بحبوا يهنوا بعض. ايش على علمي ملان؟ على علمي ملان
1: بلحق.
0: على علمي ملان رسائل مش ملحقه، وبدك توقف الغناء.
1: الجوهر هيك ربيع حلبي بعت لنا: الجوهر هام جدا، الجوهر هو القيم والمبادئ والثقافه، مش غلط ان تكتمل الصوره بالشكل والظهور الجميل المرتب والعصري.
0: نعم.
1: لا ننسى ان الابحاث السلوكيه تقول بان الانطباع الاول قد يكرر راينا في الشخص.
0: نعم.
1: اقترح الدمج بين المظهر والجوهر.
0: نعم.
1: احترام ربيع حلبي.
0: ربيع واقعي بقول لك كمان وكمان.
1: نعم.
0: كل شيء بيجي بس واحد من الأطراف ما حبيت.
1: أسعد الله صباحكم، أرجو الدعاء لابنتي.
0: نعم.
1: ربيحة الطويل دخلت امتحان الإيش البور الإسرائيلي، شو يعني البورد الإسرائيلي
0: بورد.
1: اليوم بعرف إنه في امتحان القبول، يعني امتحان الأطباء يمكن. شكرا جزيلا، بالنجاح للبنت،
0: بالنجاح لربيحة.
1: في عنا رسالة كتير طويلة أقرأها. يسعد صباحكم ماريا وعرين، أحلى مراجعات طبعا ومنورين. أنا حابة أشارك في الموضوع. هذا أنا كان كنت أتعلم تربية طفل، فمرة من المرات بسأل الأستاذ لو كان يعني من ضمن الأولاد أو من مجموعة الأولاد في ولد أسمر، إيش بتسووا وأنا بتسووا؟ وأنا الصراحة يعني أنا بعفوية شاركت الأستاذ، بقول له: الأستاذ أنا يعني ما فيش تفرقة سواء يعني سواء هيك أو هيك، المهم عنا جالية إفريقية، في الجالية الإفريقية كتير ماخدين يعني شباب عرب ياخدوا بنات، وتحياتي لكم.
0: فجوابها كان بشكل تلقائي إنه ما فيش تفرقة، من وين إجا أساس السؤال؟ بفهمها.
1: هاي من أشواك الزر مزيعات. طبعا فتحي من سخنين بسلم علينا وبقولنا الثنائي المرح.
0: شكرا شكرا لفتحي. بعد في رسائل كتار
1: رسائل.
0: يلا شو
1: رائدة بعتت لنا: القدس الطقس خريفي مع رطوبة اليوم،
0: بتاعها حيفة كبسة،
1: وبتحكي يوم الثلاثة هو اليوم اللي
0: طويل قصير حلو،
1: يوم الثلاثة فيه طاقة إيجابية،
0: فيه طاقة إيجابية. رائدة دايما إيجابية،
1: من أجمل أيام الأسبوع بالنص.
0: معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
2: ألو
0: مرحبا.
2: صباح الخير.
0: هلا.
2: صباح الخير يا صبايا.
1: يا سهيلة.
0: هلا يا سهيلة.
1: زمان ولدي

0: بكره رقصات عندكم رقصت، لانه كنا لحالنا ماخذين حريتنا بالرقص بالقاعه تنتين، قاعه الازلام اكلوا وروحوا، والقاعه النسوان بعد التسعه بلجت تكلتان البنات، هي واحده من كفر كنا لذيذ كتير، وكان لنا فرحتنا كتير كتير حلو، والأكل
1: الله يهدي بالها ان شاء الله يكونوا العرسان مبسوطين
0: الحمد لله
1: والتوفيق يا رب. هيك بداية موفقة،
2: مبروك سلام،
0: تسلم وان شاء الله.
1: سهيلة جوزت الحفيد،
0: حفيد خل 26 سنة
1: 26 محلاها محلاها هيك
2: احساسك انت وست البيت،
0: وفعل حسيت فيه أكثر ما حسيت بولادي،
1: يا الله
0: لأنه كنت ولادي مضغوطة وأركض وأنا هون كل إشي كان حلو ورايق، وحتى الناس حسينا ما كانش كتير، كان حوالي 500
2: مش كتير،
0: قبلنا 450 بس برضو لو ننازل
2: 450 بجي 50 زيادة
1: بالحياة.
2: إيه السؤال كيف بجي 50 زيادة
0: كتير رايقة
2: بجي هيك مع خطرهن؟
1: لا بيتني عامل حساب كيف؟ إنه يجي لحاله أو يجي بجيب لك أولاده معه.
2: هيك هيك بحسبوها. طيب
1: شكرا كتير لإلك يا سهيلة، وألف ألف مبروك يا رب بالتوفيق.
0: تسلمي تسلمي حبيباتي،
1: شكرا
2: شكرا.
1: باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو
1: هلا
2: أم جوزيف.
3: أنا أهلين
2: أهلين، تفضلي أم جوزيف.
3: بدي أشارك بالسمر والبيض والإشي.
2: أيوة
3: أولادي أنا كانوا ببريطانيا بتعلموا، بعثوا لنا أربع خمس هدول شباب من عندن، كان ثلاث بنات وولد، الشاب اسمر
2: أسود أسود،
3: وبنت من أماليا من الصين،
2: أماليا من الصين،
3: وجاك من
1: يا أم جوزيف وانت هاي سارة
2: واحد
3: يتعلموا أولاد
1: وانت قبل كم من سنة؟
3: قعدوا خمسة أيام والله ما أنا عارفة،
1: قعدوا خمسة أيام
3: عنا، وحياة الله ما فرقت لا من هذا ولا من هذا.
1: بس أحلاك يا أم جوزيف،
3: قبل ما يروح ستيف طلب بيد بنت من عنده.
2: ستيف أي واحد فيهن؟ أي واحد فيهن ستيف؟
3: هاي بتكون الرابعة حتى أنا عندي سبب.
2: بس مين هو أي واحد فيهن ستيف؟
1: قبلتي بستيف؟
3: استني أنا بالنسبة لي ما بقوله إيه ما قبلتش ليش؟ الأسور أحكي مع حدا بنتومي ما لا بفهمين.
1: ما بتتعلم مع الوقت.
2: إيش بنتومي ما؟
3: طلع هو يعني بدني يروح تاني يوم يعني كيف لا كتير.
2: فيش برجع تاني ستيف.
3: هلا خلاص.
1: مية في ستيف ضحى هون.
3: وإحنا قلت لها أنا لبنتي. ألا يما أنا بقدرش أتغرب، وشو بعدها حتى بتحبش تتغرب ولا تجوزت وبعدها بعد
2: ما تجوزتش. شافي أم جوزيف لو جوزتيها ستيف
1: اتصلوا فيه وينه اليوم؟ وينه اليوم؟
3: تجوز عنا واحد بيقولوا له جواو، قعد 20 يوم
2: جواو.
3: عنا
2: جواو
3: من البرازيل برضو برازيل. ما قبلتش
1: برضو ما قبلتش برازيل
3: لا
1: كله من برا نصيبها
3: إجا وديساترون. صدقيني بس يومت ما أجع عرس ابني هجمت كل الحارة عليه عشان بيعرفوه. يعني اني أنا بس
1: مخدين عجوا
3: عجوا انه يوم من الأيام جاي ابن جيراننا متجوز كاين دوار اسمه متجوز وجايب بنته، بنته اولاد بنته معه اسمر وابيض
1: مخلطين
3: زي اولاد مين هذول؟ قال اولاد بنتي
1: انت فاتحه.
3: قال طب ليش هذا اسمر؟ بقول لي ولد متجوز واحد اسود يعني هذول كبار اخرى
1: عادة البيبيهات بخلقوا غامقين.
2: انا خلقت بيضة بفرجيك الصورة
1: فاتحة نسبة لأبوك
2: بيضة.
3: لا والله ما بفرق
1: تفرقش ام جوزيف
3: من عندنا وشي بس روح الله يسهل عليه.
1: برافو عليك يا ام جوزيف.
3: انا اكثر من 20 واحد صار زاير بيتي اجنبي
1: ادوارد جو
2: جواو
1: ستيف
3: جواو ومستوعينا. بدي احكي لكم قصة للاتصال يعني صغيرة بديك قبلي
1: عم نسمع قلنا اذان صاغي
3: فيها الحردين بعيدان عن
2: مين الحردين؟
3: امي وامن وابون يما جاي عبالنا رز يما جاي عبالنا رز هي كليله ودمنا خلت الحيوان يحكي. طيب سابت رز هنا قالت للولد كبير يما روح على هون على الجبل هي قريب جيب لنا شويه لبن. قال لا بديش. قالت للزلمه قال لا انا كمان بقدرش. قالت طيب راحت هي لحقوها الولد الكبير والولد الصغير. هسه شو سوت هناك؟ هاي يعني كيف يعني بلعب براسه اللي هذا؟ اجت يومت ما شالت لبن ونزلت لقت ولادها وراها مسكت هذا الكبير لقت له غطت له راسه باللبن وزتته بالشمس. صار يضل يلوح براسه صاروا ايش يقولوا الاولاد؟ صلي صلاتك يا حردون امك وابوك بالطابون، امك راحت على الجبل غطت راسك في اللبن صرت مثل الغول. هاي نغنوشي وزلبيه.
1: حلو كتير شكرا كتير.

0: ام جوزيف يعطيك العافيه.
1: مش مني.
0: لا لا لا
2: حاجه وكلا.
0: كيف يعني مزعل؟
1: كلنا بني ادمين
0: اكيد 100%.
1: وانغش منها ماريا مش انغش منها ولو انها سمراء.
0: بس ماريا
2: ولو انك سمراء
1: احلى واحدة في العالم.
0: لو انك سمراء.
2: ما اني سمراء احلى واحدة.
1: ما بعرفش انا بعرفش.
0: شكرا كثير. شكرا كثير. مزبوط هي سمراء وانا قبلاني تقدم معي.
1: اطلع ما يكون النقشين احلى اشي سمراء. وكمان سلموا لي على
0: حكمتش عليها
2: على الليدي رانيا.
1: انا بحبكم كلياتكم والله العظيم.
0: رانيا بيضا
1: مع السلامه.
2: باي باي.

0: أشعر كوي من حياتي اليومية.
1: إزعاج. قديش عنا إزعاج بحياتنا؟
0: من عن إزعاج؟
1: سؤال الإزعاج بيجي وبسيطر ولا إحنا بنعمله إنه يضايقنا؟
0: لا نحن بنعمله
1: بس هنتجاهل عادي إنه ليش تزعجنا؟
0: الإزعاج عارين، تعالي نركز بالإزعاج نفسه، شو مزعجنا اليوم؟ عم تزعجيني عارين.
1: شو اللي أزعجك؟
0: مش ابني خلص مدرسة؟
1: خلص وخرجناه وهنيناه وخلوا برنامج كامل وإحنا نقول نبارك لك.
0: فكل اللي حوالينا أول سؤال بيسألوا إياه،
1: شو بدك تتعلم؟
0: أكاديمي.
1: شو بدك تساوي؟
0: شو بدك تتعلم؟ شو بدك تساوي؟ تعلم هيك لأنه فيها شغل، هذا الموضوع له مستقبل، ابن فلان لا عنا في الشيكي شي ابن فلان درس هيكي
1: لا.
0: وهو بقول كل الوقت أنا مش عارف إيش بدي، يعني it's okay مش عارف إيش بدي.
1: السؤال
0: اللي حوالينا المحيط اللي حوالينا
1: أنت عم تضغطي
0: كأنه في مشكلة. لا أنا مش
1: أبوه عم بيضغط.
0: لا لا ولا حدا عم بيضغط.
1: سيده عم بيضغط
0: ولا حدا. مين بيضغط؟ مين نحن بنسترجي نضغطه؟ هو بيقرر إيش بده.
1: طب لكن مين اللي عم بيضغط؟
0: في الحواليك دائما بيسألوا وكل الوقت بيسألوا الناس الأولاد اللي خلصوا إسا مدارس شو بدك تعمل؟ لو عندك تروح شو بدك تتعلم؟ روح اشتغل، اعمل هيك، ساوي هيك. هاي في ضغط كلها 18-19 سنة ولاد بعدين، يعني مين قال انه لازم يكون عارف بالضبط ايش بده من حياته؟ خليه يفحص.
1: تعرفي مريم الاشي اللي مزعجني بهذا الموضوع انه صار في اسئلة دارجة ومرات بآمنش فيها وبقول إنها إزعاج بس بعملها.
0: أنت بتعملها
1: يعني زي شو بتكيش تتجوزي؟ طب ما أنت مآمني إنه مش لازم تكوني حشرية ومش لازم تقولي. طب في إشي لازم نسأله إحنا بيننا وبين حالنا، هل هذا إشي دارج ومتعودين نسأل حالنا عنه
0: أو بنعبي فراغ ولازم نسأل
1: مثلا
0: أو فضولين
1: شو الأخبار ومش عن جد بهمني شو أخبارك
0: مثلا
1: ولا هاي حشرية حشرية؟
0: بس احنا مجتمع حشري.
1: بعد بدك اولاد، بعدك تخلفي، بعدك تتعلمي، بعدك تروحي، طب وين جوزك؟ طب انتوا اصحاب ولا؟ كتير ناس بتسال اسئله حشريه
0: يعني.
1: ليه مش معك؟
0: اوكي اخذتي انت المحور تمام.
1: لا حشري. عم بسال انه ممكن اسا يمرق حبيب
0: وانت بتسالي
1: وانا
0: سألتي
1: عم
0: يعني مش
1: انا
0: سالتي
1: وفجأة تلقائيا بشكل طبيعي جدا من محل اللي متعود انه هيك يتبع شو بدك تتعلم بمعنى بمعنى كيرينج بمعنى اهتمام بمعنى بدي
0: يعني
1: افتح معاه زي حديث
0: بس انه ممكن
1: انه لا تيزعجك مثلا لا تيزعجك
0: ممكن تفتحي لانه بعده الولد مش عارف
1: تمام بفعل مش عارف
0: لا
1: من وين الاشي صار ازعاج
0: بس لازم نحن كل الوقت نكون فضوليين ونحشر حالنا بامور لا تخصنا
1: يعني المرة الجاي
0: يعني.
1: بس اشوفه من اسأل هذا السؤال
0: أخبار.
1: بس
0: شو
1: وين شو عم تعمل
0: شو بهالايام
1: شو ناوي شو مخطط
0: لا
1: لا
0: ما تساليهوش
1: شو ناوي
0: ممكن تسالي رح اقول لك بعرف ايش بعدني
1: شو مخطط
0: يمكن
1: شو عم بتساوي
0: بهالايام بهالايامات هاي شو عم بتعمل
1: عادي عام
0: مبسوط لما ناخذها شي بطريقه كيف الحياه ما بعد الجامعه المدرسه يمكن يفتح ساعتها اقول لك انا بعرف ايش يمكن هو يفتح تيجي منه
1: طيب فهمت
0: فهمتي؟ ازعاج
1: yeah. فاصل إعلاني وبنرجع
2: الجمعة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة عملنا تغييرات وتجديدات نتأمل راح تحبوها
2: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا الآن برنامج مريا وعرين

0: فيعني نحن أيام قليلة قبل بداية السنة الأكاديمية الجديدة
1: شهر 10
0: يا الجمعة الجاي بيبدوا يفتحوا الجامعات. في طلاب متحمسين، في منهم خايفين، في طلاب يمكن إسه بيسألوا حالاً إذا اختاروا الموضوع الصح،
1: مفكرين حالاً اختاروا الموضوع الصح. وروح عارفة إسه التخبطات هاي،
0: تعرف كم مرة نقلت موضوع
1: ياش ماريا؟ يلا قولي لي إسه مش كنتش فاهمي حالك.
0: طبعاً ده جرب.
1: إيش جربت؟ شو أول إشي سجلت عليه؟
0: فلسفة.
1: وبعدين؟
0: نقلت العلاقات الدولية.
1: وبعدين؟
0: لا فيش بعدين.
1: خلاص؟ ما نقلتيش كتير
0: يعني. بس خلي وقتها خلصت. لا
1: طب انت هل مثلا جربتي ومليتي ولا
0: لا فهمت انه مش يعني
1: مش هاد هو مش
0: انا متفلسفه بس مش عبالي اتعلم الفلاسفه كان ممل.
1: وبما انه احنا بشهر اكتوبر والاسبوع الجاي مبلشين السنه الدراسيه الجديده الاكاديميه، فضيفتنا اليوم هي اميره كبهه ناطور، مستشاره مهنيه ومؤسسه مشروع خطوه للتوجيه الاكاديمي والمهني.
0: عندها أميرة أكثر من 10 سنين خبرة بعالم التشغيل والأكاديميا ومرافقة الشباب والأكاديميين ببداية طريقهم. ومشروع خطوة نفسه انولد مثل ما بتحكي أميرة من احتياج شافته مباشرة بالميدان وبين الطلاب. فأهلا وسهلا أميرة.
1: هاي أميرة، مرحبا، كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
1: عم تحكوني إسا الجمعة الجاي وهيك وما خصنيش وما إليش وما سجلتش، بس في في في توتر بالجو.
2: ضغط. أنا كمان بنضغط معاهم.
1: قربي بس شوي على المايك نسمعك.
2: أنا كمان بنضغط معاهم لأنه بحس فيهم، يعني بعرف شو الأشياء اللي بمرقوها. في عنا هيك كثير تحديات اللي بمرقها الطالب العربي أو شو، مبلش بجيل كثير صغير.
0: يعني بعد الطلاب اليوم بجيل 18 دغري خلصوا مدرسة، عم دغري ببلشوا دراسة.
2: بتصدقني بعدني بسمعها؟
1: شو بعدني بسمعها؟
2: يعني بعدني بسمعها وبدها موجودة، بدهم الطلاب يبلشوا
0: دغري.
2: بفكر إذا أنا بقعد سنة أو بتريح سنة أو سنتين بخسر. بكلهم أحسن إشي بتعملوه حتى اليوم يتريحوا سنتين، لأنه زي ما حكت ماريا، حكت أنا مع كده بدلتي ما فهمتيش حالك. كيف احنا بنعرف حالنا اصلا؟ عن طريق التجارب.
0: فكري بنت لساتها مخلصه مدرسه 17، خلص بكير ودغري على الجامعة وين؟ بالقدس. يعني من البيت اللي بتعرفي كلها،
1: من قوقعة
0: مدرسة اللي تعلمت فيها من صف البستان لصف 12 بحيفة، بيت عالي.
1: يلا روحي افهمي حالك شو طريقك مستقبلك، تعلمي
0: القدس ومش فاهمي وين الله حاطتني.
1: أميرة بتعرفي عم بفكر فيها إسا ولأول مرة هيك بفكر فيها، أهواني لنا يكون ولادنا بإطار؟ يعني طلعتوا من قوقعة تبعت المدرسة خايفين إسا تبلشوا تروحوا تلوقوا شمال يمين، تبلشوا تسهروا صحاب ويلا ومصاريف. أهون لي أعرف إنك بإطار؟
2: ممكن للأهل أهون طبعا، والضغط الاجتماعي. يعني تخيل الأهل، خالتي، عمتي، دار عمي، كلاتهم بيضغطوا علي شو عملت. فأول ما يقول لك مرحبا، وين سجلت، شو بدك تتعلم، عملتي بسخومتري ولا بعد، قديش معدلك البقروت. تخيل قديش هاي الأسئلة بتضغط.
0: قد يعني والولاد يعني بنكسروا وبعملوها.
2: طبعا طبعا بنكسروا وبعملوها
1: في ضغط اجتماعي.
2: بدي احكي نقطه هيك،
0: كسرناها
2: على الاخر. ودي احكي شغله انه يمكن بفتره معينه صار في كثير وعي بالنسبه لاختيار موضوع التعليم والتوجيه والاستشاره. بالفترات الاخيره وكل التغيير، يعني كل انه الواحد يغير عن جد موضوع، لانه صار يروح عن ثقه اكثر وعن فهم ووعي. اليوم رجع، يعني بالسنة الأخيرة رجعت أو لاحظت كثير طلاب اللي بلشوا بخلصوا أول سنة وبدهم يغيروا، مش من محل بحبوش الموضوع، من محل مختلف هاي المرة، من محل أنهم مش غادرين للموضوع، صعوبة. وين وقعنا إحنا بالفخ كمجتمع عربي؟ للأسف الحروبات اللي صارت بالسنوات الأخيرة
1: عملت فجوة،
0: وقبل الكورونا ما تنسيش هذا جيل الكورونا،
2: غيرت مبنى شهادة البقروت. وبالتالي
0: يعني؟
2: في كثير امتحانات بقروت ما نعمله، والطالب أخذ علامة المجان أو العلامة الواقي اللي إحنا بنسميها بالعربي. وهيك الطالب بنغر، إذا أنا معي 5 فيزياء أنا مش عن جد أخذت كل الامتحانات اللازمة وتقيمت. ممكن مرات بتوزع حسب من المدارس، حسب تقييم الطالب، التزامه.
1: فبتصير عنده بمخيلته أنا بقدر.
2: وين الصدمة بتصير؟ لما أنا بروح حابب الموضوع بس أنا مش قادر له، لأنه كمان التوجيه ما بيعتمد على إيش أنا بحب، بيعتمد كمان بدي أجمع قدراتي
1: في إشي بالإيجو. الإيجو كمان إنه إن قبلت بسنان إن قبلت.
2: وأنا صراحة يعني كمان سمعتها من مستشارات بالحقل وحكولي إنه آه صار في هاي المحل إنه صارت اليوم معدل البقروت مش عن جد حقيقي. فيه مصداقية. سبفكر إذا دي أرجع لقبل 20 سنة معدل 100 و105 كان يعتبر معدل عالي.
1: كانت تهلكي عشان توصلي له.
2: اليوم الطلاب بيجوا عندي معي 116 معي 117
1: كيف؟
2: بالضبط سألت
0: عن جد كيف؟
2: بالضبط بسبب الحروبات بسبب تبطيل الامتحانات فكثير هونوا العلامات هولوا الحصول على العلامات وبالتالي الطالب معه معدل مش عن جد بيعكسه واليوم صار مسارات اللي أنا بنقبل لتعليم بدون بسيخومتري إذا معي بقروت فوق 110 مثل الصيدلي مثلا العلاج الوظيفي عشان يشجعوا الطلاب يروحوا
1: الصيدلي كان من أصعب المواضيع بليلة
2: صحيح بس إذا طالب معاه معدل بقروت عالي بيقدر يفوت بمسار اللي هو بدون بسيخومتري وبالتالي هناك الصدمة الحقيقية يعني هناك الامتحان الحقيقي بدك تثبت حالك إنه أنت عن جد مستحق
1: يعني أوكي قبلت إسه تشاطر
2: كل المواضيع العلمية
1: يعني بس بتحس اليوم مثلا إنه ولادنا منكشفين لكتير مواضيع من قبل يعني المدارس بطلت قوقعة زي ما كانت زمان يعني أنا بتذكر لا في جيل صار من يكشف على السوشيال ميديا للشغلات حتى ولو أنت من محل مش متطور ما دخلش عم بحكي إنه إحنا كنا ما نتلقاش وما نعرفش إشي أوكي وأنا بعدني الصبية صغيرة تمام بس ما كانش في إشي غير يا اللي معلم يقول لي يا إذا ابن صفي شاف عن طريق أهله يا إذا أهله متعلمين الموضوع كنا نكشف للجامعة لأول مرة على محل غريب اليوم أولادنا بتروح مليون دورة وبتفهم بكل المجالات وبتفوت وبتسمع شغلات وريلز والتليفون بيعلمن ملان شغلات هل هذا الإشي بيخلين كمان
0: يغيروا
1: وكأننا نكونوا فاهمين ومش فاهمين الوضع
2: صح وفي هاي المحل إنه إحنا بعدنا منروح ورا الترندات يعني صح انكشفنا على مواضيع جديدة إنه ممكن خاطر أروح أتعلم موضوع جديد بس لازم أشوفه ترند يعني لازم أشوفه يعني مثلا اليوم كل مجالات الهندسة والAI والعلم البيانات والمواضيع اللي فيها أكثر تعين كل تكنولوجيا لأنه سمعنا إنه في مهندس على السوشيال ميديا ترفو بطلع
1: نجح
2: وعمل كثير مصاري ومرات عن جد نفهمش إنه المصاري بتيجي مع الجهد يعني ممكن أتعلم هندسة بس ما أقدرش أنجح زيه لأنه ما عنديش الشغف ما عنديش الطاقات ما عنديش المثابرة أروح عشان المصاري هو مش إشي كافي ممكن أروح بأي وظيفة أخرى اللي هي أقل أو مش أقل أو أقل من ناحية شروط قبول وأقدر أنجح وأبدع
0: أكتر.
2: وأنا جاي من العلوم الاجتماعية اللي كل الوقت كان يقولوا لي شو كداش رح توصلي كدا هيك بالآخر كدا أنت بتجتهد كداش أنت بتقدر تعطي
1: أميرة عم تحكي عن نقطة كتير بتوجع بدنا كل شيء بسهولة بدنا كل شيء بسرعة بدناش نتعب هذا الإشي عن جد عم بيكون صحيح. طفرة
2: صحيح صحيح صحيح عالم إنه بدي أكسب مصاري من أول سنة
0: من سوشيال ميديا زي سوشيال
2: أو من وظيفة طلابية فيش إشي هيك عن جد فيش إشي هيك
0: في شغلتين تعرفي نحنا المجتمع اللي كتير بعده بده أولاده يكون دكتور مهندس محامي محاسب
2: بعدها موجودة
0: اليوم سمعت على الطريق بأجندة 2500 دكتور بتعلم مباريات البلاد 5000 دكتور البلاد بتأمل يعني صحيحوني بدون وظيفة عرب
2: مزبوط طيب. وشو السبب
0: السبب؟
2: جودة التعليم بكل صراحة كمان احنا بنعرفش عن جد وين احنا متعلم برا بينفع نتعلم برا مش رح اقول انه برا سيء بس في نسبة اللي هي كثير كبيرة إذا منطلع بجيالنا مرات أنا بطلع هيك ناس حوالي اللي كانت بالمدرسة مش عن جد لامعة يعني كانت جدا متوسطة أو
1: أقل حالة.
2: وبسهولة طلعت تعلمت وصارت
0: دكاترة
2: وكمان شغلة بالنسبة لموضوع الطب كثير بيستفزني موضوع إنه الطلاب قاعدة بتنجح بالامتحان الدولي على الحفة أو مثلا بعد استئناف يعني وبنشره يعني بكل فخر كيف أنا بدي أوصل كسوا عن حالكم كيف انتوا بتوثقوا تروحوا عند طبيب بهذا المحل
0: مش بس هيك من الاساس بدي اسال السؤال لما بيجيك حدا بقول لك عندي اكون دكتور طب هنا 5000 واحد قاعدين
1: اتركي اسال 5000
2: لا لا لا
1: بس انا سؤالي
2: ماريا خريجين البلاد في لهم فرص احسن في لهم
1: بس انا عم بسال 500 ولا 5000
0: هيك
1: سمعت 500 whatever الرقم كم من واحد فيهم عن جد
2: بحب يكون طبيب
1: بده يكون طبيب وعنده هاي يعني تركي درس على الحفة وتعلم
0: هذا عم بقول الأهل يعني إنه ابنك تيجي وتقولي إنه ابني دكتور
1: يعني قدي أنت عن جد
0: مش عم بعمل يعني ما بالآخر مش عم بتعمل
1: كتير بعمل عشان أرضي أهلي
0: أو محامي أو
2: بنحكي بنحكي عن سوق العمل بكثير وضوح إنه بدنا نطلع لوين أنا رايح شو عن جد ناقص كمان كل موضوع مثلا علم الحاسوب والهندسة البرمجيات قداش تضرر بفترة الاي اي وبالسنوات الأخيرة وبعد الطلاب مرات بيجوا عندي طيب تعال نفكر كيف ممكن تروح على هذا الموضوع بس تاخذه لمحل اللي هو مختلف على أساس أنه يكون لإلك فرصة
1: حالك.
2: بالضبط إذا احنا منلاقيمش حالنا لسوق العمل كمان رح نصف بدون شغل. ومش هو هذا الهدف في مواضيع بعدها بالتكنولوجيا اللي ممكن تكون مطلوبة أو يكون متوقع أنه يكون في إلها طلب في كمان مواضيع بالمجالات العلاجية مش شرط أكون طبيب اللي فيها نقص وفيها طلب فيها طلب يعني بينفع كمان اتقدم فيها واربح فيها مصاري اذا يعني هاي اشياء اللي هيك بحبها
0: امير بيجي عندك اسا شاب
1: خلص مدرسه انا حاسه حالي بالضبط يعني مع كل هذا هي بشوشره
0: يعني ايه تعال اقول لك ابني ناخذ نموذج
1: شو ادرس خلص او قبل شو ادرس
0: قبل خلص مدرسه اسا 2026 صيف 2026 خلص مدرسه
1: شو يعمل معه؟
0: ايش يعمل ايش تيجي
2: احنا بنمرق سيروره
0: احكي لنا من اول
2: سيروره استشاره وكل طالب حسب الاحتياج تبعه اللقاء الاول مجبور يكون تعارف اتعرف عليه نتعرف على ميوله نتعرف على قدراته نحكي اكثر عن سوق العمل واشوف وين التخبط اللي هو جاي معاه
1: بس هل بجيل 18 فاهم. بعرف شو ميوله فاهم
2: لا.
1: شو
2: في تشخيصات اللي بتنعمل في استمارات
0: تشخيصات
2: اللي
0: زي ايش دوره
2: عشان في كثير تشخيصات اللي هي موجوده بالسوق انا بستعمل اكثر تشخيص هولندا لكن المتطور أكثر لأنه هو تشخيص اللي هو كثير قديم أنا بحبه فيه له أساس كثير منيح فيه عدة مراحل
0: إيش بفحصه فيه؟
2: بفحص أكثر ميول بنفحص قديش
1: قدرات
2: القدرات بنفحصها عن طريق العلامات وفي كمان استمارة اللي بنفع نعملها لنفحص قديش قدراته مش كثير بآمن بهاي الاستمارة لكن في
0: جاهز
2: حالات
0: مش جاهز للأكاديمية كمان هذا
2: كمان بنفحص هاي الإمكانية قديش هو جاهز من ناحية شخصية من ناحية اجتماعية صدقا كمان في طلاب اللي ببين معهم خلال الاستشارة في خوف وأنا بوجههم لشخص اللي هو لازم التوازن الشخصي ونفسه بالضبط عشان نقدر ناخذ قرار لانه في كمان ما بكفي انه اعمل توجيه دراسي لحدا اللي هو بعده مخربط في شيء ببين معاه كل الوقت اكثر كمان. نفسي او اكثر
1: تقولي مرات للاشخاص استنى شوي
2: طبعا
1: بلاش اسا تعني تلقي كمان سنة
2: طبعا وكمان في اهل اللي كثير هيك بيكونوا بالصورة وبحب الجيل الاهل الجديد اليوم كثير هيك واعي وهو اللي اصلا بتوجه لي انا بدي ابني بدي بنتي يكون في استشارة فبفكر كمان هاي الصراحة مع الاهل هم بيفهموا هذا المحل وفي كمان بتكون شراكة لهم انه يحكوا لي ابني بمرق بضغط فلما انا بكتشف هذا الاشي بفهمه وبقوله اوكي تعال نوقف سيرورة الاستشارة ونروح اكثر مثلا لعلاج اللي هو او ممكن لقاء او لقاءين الواحد عن جد
1: يكون بس فاهم مع حاله
2: بالضبط
1: انه حتى لو ما عملش اشي مع حاله سنة او سنتين بس تكون فاهم وين انت
2: صحيح.
1: بهذا المفترق الطريق صحيح. مثلا
2: كمان الاستشارة هي بتكون على انا عادة بحب تكون بفترة 9-10 لشهر 10 الجاي لأنه أصلا التسجيل ببلش بشهر 1 لما إحنا نمرق أوكي. سيرورة لقاءات نأخذ فيها قرار ويفتح التسجيل بشهر 1 وتطلعي العلامات ما زبتش معاك العلامات شو البدائل ففي سيرورة اللي هي عادة بتكون طويلة مش دائما كلياتها لقاءات بنحكي إحنا عادة على لقاءين لثلاثة مرات بنحتاج أكثر ومرات أنه أنا بكمل أكون معهم صراحة على التلفون على الواتساب مثلا أسئلة قصيرة طلعت العلامة شو نعم مال دعوا له مقابلة في حال عنده مقابلة لمواضيع معينة
0: بتجهزيهن كمان
2: طبعا بنعمل لقاءات اللي هي تحضير لمقابلات بالذات للمواضيع الطبية أو المواضيع التصميمية يعني يوم التصميم كمان والفن بيطلب
1: طيب مقابلة. إن قبلنا وعملنا السيرورة وعملنا التشخيص طالب اختار ودخل الجامعة ومبسوط على حاله شو لازم خلال السنين هاي يسأل حاله قبل ما يتخرج ويكون بتعرفي هاي زين دايما بقوله حط الشهادة بجيبتك
2: لا ما تحطش الشهادة بجيبتك
1: لا المهم اضمنها
2: على الطريق
1: المهم اضمنها حطها بجيبتك وبعدين لكل حدث حديث
2: هسه هاي كمان إشكالية لما أنا بعمل لقب وبصير بس بدي أنجح عشان أمرك السنة اللي بعدها، أنا ممكن أصفي مع لقب بمعدل اللي شوي واطي. كمان اليوم صار في نظر بقسم من المواضيع إنه بأي معدل خلصت، إذا أنت خلصت بـ80 مش زي ما أنت خلصت بمعدل 70.
1: المهم مش المهم خلصت يعني.
2: بالضبط، هاي اللي أنا بقوله على إحنا يعني كمان بنعمل كل التحذير للحياة الأكاديمية، وعلى أساس إنه يوعوا. أول إشي لازم أنتبه لعلاماتي، لازم أنتبه للخدمات المتاحة عندي في الجامعة أو في الكلية. أنا على الطريق لازم أكسب خبرة، ممكن أكون في برامج، ممكن أكون في منح اللي تعطيني أدوات تطوير شخصية. مش بخلص اللقب بعد 3-4 سنين بنفس الشخصية بنفس الفكر، وكمان مرات بنفس اللغة، يعني منكونش متحسنين في اللغة لأنه إحنا ما اختلطنا أو ما شاركنا بدوائر اللي هي مختلفة في الجامعة.
1: فمش بس مهم إنه تبروز الشهادة،
0: لا وكتير بوصلوا على الجامعة بعد مش عارفين كيف يعملوا وظيفة.
2: صحيح،
0: تعالي لأساسات تيجي تعملي وظيفة السنة الأولى في قوانين للوظيفة الجامعية، وانت جاي ومش عارف كيف تكتب وظيفة من البداية، كيف تعمل
1: تصيغ سؤال
0: أو لما بحث. عندك سيمناريون وعندك تيجي تلقي يعني أو قدام المحاضر، أنا كان ببلاك أوت إيش بده مني هذا، وموت تخوف خوف منه
2: 100%. السؤال هو إنه مش بس كمان السنة الأولى هي صعبة، تخيلي كمان كل هاي الضغوطات إن أنا مش فاهمة على المحاضر وشو كيف لازم أسوي الوظيفة، وأنا جاي مع كثير تخبطات. كل عمليا التغيير البيئة كمان بتتبلور هويتنا من جديد.
0: طبعاً.
2: بجيل لحد جيل 18 احنا عند الاهل بنتبنى مبادئهم قيمهم وكمان دينهم، ممكن نكشف حالنا بالجامعة انا بنكشف على كثير عالم اللي هو مختلف والتنوع. انا ما بحكي بس عرب ويهود، تنوع كمان بين العرب يعني
0: من الشمال
2: فجأة بكشف حالي انا اكثر متدين اكثر ملتزم اقل في قيم بآمن فيها،
1: مبسوط مش مبسوط بالزبط. حاسس بانتماء، هاي حياة كمان أربع سنين هاي حياة بتبلور شخصيتي كتير
2: 100%.
1: من وين إجا كل هذا ونخلق مشروع خطوة. يوميات خطوة،
2: مشروع خطوة بلش معاي من اللقب الأول، تعلمت موارد بشرية وأنا
0: HR
2: بالضبط. أنا إذا بدي أحكي عن 2009 في كان موضوع جديد، وبفكر انه انا من زمان هيك كنت دائما افكر بدي اشي مختلف عن المجتمع، ورحت عليه والكل قال لي شو الموضوع، شو رح تتعلمي، شو رح تشتغلي. كان في خوف بس حبيته، يعني انا قرأت عنه، عملت لحالي استشارة. انا استرحت سنتين، السنة الثانية كان هيك نقاش مع ابوي.
0: شو عملتي بالسنتين؟ اشتغلت
2: وحسنت علاماتي بسخومتري عيل اميرام، بفكر انه كان كثير منيح، خففت عن حالي كثير كورسات وحسيت حالي جاهزة بعد السنة الأولى. إحنا عادة هيك مقبول إنه نقعد سنة كان، ولما جيت بدي أقعد كمان سنة هيك كان صدمة للأهل. لا ليش، فأنا وعدتهم إنه لا بدي أحسن العلامة وهيك، بفكر إنه كنت أكثر جاهزة. وبالتالي رحت على موضوع اللي هو شوي غريب. من هناك انكشفت على كل عالم الاستشارة تعين كل بال2011 لما ما كانش إشي اسمه بالمجتمع العربي توجيه دراسي وتشغيله، انكشفت عليه بالتعليم وما كنتش بفكر إنه هاي مهنتي للمستقبل. بعد ما أنهيت اللقب فصارت القرار الحكومي 922 اللي أطلق كل مشاريع التوجيه الأكاديمية والتشغيلية، ومن هناك انخرطت طبعا كثير. هيك بتذكر هيك بالمقابله يمكن كنت انا الوحيده اللي مع لقب مناسب ومع تجربه مناسبه. وبال2016 17 لما قررت هيك انتقل للوظيفه اللي بعدها كانت وظيفه اداريه، الطلاب كملت تتوجه لي، فقلت انه انا انهيت شغلي انه انتهى خلص، انا بدي انتقل لشيء ثاني. فواحد من الطلاب يعني انا اليوم مديني لإله بقول لي انا مستعد ادفع لك. فهنا بفكر انه بجيل 26-25 انه ما كنتش بفكر ان اكون مستقلة وافتح لإلي مشروع. ففعلا بال2018 انطلق مشروع خطوة، وكان هيك اكثر بجاوب على احتياجات الطلاب، شو عن جد بدهم، وين انا بحط اصبعي عن جد على المواضيع اللي اقل مثلا برامج اخرى بتعطيها جواب، وين مش عن جد بلاكوا احتياجاتهم. فمن هناك انطلقت كل المشاريع، بس دائما كنت اجيره، يعني ولا مره تنازلت عن هاي الامان الوظيفه. كمان هاي بفكر انه
1: صح
2: بدها كثير جرأة.
1: مزبوط.
2: بال2024 صرت
1: مستقلة.
2: هون بنتي اعطتني القوة انه اقول خلص انه اكون اجيري
1: اشتغل حالك.
2: وبفكر من هناك كثير انطلق مشروع خطوة. بداية ال2023 اطلقت مشروع المنح، مشروع المنح ومشروع جدا مجاني، وكان
0: ايش فيه قوائم المنح؟
2: مش بس قوائم، يعني مش بس أنشر فتحت منحة وسكرت منحة، كان هدفي أنه أتطرق لمين جمهور الهدف تبع المنحة، شو بينفع أخذ أو أكسب قيمة مضافة من وراء هاي المنحة، شو الملفات اللي لازم أحذرها، سيرورة التصنيف، كيف أحضر حالي للمقابلة، كثير تفاصيل اللي إحنا عن جد منعرفهاش. ومن هناك أجت الصراحة أجت كمساعدة، لأنه في طلاب خريجين جداد بوصلوا عندنا نكتب سي في، فش عندهم إشي يعني خلصوا 4 سنين ما عملوش إشي على على على الطريق.
1: هذا اللي أسألك إياه يعني. اليوم مثلاً لما بوصل ماريا سي في أو أي شخص اللي بيستقبل يعني موظفين جداد، لقب مناسب حكيتي وسجلتها عندي، هل عم ندور على لقب مناسب لوظيفة مناسبة؟ لأنه صار بطل يهم إذا اللقب بنفس المجال ولا لا،
2: مش بكل المحلات. وهل مجال العلوم الاجتماعية متنوع،
1: وهل موضوع الدورات الاستكمالات الكورسات اللي عم بتكون
3: تطوع
2: على الآخر،
1: هل يعني هي أكتر بتخليكي غنية بمجالك؟
2: طبعاً لما أنا بشوف إنه في
1: يعني هل بعدنا مندور على اللقب ولا بكفي إنك تكوني كتير ملمة وعاملة كتير كورسات بالمجال؟
2: لا أوش الشهادة اليوم إجبارية، ولا مرة بفكر إنه في وظائف اللي هي أكاديمية ما نقدرش عن جد نتنازل عنها، بتكون إجبارية. بس إذا أنا عندي السي في فاضية عن جد، ما ولا تطوع ولا تجربة، إيش عملت باللقب؟ هي كمان بيقول عني كطالب إشي، إنه اليوم بعالمنا اللي إحنا بنعمل كثير أشياء مع بعض، بفكر إنه مختلف عن إذا أرجع لكمان 10-15 سنة. فهمي علي؟
3: المهارات اللي عندك، المهارات الاجتماعية اللي عندك إياها،
1: تعرفي لما بتقولي
3: الأشياء اللي بتفوتيها بالسي في، وكمان كيف بتكتب السي في وبتقدمه.
2: صحيح.
3: يعني أنا
1: يمكن عندك كثير شغلات عملتيها بس أنت مش عارفة تكتبيها،
3: وين أكتبها، وين أحطها، وين أخلي اللي بده يشغلني المشغل على إيش ينتبه، كيف في للسي في هاي
2: قصة طويلة،
3: كثير طويلة.
2: مزبوط. فأنا من هناك أطلقت هذا المشروع، وكان هدفي عن جد أوعي الطلاب لأهمية هاي البرامج، إنه أنتوا على الطريق بتكسبوا مصاري، بتكسبوا بدعم مادي، وإشي كثير مهم على فكرة. لكن أنا بكسب كمان شغلات اللي بطور شخصيتي، بضيف لحالي تجربة، كمان بعمل تشبيك، يعني ممكن أتعرف على كثير ناس اللي تفتح لي بواب فرص، ومش عن جد الطلاب بيعرفوا فيها. من هناك عن جد انطلق المشروع. بفكر أصلا من هناك الصفحة انتشرت من هذا المحل، ومؤخرا أطلقت يوميات خطوة.
3: وين المفروض كانوا يطلعوا لها؟
2: معاي يعني أخذت رانيا.
3: أخذت رانيا وكنا بنشوفه.
2: لازم نشوفه. يوميات خطوة هو عن جد أول يوميات أكاديمية مختلف غير تقليدة. حاولت أحوي فيه كل المنح، في كل بداية شهر في كالندر اللي مسجل التواريخ لافتتاح
3: المنحة
2: بالضبط للعطل. فيه كمان المصطلحات المهمة اللي لازم تعرفوها، مصطلحات اللي مهمة مش
3: الأكاديمية
2: الغريبة اللي ولا مرة ممكن.
3: مثل
2: مركز تقييم، دعوك لمركز تقييم، شو يعني مركز تقييم؟ فسيرور التصنيف شو يعني؟ ففي كثير هيك منحة جامعية، برنامج سنوي، لازم نعرف كمان هاي المصطلحات. في كمان كل الخدمات المتاحة للطالب عشان يقدر يوصل لها، كل المعلومات عن جد اللي بيقدر يوصلوا لها. وهيك على كل السنة في عندهم تذكيرات، ملاحظات، جمل تحفيزية، عشان هيك دائما يكملوا في
1: قديش الواحد لازم كل وقت يحفز حاله. وزي ما قلتي الواحد يراجع حاله انه السي في ما يضلش فاضي، انه لو انت عايش وعم تستثمر بوقتك ومبسوط، بس دايما خلي امور اللي تخليك غني بحياتك، مهما كان عندك وظيفة ثابتة او لا، فوين انت عم تشتغل على حالك.
3: ونصيحة منك للشباب اللي فايتين اول سنة للجامعة، ايش تنصحيهن عن جد؟ يعني العالم الجديد هذا اللي كبير،
2: أول إشي هيك بدنا نكون جريئين شوي، ما نخفش. السنة الأولى هي صعبة على الكل، تذكروا أنه مش لحالكم، عن جد مش لحالكم في هذا المحل، في كثير معكم بهاي الجو، بدكوا تجربوا، بدكوا تسألوا، بدكوا تحاولوا تبنوا علاقات جديدة. بدنا نحاول هيك ندرس كمان موقع الجامعة الجغرافي والإلكتروني عشان أفهم شو في حوالي وين أنا رايح. وبفكر أنه كمان تنتبهوا للخدمات المتاحة، راقبوا إيميلكم الجامعي، بوصل عليه كثير فرص، إن كان بدروس تقوية، إن كان بلقاءات اللي هي ترفيهية، كمان إشي كثير مهم عشان كمان تبنوا علاقات. فبالنجاح نلكم النجاح.
1: شكرا كثير لك أميرة، ونتمنى عن جد للجميع النجاح، ويعطيك ألف ألف عافية.
2: شكرا.
1: شكرا.
2: باي باي.
3: مبروك اليوم.

0: شكرا كتير لكل مين تابعنا ورفقنا بهاي الساعتين. رح نرجع وهيك نرافقكم كمان بكرة من 10 لـ 12، فكونوا جزء من برنامجنا ماريا وعارين. شكرا لرانيا رشاد ابو نمر بالانتاج، لنادية اسمر مارون بالراديو المصور، لإيلان هولتساوز من الهندسه الصوتيه، والك ماريا دبينا،
1: والك عارين بصول بصول لا
0: اه
1: بصول
0: لا
1: انت بصول
0: بعرف ايش بقول.
1: بكره بنلتقي
0: اكيد
1: على 10.
0: باي.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 3 قاصرين يهود بشبهة الاعتداء على أحد سكان شرقي أورشليم القدس. بن غفير ينضم إلى عملية هدم مبنى شيد بدون ترخيص في حي الطور بشرقي العاصمة. جيش الدفاع يواصل تطهير المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط الأصفر في قطاع غزة من بنى إرهابية. وردود فعل مصرية غاضبة على تصريحات سموتريتش بخصوص سيناء.
0: راديو مكان الأخبار.
5: 12 في أورشليم القدس، طاب يومكم. اعتقلت شرطة العاصمة 3 قاصرين من سكان بيتار عليت بشبهة الاعتداء على أحد سكان شرقي المدينة في منطقة باب العمود أواخر الشهر الماضي، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. انضم وزير الأمن الوطني بن غفير صباح اليوم إلى عملية لهدم مبنى متعدد الطوابق شيد بدون ترخيص في حي الطور بشرقي أورشليم القدس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن مكتب الوزير أشار إلى أن السلطات هدمت أكثر من 10,000 مبنى غير قانوني خلال 1.5 عام، واستعادت مناطق بحجم تل أفيف وجفعتين. في قطاع غزة يواصل جيش الدفاع تطهير المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط الأصفر من بنى إرهابية. وقال الناطق العسكري اليوم إنه تم تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر في شمال القطاع. أصيب أكثر من 30,000 من أفراد قوات الأمن بجروح منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية قبل 3 سنوات، ويعاني 63% منهم مشاكل نفسية، ويستشف ذلك من معطيات نشرتها وزارة الدفاع اليوم. وتبين من معطيات نشرتها سلطة الضرائب أن الدولة دفعت تعويضات بمبلغ إجمالي قدره 38 مليار شيكل بسبب أضرار نجمت عن الحرب. أثار تصريح الوزير سموتريتش بأنه إذا هاجمت مصر إسرائيل فلن تكون هناك سيناء على الأقل، أثار ردود فعل مصرية غاضبة. ولم تعقب القاهرة رسميا بعد على التصريح، ولكن نواب برلمان وإعلاميين مقربين من الحكم المصري حملوا بشدة على سموتريتش. وهدد الإعلامي المعروف أحمد موسى بأنه إذا تصرفت إسرائيل بصورة متهورة فإنها لن تبقى، مضيفا أن 120 مليون مصري سيضحون بحياتهم من أجل وطنهم. وبدوره كتب عضو البرلمان مصطفى بكري إن مصر جاهزة لهزيمة من يخطط لاستهدافها. وتحيي مصر في هذه الأيام مرور 53 عاما على حرب يوم الغفران المسمى هناك نصر أكتوبر. في فرنسا استؤنفت صباح اليوم احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية، ومن المرتقب أن يشارك 10,000 الأشخاص فيها على خلفية المواجهات العنيفة مع الشرطة الأسبوع المنصرم، مما أسفر عن إصابات في الطرفين وموجة اعتقالات. ويدعو التلاميذ إلى تحسين جهاز التعليم، وانضمت إليهم لجان عمال كبيرة. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع غالية نطور قدور. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
10: ست دقائق بعد 12، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى حديث الظهيرة لهذا اليوم، ومعكم فيه شريهان حجير بيكي، نادية أسمر مارون، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز محاورنا لهذه الظهيرة: جيش الدفاع يرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في القطاع تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، تصاعد في حدة الخلاف بشأن سبل التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يهود في الضفة الغربية، إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في أورشليم القدس والخلفية الجنائية مرجحة، استمرار التحقيق في وفاة شخص جراء استخدام أفراد الشرطة صاعقا كهربائيا لاعتقاله، ترامب يكرر أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بشكل أو بآخر، وطهران تؤكد طرح أسلحة جديدة في حال استئناف المعركة، وحادثة وفاة تقنية مختبر في سيبير يشتبه بإصابتها بالطاعون تثير القلق من عودة انتشار المرض، والرئيس الأمريكي يعرض المساعدة على روسيا. هذه المحاور ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال حديث الظهيرة. نستهل بما جرى في مدينة أورشليم القدس صباح اليوم والاشتباه بمحاولة في حي أرمون هانتسيف في العاصمة، حيث أسفر انفجار عبوة ناسفة في سيارة عن إصابة رجل وفتى بجروح بالغة. معنا مراسلنا إياد حرب، مساء الخير لك إياد.
7: مساء الخير غاليا. نعم نحن نتحدث بالفعل صباح اليوم عن انفجار هزة انفجار كبير هزة حي أرمون النسيب في أورشليم القدس، وسرعان ما تبين أن الحديث يدور عن انفجار مركبة خصوصية، حيث أصيب رجل خمسيني بجروح خطيرة وفتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة. أيضا طواقم طبية من نجمة داود الحمراء كانت قد قدمت الإسعافات الأولية للأب والابن، الحديث يدور عن أب وابن، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسة عين كارم للمعالجة. هذا ما أكده قائد قسم التحقيقات في شرطة عوز الرائد دافيد درعي، مشيرا إلى أن مركز الشرطة تلقى العديد من البلاغات حول انفجار السيارة عند نحو الساعة 8:15 من صبيحة هذا النهار في شارع مير فاينشتين بحي أرمون النسيب، مستذكرا أن قوات معززة من الشرطة كانت قد وصلت إلى موقع الحادث وأن خلفية الانفجار كما يبدو جنائية. دعينا نستمع إليه.
11: اليوم بالساعة 8:15 بالبوكر كيبلنا ديفوخ من مسبار تليفوني لموكد 100 على بيصوص رخف شيا برحوب مير فاينشتين بأرمون النصيب. שוטרי תחנת עוז וכוחות משטרה רבים הגיעו לזירה, סגרו את הזירה באופן מלא, ושם הבחינו בשני פצועים בדרגות פציעה שונות. מדובר בבחור בן 50 וקטין בן 13, שלאחר מכן פונו על ידי מד"א לבית חולים. מתחקור ראשוני בשטח עולה שהאירוע מדובר ככל הנראה באירוע פלילי.
7: الشرطة غالي باشرت التحقيق كما ذكرت في الحادث وجمع الأدلة بالتعاون مع خبراء المتفجرات. الاعتقاد السائد لدى الشرطة بأن هذا الانفجار نجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل السيارة. كما يبدو قائد شرطة العاصمة الميجر جنرال أفشالون بيريد عقد جلسة خاصة في موقع الانفجار لتقييم صورة الوضع، وقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية وتخصيص الموارد اللازمة لتحديد هوية المشتبه بهم، كما عملت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق الذي شب داخل المركبة. نحن نتواجد غاليا في فترة حساسة من ناحية أمنية، الأمن الذي أثار الرعب لدى العديد من السكان في حي أرمون النسيب. وبعد التحقيقات الأولية كما ذكرت الحديث يدور عن انفجار وقع على خلفية جنائية حتى الساعة وفقا لتحقيقات الشرطة غالية.
10: طبعا إذن كما ذكرت هذا الموضوع يثير الرعب بالأخص بالحديث عن منطقة أورشليم القدس وخط التماس. وأريد أن أنتقل منك إياد إلى حيفا، وفاة مواطن في حيفا بعد أن تعرض لصاعقة كهربائية من قبل أفراد الشرطة، بالطبع هذا الموضوع أيضا قيد التحقيق.
7: نعم هذا صحيح. يعني دعينا نقول لغالية نحن نتحدث عن حادث استثنائي، حادث غريب بعض الشيء وقع الليلة الماضية، حيث أفادت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول قيام شخص بالإخلال بالنظام العام في مدينة حيفا. وبحسب الشرطة وصلت قوة إلى المكان ولاحظوا تواجد هذا الشخص وهو يخل بالنظام العام، واضطر أفراد الشرطة إلى استخدام مسدس الصاعق الكهربائي تايزر المعروف باسم تايزر بهدف إعادة الهدوء والنظام إلى نصابه في المكان. وفي وقت لاحق نقل المشتبه به إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا بعد أن شعر بوعكة صحية، حيث أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته في المشفى. وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها. بالطبع وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة باشرت التحقيق أيضا في ملابسات وظروف هذا الحادث الاستثنائي كما ذكرت غالي. دعينا ننتقل ربما إلى موضوع آخر حول الأسلحة. فما من شك بأن ظاهرة انتشار الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي تواصل إثارة الرعب والقلق، خاصة في ظل ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بشكل متكرر في القرى والبلدات العربية، مشاهد تعكس حجم التحدي الذي يفرضه انتشار السلاح وما يترتب عليه من تصاعد أعمال العنف وجرائم القتل وتهديد أمن وسلامة السكان. وفي السياق أعلنت الشرطة عن تمكنها من ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة خلال مداهمات قامت بها في مدينة أم الفحم خلال نهاية الأسبوع. وخلال عمليات التفتيش عثرت قوات الشرطة على بندقية من نوع M16 وثماني قنابل يدوية، وأوقفت 3 من المشتبه بحيازتها. وفي عملية تفتيش أخرى في المدينة عثرت القوات على مسدس وذخيرة وأوقفت مشتبهين على ذمة التحقيق. وجاء من الشرطة أنه تم إحالة الخمسة للتحقيق معهم، مؤكدة أنها تواصل في نشاطاتها لمكافحة ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية ومنع وقوع أحداث عنف في المدينة. وكما يبدو ربما ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق عليها.
10: شكرا لك الزميل إياد حرب. شكرا لك إياد. ونحن الآن إلى تصاعد حدة الخلاف بشأن سبل التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يهود في الضفة الغربية، في وقت يلوح فيه رئيس الشباك دافيد زيني بإمكانية المطالبة بإعادة استخدام أوامر الاعتقال الإداري، وبالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون وارتفاع مستوى التوتر الميداني في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا الآن الزميل نواف النباري. أهلا بك معنا نواف.
12: أهلا بك غالية.
10: دعنا نقول بأن أعمال العنف هذه التي يرتكبها المتطرفون اليهود تتواصل حتى اليوم.
12: واضح، وهي ما أشبه اليوم بالأمس والليلة الماضية بالتي سبقتها، حيث يتواصل تصعيد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وسط استهداف للفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون في جنوب الخليل وشرق رام الله. أضرم مستوطنون النار في مركبات وممتلكات فلسطينية، فيما أحرقوا في بلدة عقربة جنوب نابلس 4 مركبات وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. كما أصيب عدد من السكان الفلسطينيين في هجمات متفرقة، بينهم 4 في قرية إمتين شرق قلقيلية بعد تعرضهم للضرب العصي والحجارة. وفي جنوب شرق بيت لحم أطلق مستوطنون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراض تابعة لقرية المنيا وسط حديث عن تصاعد الاعتداءات في هذه المنطقة. كما شملت مهاجمة منازل وإلحاق أضرار بممتلكات وشبكات المياه. أيضا إضافة إلى ذلك، تأتي هذه التطورات غالية في ظل تزايد المخاوف الفلسطينية من اتساع رقعة هذه الأحداث والاعتداءات في هذه الظروف بالذات، فيما يتعلق باستهداف المزارعين والأراضي الزراعية، كما تم استهداف قاطفي الزيتون في هذا الموسم السنوي، إلى جانب سرقة المواشي وإتلاف المحاصيل الزراعية وإحراق المنازل والممتلكات، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداءات كما ذكرنا. وأضرم مستوطنون السكان النار خلال ساعات الليل في مركبات ممتلكات فلسطينية قرب بلدة السموع، تحديدا في منطقة يطلق عليها وادي جحيش ومنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل. فلسطينيون أبلغوا أيضا احتراق شاحنة ومركبتين، إلى جانب تضرر نوافذ عدد من المنازل وممتلكات أخرى جراء الاعتداء. وأضرم مستوطنون خلال هجومهم على قرية برقة شرقي رام الله النار في أحد المنازل، مما أدى لاندلاع الحريق وإلحاق الأضرار والممتلكات. مستوطنون أيضا أقدموا أخيرا على خط شعارات معادية على جدران ومنشآت في منطقة الجيزة شمال شرقي قرية فرخة جنوب سلفيت، قبل أن يحاولوا إحراق إحدى المزارع في المنطقة. إجمال لأحداث واعتداءات من المستوطنين التي كما ذكرنا لا تتوقف في مناطق الضفة الغربية على المواطنين والسكان الفلسطينيين. نعم غالية،
10: هذا بالطبع في كل ما يتعلق أيضا في ظل ما تحدث عنه يوم أمس رئيس الشباك.
12: نعم، حالة من التوتر السياسي والأمني تسود المشهد في مناطق الضفة الغربية كما ذكرنا، في ظل تصاعد النقاش حول سبل التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يهود ضد السكان الفلسطينيين بالتوازي مع اقتراب موسم قطف الزيتون. خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الأخيرة برز خلاف حاد بين رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني والوزير أوريت ستروك على خلفية طريقة التعامل مع أعمال الشغب والعنف والاعتداءات التي ينفذها هؤلاء المتطرفين. قال زيني خلال الجلسة إنه إذا لم تنجح الوسائل الأخرى في وقف هذه الأعمال فإنه سيطالب بإعادة استخدام أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين. هذه الطريقة التي كانت مستخدمة في السابق والتي حضرها أو وقع وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أمر لوقفها استخدامها بحق اليهود بعد وقت قصير من توليه منصبه. نقول فقط أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أشار إلى أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون ضد الفلسطينيين تضر بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية. وفي المقابل شدد رئيس الشباك على أن الإدانات الصادرة عن مختلف القيادات ليست كافية، معتبرا أن استمرار هذه الأعمال ينعكس سلبا على الأمن وعلى الاستيطان. كان هناك نقاش بين الوزير ستروك وبين زيني خلال الجلسة، حيث طالبت ستروك بأن يتم أيضا إدراج أو التحدث عن اعتداء على المستوطنين من قبل الفلسطينيين. عندها سألها زيني بالحرف الواحد، هل يقوم الفلسطينيون بحرق منازل اليهود في الضفة الغربية؟ واحتد النقاش بين الطرفين. على كل حال، في هذه المواجهة تشير معطيات إلى ارتفاع منسوب العنف ضد الفلسطينيين، وأيضا تحذر مصادر إسرائيلية مطلعة على العلاقة مع واشنطن من احتمال

0: دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية، وأطباء بلا حدود يقولون ويطالبون العالم بالتدخل. للمزيد ينضم إلينا الزميل حسن أبو زايد. حسن، مساء الخير لك. ربما نبدأ بداية في كل ما يتعلق بالتطورات الميدانية.
1: نعم، مساء الخير غالية. في منطقة جنوب قطاع غزة سمع قبل قليل دوي انفجارات، ومصادر فلسطينية تحدثت عن قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة جنوب قطاع غزة، القصف أيضا في منطقة وسط قطاع غزة، وأيضا استهداف في مدينة غزة. حتى الآن لم نبلغ عن الجهة المستهدفة أو عن وقوع إصابات وفقا لمصادر فلسطينية. كل ذلك غالية في الوقت الذي أوعز فيه وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية والتأهب العمليات في غزة استعدادا لأي تطورات أمنية محتملة مع اقتراب الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر الذي يصادف في يوم غد. الأوضاع في الإنسانية في قطاع غزة، يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة متفاقمة في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية والتخصصات، إلى جانب محدودية الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن المستشفيات والمراكز الطبية تعمل في ظروف صعبة للغاية مع ارتفاع عدد المصابين مقابل نقص الأطباء والفنيين المتخصصين، الأمر الذي يضع ضغطا كبيرا على الطواقم الطبية. زاهد الوحيدي مدير الجهاز الصحي في قطاع غزة، فلنستمع.
2: منذ بداية الحرب لحتى الآن لم يدخل أي جهاز، رغم العجز الشديد جدا في هذه الأجهزة التشخيصية. يعني على سبيل المثال أجهزة السي تي وأجهزة الأشعة المقطعية، أكثر من 17 جهاز أشعة مقطعية في قطاع غزة كان يعمل قبل الحرب، الآن إحنا نتحدث عن 5 أجهزة فقط تقدم خدمات لـ 2.3 مليون نسمة. هذا طبعا يعني يعرضها إلى أعطال متكررة، توقف متكرر، لم تعد تجدي نفعا أحيانا متكررة لهذه الأجهزة.
1: هذا وأكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية أن السياسات والإجراءات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على غزة على مدار 3 سنوات الماضية أسفرت عن عزل للسكان قطاع غزة بشكل كامل أو شبه كامل عن العالم الخارجي، مما تسبب في وضع إنساني وصحي كارثي وصل إلى حد الاختناق الشامل. ودعت المنظمة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى الخروج من حالة الصمت والتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على وقف القتل والتدمير واستعادة التدفق غير المشروط للمساعدات الإنسانية. وجاء من الجانب الإسرائيلي أن الجهات الإسرائيلية تؤكد أن المساعدات الإنسانية والطبية تدخل إلى قطاع غزة، وأن إسرائيل تعمل على تسهيل إدخال المساعدات، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة منع حركة حماس من استغلال المعدات والمستلزمات الطبية لأغراض عسكرية. وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم منشآت وبنى صحية في القطاع لأغراض عسكرية، وأن الإجراءات المتعلقة بإدخال بعض المواد تخضع لفحوصات أمنية لمنع وصول مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وأخيرا غالية، جهات صحية عالمية تؤكد أن استمرار الأزمة سيهدد قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في لسكان قطاع غزة. غالية،
0: شكرا لك زميل حسن أبو زايد. وعشية ذكرى 7 أكتوبر التي تحل غدا، جيش الدفاع يرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في القطاع. وتشير معطيات نشرتها وزارة الدفاع اليوم أن أكثر من 30,000 من أفراد قوة الأمن أصيبوا بجروح منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية قبل 3 سنوات، ويعاني 63% منهم من مشاكل نفسية. هذا وتبين من معطيات نشرتها سلطة الضرائب أن الدولة دفعت تعويضات بمبلغ إجمالي قدره 38 مليار شيكل بسبب أضرار نجمت عن الحرب. ويكشف

0: بحث إسرائيلي جديد عن الآثار النفسية للحرب والإخلاء على الأمهات اللواتي وضعن أطفالهن في 7 أكتوبر، حيث سجلت الأمهات اللواتي أخلين من الجنوب مستويات أعلى من أعراض الصدمة والضغط النفسي، فيما برز الدعم الأسري والمجتمعي كعامل مهم في تعزيز الصمود. سامح قادري والمزيد.
1: دراسة إسرائيلية جديدة كشفت تأثير الحرب والإخلاء على أمهات ولدن أطفالهن منذ 7 أكتوبر عام 2023، وخاصة الأمهات من جنوب إسرائيل. أجريت الدراسة بمشاركة مركز غوشن لصحة الطفل ورفاهيته في المجتمع ومستشفى هداسة وجامعة بار إيلان، وقادتها الدكتورة جاسمين كارول مديرة وحدة الأبحاث في مركز غوشن. وفحصت الدراسة الصحة النفسية للأم وعلاقتها بطفلها وتأثير الحرب والإخلاء على الأسرة، وأظهرت النتائج أن الأمهات من الجنوب اللاتي تم إخلاؤهن من بيوتهن سجلن مستوى أعلى من أعراض الصدمة والضغط النفسي مقارنة بالأمهات من الشمال وبمن لم يتم إخلاؤهن. وظهر هذا الفرق أيضا في العلاقة مع الطفل، فقد كانت هناك صعوبات أكبر في التفاعل بين الأم وطفلها عند الأمهات من الجنوب. كما وصفت الدراسة أطفالهن بأنهم أكثر قلقا وإحباطا، بينما أظهر أطفال الأمهات من منطقة الشمال قدرة أفضل على التنظيم الذاتي. وأشارت الدراسة إلى أن الاكتئاب والقلق وأعراض الصدمة عند الأم ترتبط بزيادة الضغط في رعاية الطفل وبصعوبة أكبر في بناء الرابطة الأولى بين الأم وطفلها، كما أصبح الإخلاء نفسه مصدرا إضافيا للضغط. وفي ظل الحرب وعدم الاستقرار وجدت أمهات أيضا في الولادة مصدرا للأمل والإحساس بالاستمرار. وشملت الدراسة 490 أما ولدنا منذ أكتوبر عام 2023، من بينهن 183 أما تم إخلاؤهن من الجنوب والشمال، و207 أمهات لم يتم إخلاؤهن. كما أجريت مقابلات معمقة مع 30 أما من مناطق غلاف غزة تم إخلاؤهن. وتظهر الدراسة أن مساعدة الأمهات في الحفاظ على الرعاية الطبية وتوفير الدعم النفسي والأسري يمكن أن يساهم في تقليل آثار الحرب على الأم وطفلها.
0: ونبقى مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. هذا المساء يعرض على قناة مكان فيلم يعود إلى الوردية في مستشفى سوروكا في بئر السبع في يوم 7 أكتوبر، وفق التوثيقات من كاميرات المستشفى وما كان في هذا اليوم وفي هذه أحداث هذه المجزرة. إذن في 7 أكتوبر ينضم إلينا الآن الدكتور حسني الجريناوي، مدير قسم الطوارئ الجراحية في مستشفى سوروكا. أهلا بك دكتور حسني.
2: أهلا وسهلا.
0: فقط للتوضيح، أنت لم تشارك في هذا الفيلم ولكن أنت يعني كنت في يوم 7 أكتوبر. أريد أن أعيدك بالذاكرة 3 سنوات إلى الوراء، إلى كل ما كان في هذا اليوم. وهذا الفيلم كما ذكرنا يعرض التوثيقات من داخل كاميرات المستشفى وما كان، أيضا عرض يوم أمس في كان واليوم في مكان.
2: نعم، أنا كنت من الساعة 7 صباحا في مستشفى سوروكا. في هذا اليوم واجهنا في مستشفى سوروكا وخصوصا في قسم الطوارئ ظرفا استثنائيا وصعبا جدا. كان حجم الأحداث والضغط على الطاقم الطبي كبير، وكانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة ومسؤولة في كل لحظة. ما أريد التأكيد هو أن ما مكننا من التعامل في هذا اليوم هو كان العمل الجماعي، أطباء ممرضين والعاملون في غرفة الطوارئ وغرف العمليات والتقطير.
0: أنت دكتور حسني تم استدعاؤك أم كنت يعني في هذه الوردية مسجلا منذ البداية؟
2: لا، تم استدعاء جميع الأطباء الموجودون خارج المستشفى وذلك حتى الذين كانوا في المستشفى نفسه، بس لكن أنا استدعيت من معالي الجميع لأن موجودين في خارج المستشفى في ذلك اليوم.
0: طيب نحن نتحدث عن يوم السبت 7 أكتوبر.
2: نعم،
0: أكيد الوردية تبعتك ما استمرت فقط يوم سبت،
2: استمرت لثاني يوم. يعني لحد الساعة 7 و8 للصبحيات من ثاني يوم كان عمل شاق، عمل جدا صعب في تلك اللحظات، إنك أنت تشوف جميع المرضى وجميع المصابون وجميع الأهالي، الكل يبحث أو الكل بيسأل وين وين. ف شخصيا كان يوم صعب جدا واستثنائيا في جميع اليوم، ما كنت عارف حالك شو بتعمل.
0: نعم، إيش هيك أنت يعني أكثر إشي يمكن ملازمك لحد اليوم من بعد هذه الأحداث؟
2: شخصيا كان يوم صعب جدا على المستوى الإنساني والمهني، ولكن في تلك اللحظات كان يجب أن نضع جميع المشاعر جانبا ونركز على إنقاذ المرضى والمصابون، وكذلك مساعدة الأهالي التي تبحث عن أحبابها. وذلك مسؤوليتنا كطاقم طبي أن نقصي ونبكى معا حتى معالجة جميع الأشخاص المصابون في تلك اللحظة.
0: طبعا كما ذكرت يعني هنالك العديد من الأحداث، كما أفهم هذا الفيلم كما ذكرت أنت لا تشارك في هذا الفيلم ولكنه وثق ما حدث. شاهدت على الأقل؟
2: نعم شاهدت الفيلم وأنا موجود في الفيلم. أنا شخصيا يعني من الساعة 7 لثاني يوم الساعة 7-8 الصبحيات وأنا موجود في غرفة طوارئ من أجل أنقاذ حياة الآخرين. اللي ساعدنا في هذا اليوم إنه صحيح وزي ما قبل شو قلت إنه عمل كان يوم استثنائي وصعب جدا، ولكن اللي ساعدنا على إنجاح هذا العمل هو العمل الجماعي والعمل المشترك بين جميع الطواقم الطبية في مستشفى سوروكا، بدون ذكر أقسام معينة وكذلك الأدارة الموجودة. إذا إنجاح مثل هذا اليوم هو كان العمل الجماعي المشترك بدون تفرقة بين مريض ما على خلفية ما أو كإنسان ما، فعالجنا جميع المرضى على شكل مساوي في جميع الحالات. إذا الحمد لله تخطينا هذا اليوم.
0: يعني أنا أريد أن أسألك، 3 سنوات بعد هذه المصدرة وبعد الأحداث الصعبة، وأيضا مستشفى سوروكا أيضا مرة كمان في فترة صعبة جدا في فترة الحرب مع إيران، هل هنالك أي استخلاص للعبار؟ هل هنالك أي تأثير تراه مباشرا على الطواقم الطبية أيضا التي تعمل في المستشفى؟
2: صحيح أنه في 7 أكتوبر تركت أثر عميق على كل إنسان، على كل دكتور، على كل ممرض، على كل من يشتغل في المجال الطبي. ولكن كطبيب تعلمت أن المسؤولية المهنية في الأزمات الصعبة تطلب أن نحافظ على قدرتنا على العمل واتخاذ القرارات حتى عندما تكون الظروف الإنسانية صعبة جدا. إذن من أجل إنقاذ حياة الآخرين فيجب أنك تحاول تخلي الأثر الجانبي وتركز على إنقاذ حياة المصاب.
0: نعم، وهذا هو طبعا كل ما يتعلق بالعمل للأطباء في هذه الظروف الصعبة، يعني هي مواجهة صعبة أيضا في عمل الأطباء في هذه الظروف، يعني من ناحية كل الديناميكا، من ناحية كل ما يحدث، يعني وكارثة مثل 7 أكتوبر ومجزرة مثل هذه الأحداث، يعني هي بالفعل يعني شيء غير متوقع، وكانت هنالك طبعا عامل المفاجأة وكل هذا. هنالك استعدادات على مدار السنين نحن نتحدث من قبل المستشفيات في كيفية التعامل مع أوضاع الطوارئ، يعني تشعرون اليوم بأن هذه التجربة يعني جعلتكم أكثر دعنا نقول صمودا في كل ما يتعلق بالتعامل مع الطوارئ وحالات الطوارئ؟
2: أولا كل مستشفى موجود في إسرائيل عنده طواقم طبية موجودة 24/7 365 يوم. إذن هاي الطواقم موجودة لكل لحظة يتم استدعائها من قبل المستشفى. إذا نحن في مستشفى سوروكا مدربون، مهيئون، عندنا استعدادات دائمة ومستمرة من أجل هذه الأيام. فعندنا يعني تقريبا كل نص سنة أو حتى يمكن أقل نعمل تدريبات خاصة في مستشفى سوروكا على مثل هذه الحالات. إذا نحن جاهزون دائما وأبدا لكل المراحل والحالات الصعبة والأزمات الصعبة في مستشفى سوروكا،
0: ونأمل بأن لا تتكرر لا مثل مجازر 7 أكتوبر ولا أي أحداث أخرى، وأن نعيش هنا بسلام وأمان. ولكن أنتم كما تقول دكتور حسني دائما على أتم الاستعداد. نشكرك. نعم. جزيل الشكر. فقط ننوه بأن هذا الفيلم عرض يوم أمس أيضا في كان وفي مكان، وهو موجود على منصات مكان الرقمية مع الترجمة طبعا إلى اللغة العربية، زمان إيميت، حول ما حدث في يوم 7 أكتوبر داخل أروقة مستشفى سوروكا. شكرا لك الدكتور حسني الجريناوي مدير قسم الطوارئ الجراحية في مستشفى سوروكا، يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا لك.
2: شكرا، شكرا جزيلا،
0: شكرا، نهارك سعيد. والآن ينضم إلينا عبد الله عبد الغني، أيضا هو شارك وعمل في كل ما يتعلق في نقل المرضى وأيضا نقل الجثث مع كل صعوبة الأمر في أحداث 7 أكتوبر. مساء الخير لك عبد الله.
3: نور
0: علينا. يعني نحن نتحدث ونعيدك بالذاكرة، وأنا أتذكر حديث سابق معك وأكثر من حديث حول هذا الموضوع. أولا كيفك أنت اليوم بعد ثلاث سنوات من هذه الأحداث وأنت تواجدك في أصعب الظروف اللي مرق فيها الجنوب؟
3: أول إشي هاي شغلات ما بتنتساش وصعب تنتسى، وقد ما الواحد يحاول ينسى المناظر اللي شفناها بأبو كبير، لأن كل شغلي كان بأبو كبير أنا. هذا مش إشي اللي بنتسى، مش إنه صعب إنه ينتسى، ما بنتساش. وغير عن هيك كمان كل سنة بسبعة أكتوبر برجعنا على نفس النقطة اللي كنا فيها، على نفس الأيامات الصعبة هاي لكل حدا شارك بنفس اليوم بسبعة أكتوبر.
0: ذكرنا بس يا عبد الله، أنت إيش بالضبط عملت؟ أنت حكيت أنك كنت في أبو كبير، بس هيك للمستمعين والمتابعين، إيش أنت الأكثر إيش بتتذكره من سبعة أكتوبر وشو بالضبط كان عملك ولقديش استمر؟
3: بسبعة أكتوبر كنا نشخص بس جيتب، ما في إشي اسمه كمان اتخاذ جثث لأخر موت، بس لهذا مكريت على الحرب بالكمية الجثث اللي كانت، كنا بس نشخص الجثث، نعرف الجثة لمين عائلتها يعني عشان نقدر نسلم الجثث للعائلة. أكيد ما مش أنا شغلي هو بدخلين بمستشفى بني سيون بس نعم. إنه
0: يعني شغلك بس إيش خلاك تتواجد في المنطقة الجنوبية في هذاك اليوم؟
3: لأنه هذا هو شغلي أنا اليوم. من أهل خضر نفترين عنا وبالمستشفى اللي بشتغل فيها بني سيون، وأنا تعلمت بأبو كبير، يعني تعلمت قبل الحرب بسنتين ثلاثة، تعلمت غاد كل هذا الشغل، يعني أنا تخنقيني كخوت لأخر موت، يعني أنا بشرف تمام عنا بالمستشفى ومرة بروح بساعدا غاد. فسبعة أكتوبر أنه كنت شغال بنفس اليوم الصبح، يعني كنت شغال ذبني يعني الواصل يعني على المكتب في التلفزيون، يعني شفت أنه في إشي مش مظبوط كان، بس تعرف زي يكون ما حدش يتوقع إن الإشي يكون لهالدرجة، وكل ساعة تمرق عرفت إن إشي كتير يعني كبير. فحكيت معين وحكيت مع الإدارة عندنا هون بالمستشفى وقررت أروح إنه أتطوع غاد، وضليتني غاد.
0: كم من يوم اتطوعت؟ قديش الفترة؟
3: لا عدت غاد جمع بين جمعتين ثلاثة جاء ما عديتش حتى بلاخر مبسوط صدام وعد حتى في ما تكون، أما الأغلبية قعدت حوالي ثلاث جمع يوم يوم، وبعدين تعرف أرجع لهون وأرجع لهون لحد ما نزل ضغط الشغل جيتت اللي كانت وكل
0: طبعا لما لحد ما صار في تعرف أكثر على وتشخيص الجثث بالطبع. مبارح كان في تقارير اللي نشرت حول تداعيات النفسية بالأخص للي اشتغلوا في هذا المحل اللي انت اشتغلت فيه، في التعرف على الجثث، في التعرف على أيضا إخبار الأهالي، ربما كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وحكوا كثير عن التداعيات النفسية. إذا ممكن هيك انت حالتك اليوم كيف بتخيم أيضا من زملائك اللي اشتغلوا معك، كيف بتشوف الوضع؟
3: طلع أنا بقدر أقصر لك إياها سؤالك، من أنا كنت غاد بعد الجمعتين اتلاقينا عضنا بطا نشرب قهوة، يعني الدكاترة واللي بيشتغلوا غاد كنا عادين 10-15 واحد، وصلنا يعني تخرفنا على الموضوع شو عم نشوف وشو المناظر، لأنه مش مناظر طبيعية. طلع أنا صلنا 17 سنة بشرح بس هذا ما كانش إشي طبيعي ومش راح يكون إشي طبيعي، لمن عادنا برا بأبو كبير وصلنا لقرار واحد إنه ما أظنش في علاج يقدر يساعدنا المناظر شوف معنا، هذا إيش رح يضل معنا كل حياتنا، أكيد رح يضل معنا كل حياتنا، ما أظنش في علاج يعني فعلا بتقول روحا لازم تسطلوه.
0: ولكن في أشخاص اللي بياخذوا الإشي يمكن هيك بكل هالتداعيات نفسية أصعب بكثير، يعني إنه في ناس اللي بتنهار من وراء أمور عن هالزي أيضا.
3: طلع هون بكل بني آدم شخصيته، أول إشي قد شخصية بني آدم قوية في عندك بنهار وعلى نهار، في عندك يمكن بقعد بالأوضة بنهار لحاله.
0: أكيد
3: كل واحد بطلعه بطريقته يعني، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك إنه أما مش إشي طبيعي يعني، مستحيل بني آدم طبيعي يحط راسه على المخدة وما يتذكرش هالأيامات أو ما تخطرش على باله. مستحيل يعني يكون بني آدم طبيعي. أنا لحد اليوم أنا جنب بحط راسي يعني بدي أنام، مستحيل ما أتذكرش هالأيامات. أنا بقولك مستحيل مستحيل، واللي بقولك غير هيك بكذب يعني، لأن المناظر مش طبيعية. طلع لما تستلمي بلشت أول يوم غاد، أنا كنت تاني يوم، كان يوم سبت الأحد الاثنين ثلاث يوم روحت أبو كبير. عم بحكيك الصبح في شاحنة فيها 60-70 جتة يخلصوا، قبل المغرب بشوي تيجي كمان شاحنة 60-70 جتة. عم بحكيك يوميا يعني، مش إنه إشي طبيعي يعني، هذا مش إشي طبيعي
0: بلا أدنى شك. أكيد مش إشي طبيعي، وأحداث مجزرة 7 أكتوبر هي أكيد إشي صعب كثير، وإشي اللي لحد اليوم كل التداعيات وكل الأمور ما زالت يعني تتفاقم لحتى اليوم. نشكرك على هذا الحديث، ونشكرك كثير على أنك شاركتنا أيضا في كل هاي الصور التي يعني لا تزال في ذاكرتك من 7 أكتوبر قبل 3 سنوات. عبد الله عبد الغني كما ذكرنا عملته في كل ما يتعلق بنقل الجثث ونقل المرضى ونقل التعرف والتشخيص طبعا كل هذه الحالات. نشكرك جزيل الشكر عبد الله، شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا شكرا. وبعد هذا الحديث الصعب نتوقف مع فاصل، ومن بعده سنعود.
4: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
0: ونعود مستمعينا إلى حديث الظهيرة. إلى جديد قديم التوتر في الخليج، الرئيس ترامب يكرر أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بشكل أو بآخر، وطهران تؤكد طرح أسلحة جديدة في حال استئناف المعركة. للمزيد حول ما يحدث في الخليج ينضم إلينا الزميل شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
13: أهلا غالية. وهو يركز هذه الأيام على انتخابات التحقيق النسبي بعد أقل من شهر، نذكر أكثر منها على تسوية الموقف مع إيران. الرئيس ترامب يقرر هذه المرة أمام حشد انتخابي في ولاية أيوا أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تتلقى ضربات قوية. دعينا نستمع إلى ما قاله.
14: We're kicking Iran's ass. You do know that, right? And that'll end soon. It's going to end one way or the other. It's going to end very soon, and your prices are going to come tumbling.
13: All your prices. بطريقة أو بأخرى، يقول ترامب ستنتهي الحرب، يتوقع انخفاض أسعار النفط قريبا فور انتهاء المعركة، ويؤكد مجددا أن إدارته لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية. قبل ذلك قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الجمهورية الإسلامية ستدفع ثمنا باهظا إذا تأكد ضلوعها في محاولة الاعتداء التفجيري ضد قاعدة فيرفورد في بريطانيا والتي تستخدمها القوات الأمريكية. قبل أسبوع نذكر في هذه القاعدة فيرفورد هي تؤوي عمليا العديد من القاذفات، قاذفات البي 12 الثقيلة التي تستخدم لقصف المواقع والمنشآت النووية الإيرانية. ترامب غاليا يواصل التشديد آنيا على انفتاحه الدائم على مواصلة التفاوض مع طهران، بدورها الجمهورية الإسلامية مستمرة في بث الرسائل ذاتها بين الإرخاء والتشديد. الرئيس الإيراني بيجسكيان قرر يوم أمس أن واشنطن تفرض الحرب على بلاده كلما تجلس معها على طاولة التفاوض وتنتهك التزاماتها وتفرض عقوبات جديدة. اليوم المتحدث باسم الجيش النظامي أكد أن لإيران ما يكفي من الأسلحة الهجومية بما في ذلك صواريخ باليستية ومسيرات تم إنتاجها خلال الحرب، وأن إيران تكشف عنها في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد.
0: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. شكرا شمعون. وذكرنا الرئيس ترامب، نذكر بأنه أيضا كان قد طرح المساعدة وعرض المساعدة على روسيا في ظل حادثة وفاة تقنية مختبر في سيبيريا يشتبه بإصابتها في الطاعون. هذا الأمر الذي يثير القلق عالميا من احتمال انتشار مثل هذا المرض. تنضم إلينا الآن الدكتورة رونزا نجار ديبيني، مديرة وحدة الوقاية من العدوى في مستشفى الكرم ومستشارة في المستشفى الإنجليزي في الناصرة. أهلا وسهلا فيك دكتورة رونزا.
15: مرحبا إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني عندما نقول طاعون، هذا مرض يعيدنا إلى سنوات سابقة سوداء، يمكن أن نقول حادثة في مختبر، فقط نوضح للمستمعين والمتابعين، حادثة في مختبر في سيبيريا في روسيا، وفاة فتاة تقنية هناك جراء انكسرت قارورة على ما أظن. طبعا المعلومات غير واضحة كثيرا، ولكن ماذا يمكننا القول حتى هذه اللحظة دكتورة؟
15: صحيح، الحديث هو عن عاملة مختبر عمرها 28 سنة كانت تشتغل في معهد مختص بالأمراض المعدية، من بناتها مرض الطاعون. الشابة توفيت بعد التهاب رئوي شديد اللي غير معروف شو السبب تبعه، ولكن بسبب مكان عملها السلطات تعاملت مع الموضوع بحذر ورجحت أنه ممكن يكون السبب هو الطاعون.
0: طبعا التعامل هو بحذر. يوم أمس رأينا ما كتبه الرئيس ترامب حول هذا الموضوع وعرض المساعدة، ويقول بأنه تغييرات في المختبرات أحيانا يمكن أن تحدث الكثير من التغييرات. إلى أي مدى هنالك خشية أصلا في كل ما يتعلق بالطاعون دكتورة رونزا؟
15: مهم جدا نحكي أنه حتى الآن لا يوجد إثبات رسمي أنها أصيبت بالطاعون. في احتمال جدا عالي أنها أصيبت بالطاعون. عمليا حسب المعلومات المتوفرة حاليا ما فيش،
0: هم يقولون التهاب رئوي، التهاب رئوي مجهول السبب.
15: صحيح، كما مرة حسب المعلومات المتوفرة حاليا ما فيش تفشي مثبت للطاعون في روسيا أو في أي منطقة تانية في العالم، بالتالي ما فيش ولا أي أساس للحديث حاليا عن خطر مباشر ولا على الجمهور في إسرائيل ولا حتى في أكيد. في روسيا. احنا بنحكي عمليا عن حالة واحدة اللي هي حالة مشبوهة اللي يتم التحقيق فيها.
0: نعم، ماذا نعرف عن الطاعون إجمالا؟ يعني في حسب التاريخ إذا ما سنعود فعلا هنالك كانت حقبة حالكة جدا في كل ما يتعلق بالطاعون عالميا.
15: الطاعون عمليا هو مرض جرثومي بتسببه بكتيريا اسمها يرسينيا بيستيس. تاريخيا هو مرتبط بما يسمى الموت الأسود، ولكن مهم جدا نقول أن الوضع اليوم مختلف تماما. اليوم احنا بنعرف شو هي البكتيريا، بنعرف كيف تنتقل، وفي مضادات حيوية فعالة إذا بدأنا العلاج مبكرا. في عدة أشكال من الطاعون، الشكل الأكثر شيوعا هو الطاعون الدملي، ليس ما أصاب هاي الفتاة، اللي بنتقل عادة عن طريق البراغيث أو الحيوانات مصابة بالمرض. أما الطاعون الرئوي اللي بصيب الرئة اللي كان عند هاي الفتاة، وشك اللي ممكن انه ينتقل من انسان لانسان عاده عن طريق الرذاذ التنفسي لما في اتصال قريب. من ناحيه اعراض المرض، الاعراض عاده بتبدا بسرعه، حراره عاليه، ضعف جدا شديد، وجع راس، احى، ضيق نفس، الم في الصدر. وفتره الحضانه ولا الطعام الرئوي جدا قصيره، عاده بين يوم لثلاث ايام.
0: يعني هاي هي الأنواع اللي موجودة. فقط نعود ونذكر، يعني الحديث الآن عن مجرد اشتباه، ولكن هذا الأمر كما ذكرت يثير العديد من الكثير من القلق، يمكن أن نقول عالميا، وفقط من مجرد ذكر هذا المرض كما ذكرنا حتى الآن أنت تقولين لا، هنالك ليست هنالك أي حاجة لأي قلق، لا محليا ولا عالميا كما أفهم من حديثك.
15: حالياً حسب المعطيات الموجودة ما في حاجة للقلق.
0: على أمل طبعاً أن يبقى هكذا الأمر. نشكرك جزيل الشكر الدكتورة رونزا نجار ديبيني، مديرة وحدة الوقاية من العدوى في مستشفى الكرمل، وأيضاً مستشارة في المستشفى الإنجليزي الناصرة. شكراً لك دكتورة رونزا، يعطيك ألف عافية.
15: شكراً لك.
0: شكراً. ونحن إلى شؤون حزبية. تغيير في موقف يائير جولان اليوم خلال مقابلة صحفية، عندما سئل عن موقفه بخصوص تشكيل ائتلاف حكومي فيه المشتركة أجاب أنه يرفض وفق نغمات نتنياهو، بإشارة واضحة منه ربما إلى أنه لن يمانع. والزميل فالح حبيب، مساء الخير.
16: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي المستمعين والمستمعات.
0: تطور لافت يمكن أن نقول.
16: إذا اعتبرنا أن تصريحات يائير جولان هي تغيير طرح على موقفه، يبقى السؤال هل هو تغيير تكتيكي أم استراتيجي؟ علما وهنالك نعم حالة من الرعب، رعب رقم 61 لدى طيار التغيير إذا ما أردنا أن نعتبره طيار تغيير. والواضح أكثر أنه يائير جولان يحاول تدارك خطأ غالية كان قد ارتكبه منذ عدة أسابيع. أولا بكل ما يتعلق في قضية دعمه لشطب ترشيح سامة بوشحاد، الأمر الذي أدى إلى، لا أريد أن أقول الانقلاب، ولكن عزوف بعض الديمقراطيين عن هذا الحزب وانتقالهم بشكل مباشر إلى القائمة المشتركة. والواضح أنه يريد أن يعانقهم لإعادة هذه الأصوات. الأكثر من ذلك، لاحظ أنه منذ عدة أسابيع يائير جولان عندما يتحدث على أن الموحدة يمكن التعويل عليها كشريك مستقبلي محتمل في أي ائتلاف، هو كان يقوم بعملية نزع شرعية بطريقة غير مباشرة ومباشرة عن المشترك. لهذا انتبه أنه أيضا أعضاء المشترك وعلى رأسهم الدكتور نائب أحمد الطيبي سرعان ما كانوا يردون ليائير جولان صاع صاعين. والواضح أنهم تمكنوا من إقناع الديمقراطيين الليبراليين المحسوبين على هذه الشريحة من أبناء المجتمع الإسرائيلي اليهودي على وجه الخصوص. لهذا على ما يبدو يائير جولان تدارك هذا الخطأ الذي ارتكبه، فيما هنالك أزمة بينه وما بين أنصاره أو بعض أنصاره من الديمقراطيين. لهذا هو يريد على ما يبدو تصحيح هذا الخطأ. ليبقى السؤال هل هو فعلا يؤمن بقيم الديمقراطية العدل والمساواة، وبالتالي تصريحاته تعكس رؤية استراتيجية، أم أنها تعكس رؤية تكتيكية حاليا في خضم الحملات الانتخابية لاسترداد وإعادة هذه الأصوات؟
0: وبكلمة أو كلمتين، قبل قليل الليكود يوقع اتفاق فائض أصوات مع هاتيونوتا داتيتو زيهوت وليس مع عثمان يهوديت.
16: ما كان متوقعا يحدث، يعني واضح جدا انه هنالك قناعه لدى الليكود انه عثمان يهوديت قد تجاوزت نسبه الحسم، ومن يجب انقاذه ربما هي الصهيونيه الدينيه، ناهيك على انه هنالك رساله يتم ارسالها الى بن غفير. يعني واضح جدا انه نتنياهو في هذه المرحله وان كان شريك لليمين المتشدد المتطرف، لانه يريد بن غفير ان يبقى حزب صغير نوعا ما في ائتلافه القادم، اذ ما نجحوا بتشكيل ائتلاف من اجل ان لا يكون كما كان في الدوره السابقه، يعني عند كل محك ومحك وعند كل مفترق طرق يأتي ويساوم ويزاود على نتنياهو. فالواضح أنه نتنياهو كحال نتنياهو يريد لبن غفير أن ينجح، أي نعم ما عليها شك، ولكن يريده أن يبقى مع قوة لا تؤهله بالضرورة أن يبقى يزاود على نتنياهو في المحطات التي كان يستلزم أو يستوجب فيها اتخاذ قرارات مصيرية.
0: نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، شكرا لك. شكرا. في شؤون التعليم، مجموعة من المعلمين تحتج على قيامهم بدفع رسوم مالية لقاء دورة استكمال للتدرب على تقنية الذكاء الاصطناعي لتدريس اللغة الإنجليزية بحسب قرار وزارة التعليم. وسام جبر والمزيد.
17: إعلان وزير التعليم يوف قيش عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى تدريس اللغة الإنجليزية في جميع المدارس الإعدادية ابتداء من العام الدراسي الحالي أثار جدلا واسعا بين المعلمين في ظل إطلاق برنامج جديد يحمل اسم 720. وبحسب وزارة التعليم يهدف البرنامج إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على التعلم بصورة أكثر استقلالية مع استمرار مرافقة المعلمين، وذلك في إطار محاولة تحسين مستويات التحصيل في اللغة الإنجليزية. ومن المفترض أن يشمل البرنامج تدريب الآلاف من المعلمين على أساليب التدريس الجديدة، لكن الجدل لم يتركز فقط على استخدام الذكاء الاصطناعي وإنما على طريقة تدريب المعلمين وتكاليف المشاركة. وبدأت موجة من الانتقادات بعد منشور لإحدى المعلمات قالت فيه إن التدريب الخاص بالبرنامج يستمر 3 أيام متتالية في مدينة شلومي بشمال البلاد، ويتطلب من المعلمين دفع 350 شيكلا من أموالهم الخاصة. وأضافت تلك المعلمة أن المعلمين يطلب منهم تبني أساليب جديدة في التدريس تشمل الذكاء الاصطناعي والتعليم التفريقي والتعلم المتنوع، لكنها تساءلت عن جدوى إلزامهم بدفع تكاليف مرتبطة بالتدريب المفروض عليهم. وقد انضمت معلمات أخريات إلى الانتقاد. في المقابل نفت وزارة التعليم أن تكون المشاركة في التدريب نفسه مدفوعة، موضحة أن مبلغ 350 شيكلا لا يدفع مقابل التدريب وإنما مقابل تكاليف الاستضافة والإقامة والطعام. وأكدت الوزارة أن التدريب في إطار البرنامج المذكور يتم على مدى 3 أيام في شلومي ويشمل الإقامة والوجبات، مشيرة إلى أن ترتيبات الدفع الخاصة بالإقامة تطبق منذ سنوات في برامج التطوير المهني التي تنظم في الموقع.
0: ونحن الآن إلى إصدار دائرة الإجراء والتنفيذ قرارا بإلغاء إخلاء عائلة محمود عرار من منزلها في طمرة. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
18: أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أمس الاثنين أمرا بإلغاء إجراءات إخلاء عائلة محمود عرار من منزلها في طمرة، والتي كان مقررا تنفيذها يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر، مع تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف. ويتيح القرار للعائلة التوجه للقضاء بدعوى ضد سلطة أراضي إسرائيل بهدف المطالبة بتسوية حقوقها في الأرض التي تقيم عليها منذ عقود، إذ تعود القضية إلى أكثر من 40 عاما، فيما تدعي سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض التي أقامت عليها العائلة منزلها. وكانت محكمة الصلح في عكا قد أصدرت عام 1991 حكما غيابيا بإخلاء العائلة، أتاح لسلطة أراضي إسرائيل تنفيذ إجراءات الإخلاء بما يشمل هدم المنزل، إلا أن القرار لم ينفذ طوال أكثر من 34 عام. وفي يونيو الماضي تقدمت الدولة بطلب لتنفيذ الإخلاء قبل أن يتولى المحامي علاء محاجني متابعة الملف منذ نهاية الشهر الماضي. وفي حديث لنا مع المحامي محاجني قال إن الطلب الذي تقدم به أثار مسألة تقادم قرار الإخلاء، معتبرا أن مرور عشرات السنوات دون تنفيذه يمكن أن يشكل أساسا قانونيا لإبطال الإجراءات. ويتولى علاء محاجني كذلك الدفاع عن عدد من العائلات الأخرى في طمرة التي تلقت إشعارات إخلاء مماثلة وسط توقعات بأن تكون للقرار الحالي انعكاسات على ملفات أخرى. يذكر أن العائلة قد عاشت الأمرين منذ عدة أشهر بسبب إخطارات الهدم، إلا أن التفاف طاقما من المحامين والبلدية إضافة إلى الناس قد جعل الأمور أسهل على العائلة، وتمخضت المحاولات وولدت قرارا بمنع الهدم الذي كان يظنه الجميع في الماضي القريب ضربا من الخيال.
0: وبهذا نصل مستمعينا ومتابعينا إلى ختام حديث الظهيرة لهذا اليوم. لكم كل التحيات من طاقم البرنامج. كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجير بيكي، في الراديو المصور نادي أسمر مارون، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. يوما هادئا أرجوه لكم جميعا، إلى اللقاء.

حابين أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: عناوين الساعة من مكان: اتفاق لفائض الأصوات بين الليكود وتحالف هاتسيونوت هدتيت زهوت، جيش الدفاع يشجب أعمال الشغب للحريدين في مدعين الليلة الماضية، مصادر في غزة تتحدث عن مقتل 3 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي منذ فجر اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بإيبولا في كينيا، والحرارة دون معدلاتها الموسمية.
3: راديو مكان، الأخبار.
2: الواحدة في أورشليم القدس، طاب يومكم بكل خير. قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع، وقع الليكود اتفاق فائض أصوات مع تحالف هاتسيونوت هدتيت زهوت، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن عتما يهوديت احتجت على عدم توقيع الاتفاق معها، واعتبرت ذلك محاولة من قبل الليكود لتهميشها وإبقائها خارج حكومة وحدة محتملة مع إيزنكوت. ويشار لأن حزب فينتر لم يوقع حتى الآن اتفاق فائض أصوات، علما بأنه لم يتجاوز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي الأخيرة. شجب جيش الدفاع أعمال الشغب للحريدين في مدعين الليلة الماضية خلال محاولة لاعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية، ويذكر أن المئات منهم حاصروا أفراد الشرطة العسكرية، فهرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة لتخليصهم. إلى ذلك، أقرت أوساط في الجيش والشرطة التقارير بأنه خلال الشهرين المنصرمين تم تقليص اعتقالات المتهربين من التجنيد، ونفذت 10 اعتقالات فقط. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 3 فلسطينيين بنيران عسكرية إسرائيلية في مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. في بلغاريا، غرقت سفينة تجارية بعد أن أصابتها مسيرة مجهولة في البحر الأسود الليلة الماضية، وأعلن أن جميع أفراد الطاقم في عداد المفقودين، وهذا هو أول هجوم على سفينة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي. في كينيا، سجلت أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس إيبولا، ويدور الحديث عن مواطن كان يسكن في جمهورية كونغو الديمقراطية وعاد قبل 4 أيام. جاء من صندوق المرضى لأوميت أنه طرأ ارتفاع بمقدار 10% على عدد متلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قدري بأن 60% منهم فوق سن 65. ونلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي أيضا. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الثانية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صدى النحاس مع وسيم كيوف. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف. صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. صدى النحاس مع وسيم كيوف

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجنا الأسبوعي صدى النحاس، المنصة الجديدة والوحيدة التي تفتح نافذة أوسع على أبناء المجتمع الدرزي في مختلف بقاع العالم، من جبال الجليل والكرمل حتى هضبة الجولان، من السويداء وحتى جبال الشوف. كما وعدناكم سنحاول تسليط الضوء على قضايا المجتمع الدرزي في كل مكان وزمان. سنطرح أهم القضايا والمشاكل التي تعصف بهذا المجتمع، قضايا الهوية، الانتماء، الأرض، المسكن، قضايا المرأة وغيرها. سنتحدث عن الهموم، عن الإنجازات، عن الإخفاقات. سنتعمق في تاريخ وثقافة الطائفة المعروفية على مر السنين. سنجمع ما بين الشأن العام، القضايا الاجتماعية، الثقافة، التراث، إلى جانب قصص ووجوه قد لا تحظى بمساحة كافية في الإعلام.

0: معكم في الإنتاج شريهان حجير بيكي وفي الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن ومن وراء الميكروفون معكم وسيم كيوف. ملفنا الأول لصدانا لهذا اليوم وكيف لا وإحياء الذكرى الثالثة لمجزرة ومذبحة 7 أكتوبر. إسرائيل دولة وشعبا تحيي هذا الأسبوع الذكرى الثالثة لهذه المجزرة من خلال مراسم رسمية وتنكيس الأعلام. هذه المراسم ستصل أوجها غدا من خلال الحدث المركزي في مدينة تل أفيف، كل ذلك وسط مطالبة السواد الأعظم في إسرائيل بإقامة لجنة تحقيق رسمية ووجود الكثير الكثير من علامات الاستفهام والحلقات التي لا تزال مفتوحة حتى هذه اللحظة. الآن ينضم إلينا الأستاذ عماد حبقة والد الشهيد سلمان حبقة من قرية ينوح الذي كان قد خدم في سلاح المدرعات والذي كان أول من هب لإنقاذ سكان غلاف غزة في منطقة بئري، لكنه سقط في الأول من نوفمبر في حرب السيوف الحديدية. مساء الخير لك أستاذ سلمان. أستاذ عماد. إذن أستاذ عماد عد بنا إلى هذه اللحظة، هذه اللحظة المؤلمة، هذه الفاجعة التي عصفت بكم كعائلة عادية من قرية ينوح الجليلية التي صعقت بسقوط ابنها الشهيد سلمان.
1: 2/11 طبعا ويوم ما مش راح ننسى أبدا، ساعات الصباح الباكرة بتوجه مع حفيدي حتى وديع الحضانة ابن سلمان، وأنا بساحة البيت سيارتين بوصلوا على الساحة، بشوف السيارة الأولى واحد من مسؤولي المجلس المحلي وبالسيارة الثانية الرجال لابسين ملابس عسكرية. طبعا وقفت، ما بدها كثير شطارة بس إنه فهمت إنه في شيء صار لسلمان. وتخيل تبدأ نهارك من الصبح حفيدك حدك وحاسس إنه في شيء صعب صار لابنك. طبعا زلنا من السيارة وهني ما خبرونا رأسا، قالوا إنه سلمان متصاوب، بس بعثت حفيدي ابن سلمان مع بنتي مع أخوي على المدرسة وقعدنا معهم استنى. طبعا زوجة سلمان حطت وصل وابني الثاني طلع الشغل، وتقريبا بعد حوالي ساعتين من انتظار طبعا وقف المسؤول وأعلن الخبر المشؤوم بوفاة سلمان، استشهاد سلمان في الحرب.
0: نحكي طبعا أستاذ عماد أنت كأب ثاكل وتحولتم بين لحظة وضحاها إلى عائلة ثاكل، نتحدث عن لحظات عصيبة، نتحدث عن كابوس ألم بكم من خلال هذه الحادثة وحادثة سقوط الشهيد سلمان حبقة. سؤال، من كان سلمان عدا عن كونه طبعا نجلك وابنك، ولكن من كان، علما بأنه كان أول من هب وكان أيضا قد أدى الكثير من المهام العسكرية المعقدة والشاقة والصعبة، ولكنه كان أول من هب لمساعدة السكان في منطقة بئري في أحلك اللحظات، نتحدث عن لحظات جدا قاسية أستاذ عماد.
1: نعم، 17 نسميه يوم كارثي لدولة إسرائيل، ومن لما استفقنا يوم السبت وبلشنا نسمع بالأخبار عن سقوط صواريخ ودخول مخربين لأراضي إسرائيل، ولا حدا فينا فهم الحجم تبع هذا الحدث قديش كبير. بس ابن سلمان كان بالبيت في هذا اليوم، والصبح بتعرفين له 7:30 صباح الخير كيفك يابا شو الوضع، قال يابا أنا رجعت، قال وين رجعت، بقول لي في وضع خاص في الجنوب وأنا لازم أروح وأعطي لازم اللي بقدر أعطيه. طبعا
0: نقدر نقول عماد من خلال حديثك معه أنذاك هو لم يتردد عن القيام بذلك.
1: لا لم يتردد بالمرة بدون أمر مباشر، واثنين خروجه الباكر من البيت وصوله إلى قاعدة سئليم وتجميع الجنود وبناء فرق لقيادة المدرعات، ومن هناك توجهوا لمناطق مختلفة، وهو اختار بئري. وصلوا لبئري في فترة خنقول تقريبا قبل ما الجيش بشكل عام خنقول فاق على حاله وتركز وعرفوا شو لازم يعملوا. هو كان صار عم بحارب في بئري، في وسط هاي الكارثة طبعا طلعت عندنا بطولة سلمان، بطولة اللي دولة إسرائيل كلها حكت عنها، انه وصول قائد مدرعات مع الدبابات تبعت المدرعات لمنطقة الغلاف، وهو خصوصا بيقول كيف حكيت، واستطاع انه ينقذ كثير ناس في بيري، كثير جنود اللي كانوا في وضع حرج جدا في اقلية قبائل المخربين. ومن هون اشتهر سلمان.
0: نقدر نقول أستاذ عماد
1: نعم
0: ربما موروث ومسيرة الشهيد سلمان حبقة تدرس اليوم، هذا العمل البطولي يدرس في كل الوحدات والفرق في جيش الدفاع بعدما شهدناه أستاذ عماد.
1: بالضبط بالضبط. أنا عم بوصلني كثير فيديوهات لمسؤولين في مجموعات في الجيش انه بيحكوا عن سلمان وعن البطولة تبعت سلمان. طبعا مش كل يوم بطلع عنا بطل زي سلمان، بس في حروبات الصليب بشكل عام طبعا في كل حرب في لها الابطال تبعونا، فهاي الحرب الاخيرة واحد من ابطالنا هو سلمان، اللي ما بيتردد ما بيستنى في حاجة بالدنياني. انا رأسا بقوم وبروح بساعد، مستعد ينقذ، مستعد يضحي، حتى قال أنا مستعد أضحي بحياتي لأجل دولة إسرائيل.
0: نعم، وإذا تحدثنا أستاذ عماد عن يعني ما حدث آنذاك، وأنتم تحولتم كما أسلفت قبل قليل بين لحظة وضحاها إلى عائلة ثاكلة، ومن خلال إحياء دولة إسرائيل شعبا ودولة، إحياء هذا الأسبوع أسبوع إحياء الشهداء طبعا الذين سقطوا في مجزرة ومذبحة 7 أكتوبر، ماذا يعني لك أنت بشكل شخصي كمرب وكأيضا كأب ثاكل الذي فقد أعز ما لديه؟
1: لما قلت أصعب شيء بالدنيا تفقد ابنك، فقدان الولد وهو في الذروة تبعته. سلمان في هاي الأسبوع قبل ما أو أسبوعين قبل سقوطه كان في الذروة تبعته، حدث أليم ترك جرح عميق في داخلي. طبعا مش أنا لحالي، أنا والعيلة، أهل القرية، الطائفة الدرزية، دولة إسرائيل، كلياتنا فقدنا غاليين على قلوبنا في هاي الحرب. كثير فقدنا أولاد، بنات، مواطنين، كل واحد من جهته ابنه أو أخوه غالي عليه. سلمان غالي علينا كثير، و اللي يعني في ناس بيسألوني كيف أنت اليوم، بقول أنا بعدنا بالحدث. سلمان ما بغيب دقيقة عن عينينا، في البيت، في اللقاءات اللي بنعملها بشكل دائم، كل محل بنروح عليه بنحكي عن سلمان، مدارس بنزور مدارس بنحكي عن سلمان، مؤسسات بنحكي عن سلمان. تخليد ذكرى سلمان صار عندنا واجب، واجب
0: نعم.
1: ان احنا لازم كل الدولة تعرف شو عمل سلمان،
0: نعم،
1: وحصة الطائفة الدرزية بشكل عام في الدفاع عن الدولة.
0: نعم، إذن الجرح لم يندمل ولا يزال موجود وهو مفتوح بالنسبة لكل العائلات الثكلة. ولكم أيضا رسالة أخيرة أستاذ عماد قبل أن أنهي معك، لكل من يسمعك الآن من صناع القرار إذا كان ذلك في إسرائيل أو في السلطة الفلسطينية أو في المناطق الفلسطينية، ماذا تقول لهم اليوم في هذا اليوم؟
1: جهة من أو من جهة أولى بكفة كفة للحروبات، خلي الشعوب تعيش بسلام، إذا إحنا أو جيراننا في أي جهة كانت بكفي. أرواح الناس غالي على القرايب، على الأصحاب. وبالنسبة لنا في دولة إسرائيل، بتوجه للمسؤولين، إجا الوقت إنه نطلع على الطائفة الدرزية كشريك، ومن هذا المنطلق إنه نعطي كل الحقوق اللي لازم تنعطى لأبناء الطائفة الدرزية بناء على الأشياء اللي عم تعطيها الطائفة لهالدولة من سنة 48 لحد اليوم.
0: نعم، ونحن بالطبع نأمل أن تصل هذه الصرخة وهذه الرسالة المدوية إلى أذان صاغية في الجهتين، إذا كان ذلك الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، وأن تبقى ذكرى الشهيد سلمان حبقة خالدة وحاضرة في كل زمان.

0: الآن تنضم إلينا المربية ليلى عباس والدة الشهيد جمال عباس من قرية البقيع الجليلية الذي سقط هو أيضا خلال حرب السيوف الحدودية في شمالي قطاع غزة في شهر نوفمبر من العام 2023. الحرب كما أسلفنا التي اندلعت بعد مذبحة 7 أكتوبر التي ارتكبها إرهابيو حماس. مساء الخير لك ليلى.
1: يا هلا أخ وسيم.
0: أسبوع جدا أليم حزين، بداية ما هو شعور اليوم المربية ليلى عباس من خلال هذا الأسبوع الأليم الحزين الذي بإمكان القول يفتح الجروح من جديد، هذه الجروح التي لم تندمل حتى هذه اللحظة منذ 3 سنوات بالنسبة لكم ليلى؟
1: طبعا هذا اليوم يوم كتير صعب، لأني بشعر إنه الزمن عم بيمشي من حولي، ولكن جزء مني ما زال واقف عند لحظة فقدان جمال. فأنا بشعر مهما مرت السنين فالألم بعده بنزف. بقولوا إنه الوقت ممكن يخفف الوجع، ولكن بقول لك إنه قلب الأم بيقدرش يقاس بالفقد بالسنوات. فأنا بتذكر جمال في ذكرى رحيله، لأنه بحس إنه ولا لحظة بقدر إني أنسى أتذكره. هو معي في كل لحظة، في كل دقيقة، في الشغل، في السيارة، في العمل. فبحس إن أنا بتنفسه لجمال. بس تعلمت إنه بعد هاي السنوات إنه الأم الثكلة تقدرش تتجاوز فقدان ابنها، هي فقط بتتعلم كيف تعيش بقلب ناقص وتحمل وجعها واشتياقها كل يوم.
0: أنت ليلى كان عندك أي إحساس في هذا اليوم إنه في مصيبة، في فاجعة راح تحدث؟ لأنه دائما بقوله قلب الأم دليلها في مثل هاي الكوارث للأسف الشديد.
1: لا الصراحة أنا في هذا اليوم 7 أكتوبر ما كنتش أعرف إنه في حرب في الشمال، لأنه متعودة إنه دائما يدعو الأولاد أو جوزي على شغل، يعني بعرف إنه ليومه بيرجعوا. فلما عرفت إنه شو في 7 أكتوبر فهذا أعطاني للحظة إنه خوف صغير، بس ما توقعتش إنه ينتفي هيك يعني الصراحة، لأنه جمال أنا بعرفه إنسان شجاع وإنسان معطاء وإنسان بعرف كيف يدير أموره، فولا مرة فكرت إنه ممكن أصل إنه أفيده.
0: نعم، إذن لحظات بالأمس يعني كما أسلفنا جدا عصيبة من خلال طبعا كل هذه المناسبة بالنسبة لعائلات الثكلة، ولكن تحدثنا ليلى على ما جرى بداية هذا الأسبوع في هضبة الجولان، نتحدث عن إقامة مركز للفضاء الأول في قرية عين قنية على اسم والذي يحمل اسم الشهيد جمال عباس نجلك وابنك وعزمة فقدتي في حرب السيوف الحديدية.
1: نعم، هذا مركز الفضاء في عين قنية اللي تسمى على اسم جمال كان اللي أنا بالنسبة لي كأمه مثل ما توقعتش إنه يكون الإشي لجمال في هذا الهيد اللي كان مشاعري في هاي اللحظة كانت بقدرش أوصف لك إياها قديش كانت صعبة. فبشعر كنت في ألم كبير، لأن كنت بتمنى إنه في هذا اليوم جمال يكون بين محاضر بنفسه، مش إنه مركز أو مكان اللي يحمل اسمه. ففي الوقت نفسه كنت كمان في اللحظات أشعر لا بالفخر والاعتزاز بأنه اسمه سيبقى حاضر محفور في ذكرى كل شخص بزور هذا المركز. وهون بحب أخص الذكر رئيس المجلس المحلي اللي عمل بكل طاقاته وبكل جهد كبير من أجل إتمام هذا المشروع وافتتاح هذا المركز. فهذا أنا كأم جمال الأمر بعني الكثير.
0: نعم،
1: وأنا أقدر وأثمن عاليا مجهوده ووقوفه إلى جانبنا وحرصه على تخليد اسم جمال بهذه الصورة المشرفة. فبالنسبة إلي هذا مش مجرد اسم وضع على مبنى أو مركز،
0: نعم،
1: بل هو وفاء لجمال ولمسيرته ولذكراه، وكل إنسان ساهم في أنه نعم. يبقى اسم جمال حاضر بين الناس له مكانة خاصة في قلبي، وله مني ومن عائلتي كل الشكر والتقدير.
0: تحدثتي طبعا عن عين قنية، تحدثتي عن رئيس المجلس وهو ينضم إلينا الآن وهو يسمعك من خلال منبرنا من خلال صدى النحاس.

0: الأستاذ وائل مغربي رئيس المجلس في عين قنية، مساء الخير. استمعت إلى أقوال الأم الثاكلة ليلى عباس، ماذا تقول لها في هذا اليوم أستاذ وائل؟
1: أولا شكرا أستاذ وسيم وليلى، قل الله يساعد قلبك. طبعا يمكن ما حدا بيقدر يشعر بالألم ويشعر بالوجع على قدر ما أنت تشعر فيه، ولكن بدي أقول لك بس ووجه كلمة ورسالة طبعا لكل العالم ولكل الناس، لكل إنسان شاف صورة جمال، مجرد ما شاف الصورة جمال هو دخل لقلب كل إنسان. جمال كان ابن قرية لقيعة، ولكن بعد ما شفنا الصورة وبعد ما شفنا الحدث، وجمال كان من الناس اللي كانت أسرع شيء لدخلت لكل بيت ودخلت لقلب كل إنسان. فنحن منشارك الحزن ومنشارك الأسى، وطبعا قد ما نحكي وقد ما ننوجع نحن ليلى، شيء ما بيكون على قدر الوجع اللي أنت فيه، ولكن نحن حاولنا شوي نحمل.
0: نعم.
1: نحمل لنشيل جزء بسيط من الألم اللي
0: انت في هاي النقطة. أستاذ وائل، كنا قد تحدثنا أيضا إليك قبل عدة أيام عن هذا الموضوع، بالنسبة لك إقامة هذا المركز الأول من نوعه في هضبة الجولان، مركز الفضاء، وكان بمثابة تحقيق أيضا حلم بالنسبة لك من أجل تخليد مسيرة وعطاء الشهيد جمال عباس.
1: أولا احنا مثل ما قلنا أنه يعني كان بدنا اسم جمال يكون موجود بكل بيت وبكل قلب إنسان في دولة إسرائيل، ويكون حاضر بيننا ويتحول ذكرى من ذكرى بالقلب لرسالة تبنى عليها أجيال جديدة. لهيك حاولنا نبني مركز الفضاء في مدرسة ليكون الشيء تخليد تربوي للأجيال القادمة. طبعا اخترنا بمدرسة عين قنية الإعدادية، وهي أفضل طريقة لنخلد ذكرى جمال من خلال التربية والتعليم. هم كل أولادنا بنعرفهم على قصة البطل، على القيم، على التضحية، على العطاء والمسؤولية. طبعا في نفس الوقت نمنحهم الفرصة أن نظر المستقبل لكل كل جمال يطمح له مستقبلا، العلم والتميز والأمل والأحلام الكبيرة. طبعا
0: ليلى، تستمعين إلى الأستاذ وائل مغربي، ومن خلال طبعا إقامة هذا المركز، ماذا ترغبين، ماذا تتوقعين، ماذا تتأملين أن يكون من خلال هذا المركز؟ هل بالفعل مسيرة وموروث وعطاء الشهيد جمال عباس ستكون حاضرة وبقوة من خلال هذا العمل وهذا المركز، مركز الفضاء الأول في عين قنية؟
2: أنا بتوقع أنه هذا المركز يكون أكثر من مجرد مكان للتعرف إلى الفضاء، بتمنى أنه يكون مساحة بتفتح أمام طلابنا وشبابنا أبواب جديدة للعلم والابتكار والحلم، ويعطيهم فرصة لاكتشاف قدراتهم، لأنه عندنا كثير طلاب اللي هم قادرين، والاقتراب من مجالات ربما بدت لهم بعيدة في السابق. فأنا كمديرة مدرسة أيضا بشجع جميع المدارس على تخصيص زيارات للطلاب لهذا المركز، وذلك لأهمية الموضوع، فأبنائنا كتير بحاجة إلى أن ينكشفوا على هذا العالم والتقنيات الجديدة في علم التكنولوجيا، ويحق لهم ذلك. وكونه مركز الفضاء الأول من نوعه في الشمال، فهذا يحمل رسالة مهمة جدا أنه الفضاء مهم جدا للطلاب يتعرفوا على المنطقة، على التكنولوجيا، على العلوم معنا. فالرسالة اللي بدي أقولها لكل من يسمعني إسا، إنه استثمروا في فضول أولادكم وشجعوهم على السؤال والتجربة والحلم، فهذا يمكن طفل يدخل اليوم لهذا المركز بدافع الفضولية ويخرج منه بحلم يمكن يصبح غدا عالما أو مهندس أو باحث اللي يترك بصمة في المستقبل.
0: نعم. وقبل أن ننهي ننتقل إلى الأستاذ وائل المغربي مرة ثانية. أستاذ وائل، هل بالفعل سنرى رجل الفضاء الأول من خلال هذا المركز من قرية عين قنية أو من هضبة الجولان، هذا المركز الذي يحمل اسم الشهيد جمال عباس؟
1: إن شاء الله. نحن أستاذ وسيم، المركز هو للبحث العلمي والتعاون الدولي، والهدف من المركز مش بس أنه مجرد يكون للتعليم أو للعرض، ولكن يكون المركز هو يتحول لمركز حقيقي للبحث العلمي والابتكارات ونطمح طبعا احنا لشراكه بين الجامعات والمؤسسات العلميه وتعاون مع وكاله ناسا ومؤسسات عالميه اخرى طبعا الشيء بيشاركوا فيه طلابنا من ابحاث. وذكرت باللقاء السابق انه كان في بحث علمي بين طلاب عين قنية بنفس الوقت اللي كنا عم نفتتح مركز الفضاء لعين قنية وطلاب من الهند اللي كانوا عم يقوموا بنفس التجربة العلمية والبحث العلمي للفحص على محيط الكرة الأرضية، والتجربة كانت جدا ناجحة وهناك العديد من الصور طبعا اللي طبعا مع الأخ مجد ثابت من مركز الفضاء في يركا والمسؤول عن مركز الفضاء في يركا هو بالتعاون معه والتعارف على طلاب من الهند وقمنا بهذا البحث. طبعا نحن نأمل أنه يكون مهندس مستقبل بالفضاء وعالم أو حتى رائد فضاء. وبدي أقول بس جملة من الرياضة، طبعا أنا جاي من مجال الرياضة وليس من مجال الفضاء، ولكن من المناطق النائية بيطلعوا الأبطال وبيطلعوا الناس المميزين، وكان احنا ما نستبعد. أنا عندي كل ثقة مثل ما مدرسة عين قنية ربحت بستارت كاب اي اي السنة الماضية على مستوى وزارة التربية والتعليم، أخذنا مركز أول في ستارت كاب اي اي، مش بعيد ومش مستحيل عنا نحن المناطق النائية والمناطق البعيدة بدولة إسرائيل. مع العلم أن دولة إسرائيل دولة صغيرة، ولكن من قرية عين قنية القرية التي تحمل فيها 2500 نسمة أنه يكون رائد فضاء الأقل، ونحن نعمل أنه يكون هيك يكون نحن جمال ذكرى جمال مش بس تخلدت على الأرض ولكن روحه تبقى معنا أيضا في السماء، وهي راح تكون مباشرة وهي راح تكون تنظر علينا وعلى نجاحاتنا. لكن بكون أعتقد أنه أعطينا جزء بسيط ما يستحقه جمال على الشيء يقدمه من مواطنين في دولة.
0: قبل أن أنهي هذه الفقرة ليلى، كلمة أخيرة بالنسبة لك قبل أن ننهي الحديث عن طبعا الذكرى وعن هذا المركز، أي رسالة اليوم ترغبين تودين التأكيد عليها لكل من يسمعك الآن من خلال أثير راديو مكان؟
2: أنا حكيت أنه شو بتمنى من هذا المركز أنه أشوفه في محلات أخرى، ولكن بدي أحكي بس جملة للأخ وائل انه اكثر اشي انت حققت حلم كان جمال متحدث عنه، فاللي هز قلبي في هداك اليوم الافتتاح المركز انه رجعني لجملة حكاها جمال كان قال لي اياها مرة، انه اذا انا بموت في يوم من الايام لح اخلي العالم يحكي عني. وفي هذا اليوم شعرت انك انت حققت لجمال حلمه، ف مش عارفة شو أقول لك يعني. فبالنسبة إلي هذا إشي كتير كبير، فيعطيك ألف عافية وشكرا إلك، وبتمنى عن جد من كل اللي بيسمعونا إنه يشجعوا أولادهم يطلع هذا المركز. وكمان أنا بتأمل إنه كمان يطلع الإشي مش بس من الموقع اللي إحنا موجودين فيه في الدولة، وإنما يكونوا مشاركات لدول أخرى. ففي نفس اليوم اللي افتتحنا فيه المركز ننساش انه كان في فريق من الهند مع فريق من عين قنية اللي هن تشاركوا في تجربة بقياس عصا الظل في أشعة الشمس وحسب الزوايا فحصوا قديش محيط الكرة الأرضية.
0: نعم.
2: فبتأمل كمان دول أخرى تنضم لهذا المركز.
0: نعم.
2: ويشتركوا مع بعض، ويعطيك ألف عافية.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على أيديكم، وستبقى طبعا ذكرى شهيد جمال عباس حاضرة وبقوة وخالدة في هذا المركز وفي أماكن أخرى. المربية الأم الثاكلة ليلى عباس. نعم أستاذ وائل، قبل أن ننهي معك باختصار لو سمحت.
1: قبل أن ننهي أنا بدي أقول الآن في ليلى، جمال رحل عن عالمنا ولكنه ترك لنا رسالة اللي ظلت في قلوبنا جميعا، لأنه نحن نحول هذه الرسالة إلى تعليم ولا علم وإنجاز.
0: نعم.
1: وإنجاز إن شاء الله للمستقبل، هو راح يضلوا خالد بسنة وخالد بسنة.
0: شكرا لك أستاذ وائل على هذه المشاركة، وأيضا جزيل الشكر للأم الثاكلة المربية ليلى عباس، شكرا لكما. الآن إلى قرية جوليس التي أحيت نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية 33 لرحيل فضيلة المرحوم الشيخ أبو يوسف أمين طريف في مراسم خاصة، وذلك في أوائل شهر أكتوبر. هذه المراسم أجريت بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء المجتمع الدرزي. الآن ينضم إلينا رئيس الروح للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف. شيخ موفق طريف، مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن شيخ موفق، 33 عام على رحيل شيخ الجزيرة.
3: في الواقع قبل أيام قلائل يعني أحيت الطائفة الدرزية هذه الزيارة التي تحولت من ذكرى إلى زيارة عامة سنويا. وأما المقام أما جلوس المئات من أبناء الطائفة الدرزية من الجليلين والكرمل والجولان، مناسبة طبعا لحد هذا اليوم نحن نتذكر المرحوم وأعماله من أجل أبناء الطائفة الدرزية ومن أجل المجتمع. بدون شك أنه حضور المشايخ وأبناء الطائفة في هذا اليوم وطلاب مدارس وغيره، هذا الشيء اللي بعده في أذهان كل أبناء الطائفة الدرزية نتذكره يوميا.
0: سؤال شيخي موفق، يعني نتحدث عن فترة طويلة 33 عام على رحيل فضيلة الشيخ طبعا أمين طريف، نتحدث عن شيخ الجزيرة الذي لا تزال بصماته واضحة جلية وبارزة في مختلف أنحاء المعمورة، أيضا في إسرائيل وأيضا في الشرق الأوسط. ما الذي ميز يعني فضيلة الشيخ الراحل أمين طريف كمن رافقه طوال سنوات حياته شيخ موفق؟
3: طبعا تلقينا العديد من البرقيات والرسائل من إخواننا في سوريا، من لبنان، من مشايخ، من مسؤولين، من وجهاء. تميز المرحوم يعني بتواضع واهتمام جميع أبناء الطائفة الدرزية أينما كانوا وأينما وجدوا. يعني الأمور التي قام بها على مدى 65 عاما قدم الطائفة الدرزية 65 عاما خدمة خالصة، رفع شأن الطائفة الدرزية دينيا واجتماعيا، وتدخل وساعد طبعا، كان يقف دائما جانب رؤساء مجالسنا ومجتمعنا في كل القضايا وكل المشاكل التي عانى منها أبناء الطائفة في إبان طبعا وجود دولة إسرائيل وقبلها أيضا. المرحوم امتاز في أمور خاصة اللي تميز بها كما ذكرت، كان دينيا كان قياديا كان تواضع، شيء اللي كان يميزه ويعني إجماع أبناء الطائفة الدرزية في بلادنا في غير في لبنان في سوريا على شخصية هذا الشيخ الراحل. شيء يعني اللي حد اليوم احنا عم نشوف هاي الأمور اللي تميز بها المرحوم.
0: سؤال شيخ موفق طريف، تحدثنا عن مسيرة عن موروث الشيخ طبعا الراحل الشيخ أمين طريف، ما الذي تبقى من مسيرة وموروث الراحل الشيخ أمين طريف؟
3: طبعا ما زلنا نتابع مسيرته بمعية مشايخنا كما ذكرت، بمعية أهلنا من جميع القرى، كان رجال دين كان رؤساء مجالس كان أعضاء كنيسة، تعلمنا منه الكثير الكثير، وخاصة أنه أن يكون هناك إجماع أو أن يكون هناك الأراء يعني يد واحدة مع بعض، هذا ما ميز المرحوم، ونحن نسير على نفس الطريق ونفس الخدمة التي تميز بها المرحوم، أن يكون هناك قيادة جماعية وأن يكون هناك تشاور، والحمد لله مستمرين في هذا الخط بمعية المشايخ.
0: سؤال أخير شيخ موفق طريف، لو كان بيننا الشيخ الراحل أمين طريف، لو كان بيننا الآن، هل سيكون بحسب اعتقادك حسب توقعاتك راض مما يعيشه المجتمع الدرزي اليوم؟
3: أنا ذكرت وأذكر، وكان المرحوم يقول دائما ما أحلى الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أحلى أن نرتقي ونتوجه إلى طبعا الشباب وصبايانا، إنه أن نرتقي وأن نتعلم وأن يكون هناك كل ما نصبوا له، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحافظ على عاداتنا على تقاليدنا على مبادئنا على التمسك بكل ما هو جميل من عاداتنا، وهذا الشيء لا يتناقض مع الأمور الأخرى، وهذا ما كان يبغيه ويدعو إليه المرحوم سيدنا الشيخ.
0: نعم، ونحن نشكرك جزيل الشكر الشيخ موفق طريف رئيس الروح للطائفة الدرزية على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس، يعطيك ألف عافية، وستبقى طبعا ذكرى الشيخ الراحل الشيخ أمين طريف باقية بيننا كأبناء طائفة درزية. شكرا لك الشيخ موفق. الآن دعونا نخرج إلى فاصل قصير، ثم سنواصل معكم مع مواضيع صدى النحاس لهذا اليوم. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
4: الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: عدتم إلينا من خلال برنامج صدى النحاس لهذا اليوم. الآن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر مختلف تماما وفي منعطف حاد. دعونا ننتقل إلى برنامج إعلام. هذا البرنامج الهام جدا، يهدف الأساس إلى خلق قيادات شابة مؤثرة من أبناء المجتمع الدرزي والعمل على انخراطهم ودمجهم في مواقع مؤثرة ومرموقة في العديد من المجالات وفي المؤسسات في القطاعين العام والخاص. الآن تنضم إلينا بدر صبح حسين، مديرة المركز ومديرة هذا البرنامج. بداية بدر، حدثينا عن أهمية هذا البرنامج، برنامج إعلام، ولكل من يسمعك الآن من مستمعي راديو مكان، عن أي برنامج نتحدث بدر؟
9: يعطيك العافية أستاذ وسيم. طبعا برنامج أعلام، من كلمة علم أو أعلام، هو برنامج اللي بيشتغل مع شبيبي من طائفة درزية من جيل 20 لحد جيل احنا نقول 45 حتى، بهدف انه يشتغل على شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى هي تطوير القدرات ونمكن كل واحد من المشتركين بانه يتقدم بشكل شخصي مهني في الطريق اللي هو بيختاره وبيختار يأثر من خلاله. والشغل الثاني هي طبعا المساهمة في بناء مستقبل مجتمع أفضل عن طريق العمل المشترك بين هذول الشباب وخلق شبكة علاقات اللي عن جد بتمكن إنهم يتعلموا بشكل متبادل، يتعاونوا ويدعموا بعض، وطبعا إشي اللي بنتأمل يستمر كمان بعد انتهاء البرنامج.
0: وإذا تحدثنا عن هذا البرنامج المميز بدر، ما الذي يميز هذا البرنامج عن سابقيه؟ هناك من يقول ربما هناك برامج أخرى مختلفة من أجل خلق قيادات شابة في السابق التي كانت، والسؤال ماذا يتميز هذا البرنامج عن سابقيه بدر؟
9: طبعا احنا كمان سألنا حالنا هذا السؤال، وكان بهمنا نعمل إشي اللي عن جد له أهمية وله تأثير. بدي أحكي أول شيء إنه إحنا برنامج اللي بيشتغل في منظمة اسمها جمعية مركز معساة، اللي بتشتغل على إنه ندمج الضواحي بشكل أفضل وبشكل مثالي في محلات مختلفة. وواحدة من البرامج الموجودة في مركز معساة هو برنامج يسودوت، كمان برنامج قيادي لشبيبة من مختلف الأديان والأطياف اللي إحنا كنا جزء منه. بس في مرحلة معينة فهمنا إنه في عنا هيك كثير تساؤلات وكثير تحديات اللي هي من ناحية بتحتاج إنه نكون كجزء من برنامج اللي هو عام مشترك ل إنه ندخل على الخدمة العامة وإنه نساعد ونساهم وندمج مع مختلف الأطياف في المجتمع. بس من ناحية ثانية في عنا احتياج كثير كبير هيك نتعمق في موضوع الهوية وشوي نفكر مين إحنا ولوين إحنا. إحنا كمجتمع وكمجموعة أشخاص اللي في عنا هيك تحديات مشتركة وفي عنا برضو قيم مشتركة، كيف بنقدر نحول هاي القيم والقدرات لمبادرات اللي ممكن تأثر على المجتمع الدرزي بشكل خاص وطبعا منه كمان للمجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
0: سؤال، إذا تحدثنا بدر عن هذا البرنامج، هل نتحدث عن تجاوب ملموس للانخراط في هذا البرنامج من قبل أبناء المجتمع الدرزي والقيادات الشابة، وكيف يتم تطبيق هذا البرنامج قولا وفعلا على أرض الواقع لكل من يستمع إليك الآن؟ طبعا
9: نعم، اولا بحب اقول انه كثار من الاشخاص اللي احنا متوجه لهم واحنا بنجرب يعني ننتقي الاشخاص اللي بينتسبوا للبرنامج لانه عدد الاماكن كثير محدود، فعنا تقريبا 20 شخص كل واحد كل فوج من افواج البرنامج، فاحنا بنجرب بنوجه هيك دعوه للاشخاص اللي بهمهم امرين، بهمهم اول شيء إنه هن بشكل خاص يتقدموا ويعملوا أشياء اللي هي بتصنع فرق، ومش استام مش بشكل هيك عفوي إنه طيب أنا بحاجة لشغل فبدي أشتغل، لا إحنا بدنا الأشخاص اللي عن جد عندهم هاي هذا الوسواس إنه أعمل إشي من أجل المجتمع وأغير، وبهمنا إنهم يعملوا الإشي من خلال انخراطهم في شغل اللي بيمكن هذا الإشي، مش مهم إذا كان في الخدمة العامة في سلطة محلية في واحدة من الجمعيات الموجودة أو حتى في المجال الخاص، منتوجه لهذول الأشخاص اللي عن جد بيحلموا إنهم يصنعوا تغيير، والاستثمار إحنا بنآمن في هذول الشباب هو طبعا استثمار في مستقبل المجتمع.
0: سؤال بدر، عندما نتحدث عن أبناء المجتمع الدرزي عن القيادات الشابة، عن أي نواقص نتحدث من أجل يعني دفع مسيرتهم وانخراطهم في الأماكن والمواقع؟ نتحدثون عن أماكن ومواقع مؤثرة مرموقة في القطاعين العام والخاص، ما الذي ينقص الشبان والشابات من المجتمع الدرزي من أجل النهوض يعني إذا تحدثنا عن الميزة القيادية التي تركزون عليها؟
9: طبعا شباب الدروز زي أي شباب في المجتمع بشكل عام بيحتاجوا أول إشي مكان هيك للتجربة، مكان من إنه يبدوا منه ويشاركوا وين تجربتهم صارت. بدي أحكي هون إنه إحنا بنتوجه مش بس لشباب اللي هن في جيل 18، إحنا بنأخذ أكثر شريحة العمر من 20 وفوق لأنه بدنا يكون عندهم هيك تجربة معينة إن كان في من خلال شغل أو من خلال تطوع أو من خلال مرافقة لإشي في الجامعة في محلات أخرى، بهمنا يكون في عندهم هاي التجربة المعينة. طبعا بنحتاج كثير لورشات اللي بتنمي القيادة الشخصية والجماعية، اليوم احنا زي منحس مرات انه كل واحد عايش لحاله او منعزل عن باقي العالم والمجتمع، وبالعكس احنا مجتمع عنده كثير ترابط وكثير هيك قيم تدعي للترابط، فجميل جدا انه نعمق الحوار حول الهوية والانتماء والمسؤولية. طبعا من ناحية ثانية كثير بهمنا نعطي ادوات عملية اللي بتساعد في المبادرة الاجتماعية التخطيط القيادي من اجل التغيير، نشتغل كثير على جولات تعليمية اللي بتعرفنا على المؤسسات العامة، على الأشياء الموجودة اليوم، على مراكز ابتكار، على منظمات اجتماعية اللي ممكن من خلالها نتعرف عليها، يعني هي أكثر زي تعرف على لا. شو ممكن نعمل.
0: وقبل أن ننهي معك بدر، تحدثنا عن قطف أو حصد ثمار مرجوة في هذا البرنامج، هل يعني تلمسين بأن كان هناك حصد ولثمار من خلال هذا البرنامج، يعني كان هناك نجاحات في عدد من المواقع والأماكن التي تتحدثون عنها مواقع وأماكن مرموقة ومؤثرة كما أكدتم؟
9: طبعا احنا اول اشي بالدرجة الاولى بهمنا نبني شبكة من العلاقات اللي بتربط بين الشباب والصبايا الدروز من مختلف القرى والمناطق الموجودة اليوم في بلادنا، ونلمس انه صار في عنا كادر نسبيا كبير من اشخاص اللي كمان من حالهم بحبوا يشاركوا ويكونوا جزء من فعاليات مشتركة.
0: نعم.
9: بس في الدرجة الثانية والأهم احنا عنا اكثر من 80% من الاشخاص اللي هن خريجي البرنامج اللي نجحوا انهم ينتسبوا لشغل اللي هو في المجال العام، اللي طبعا بمكنهم انهم يطلعوا على المجتمع وعلى شغلهم بطريقة اللي بتقدمهم كيف حكينا بشكل شخصي، بس كمان بتقدم خدمة للمجتمع. والهدف تبعنا انه يظلوا على اتصال وتواصل، وشوي شوي كمان تزيد قدرتهم على التأثير، وطبعا بنتمنى يوصلوا لمواقع مهمة و بتأثر في المجتمع.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على أيديكم من أجل النهوض وتعزيز القيادات الشابة وانخراطها واندماجها في مختلف المواقع المرموقة والمؤثرة في القطاع العام والخاص. بدر صبح حسين، مديرة المركز ومديرة برنامج أعلام، كما قلت أعلام، شكرا لك بدر على مشاركتنا في صدانا لهذا اليوم.
9: شكرا جزيلا. شكرا.
0: ننتقل الآن إلى الملف الأخير في صدى النحاس لهذا اليوم. ننتقل إلى قرية كسرى سميع الجليلية التي تم فيها قبل قليل تدشين المركز الأول للموهوبين والمتميزين من أبناء المجتمع الدرزي. الآن تنضم إلينا ريهام عامر، معلمة في المركز ومركزة مشروع المتميزين والموهوبين. بداية ريهام، قبل قليل انتهيتم من تدشين وافتتاح هذا المركز، ضعينا في الأجواء ريهام.
10: شعور كثير سعيد فرح انه فتحنا مركز للوسط الدرزي اللي بيشمل البلاد الدرزية اللي بالمنطقة عنا هون، بمركز موهبين ومتميزين جديد، مركز متجدد من كل المجالات، إن كانت تكنولوجية، إن كان فنون، إن كان موسيقى، في عدة مجالات، بيحتوي على عدة طلاب مع عدة مواهب. الشعور كثير فرح فخر لهيك خطوة قدمناها للوسط تبعنا.
0: سؤال ريهام، كان هناك من خلال تدشين هذا المركز والذي تم قبل قليل في قرية كسرى سميع، كان هناك مشاركة بارزة من قبل شخصيات قيادية مرموقة. تحدثنا عن مشاركة وزير التربية والتعليم يوسف كيش، أورنا سمحون مديرة اللواء، وأيضا الشيخ موفق طريف.
10: نعم، كان عندنا بمشترك عدة شخصيات سياسية، كما ذكرت وزير المعارف أورنا سمحون، الشيخ موفق طريف، ورؤساء المجالس اللي في الوسط في بالمنطقة عنا.
0: وإذا تحدثنا ريهام عن هذا المركز، من سيجمع تحت سقفه؟ نتحدث عن طلاب وطالبات موهوبين وموهوبات ومتميزين ومتميزات من مختلف القرى في القرى الدرزية والبلدات الدرزية في إسرائيل، أم فقط منطقة الجليل؟ بس ضعينا في التفاصيل.
10: منطقة الجليل ومركز الأول اللي انبنى للمنطقة تبعت الجليل اللي احنا هون تبعين لإلها. الطلاب كانوا سنوات قبل مجموعين في مركز الموهبين في منطقة شلومي وفي منطقة كرمائيل، فوحدنا كل الطلاب الدروز بالجليل بمركز واحد، مركز جديد انبنى بقرية كسرى سميع. شكر كثير لمجلس كسرى سميع على هيك خطوة وهيك مبنى رائع ويعطي كل المجالات لأولادنا.
0: إذا سألناك لماذا تم أو وقع الاختيار على كسرى سميع، طبعا رئيس المجلس هناك هو الأستاذ ياسر غضبان، لماذا تم اختيار كسرى سميع لاستضافة هذا المركز ريهام؟
10: تعتبر كما أعلم أنا، تعتبر كسرى سميع هي البلدة الموجودة في المنطقة الوسطى بين كل البلدان، فهي راح تكون المنطقة الوسطى بين كل البلاد، إن كان جولس يركا قريبة لإلها، يانوح، يعني هي تعتبر في الوسط، فاختاروا لهيك اختاروا كسر سماع.
0: نعم، وتحدثنا عن الشروط رهام لاستيعاب الطلاب والطالبات وعن أي أجيال نتحدث. طبعا لكل من يسمعنا الآن ويسمعك ويرغب بأن يتم استيعاب طبعا حدا من أولاده في هذا المركز، عن أي شروط نتحدث ريهام؟
10: إحنا في دائما في وزارة المعارف بيعملوا لصفوف الثوالث امتحان قبول لمركز الموهبين، بيصير بصف الثالث الأولاد بنقبله، الأولاد اللي بنقبله لهذا الامتحان وبيجيبوا علامات بنقسمه فيه، بيكون مجموعتين أو متميزون أو موهوبون. فالموهوبون بيجوا لعنا الصبح والمتميزين بيجوا لعنا بعد الظهر، فحسب هذا الامتحان هن بيتقسموا، مين بينجح بالامتحان بيتقسم حسب المجال اللي هو انقبل فيه. بيجوا يوم تكثيفي لعنا، إن كان موهوبين بيجوا عنا يوم تكثيفي من الصبح للمركز، بأخذوا حعشرة بالعبراني أو إثراء بالعربي بمجالات مختلفة، وفي بالصفوف الأكبر في عندهم اختيار أي مجال بدهم إياه اللي هو يزود الإثراء عندهم. فهاي الشروط اللي لازم تكون عندهم.
0: وسؤال أخير ريهام، إذا تحدثنا عن هذا المركز الأول، إلى أي مدى مثل هذا المركز من شأنه أن ينهض بمستوى الطلاب والطالبات من أبناء المجتمع الدرزي في منطقة الجليل؟ ودعينا نشير أن طبعا العلامات والمستوى التعليمي الذي شهدناه من خلال العلامات الأخيرة في دولة إسرائيل بشكل عام وأيضا في المجتمع الدرزي بشكل خاص لم تكن مشجعة، إذا تحدثنا عن العلامات التي نشرت مؤخرا.
10: مش واضح الإشي ترجع لي العلامات هون. إحنا في هذا الامتحان غير امتحان بيكون من قبل الوزارة، في نسبة عالية بيقدموه من الطلاب، وحسب هذه النسبة هن بينقبلوا لهاي البرنامج. وهذه السنة كان عنا عدد ممتاز من الأولاد اللي نجحوا بامتحان الموهوبين والمتميزين، هن موجودين معنا اليوم.
0: نعم، وسألتك سؤال أخير ريهام باختصار، هل سنشهد تعزيز النهوض بمستوى الطلاب الدروز خاصة بعد إقامة مثل هذا المركز في كسر سميع؟
10: بالتأكيد سيكون لنا بكل المجالات النهوض.
0: ورسالة أخيرة لكل أب أو أم تسمعك الآن وترغب بإدخال ابنها إلى هذا المركز أو بنتها؟
10: كل طالب وطالبة هم صفحة بيضاء ويوجد لديهم العديد من النجاحات، وهن متميزون وهن موهوبون. آمنوا بأبنائكم.
0: ولمن يعود الفضل يعني حول إقامة هذا المركز ريهام؟ تحدثت عن السلطة المحلية في كسرى سميع.
10: فضل كبير لمجلس كسرى سميع على الإضافة على الإقامة على الإعطاء المفرط اللي موجود هون بهذا المركز.
0: نعم، ونحن بالطبع نشد على أيديكم، يعطيكم ألف عافية وبالنجاح في هذا المركز بالنجاح. لكل طلابنا في الجليل في الجولان في الكرمل في كل مكان. شكرا لك ريهام عامر على هذه المشاركة.
10: باي باي.
0: بهذا نأتي إلى نهاية برنامج صدى النحاس لهذا اليوم. كان معكم في الإنتاج ريهام حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتهاوزن وحين دهان، ومن وراء الميكروفون كان معكم وسيم كيوف. لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء
6: هابي بيرثدي.
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
9: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: المصادقة على إقامة قرية درزية جديدة في الجليل. وزير الخارجية يقول إن هدف الضغوط الدولية الممارسة علينا فرض دولة إرهاب فلسطينية في قلب إسرائيل. اتفاق تقاسم فائض الأصوات بين الليكود والتحالف سيونوت داتيت زيهوت. فوز خبير أمريكي بلجيكي بجائزة نوبل للفيزياء. والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثانية من أورشليم القدس. يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. صادق المجلس القطري للتنظيم والبناء على إقامة قرية درزية جديدة بالجليل في منطقة مفرق يافور قرب كابول. ورأى مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان أمين أبو حية أن هذا القرار يعد بشرى هامة للمجتمع الدرزي من شأنها أن تساهم في تلبية حاجات السكن لأبناء الطائفة. قال وزير الخارجية سعر إن الغاية من الضغوط الدولية والسياسية والقانونية والاقتصادية الممارسة على إسرائيل فرض دولة إرهاب فلسطينية في قلب وطننا. وأضاف أننا نواجه محاولات لدفع إسرائيل نحو حدود يتعذر الدفاع عنها، وبالذات بعد أن ثبت بشكل لا يقبل التأويل أهمية توفير الحد الأدنى من العمق الجغرافي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن أقوال سعر وردت خلال مراسم أجرتها وزارة الخارجية لإحياء ذكرى شهداء 7 أكتوبر. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شخصين من سكان أريحة تنسب بحق شخص من سكان أريحة تنسب له ممارسة العنف الشديد بحق زوجته على مدى سنوات. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن الضحية قدمت شكوى إلى شرطة يهودا والسامرة الشهر الماضي. قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع وقع الليكود اتفاق فائض أصوات مع تحالف هاتسيونوت هاداتيت زيهوت. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن حزب عتسما يهوديت احتج على عدم توقيع الاتفاق معه، واعتبر ذلك محاولة من قبل الليكود لتهميشه وإبقائه خارج حكومة وحدة محتملة مع أيزنكوت. ويشار إلى أن حزب فينتر لم يوقع حتى الآن اتفاق فائض أصوات، علما بأنه لم يتجاوز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي الأخيرة. حاز البروفيسور الأمريكي البلجيكي فرانسيس هالزن على جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام بفضل بحوثه المتعلقة بجسيمات نيوترينو، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه. راجع لموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية توب 10 والجديد مع أنجح الأغاني عنا وبالعالم العربي. تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. كل النجوم بتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. بداية مع نجوى كرم، تك تك تدخل معنا مباشرة للعاشرين.

مين رقم واحد اليوم؟ وائل كفوري، آدم، إليانا، أصالة، نانسي عزرم، إحسان إسماعيل، ممكن رغب علامة، ممكن كمان عمرو دياب، كلهم بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

0: المرتبة الثامنة.
1: أنجح الأغاني الأيامات عندنا بالعالم العربي. سابع ثامن رغب علامة، سابع بعد شوي. جنون تقدمت أغنيته مرتبتين هالأسبوع من 10 للمرتبة الثامنة.

بلشنا السباق مع نجوى كرم بالمرتبة العاشرة، التاسعة انضمت لإلنا شيرين عبد الوهاب، الثامن تقدم مرتبتين من 10 ل 8 راغب علامة. السؤال الكبير، مين رقم واحد اليوم؟ خليكم معنا على السمع بهالساعة لنعرف. من اللبناني إسا للسوري. السوري هي بسان إسماعيل.

0: أنا الألوان واحدة من أغاني ألبومه الأخير الناجحة، قدمت أغنيته 3 مراتب من 9 لـ 6.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.
6: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: سباق الأغنيات العربية التوب 10، 5 نانسي عزرم.

هدية دينية. أنسى عزرة معي هالأسبوع بالمرتبة الخامسة. حابين نحكي لكم إنه اللي كانت الأسبوع الماضي أولى مرتبة أولى

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفاي ورهان العمر

غالي غالي الوطن غالي. أصالة غنت بالمرتبة الرابعة هالأسبوع، تراجعت لما حصري عن الأغاني المرأة معنا. هالشي كانت نجوى كرم جديدة، شيرين كمان جديدة بالتاسعة، ثامنة تقدم راغب علامة جنون، السابعة بسان إسماعيل، السادسة عمرو دياب تقدم، خامسة نانسي عجرم تقدمت كمان هي، رابعة سمعناها إسا تراجعت، ثالثة إسا آدم بتقدم مرتبتين مع جماله.

لنا جماله قدمت أغنيته هالأسبوع مرتبتين بالطريق للمرتبة الأولى تقلت هالأسبوع. مين كمان عم بتقرب من القمة؟ فلسطينية إليانا كانت أربعة صارت تنين هالأسبوع.

حلوين. سمعناها بصوت وائل كفوري اللي بيحتلها الأسبوع قمة السباق. السنة الأولى بس

سيمون هاي مع حميد الشاعري أصدر الأغنية عام 1989 وكانت وقتها بالمرتبة الأولى. كملين مع أغنينا لنهاية الساعة، فيها منتذكر أغاني نجحت بالماضي وصلت لمراتب أولى بسباقاتها زي هالأغنية من وائل جسار، ظروف ما عنداني.

لقيتوش. وائل جسار هذا ظروف معنداني من 10 سنين بالضبط وصلت هالاغنية للمرتبة الأولى بالسباقات. ما صحاش عمره فيك إحساس. اللي انضم لنا حاليا احنا مع سعد سباق توب 10 الأغنيات العربية بعد ما تعرفنا على الأولى هالأسبوع اللي كانت لوائل كفوري محبوبي. عم نسمع أغاني نجحت ووصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي. قبل 10 سنين هالأغنية كانت أولى، قبل 20 سنة كمان كانت أغنية تاني المرتبة الأولى. أول نجاحات تامر حسني، 2006 صدرت هالأغنية وصلت طبعا للأولى. عناية بتحبك.

بنيسان 2006 بالضبط قبل 20 سنة وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى، أغنية تامر حسني عناية بتحبك، أول أغنية ناجحة.

أغاني حلوة كانت ناجحة بالماضي، نرميك ببلاش بال 2013 قدمنا إياها نصيب زيتون. أغنية كمان كانت أولى حسين الجسمي ما يسوى. بال 2004 كانت أولى

أصدر الأغنية بالخريف كانت أولى. أذكر أنه الأغنية حققت نجاح عالمي كمان، تقدروا تسمعوها في فيلم إسباني. ساعتنا قربت تنتهي، إحنا مع ساعة سباق الأغنيات العربية توب 10، بس نسمعكم الأغاني الجديدة. كنا عنا ربع ساعة نسمع فيها أغاني نجحت بالماضي، حققت نجاحات حلوة وكانت

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: عناوين الساعة: من مكان، نتنياهو يحذر حماس من مغبة محاولة التأثير على نتائج الانتخابات، المصادقة على إقامة قرية درزية جديدة في الجليل، اعتقال الرئيس الأسبق للاستخبارات الألمانية بشبهة التجسس، فوز خبير أمريكي بلجيكي بجائزة نوبل للفيزياء، والحرارة نحو الارتفاع قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن حماس ولأنها ضعيفة بالذات ستحاول تحدينا مع اقتراب الانتخابات للتأثير على نتائجها. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إنه سيتم إحباط محاولات كهذه، وسنرد في جميع الأحوال بقوة كبيرة إذا ما ارتكبت حماس خطأ كهذا. وبدوره قال وزير الخارجية سار إن من يعمل ضد دولة إسرائيل لن يستفيد من ذلك، لا بل سيخسر. وأضاف خلال مراسم أقيمت في وزارة الخارجية لإحياء ذكرى شهداء 7 أكتوبر أن إسرائيل تعكف على توسيع رقعة علاقاتها في الحلبة الدولية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. صادق المجلس القطري للتنظيم والبناء على إقامة قرية درزية جديدة بالجليل في منطقة مفرق يافور قرب كابول. ورأى مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان أمين أبو حية أن هذا القرار يعد بشرى هامة للمجتمع الدرزي من شأنها أن تساهم في تلبية حاجات السكن لأبناء الطائفة. اعتقل الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية أوغوست هانينغ بشبهة التجسس لصالح دولة أجنبية. وذكرت النيابة العامة الفيدرالية أن هانينغ دفع أموالا لمسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات مقابل الحصول على معلومات سرية لبيعها في إطار عمله كمستشار، ولم يتم الكشف عن اسم هذه الدولة. حاز البروفيسور الأمريكي البلجيكي فرانسيس هالزن على جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام بفضل بحوثه المتعلقة بجسيمات نيوترينو، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 25، تل أفيف 28، حيفا 27، جبال الجليل 24، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 29، و30 في بحيرة طبرية. في الرابعة نلتقي مجددا إخبارية مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. اجتماع طارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية في طوبة الزنقرية لبحث قضية محاضر بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مواطنين عرب. كاتس يوجه جيش الدفاع لرفع مستوى الجاهزية في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر في ظل معلومات استخباراتية حول نية حماس شن هجمات إرهابية. رجال أمن إسرائيلي بينهم ممثلو الشباك يشاركون في التحقيق الذي تجريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: الاثنين على قناة مكان.
5: انا لما بحط اشي براسي بعمله، رح يقبل واطلع برة البلاد لبرا؟ اكيد لا،
6: شكله رح افشل اهلي وعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
9: مرحبا مرحبا، 3:06 ساعة بستوياتنا، انتو على راديو مكان، مشوار الأغاني نبلشو حاليا معكو للأربعة، أغاني جديدة، زوايا فنية وأخبار.

0: تكمينين تامر حسني بأغنية ناجحة من ألبومه الأخير. أخبارنا الفنية على 3:30 مستقبل زميلي عريم بسول. اليوم جابت لنا أخبار سالت ليفان شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر. هذا رح يكون على 3:30. لسه مكملين مع الأغاني الناجحة. أكيد سمعتوها بالتيك توك. مروان بابلو.
1: عالطريق. عالطريق.

مروان بابلو. هذا شفت كلام من أنجح الأغاني هالأيمان على مواقع التواصل الاجتماعي. إسا إحنا مع ريمكس عطريق.

خاتم، أحمد ضياء وزيد خالد، أغنية جديدة لهالثنائي حقق هالأيامات نجاح كبير خاصة على عبر مواقع التواصل. اليوم عنا أغنية من زمان، أخبار الفن والفنانين على 3:30، كتير أغاني جديدة وناجحة على 4. خليكم معنا على السماع على الطريق.

0: فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ونعود لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة كمان نكمل مشوار الأغاني. سابين جبالي السعب.

بعد ما حلت بالمرتبة الثالثة بنهائيات مسابقة شاف المواهب بالمايك إلك، أصدرت سابين جبالي أول أغنيها الخاصة عم نسمعها ونسمعكوا إياها إسا، أنا قلبي اشتاق. خلينا مكملين معكم للأربعة بعد خمس دقايق أخبار الفن والفنانين، واسكت يا لساني.

0: استأجى الوقت لنكون مع أخبار الفن والفنانين. نرحب بعرين.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتيرة؟
1: مش كتار.
0: مش كتار.
1: نعم حلوة.
0: حلوين.
1: حلوة.
0: نبلش مع سانت ليفانت هالفنان الناجح.
1: مروان سانت ليفانت. بحكي قديش هيك دار ورا هيفا ويبي. الصراحة فكرت إنه هيفا ويبي اللي هي اللي دارت وراه. أنا بالنسبة لي مثلا إذا بتسألني أنا بشكل شخصي سانت ليفانت أنجح من هيفا ويبي. طيب.
0: زهد.
1: فإنه يعني مفروض أنت اللي كنت لازم تكوني مهتمة لهذا التعاون. مش اللي هو دار وراك. المهم واحدة من المقابلات بيقول انه دورت كتير وراها لأقنعتها انه نعمل غناني مع بعض. وبيقول انه انا بعترف كمان انه فيش عندي صوت بس بحب اغني, وكتير ناس بالغرب اجانب اللي فيش عندهم صوت بس عندهم ذوق موسيقي معين ونجح. صح. يعني انه تجيش تقولوا فيش عنده خامي.
0: بعترف.
1: يعني مش مفروض يكون عبد الحليم ولا مطرب زمانه.
0: صافي.
1: لا مش شرط يكون عنده خامي صوتية عالي, بس انه شاطر بيعرف يجيب لون موسيقي حلو.
2: ايه انا ما عندي صوت. انا بعترف بالموضوع, بس انا الفن تاعي مش مبني على صوت. اجانب كمان هيك كتير, يعني بحس مثلا كانيا ويست. مش عم بقارن حالي بكاني ويست بس انه صوته مش واو, بس بحب يغني. انا بحب اغني.
1: وكان حلمه الصراحه يعمل البوم كامل مع هيفا ويهبي.
0: بس ليه ما عملش؟
1: بس اقنعها باغنيتين وخاف انه الجمهور تمل.
0: صح معها.
1: انا كمان بفكر انه بكفي.

0: فضل شاكر أخبار كتير، حكينا أنه راجع وعنده حفلة لسه في معلومات جديدة عندي.
1: صراحة كنا كتير ملخبطين وين وكيف وإيش وليش. هاي المرة بعد 14 سنة رح يلتقي بالجمهور 22/10 حفلة فضل شاكر. وسموها لهاي الحفلة عودة الغايب.
0: عودة الغايب.
1: عودة الغايب. بما أنه اشتهر يا غايب وهاي، فالمفاجأة رح تكون بالرياض الحفلة. والمفاجأة رح تكون أنه شيرين ضيفت الشرف. رح تطلع معه على المسرح
0: كمان ابنه. سمعت
1: صح، وابنه مزبوط هذا اكيد. ابنه من اكبر الداعمين له. لا مش مفاجئ، كتير في توقعات. توقعات كتير عالي من هاي الحفله، والبرنامج الحفل بعده مش كتير واضح، بس الناس كتير عم تتوقع كتير. بس انا ما كنتش بكون متحمسه الصراحه، مش انه بحبوش او بحبه، انه عادي تمام. رجعت
0: زمان زمان عمل حفله هو صح بالموازين
1: بال 2012 مغرب 14
0: سنه
1: بالموازين، كان اخر حفل جماهيري. غنى طرب وغنى الهيتات تبعونه. بتعرف نعرفش هاي المره شو رح يعمل، انه عنده هيتاته كمان هاي الفتره، رح يغني طرب ولا لا؟
0: نستنى
1: عبد الحليم حافظ وهيك،
0: نستنى ونشوف. عنده كتير اغاني حلوه هو على كل الاحوال.
1: صح مزبوط،
0: عنده وقت يغني على كل.
1: ايوه
0: تكون شيرين ضيفي صح.
1: صح،
0: على سيرتها في اخبار عنها كمان.
1: قال شو تعرف، دايما في شوشرة حوالي شيرين. شو ما عملت لو بتكون قاعدة متكتفة مسكرة تمها إلا ما يحكوا عليها.
0: شو القصة؟
1: بيقولوا قال إيش متجوزة من ولد صغير مراهق. كونه يعني هو بيّن وهيك أشرت له باسته من بعيد. فجوزوها.
0: شفت الفيديو على فكرة،
1: مسكيني هالشيرين
0: معجب الظاهر.
1: شو بعرفني، مرق واحد بعتت له بوسي زتت له إياها من بعيد. جوزتوها، شوفي جوزتوها. طلع انا ما استبعدتش الموضوع انه ممكن تكون متجوزه واحد صغير.
0: ليه؟
1: ولد، انه هي وحبيب كانوا حسام حبيب كانوا جيال. مش انه مبين هو اصغر منها بكتير،
0: كانوا
1: جيال.
0: جيال
1: وعلى سيره الجيال ايوه 8/10 8/10 وانت
0: بكره
1: بعد بكره يوم الخميس 8/10 عيد ميلادها من مواليد 1980.
0: يعني قديه صارت
1: عيد ميلادها 46.
0: حلو.
1: صراحه عقد ما مرقت اشياء بحياتها فكرتها 76 مش 46.
0: لا
1: اتركيش مبين عليها قد ما مرقت قصص. حس انه 46 قليل
0: عليها. بعد على فكره 46
1: صح.
0: نذكر وين تبلشت، نذكر المستمعين.
1: بلشت صراحه يعني هيك لما بحبشت بال 98، بس انت قلت لي ما كانش حدا يعرفها بال 2002 كان اول ظهور لها بشكل
0: صح.
1: رسمي
0: صح
1: بآيالين.
0: صح، عمل نصر محروس المنتج اللي اكتشفها ألبوم مشترك بينها وبين تامر حسني.
1: جرب ينجحها على ظهر تامر.
0: نجحين التنين مع بعض. التنين
1: ما كانش معروف منها قبل.
0: لا التنين نفس الوضع كان.
1: اوكي
0: التنين نجحوا مع بعض،
1: دمج بيناتهم. شاطر نصر محروس.
0: عملوا كمان ديوتوهات مع بعض.
1: شاطر.
0: معها
1: بحرية، عندها غنيتين كسروا الدنيا. بديش اياها.
0: ليه؟
1: لا بحرية البرندة بحرية.
0: اوكي، مع محمد حمائي.
1: صح،
0: شكرا عريم،
1: باي،
0: الى اللقاء.

إبراهيم عبد الوهاب، هاي مع محمد حمائي. طلبتهن شيرين بنهاية طلبتهن عرين عفوا بنهاية الزاوية البحرية. أغنية جديدة إسا

0: أغنية الأبشي لوك لوك جديدة من هيفا وهدي.
1: يلا
0: شوي مننظف دنينا نكون مع أغنية من زمان.

الأغنية الحلوة كتبها ولحنها بليغ حمدي عام 1979 1980 أصدرتها مياد الحناوي بصوتها وكانت الانطلاقة الكبيرة لإلها العالم العربي بفضلها الأغنية. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. لسه بنرجع للأغاني الجديدة للأربعة.

0: الصبح.
1: نختم لقاءنا اليوم مع 9:30 أحدث أغاني أحمد سعد. إحنا رح نلتقي بكرة.

احنا اذا الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة. بكرة حكيت ان شاء الله بنعود ونلتقي معكم اخير على التنتين. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم دائما شادي بلان احلى التحيات. الى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يحذر حماس من مغبة محاولة التأثير على نتائج الانتخابات. كاتس يقول إن عدوانا محتملا من جانب السلطة الفلسطينية سيدفع بنا إلى إعلان حرب ضدها. استمرار تسيير الجسر الجوي لإعادة الإسرائيليين من الإمارات، اعتقال الرئيس الأسبق للاستخبارات الألمانية بشبهة التجسس، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن حماس، ولأنها ضعيفة بالذات، ستحاول تحدينا مع اقتراب الانتخابات للتأثير على نتائجها. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إنه سيتم إحباط محاولات كهذه، وسنرد في جميع الأحوال بقوة كبيرة إذا ما ارتكبت حماس خطأ كهذا. وبدوره حذر وزير الدفاع كاتس من سيناريو محتمل تقوم فيه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وتنظيم فتح بمهاجمة المستوطنات وقوات الجيش والتجمعات السكانية الواقعة على خط التماس. وقال إن ما اسمه بانقلاب البنادق سيدفع بإسرائيل إلى إعلان حرب ضد السلطة، بحيث سيشن جيش الدفاع هجوما شاملا ضدها بموجب خطة جاهزة أعدها مع رئيس الوزراء. وأوضح كاتس أن المعركة ستكون قصيرة وقوية تشارك فيها قوات برية وجوية، وتستخدم خلالها وسائل خاصة، ويتم إبعاد مسؤولين كبار وإجلاء واسع للسكان وتدمير البنى التحتية الإرهابية داخل المدن وفي جميع المخيمات في يهودا والسامرة على غرار نموذجي غزة ولبنان. تستمر عملية تسيير الجسر الجوي لإعادة الإسرائيليين من دولة الإمارات إلى البلاد، حيث أعيد حتى الآن أكثر من 7400 مواطن. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر أنه يتوقع إكمال العملية بعد غد الخميس. اعتقل الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية أوغوست هانينغ بشبهة التجسس لصالح دولة أجنبية. وذكرت النيابة العامة الفيدرالية أن هانينغ دفع أموالا لمسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات مقابل الحصول على معلومات سرية لبيعها في إطار عمله كمستشار، ولم يتم الكشف عن اسم هذه الدولة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. الاثنين على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. اجتماع طارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية في طوبة الزنقرية لبحث قضية محاضر بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مواطنين عرب. كاتس يوجه جيش الدفاع لرفع مستوى الجاهزية في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر في ظل معلومات استخباراتية حول نية حماس شن هجمات إرهابية. رجال أمن إسرائيلي بينهم ممثلو الشباك يشاركون في التحقيق الذي تجريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
8: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
8: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4 على راديو مكان.

عزيزي المستمع أنا معك. نحن معكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات والمواضيع التي يمكن أن تفيد المواطن في حياته اليومية. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟

مع افتتاح السنة الأكاديمية للدراسات العليا، الجامعات، المعاهد والكليات، نكون اليوم مع الإيضاحات لطلاب الجامعات حول الحقوق وحول ما يمكن أن يفعلوه في بداية هذه السنة، الخدمات التي تقدم، تغيير الموضوع، المسارات، الامتحانات، مساكن الطلبة والمنح الدراسية. إذن كونوا معنا في هذه الفقرة الهامة مساعدة ودعما لأبنائنا لكي نجدهم جميعا في الجامعات والأماكن الأكاديمية للدراسات العليا. هذا هو شهر أكتوبر الزهري، هكذا يسمونه، شهر التوعية من سرطان الثدي. ونحن أيضا في هذا البرنامج يهمنا أن يكون لنا مساهمة في التوعية من سرطان الثدي من خلال الكشف المبكر، وأيضا حقوق النساء المتعالجات، حقوق النساء في إجراء الفحوصات المبكرة في أي مرحلة حسب أي معايير. الانتخابات على الأبواب، نعم، انتخابات الكنيسة 2026، واليوم سوف نكون مع المزيد من الإيضاحات، من يمكن أن يشارك، أن يصوت، أين، كيف تحتسب الأصوات، الصناديق المختلفة، الكثير من المعلومات الهامة حول الانتخابات لكي يتمكن كل مواطن من المشاركة في حقه الديمقراطي. أنا معك الطاقم، تنتج البرنامج حين عزرة، معنا داني روكي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيفي الأول في حلقة اليوم هو الدكتور رفعت السويدان، عميد شؤون الطلبة العرب في جامعة بار إيلان. مساء الخير دكتور رفعت.
1: مساء الخير أختي مالة لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي. هلا فيك وشكرا على المشاركة. وقبل أن نبدأ الحديث عن وضع الطلاب، عن حقوقهم، قضية من اختار موضوع من يريد أن يغير، لابد من أن نسمع تطرق جامعة بار إيلان إلى ما نشر حول أن أحد المحاضرين كان يخطط للقيام بعملية إرهابية اعتدائية على المواطنين العرب في إسرائيل وتوجه إلى الناشط السياسي فيغلين. الأمر طبعا وصل إلى الشرطة. أنتم كجامعة دكتور رفعت السويدان ماذا تقولون؟ بماذا تردون على ما نشر؟
1: نعم أختي مان، صحيح ما سمعناه في الأخبار في الفترة الأخيرة أو في اليومين الأخيرين، نعم للأسف الشديد يعني عمل مخزي وجبان من طرف المحاضر في قسم الرياضيات في جامعة بار إيلان. فهذا العمل طبعا معروف، يعني عمل جبان وعمل مخزي، وهذا يعني يعتبر من قبل الجامعة كعمل فردوي وليس يعني يشمل جميع أمور الجامعة بشكل عام. بس ولكن للأسف محاضر يعمل نعم كطاقم، أحد الطواقم المحاضرين في جامعة بار إيلان. جامعة بار إيلان طبعا بإدارتها
0: دكتور رفعت، بس تقدر تضبط الصوت؟ نعم. ما بعرف إذا عم تحكينا بسماع عن بعد أو عن قرب، لأنه صوتك مش واضح بتاتا. دكتور رفعت
2: بتأمل أنه هسه أحسن شوي،
0: الآن أفضل. فإذا ياريت بس تبدأ تجاوبنا على سؤالي من البداية، لأنه بهمني أسمع الجواب على هاي النقطة. أيوة دكتور رفعت.
2: أكيد أنا حكيت أنه للأسف الشديد نعم المحاضر هو يعمل في قسم الرياضيات في جامعة بار إيلان. العمل هو عمل جبان وعمل مخزي من قبل المحاضر، بس ولكن هذا عمل يعتبر عمل فردوي، لا يعني لا يصف الجامعة بشكل عام. جامعة بار إيلان بشكل عام بإدارتها وجميع طواقمها يشمل جميع أعمدة كافة الكليات داخل الجامعة شجبوا واستنكروا هذا العمل من قبل المحاضر. حتى الجامعة نشرت يعني وطلبت الجامعة من الشرطة باستنفاذ جميع الإجراءات ضد هذا المحاضر، وتم طرده على الفور يعني من عمله داخل الجامعة. الجامعة طبعا أرسلت رسالة لكافة الطلبة في أمس البارحة لكافة الطلبة تستنكر هذا العمل الجبان من قبل المحاضر. أرسلت رسالة بكافة اللغات العربية والعبرية والإنجليزية، لأنه إحنا يعني جزء لا يتجزأ من الجامعة. في بار إيلان حوالي في 2000 طالب عربي، ونسبتهم حوالي 14% من كافة طلاب الجامعة،
0: وهي نسبة ارتفعت كما أعرف في السنوات الأخيرة، خصوصا كونك أنت عميد شؤون الطلبة، أنت على تواصل مستمر معهم. دكتور رفعت، هل ترى بالفعل أن العدد زاد، وكيف هي الأجواء خصوصا بعد هذا النشر؟
2: الحمد لله. يعني أختي إيمان، يعني إذا أخذنا مثلا آخر قرن، يعني بالعشر سنوات الأخيرة، يعني قبل عشر سنوات والوضع اليوم، طبعا أنت يعني وين ما روحتي داخل الجامعة، داخل الحرم الجامعي، بتشوفي طالب عربي أو طالبة عربية، وهذا الإشي مفرح يعني جدا أنك بتشوف طالب عربي في كلية معينة. واليوم كمان الطلاب العرب موجودين بكافة الكليات، مش بكلية يعني خاصة معينة، بكافة أقسام التعليم. بالهندسة في عنا ارتفاع، بمواضيع الطبية في عنا ارتفاع، بمواضيع العلوم اللي هي الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والنانو تكنولوجي في عنا ارتفاع، يعني ارتفاع ملموس واضح. حتى باللقب الثاني في عنا ارتفاع، وفي عنا استيعاب محاضرين في الفترة الأخيرة. احنا بنقول محاضرين في الوسط العرب، يعني نعم. اليوم تقريبا في حوالي ما يقارب 6-7 محاضرين عرب، هذا لا يكفي، بس ولكن في وجود وسط عربي داخل الحرم الجامعي. احنا فرحين، يعني بقدر بقول لك يعني مؤقتا انه 45% من سكان العرب داخل مساكن الطلبة هن عرب. 45%، لأنه عددنا اليوم 14%، بس 45% موجودين داخل الحرم الجامعي، داخل مساكن الطلبة، تم استيعابهم داخل مساكن الطلبة اللي هي موجودة داخل الجامعة نفسها. هذا العمل لا يوصف الجامعة بشكل عام، هذا عمل فردوي، والشرطة اليوم طبعا تقوم بكل الإجراءات ضد هذا المحاضر.
0: وطبعا وجودك في هذا الموقع دكتور رفعت السويدان كمحاضر كبير وباحث وعميد شؤون الطلبة العرب، بتوقع انه في له كمان أهمية كبيرة، علشان تكون انت الظهر والسند لهؤلاء الطلاب بحيث انه يشعروا بأمان.
2: أكيد أكيد أخت إيمال، إحنا يعني على أبواب افتتاح السنة الدراسية، الأحد هي افتتاح السنة الدراسية في كافة الجامعات. إحنا على استعداد تام، طبعا حضرنا حالنا من قبل أسابيع معينة لإتمام الاستعداد التام لافتتاح السنة الدراسية. احنا ما بنقدر نقول انه بسبب هذا الحدث في تخوف معين، يمكن في تخوف عند بعض الطلبة بس، ولكن من الكورونا للحرب 7 اكتوبر لحرب لبنان لحرب ايران الأخيرة، الاجواء هي مشحونة في الدول يعني من 7-8 سنوات، فالطالب يعني اتعود على هاي الاجواء خلينا بنقول بشكل عام، وما كان يعني الاشي هالقدي صدمة خلينا بنقول لطالب داخل الجامعة. ولو اخذنا الدول بشكل عام الأجواء مشحونة بس، ولكن إحنا نعمل على إنه الحرم الجامعي هو حرم أكاديمي ثقافي، بنحافظ على النسيج الأكاديمي من كافة أطياف الطلاب،
0: ولذلك وجودك معنا اليوم أيضا هو للعديد من الإيضاحات بالنسبة للطلاب. دكتور رفعت السويدان، خلينا نبدأ بك التالي. بتوقع إنه طلاب سنة تانية تالتة يمكن صاروا متعودين، ولكن طلاب سنة أولى بيواجهوا أحيانا صعوبات مشاكل، بدهم يغيروا الموضوع، تفاجأوا إنه الإشي مش مثل ما هم مفكرين، فهات نحاول نعطيهم أهم الإيضاحات لطالب سنة أولى.
2: طبعا أختي إيمان، إحنا كما كل سنة طلاب سنة أولى جبناهن في بداية سبتمبر،
0: أيام مفتوحة كانت، وبتذكر حكينا عنها،
2: مفتوحة غير عن الأيام المفتوحة. كافة الطلبة اللي انقبلوا للسنة الدراسية الجديدة اللي هني سنة أولى لقب أول، جبناهن لأسبوع إحنا بنسميه orientation، أسبوع
0: تعرف على الموقع.
2: نعم، جبناهن لأسبوع كامل داخل الجامعة، حتى بعثنا باصات مجانيا للطلبة علشان بيجوا على دورة تحضير للأكاديمية. حضرناهن من الأحد خلال الخميس على مسار تقريبا 6-7 ساعات يوميا، التسجيل للمساقات من المنح الدراسية.
0: دكتور رفعت خليك كل الوقت قريب على السماعة لأنه صوتك عم بيبعد. دكتور رفعت
2: احنا حكينا انه الطلاب سنة أولى حضرناهن لدورة أسبوعين داخل الجامعة قبل السنة الدراسية ما تبلش، يعني تم تحضيرهن معنويا ومعلوماتيا يعني عشان بيدخلوا الجامعة بصورة سلسة.
0: هلا
2: مع بداية السنة الدراسية في عنا محطات باللغة العربية، يعني محطات إرشاد وتوجيه، احنا نستعمل هاي المحطات لمدة أسبوعين من بداية السنة الدراسية، من يوم الأحد لتقريبا لمدة أسبوعين 14 يوم. اللي هناك بهاي المحطات بيكونوا طلاب قدماء اللي هن طلاب سنة ثالثة أو رابعة أو لقب ثاني، وبنقوم احنا بارشاد، احنا نبعث للطلاب كليات في الجامعة العرب خاصة وين موقعنا.
0: نعم،
2: وهناك بيكون ارشاد، توزيع هدايا، بعرفش معلومات معينة، تسجيل لكورس.
0: هذا كله راح يكون يوم الاحد،
2: هذا كله راح يكون ابتداء من يوم الاحد لمدة 14 يوم.
0: ممتاز. طالب اللي مثلا سجل لموضوع وبده يغيره، او طالب كان بده موضوع من قبلوش، بتقدر تعطينا شوية توضيحات ايش يعمل؟
2: طالب اللي سجل لموضوع وما نقبل له، احتمال انه الطالب ممكن اجا واخذ استشارة اكاديمية، بلكي في موضوع تاني اللي ممكن بيكون بالافضلية التانية له اللي ممكن كمان بيسجل له حاليا. الجامعة ما زال التسجيل مفتوح لحتى الاسبوع التاني من بداية السنة الدراسية. طبعا الاشي مش لكافة الاقسام التعليم، 80% من اقسام التعليم المجال مفتوح، 20% من اقسام التعليم تم اغلاقها تقريبا قبل حوالي شهر،
0: اللي هي عادة اللي عليها طلب كبير، ولكن منقول فيه لسه مساقات اللي في أماكن شاغرة اللي ممكن أنه يسجلوا لها.
2: طبعا طبعا طبعا، إحنا دائما ندعم الطالب العربي وبنقول له إذا يعني حتى لو دخلت موضوع وبعدك مش عارف أنه هذا الموضوع هو نهائي لإلك، تعالوا خذ استشارة باللغة العربية أو استشارة حتى من مهنيين خاصين اللي هن مختصين في هذا المجال، توجيه مهني خلينا بنقول.
0: نعم،
2: توجيه مهني للطالب العربي. وطبعا انت ما يعني اختي ما انت تعرف انه في تسهيلات كثيرة للطلاب العربي اليوم في الأكاديمية.
0: بالنسبة مثلا لمنح الطلاب، في إشي يمكن صناديق اللي أغلق التقدم إلها دكتور رفعت؟
2: لا لا، منحة الجامعة إحنا مددنا التسجيل خاصة في بار إيلان لحد 30 أكتوبر. يعني الطالب العربي اللي فايت هلا أو انقبل امبارح للجامعة متاح له التسجيل لحتى 30 اكتوبر لمنحة الجامعة.
0: منيح انك وضحت هاي النقطة دكتور رفعت.
2: طبعا يعني حتى في كافة انحاء الجامعات انا بعتقد انه منحة الجامعة نفسها مددوا التوقيت، لانه بيعرفوا في طلاب جداد وما بيعرفوا بالضبط انه في منحة للجامعة. منحة وزارة المعارف تقريبا راح تصدر في شهر ديسمبر القريب لإلنا.
0: نعم،
2: ومنحة ارتقاء للطلبة الجدد تم يعني فتح التسجيل لها، يعني اللينك واضح وموجود، لو حطيت في جوجل كلمة منحة ارتقاء ولا كان أجاب لك الرابط واللينك لهاي المنحة. طبعا كل منحة احنا ننشرها للطلبة الموجودين عندنا، يعني ننشر على الإيميل أو على صفحة الطلاب الأكاديميين داخل جامعة بار إيلان.
0: بالنسبة لمساكن الطلبة بتحب توضح إشي معين؟
2: والله أخت إيمان طبعا تعرف في منطقة المركز والجامعات في المركز والكليات دائما على مساكن الطلبة في طلب كبير.
0: صحيح.

0: جامعة يعني على مسافة 5 دقائق أو 2 دقيقة مشي، يعني مش هالقد يعني مسافة كبيرة.
1: اللي محتاج احنا دائما ايش بنقول؟ اسأل، دق الباب، توجه، تكونش لحالك، خصوصا طلاب سنة اولى. هل في اشي بتحب تقوله لطلاب سنة تانية، سنة ثالثة، لقب ثاني؟ صحيح انه هدول هلأ صاروا مدعوكين مثل ما بنقول بلهجتنا، ولكن لابد انه في عندك اي اشي بتحب
0: احنا
1: تقوله.
0: بنحب نقول دائما انه سنة موفقة للجميع، وبنحب نقول حتى لو توجه لك طالب سنة اولى ما تتباخل على المساعدة أو إعطاء المعلومة، لأنه الطلاب ثاني تاني وثالثين عندهم خلينا بنقول خبرة خبرة، حتى بيعرفوا المحاضر. يعني إذا محاضر سلس مش سلس، متعب غير متعب،
1: مين امتحاناته أصعب، مين خير بالعلامات، كنا نسأل بعض هاي الإشياء، هاي الأسئلة.
0: إن الحمد لله خير كبير من الطلاب اللي بتعطي حتى السيكوميم، حتى التلخيصات المساقات تبعتها على المجموعات. وإحنا اليوم صرنا في الجامعة صرنا حاطين طلاب سنه ثاني اللي هني مرافقين لطلاب سنه اولى، يعني هذا المشروع صار بادي عندنا. والطلاب مش ضايعين، لا الطلاب موجودين ومعروفين. واحنا طبعا رح نبعث سفريات يوم السبت في الليل من الشمال مجانا لطلاب الجامعه اللي جايين على مساكن الطلبه. السبت بالليل بيطلع الباص من منطقه الناصره، بمر في وادي عاره لحتى القدوم
1: للجامعة. هذا كيف بيسجلوله؟ كيف رح يعرفوا اللي سمعنا؟
0: نبعت رابط على المجموعات ورابط على الايميلات للطلاب.
1: ممتاز، انتبهوا يا طلابنا انه في باصات سفريات السبت ليلا من الشمال، بمر بالمركز الى حرم جامعه بر ايلان. دكتور رفعت السويدان، عميد شؤون الطلبه العرب وباحث ومحاضر في جامعه بر ايلان، احنا دائما بنقول تعلم يا بني فالعلم سلاحك. طبعا بني وبنيتي للي عنده أكيد بنات أكيد هذا أكيد اللي بدنا يا بدنا نشوف في كل بيت عربي شهادات، تعليم عالي، طموح، نجاح، وهذا اللي بنتمناه للكل، سنة أكاديمية ناجحة. شكرا دكتور رفعت.
0: أكيد شكرا لك وسنة موفقة.
1: تحياتي. هلا
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، هذا هو شهر التوعية من سرطان الثدي، يسمونه أكتوبر الزهري لأن العديد من المباني تضيء واجهاتها باللون الوردي الزهري. أود أن أرحب الآن بضيفي البروفيسور سالم بلان، مدير قسم العلاج الإشعاعي في مستشفى رمبم. أهلا بك بروفيسور سالم.
3: أهلا فيك وجميع المستمعين. أهلين.
1: هلا. طبعا مختص في علاج مرض السرطان وخبرة طويلة، وخلينا نحاول نستغل وجودك معنا وفي هذا البرنامج أن نوضح بعض الأمور المتعلقة بهذا المرض، سرطان الثدي تحديدا. أولا، من أي عمر يحق للمرأة أن يعني تمر بفحص ماموغرافي للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ لأنه في سن اللي هو العام، بس أنا بعرف أنه في حالات أنتوا بتطلبوا أنه يكون في لو بسن أصغر. بروفيسور سالم،
3: طبعا يعني هم بحب أحدد كم نقطة جدا مهمات، وهي أنه إحنا كل الأضوية الظاهرة اللي بنشوفها والبنايات الحلوة، بس الرسالة هي جدا بسيطة. يعني ليش احنا بنعمل كل هذا الشغل؟ ليش الناس بالتوعية؟ لأنه طبعا الاكتشاف المبكر للمرض هذا هو أحسن علاج له. يعني أعطيك مثال، بتيجي عندي امرأة اللي عاملة ماموغرافية اكتشفوا عندها ورم له نص سنتيمتر، تعمل العملية خلص، ولا بحاجة لعلاجات ولا بحاجة لكيماوي ولا أشعة ولا إشي. لأنه هيك تنقذ حياتها. يعني هاي هي الرسالة الكبير من الموضوع. مرض منتشر اللي ممكن نكتشفه، وممكن انه نقلل هاي رحلة العلاج الصعب اللي الانسان بيكون فيها ونحسن النتائج. طبعا 100% من الحالات، 100% بحكي الحالات اللي ممكن اللي تكتشف مبكر بيكون الشفاء كامل فيها.
1: لما بتقول مبكر يعني بأي عمر؟ وبسألك بروفيسور سالم، عارف في حالات اللي تصاب المرأة بالسرطان بالخمسينات بالستينات، بس بنسمع عن حالات بالعشرينات.
3: طبعا يعني خلينا نوضح كمان نقطة. بما إنه إحنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر، إحنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر مش لما تعس إنه في كتلة، هذا مش اكتشاف مبكر. الاكتشاف المبكر هو لما إحنا بنلاقيه والمريضة فيش عندها ولا أي إشي، يعني بتروح تعمل الفحص، بالفحص بين في كتلة صغيرة كتير، هذا اكتشاف مبكر من المرض نحكي فيه. طبعا وين تنعمل الاكتشاف المبكر؟ منحكيش بس على الماموغرافيا، ممكن يكون ألتراساون، ممكن يكون MRI للثدي، رنين مغناطيسي، ممكن يكون يعني لكل جيل فيه الفحص اللي له مميز له. يعني إذا كان يعني وين تنعمل في جيل يعني أصغر من جيل 50، لما يكون في هناك في العيلة خالي

0: أو أخت أو أم مصابة في سرطان الثدي، لازم الفحص يكون 10 سنين بالأفراد الثاني من العيلة، يكون 10 سنين قبل الاكتشاف. يعني لنفرض إذا المرأة اكتشف عندها بجيل 50، فبناتها لازم يكون من جيل 40 يبلشوا. وإذا كان في هناك عدة حالات نفس العيلة، لازم يكون في هناك استشارة عالم وراثي عشان نشوف إذا في هناك جين أو طفرة معينة اللي ممكن يكون اكتشافها جدا بسيط، وهذا الاكتشاف يعني بنجي حياة كتير كتير ناس من نفس العيلة.
1: ما هذا من خلال صناديق المرضى بالأساس بروفيسور سالم؟
0: طبعا كله عن طريق صديق المرضى، وحتى هذا الفحص اللي فيه هناك يعني فحص الوراثة والجيناتي اللي يكون فيه هناك عدد كبير من العيلة في عند ورم سرطاني، في هناك يعني استشارة اللي هي لكل إنسان بيطلع له هاي استشارة.
1: هلا بنقدر نقول للمرأة إنه انتبهي إنك تطلبي، بتعرف أحيانا يمكن طبيب العائلة مش كتير منتبه، بيعرفش كل العائلة، فبهمني دائما نقول كل إنسان هو كمان طبيب نفسه. يعني إذا أنت بتعرف إنه في حالات في العائلة، قولي لدكتورك بدي توجيه لماموغرافي، إذا كان أنت حاسة إشي لحالك برضو أطلبي. فهلأ نقول الإشارات، ذكرت حضرتك موضوع الوراثة أو إذا في حدا في العيلة، بس في حالات اللي ما فيش، ولكن الفحص البيتي قبل ما نوصل للماموغرافي اللي هو في إطار فحوصات رسمية وصندوق مرضى. إيش المؤشرات بروفيسور سالم؟
0: يعني قبل هيك بدي اقول احنا في عنا دائما بنحب دائما احنا يعني ناجل الشغلات، بنقول يعني بلكي الاسبوع الجاي، بلكي بعد العيد، بلكي بعد ما اولادي يخلصوا امتحانات، في يعني كل هالفحص، لانه في مش شعر شيء هي بتاجل الشغله. فاهمني؟ احنا مش هون عشان نخوف الناس، فعلا الرساله بديها تصل، الاكتشاف المبكر هو الشيء الاساسي بالموضوع، بلاش ناجله فحص 10 دقائق. يعني بهاي العشر دقائق ممكن عن جد انه يتم اكتشاف اذا في هناك مرض، يتم اكتشافه جدا جدا جدا مبكر، والعمليه بتوصله. هذا هو في تحسن بالعمليات، في تحسن كل شيء اليوم. اذا كانوا يعني الاعراض الثانيه اللي لما بتكون ست ايمان، هذا الشيء اللي بديش نصله، يعني نشعر انه في كتله او بتحس انه الفحص البيتي في كتله، كمان ممتاز انك تروح دغري عند الدكتور، مش يعني تاجلي او تخافي من الموضوع. مش فيها خوف، لانه كل ما كان اكثر يعني مبكر مكتشفه كل ما كان بكتير أحسن الموضوع.
1: الكشف يعني أنت عم تحكي يعني عبر الراديو، بس صعب إنه كتير نوضح لأنه مش شاشة. رغم ذلك إنه وين يعني المرأة وهي مثلاً عم تستحم أو بأي حالة طبعا. اللي تحس إنه إيش بتكون حاسة، وين يعني بتكون حاسة، علشان نعطيها المؤشر.
0: بالثدي أو تحت الأباط ممكن تشعر كتلة صغيرة. يعني مش كل كتلة اللي هي يعني عادة الكتلة بتكون ماسكة بالجلد أكتر، مش كتلة اللي بتتحرك. فهاي الشغلة ممكن يعني ممكن شوي تعطينا ضوء أحمر ونروح عند الدكتور فيها. بس بتعرف بتعلق كمان يعني بأي مرحلة بالعادة الشهرية موجودة، بنعرف إنه في هناك يعني أيامات معينة بتطلع فيها الكتل الموجودة، فمش كل كتلة اللي تخاف فيها. بس إنه يعني إذا هي شعرت كتلة هي ما بتتحرك، أحسن تروح عند الجراح عشان يفحص الموضوع كمان هو.
1: هذا بالنسبة للفحوصات. على فكرة أنا بعرف كان في نقاش بالنسبة للعمر اللي مفضل إنه تبدأ الفحوصات الروتينية، منقول للنساء مش الحالات اللي في بالعائلة. فاليوم هو من أي عمر، وهل أنتوا بتفضلوا يكون بعمر أقل؟ اليوم من أي عمر بتقولوا للمرأة لازم تعملي فحص ماموغرافي؟
0: عن جد هذا نقاش كبير اختي. يعني في يعني عاده احنا قلنا من جيل 50 ل 69، عم بحكوا اكثر على جيل 40. ما كله بيتعلق يعني قديش ممكن الانسان يعني قديش بجيل 40، يعني ما احنا نحكي مثلا واحده كل 8 نساء، صح؟ تسمع انه اليوم واحده مريضه كل 8 نساء. بس هذا كله بيتعلق بالجيل، يعني بجيل ال 40 واحده كل 40 ممكن تكون، في جيل ال 70 واحده كل 5 ممكن تكون مثلا. كله بيتعلق بالجيل، ماشي، بلاش نخاف انه واحده كل 8 مثلا. لا، بتعلق هاي معادله الجيل كمان، كل ما كان الجيل اكثر لانه يعني بده وقت يتكون بيكون النسبه اكبر انه تتحول. فاحنا منجوم من كل لما نقول مثلا جيل 40 مع جيل 50، ما نعرف انه في كتير نساء بدها نعملها عينات او بيوبسيا وتفوت في قلق كبير لفترة عبين ما تطلع النتيجة، وتفوت في حالة نفسية مش هوينة ولا اشي. فخلينا نفكر قديش ممكن احنا نلاقي هذا الورم يعني إذا نعمل مثلا العين لأربعين واحدة أو لميت واحدة عشان نكتشف واحدة يقول يعني الأربعين بدي أشوفه، فعشان هيك في نقاش كبير وأنت نعمله بالخمسين اللي هو الاحتمال الأكبر، ولا هو بأربعين اللي ممكن نكتشف أكثر بس ممكن كتير نساء تفوت في قلق للموضوع. فدائما هذا الموضوع موجود على الطاولة النقاشات الموجودة. بس إذا أي إنسان بده يساوي ماموغرام فيش هو أي مشكلة، يعني ببعتوه حتى بجيل عشرين. جيل عشرين طبعا مفضل يساوي ألتراساوند لأنه النسيج تبع الثدي بيكون هيك إنه الألتراساوند أحسن من الماموغرام إذا كان في هناك أي شيء طبعا.
1: نعم. الآن ننتقل إلى الحق في العلاج. خلينا نوضح إنه لأنه برنامجنا هو برنامج حقوقي، ومنوضح إنه الحق في العلاج لكل شخص اللي فيه عنده تأمين صحي، وعادة الكل عندهم تأمين صحي. في واحد من صناديق المرضى، فإيش بيطلع للمرأة بهيك حالة بإطار صندوق المرضى بعدين بالمستشفى؟ توضح لنا السيرورة. وعلى فكرة بروفيسور سالم، إذا كان زمان إصابة مرأة بسرطان الثدي يعتبر وكأنه نهاية الحياة نهاية العالم، لا، اليوم في نسبة كبيرة من النساء كان عندهم سرطان ثدي وشفيوا وكملوا حياتهم عادي والحمد لله، يعني مع عائلاتهم، وهي مهم أنه نعطي هذا الأمل.
0: طبعا يعني لما بحكي أن سرطان الثدي كان شائع أنه كلمة سرطان، بس قبل كثير سنوات. اليوم عندنا التشخيص أدق، عندنا إن فحوصات زي الام ار اي والبيت اللي ممكن دقيق أدق، عندنا جراحة أفضل، عندنا إشعاع أدق، عندنا علاجات الهرمونات الجديدة، عندنا علاجات البيولوجية، علاجات اللي بتشغل جهاز المناعة، كله تغير بشكل مش طبيعي. يعني بنشوف حتى في درجة رابعة هاي كمان، حتى الام ار اي اللي بيكون اكتشاف في الدرجة الرابعة اليوم سلة الأدوية في إسرائيل هي من أغنى سلة الأدوية في العالم، ولكل إنسان بيطلع له اللي عنده في صندوق المرضى، لكل إنسان بيطلع له نفس العلاج. طبعا في هناك علاجات اللي في عندهم تأمين خاص اللي ممكن يأخذوه، بس إنه أغلب الشغلات موجودة اليوم في سلة الأدوية. فالسؤال الأول تبعك للكل بيطلع له. طبعا الـ MRI تبع الثدي بيقدرش كل واحد يروح يطلبه، أو الرنين المغناطيس بالعربي، إلا إذا كان في هناك في العيلة أكثر من تنتين مصابات في السرطان، أو خالة أو عم، فممكن هاي تساعد إنه يعطوها تساوي الرنين المغناطيسي أو يساوي ألتراساوند أو ماموغرافي يعني. وبالنسبة للأدوية تقريبا كل الأدوية موجودة اليوم، اللي موجودة في العالم موجودة اليوم في إسرائيل في سلة الأدوية.
1: الإشي كيف بيبدأ؟ يعني مجرد ما شافوا إنه في مؤشر إنه في ورم معين بيبعتوا لفحص أعمق، صح، أكبر، وبعدين طبعًا. كيف بتبدأ السيرورة؟
0: أول شيء السيرورة بتكون إن شاء الله يعني بيكون اكتشافه بالماموغرام أو إشي بيكون صغير كتير، بيشوفوه إنه في هناك يعني شك كبير، فبأخذوا عينة من اللي شايفينه في الماموغرافيا، بيطلع الجواب إنه في هناك ورم، وبعدها بيعملوا صور تاني يشوفوا إذا منتشر ولا مش منتشر، زي فحص السي تي أو البيت سي تي، أوكي، فحص دم، إذا كل شيء تمام بيكونش فيه بالجسم ولا إشي بنعمل عملية. بعد العملية طبعا بتعلق قديش بيكون كبره والاحتمال إنه يرجع يعطى علاج أو لا يعطى علاج. وفي بعدين إذا تم استئصال جزئي للورم بس نفسه، لازم نكمل نعطيه أشعة على الثدي عشان ما يطور ورم سرطاني كمان مرة.
1: بضل فيك التساؤل هذا، وبتعرف المصطلحات اللي هي علاج كيماوي ولا علاج بيولوجي ولا محبوب، صح، ولا في إشي جديد فيش إشي جديد، وإمتى بيكون هذا الإشي القرار هو فقط من الطاقم، ولا مرات الشخص بيقدر يقول أنا بدي هيك بديش هيك، أو المرأة طبعا.
0: طبعا إحنا نعرف إنه حياة الإنسان هي أغلى إشي بالدنيا، صح. فلما نيجي احنا نعطي القراءة، او سرطان الثدي اللي كان نفكر انه بس نوع واحد، اليوم في عندنا سبع انواع سرطان ثدي. كل انسان عنده سرطان ثدي صدقيني عنده العلاج المخصص لها، اللي بيولوجي اللي بيشتغل جهاز المناعة او الكيماوي. بما انه سرطان الثدي جدا منتشر اخت ايمان، وهي النقطة جدا مهمة، بما انه جدا منتشر فكل شركات الادوية بالعالم عم بتحاول تعمل ادوية لهذا المرض، لانه اذا عن جد طلع دواء هذا المرض فهنا راح يكسبوا كتير مصاري، ولا شركة أدوية راح تفكر تعمل أدوية لمرض اللي هو مش منتشر. فكل مؤتمر موجود فيه هناك لسرطان الثدي علاجات جديدة اليوم وبكرة وبعد بكرة، كل يوم فيه علاجات. وأنا من 30 سنة لليوم شفت إن العلاج تغير بشكل كامل الموضوع. فإذا إحنا على كل كلمة بتطلع من دمي وبحكيها، هي على حسب طبعا بحث كبير اللي أرجع إنه هذا الدواء أحسن من هذا الدواء أو هذا الدواء أحسن يعني أسوأ من هذا الدواء. فعشان هيك إحنا من بنقول لكل امرأة حتى والمرض أنت منتشر في هناك علاجات كتير اليوم موجودة اللي ممكن عن جد تساعد كتير وتخلي الإنسان يعيش لسنوات كبيرة. بس مع كل هذا، مع إن أنا كتير أنا طبيب أورام، أنا بحب التكنولوجيا، أنا بحب العلاجات الجديدة، أنا بحب الإشعاع المتطور، بس إذا سألتوني شو أفضل علاج للسرطان بعده جواب بيقول الاكتشاف المبكر.
1: اكتشاف المبكر يعني بسمع عن حالات اللي شخص أو نقول بهاي الحالة عم نتحدث عن المرأة بتقول بديش أخذ علاج، بديش أعاني، لما بدي أتوفى أتوفى عادي.
0: هذا يعني معاي تقريبا ولا مرة واحد قال بديش علاج وبعدين ما أخذتش، لأنه إذا تركنا المرض هو بوجع أكتر. يعني المرض لما بيكبر، أنا بشوف الناس لما بيكبر وبنتشر بصير غادي الوجع، بصير مرات العلاجات اللي نعطيها حتى لو مع الأعراض الجانبية الصغيرة اللي فيها أو الكبير اللي فيها بتحسن كتير، حتى الشعور، حتى الأوجاع الموجودة، حتى الضعف الموجود بتحسن، لأن المرض نفسه إذا تركناه بده يعمل هاي. بما إنه هذا العلاج راح تساعدك، راح يعيشك كتير، راح يخف من الورم نفسه والضغط على العظم والضغط، يعني
1: نقول لا، خدي العلاج. بهمني وأثناء حديثنا عم بيجيني رسائل تساؤلات من نساء، يبدو أنه نساء اللي تم التشخيص بأنه عندهم سرطان بروفيسور سالم، عن أمور اللي هي أنثوية نقدر نقول حساسة جدا، استئصال الثدي، تساقط الشعر، فإيش بتحب توضح؟ وأعتقد أنه كمان هون بحق للمرأة كحق في إطار التأمين الصحي إنه يصير في زراعة للثدي، يعني بدل الثدي اللي تم استئصاله أو شعر، فإيش بتحب توضح بهاي النقطة؟
0: أي هاي النقطة أول شيء كمان بقولها عشان ما ننساش يعني للناس اللي هني، عشان ما ننساش لهاي المراحل كمان، الاكتشاف المبكر هو أهم شيء في الموضوع. اثنين، بحب أوضح شغلتين. في هناك علاجات سرطان الثدي اللي ممكن يكون فيها تساقط شعر. تساقط الشعر هو شغلة زمنية، بس لفترة العلاج بعدين الشعر كله بيطلع. اليوم الكل بيسمع انه في طاقية اللي ممكن انه تمنع انه الشعر ينزل او ينزل الشعر، هذا انا بحط الطاقية على راسهم. نعم، في هناك اليوم طوائل بحطوها على الراس اللي بتمنع، مش كل الادوية، ادوية معينة اللي معروف عنها اللي بتنزل الشعر بشكل 100%، هاي الادوية، هاي الطاقية اللي بتنحط على الراس ممكن تخفف او تمنع. هاي وهي بحق كل امرأة بتاخذ علاج موجودة في كل مركز سرطان، هاي موجودة وفرتوخده.
1: ممتاز.
0: تنين استئصال السليم. طبعا احنا اليوم نعمل المستحيل انه لا يتم استئصال سليم، اوكي؟ لان اذا كان المرض كبير بالبداية نعطي علاجات عشان نصغره ونحول المرض من استئصال كلي لاستئصال جزئي، لكن ننجح 90% من الحالات. مرات بالرنين المغناطيسي بالصور بنشوف ان المرض موجود مش محل واحد الا، وتقريبا شوي في كل الثدي.
1: نعم.
0: فلما يكون في كل الثدي ما بنقدر نعمل استئصال جزئي، فاحنا بنقترح ان يكون استئصال كلي بس تعمل بنفس الوقت كمان ترميم للثدي.
1: نعم.
0: هذا كله بيطلع لها، بس طبعا بدها تنقي المحل المضبوط اللي صح، عنده خبره بهذا الموضوع عشان يكون الإشي. نعم. جدا مهني وجدا تحت الامور.
1: واسمح لي اضيف هون انه كمان بننبه النساء اللي بيكون في عندها سرطان الثدي انه كمان بالنسبه للتامين الوطني مفروض انه تتوجه تقدم وراءها، لانه كمان من التامين الوطني بيطلع لها امتيازات كتعريف كتصنيف في كتير امور. هاي ممكن نوضحها مع شخص مندوب من التأمين الوطني، بس احنا دايما بنقول ادخلوا الموقع افحصوا اي شخص مريض سرطان، وهاي المرة سرطان الثدي، اعرفي انه بيطلع لك حقوق وتخفيضات، حتى بالنسبة لصفة السيارة، بالنسبة لأمور كثيرة اللي هي مخصصات، افحصي وخديها، هذا حقك. بروفيسور سالم بلان، مدير قسم العلاج الإشعاعي في مستشفى رمبم، وطبعا خبير ومعالج سرطان على مدى سنوات طويلة. كلمة أخيرة بتقولها بروفيسور سالم.
0: الكلمة الأخيرة أو شكرا للاستضافة. اثنين، عن جد هذا كله بنعمله يعني بنلون بالزهري عشان احنا متأكدين انه هاي هي الخطوة اللي ممكن تنجح حياة ناس كتير وتمنع علاجات طويلة. فعن جد وقت صغير من وقتكم ربع ساعة كتير مهم لكم ولكل واحدة بتعرفوها. وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك لك بروفيسور سالم على الموافقة انك تكون معي في هذا البرنامج اليوم. شكرا بروفيسور سالم بلان، تحياتي.
0: اهلا اهلا، شكرا،
1: الى اللقاء.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: هذا البرنامج الحقوقي الذي يوضح للمواطن الحقوق التي يستحقها قبيل الانتخابات للكنيسة، انتخابات 2026، نحن نوضح أيضا كل ما يتعلق بالحق في التصويت في الانتخاب. صوتك مهم، هذا هو اليوم اللي لكل شخص يوجد صوت واحد، ومن المهم توضيح النقاط حتى نسهل عملية المشاركة، أليس كذلك؟ ضيفي المحاضر في جامعة حيفا الأستاذ محمد خلالي، أهلا بك. هلا، تحياتي وشكرا طبعا على المشاركة. ومع بعض بدنا نتعاون أستاذ محمد علشان نوضح أمور تتعلق بالتصويت. أولا، من يستطيع أن ينتخب أن يشارك في التصويت؟
0: طيب، في انتخابات الكنيسة أو الانتخابات البرلمانية عمليا كل مواطن بلغ 18 عام قبيل يوم الانتخابات واسمه مدرج في سجل الناخبين الرسمي الذي يصدر قبيل كل حملة أو معركة انتخابية يحق له التصويت. وهنا من المهم ومن الأهمية بمكان يعني شرح الفارق بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية، بمعنى أنه في الانتخابات البرلمانية 18 وفوق، في الانتخابات المحلية 17 وفوق. وفي الانتخابات المحلية يحق لكل مقيم، بمعنى ساكن، بمعنى تشاف كيزع، يحق له الانتخاب، ولكن في الانتخابات البرلمانية فقط من يمتلك المواطنة إذا فوت.
1: مهم جدا اللي عم يتوضحه الدكتور محمد خلايلة المحاضر الكبير في جامعة حيفا ومن يواكب السياسة والمجتمع العربي منذ سنوات، لأنه سكان الفلسطينيون في مدينة القدس اللي معهم هوية من سميها هوية زرقاء لا يمكنهم المشاركة في انتخابات البلدية، ولكن لا يستطيعون المشاركة في انتخابات الكنيسة إلا إذا كان منهم من حصل على الجنسية الإسرائيلية اللي معه جنسية إسرائيلية. فإذا
0: ولكن في أمر آخر، أيوة، في أمر آخر مهم،
1: أيوة دكتور،
0: أيضا على يعني كل مواطن إسرائيلي بلغ 18 عام واسمه مدرج أن يتواجد في البلاد يوم الانتخابات. لأن نحن نعرف أن لدينا طلاب تدرس خارج البلاد، وهنالك من يعني هاجر بشكل جزئي، يعني ليس بشكل كامل أو بشكل دائري يسمى حسب نظريات الهجرة، بمعنى أنه يعمل خارج البلاد. هؤلاء لا يحق لهم الانتخاب إذا لم يتواجدوا في البلاد في يوم الانتخاب، وفقط من يعمل في السلك الدبلوماسي وهم الاستثناء الوحيد الذين من حقهم أن يصوتوا طبعا في السفارات الإسرائيلية أو في القنصليات الإسرائيلية. عدا عن ذلك كل من يتواجد خارج البلاد، حتى لو كان معه جنسية، حتى لو كان معه يعني كل استوفى كل ما يسمى المعايير والشروط، لا يحق له التصويت.
1: إذا أنت خارج البلاد وهل قد بهمك ومعني أنك تشارك، الحل الوحيد انك تيجي على البلاد، يا تاخذ طياره يا تاخذ سياره اذا انت بالاردن او باي مكان، انك تيجي على البلاد بهذا اليوم وتصوت يعني تستعمل هذا الحق. اوكي، نقطه اخرى، مع أي وثيقة يستطيع الشخص أن يشارك في الانتخابات؟ يعني ما بكفي يجيب لهم كارت صندوق المرضى بتوقع، ولا كارت القطار الخفيف. فخلينا نكون واضحين علشان مش يجي وبعدين يكتشف إنه لا، المستند اللي معه الوثيقة غير مقبولة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وهيك راح صوته يا دكتور محمد.
6: طيب، أول إشي في ثلاث إمكانيات في الانتخابات: التوجه إلى صندوق الاقتراع إما ببطاقة هوية، إما بجواز سفر إسرائيلي. يعني نحن نعرف إنه في هناك مواطنين لديهم جنسية يعني ما يسمى مضاعفة، يعني
1: ممكن مزدوجة أمريكي وإسرائيلي، بريطاني وإسرائيلي،
6: أن تأتي بجواز السفر الإسرائيلي أو برخصة قيادة. ولكن يجب على الثلاثة يعني هذه الوثائق أو البطاقات أن يعني يكونوا ما يسمى سارية المفعول، بمعنى أن التاريخ يجب أن يكون سارية المفعول. ولماذا هذه الثلاث بطاقات؟ لأنه في هذه الثلاث بطاقات هناك صورة، يعني بإمكان لجنة الصندوق، يعني لجنة الأشخاص سكرتير الصندوق ورئيس الصندوق والمراقبين في الصندوق التعرف عليه في حال أنه يعني طرأ تغيير. تعرف إحنا ناس نكبر بين مرحلة الانتخابات ومرحلة الانتخابات، مجرد واحد يغير قصة شعره ممكن يعني أو يطول دائر ممكن يستصعب التعرف عليه، ولكن وجود صورة هي من أجل التأكد والتيقن من أنه هذا الشخص الذي يحمل هذه الوثيقة اللي هي سارية المفعول هو نفس الشخص الذي يريد أن يصوت.
1: وهذا مهم. هلأ كيف نفحص مكان التصويت؟ وأنا بهمني هذا السؤال، عارف ليش دكتور محمد؟ لأنه ذكر وهناك أيضا إعلانات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ربما البعض سيستغل ويستخدم الفيك نيوز، الأخبار الكاذبة، ينشر بيانات وإنه صندوق الانتخاب الفلاني في عليه ضغط أو هذاك أغلق أو هذاك ألغي، واللي بسمع بيقول لي معناته أنا ما فيش عندي وين أروح أنتخب. فوين الواحد بفحص إنه وين ممكن يصوت، وقديش مهم ما يصدقش الأخبار الكاذبة؟
6: وفي كمان سبب ضغط، كمان سبب اللي حكيتيه، انه ممكن بين يعني انتخابات وانتخابات بسبب ايضا انه يعني سجل الناخبين بتغير، يعني في كل سنه عمليا يعني بدخل اسماء جديده على سجل الناخبين من بلغوا 18 سنه، يعني هو اصبح لهم الحق في الانتخاب فبتكبر، فيعني بيعيدوا مرات توزيع صناديق الاقتراع بشكل مختلف، مرات بيزيدوا صناديق، مرات بيقللوا صناديق، ومرات بيعيدوا توزيع التركيبة داخل الصناديق. فبيجي بقول لك أنا صوت في آخر انتخابات في هاي المدرسة وفي هذا الصندوق، فمهم تفحص لأنه في عملية تغيير مستمرة بهذا الموضوع. أو بيجي حدا بقول لك إنه أنا أبوي وأمي بصوتوا بهذا الصندوق، ليس بالضرورة أنا بصوت في صندوق ومن مدرسة وأبوي وأمي بصوتوا في صندوق في مدرسة مختلفين، فاسم العائلة اليوم لوحده لا يكفي. يعني صحيح انه مرات في تجمعات لعائلات معينه في صندوق اقتراع معين، ولكن يعني بسبب انه في عائلات كبيره تم توزيعها على اكثر من صندوق واصبحوا يعتمدوا يعني الابجديه حسب الاسم الشخصي، ممكن تلاقي واحد بصندوق 4 وواحد بصندوق 8.
1: وين نفحص؟ كيف نعرف؟
6: مهم. في شغلتين، في كل انتخابات بيصل ورقه الى البريد طبعا، يعني الى صندوق البريد اللي فيه شرح عن مكان التصويت، يعني مكان صندوق الاقتراع كل شخص باسمه. وفي بالإمكان أيضا ما يسمى بالخدمة الذاتية لزور إشي في الـ يعني الـ المواقع الحكومية، في المواقع الحكومية
1: gov.il اللي هو معروف.
6: نعم، تقدر تفحص هذا الموضوع. وأيضا عم بيطوروا يعني كمان تطبيقات حاليا، أنا بعرف إنه في مجموعات قائمة على تطبيقات معينة اللي انت من خلالها بتحط رقم هويتك واللي بتفحص، ولكن انا بنصحش بهاي الطريقة لانه مثل ما تفضلتي حضرتك انه ممكن يكون في محاولة للاصطياد في المياه العكري لتضليل الناس لتشويه المعلومات، لانه مرات بيصل واحد على صندوق بيكتشف انه المعلومة اللي معاه خطأ فبقول لك حلها من ليش أصوت. فمهم جدا بالأساس تفحص الورق اللي هتصل على البريد أو اللي ما يسمى الخدمات الشخصية.
1: لحظة، بنفع نفحص على من هلأ على البكير ولا لسه ما انتشرش توزيع الصناديق؟
6: أنا مش متأكد من هاي المعلومة عشان أنا كمان بديش أشارك في عملية التضليل أو الإخبار، أنا مش أكيد لهيك بديش أجاوب على هذا السؤال تحديدا، ولكن إن شاء الله الإنسان خلال بيئة بيقدر يفوت على يسمى الإزور بشي في جوف أيام.
1: شوف إذا كان نشروا توزيع الصناديق وإذا أنت اسمك موجود في أي صندوق. إذا لا ضلك افحص، ضلك بعدين اسأل، يعني المهم الواحد يسأل اللي حواليه، يسأل إخوته أنت أجاك ولا لسه، أجاك بطاقة ولا بعده. بس أثناء حديثنا إذا جعبالك تبتسم دكتور محمد، ترسل لي واحدة من المستمعات أنا حامل، وعلى الأغلب يكون تاريخ الولادة إما قبل الانتخابات بيوم أو يوم الانتخابات، وأنا بدي أشارك وأصوت. فالمستشفيات إيش بيصير؟ وين بيروحوا يصوتوا؟ مهم سؤال هؤلاء. لا يا دكتور محمد، طبعا هذا بدل إنه هي قداش هي مبسوطة إنها حامل بدها تولد، بس كمان بدها تشارك.
6: في كل عملية انتخابات في ثلاث فئات خاصة نحكي عنهم. نحكي على السجناء طبعا المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
1: نعم.
6: أوكي، هذا ما بيفعلوش حق بالتصويت. في صناديق وفي ترتيبات خاصة داخل السجون. وفي ما يسمى المرضى في المستشفيات.
1: نعم.
6: طبعا اللي عمليا بيكونوا في إقامة مرضية داخل المستشفى ما يسمى الإشبوز.
1: نعم.
6: وهذول كمان بحقهم التصويت داخل المستشفى، في صناديق داخل المستشفيات. وفي ما يسمى ذوي الإعاقات اللي عمليا في صناديق متاحة. اوكي اللي هي صندوق خاصه اللي مرات من الصعب على انسان اللي عنده اعاقه ان يصل الى الصندوق الرسمي اللي هو يجب ان يصوت فيه، ولكن في هاي الثلاث حالات يتم التصويت فيما يسمى المغلف المزدوج، يعني في مغلفين بالخط اللي وهذول بيتم فرزهم بعدين لاحق، مش دائما بقوله بعد ما فرضنا اصوات المغلفات المزدوجه وبيتم مرات تغيير ما فيش
1: الانتخابات اللي عاده تبقى. كمان البحاره اللي موجودين
6: في مرات الجنود بالجيش بيصوتوا بمغلفات مزدوجه لما بيكونوا هن عمليا في ما يسمى خدمه الاحتياط الملويين وكذا. في ترتيبات خاصه، ولكن هذول الثلاث فئات اللي ترتبط في مجتمعنا بالاساس. المهم نعرف السجناء يصوتوا في السجون بمغلف مزدوج، المرضى في المستشفيات، وذوي الإعاقة. وأنا بدي أقول كمان لذوي الإعاقة هنالك الحق في أن يكون هنالك مرافق لديهم. نعم. يعني أن يذهب ويرافقهم في عملية التصويت.
1: ولكن هل مسموح مثلا بالذات إذا كانت إعاقة بصرية؟ لأنه أي إعاقة أخرى، بس الشخص حتى لو معه حدا بيقدر يشوف إيش الورقة اللي انحطت على أساس إنها منه. ماذا عن اللي عنده إعاقة بصرية يا دكتور محمد؟
6: برافقه شخص يعني القريب، عادة تعرف بروح حدا معه وأحد أفراد عيلته بروح معه ورا الصندوق
1: إنه يثق فيه.
6: طبعا لا، ما هي في حاجة إلى موثوقية عالية، إنه الانتخابات واحدة من أهم يعني الأمور اللي بتركز عليها هو موضوع السرية والخصوصية، بمعنى إنه أنت تضمن لك عملية أنت من خلالها بتصوت بموجب يعني بدون إلاءات خارجية، بدون ضغوطات خارجية.
1: نعم.
6: وبدون ما يصير في عملية يعني محاولة يعني حرف أو تضليل أو محاولة تشويه العملية الانتخابية.
1: نعم.
6: إنك أنت تصوت بناء على المعتقدات تبعتك، الأفكار تبعتك، الرغبات تبعتك، الاحتياجات تبعتك. ولهذا السبب يعني عادة بيسمحوش لأي مرافق إنه يدخل وراء صندوق الاقتراع.
1: نعم.
6: فقط في الحالات اللي فيه إنسان كيف حكينا فيه عنده إعاقة وبحاجة إلى إنه شخص يرافقه من أجل إتمام العملية الانتخابية بأكثر صورة خليل.
1: نعم. دكتور محمد، إحنا طبعا رح يكون لنا لقاءات مستقبلية علشان نوضح كيف بتم حساب الأصوات والمقاعد واتفاقيات فائض الأصوات ونسبة الحسم. أنا اليوم حبيت كبداية نقدم المعلومات التقنية، بالآخر الإشي بصب في أهمية إنه المواطن عنده هالحق. عمي صوتك هو حق من حقوقك، استغله، مش بعدين تفطن وتقول ما أخدتش وما عملوا ليش وما صار ليش. فبدي أسمع رؤيتك أنت عن المشاركة في الانتخابات يا دكتور محمد.
6: طيب، عشان إحنا يعني نكون في عنا استمرارية، بمعنى إنه الأسبوع الجاي نحكي على طريقة احتساب الأصوات وقديش طريقة احتساب الأصوات في انتخابات مثل الانتخابات اللي موجودة البرلمانية في إسرائيل اللي هي انتخابات نسبية بتعطي أهمية لكل صوت. فهاي نتركها للحلقة الجاية، ولكن نحكي على القضية. أنا برأيي الأهم في هذا الموضوع
1: الجوهر في القضية،
6: الجوهر إنه في الآخر في 120 عضو كنيسة. أوكي، شاركت والله ما شاركتش في 120 عضو كنيسة في النهاية. فإنك أنت ترسل يعني أحزاب أو أشخاص اللي بمثلوا احتياجاتك، ضامن 100% إنهم راح يرفعوا القضايا اللي بتهمك ويحاولوا يأثروا على الأجندات، إما في السلطة التشريعية وإما في السلطة التنفيذية اللي من خلالها يعني تتخذ القرارات الرسمية اللي بتأثر على كل مناحي حياتنا. بالضبط قضية واحدة عشان بس نفهم يعني مدى تأثير الموضوع على حياتنا، وكيف عملية يعني سياق السياسات وتوزيع الموارد في البلاد بتأثر على كل حياتنا. على سبيل المثال بيجوا بعلنوا عن قائمة بلدات اللي بيطلعها استحقاق ضريبي، عمليا بيطلعها تخفيض فيما يسمى ضريبة الدخل، وبالتالي يرتفع عمليا المدخول الشهري تبعها. هاي واحدة من القرارات اللي بتأثر على حياتنا، على المدخول الشهري تبعنا، على قدرتنا انه احنا نقدر نكمل الشهر، لان احنا نعرف قديش مجتمع يئن تحت، يعني يرجع تحت يعني خط الفقر، وفي هنالك ظروف اقتصاديه قاهره وصعبه. فهذه القرارات مثل هذه القرارات اللي هي قرارات تتخذ في هذه المحلات في السلطه التشريعيه وفي السلطه التنفيذيه. فتحديد هذه القوائم، القوائم الافضليه القوميه او القوائم اللي فيها تخفيضات ضريبيه، هي تعبر عن يعني كمان ايديولوجيات وافكار ورؤى وتصورات سياسيه للناس اللي عمليا انتخبناهم. لهيك وجود ناس اللي بالاخر في نهايه المطاف بيمثلونا وبيعبروا عن احتياجاتنا وعن المنا وعن قضايانا هو كفيل وضمان انه بالاخر نحاول قدر الامكان انه هاي السياسات وهاي القرارات اللي تؤخذ هناك بتكون في نهايه المطاف تصب لصالحنا، ومش لاجندات اللي هي هدفها تضرنا وتأثر يعني سلبا على مسار تقدمنا في البلاد.
1: الدكتور محمد خلايل، المحاضر الكبير في جامعة حيفا، الباحث والملم بقضايا المواطنين العرب، الانتخابات على الأبواب، كتير قالوها في برامجي هاي الانتخابات رح تكون مصيرية جدا. وبالفعل يا دكتور محمد كل صوت بيفرق، حتى صوت تلك المرأة اللي يوم 27 رح يكون يوم ما هي تولد. فمنقول للكل انتبهوا، هذا حق استغلوه. بدي أشكرك.
6: بالولادة بتعرف في إيمان بالولادة في مسمى المخاض العسير، ولكن بعض المسمى العسير في ولادة، وإن شاء الله بتكون انتخابات ولادة جديدة لنا كلنا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد خلايلة، وللحديث بقية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
6: يعطيك العافية إيمان.
1: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك. الطاقم أنتجت البرنامج حين عزرة، داني روكي هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: عناوين الساعة من مكان: مصرع شاب إثر حادث سير في مدخل قرية النعورة. كاتس يقول إن عدوانا محتملا من جانب السلطة الفلسطينية سيدفع بنا إلى إعلان حرب ضدها. سموتريتش يقدم التماسا ضد تعليمات المستشارة القانونية بإرجاء خطط البناء في منطقة إيوان. استمرار تسيير الجسر الجوي لإعادة الإسرائيليين من الإمارات، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. في مدخل قرية النعورة بشمال البلاد لقي راكب دراجة نارية عشريني مصرعه عصر اليوم إثر تصادم دراجته وسيارة، وتحقق شرطة المرور في ملابسات الحادث. ألقت الشرطة القبض على شابين عشرينيين قرب الناصرة، وبحوزتهما مسيرة صغيرة مزودة بجهاز لإلقاء قنابل، والمشبوهان من قرية يافة الناصرة. ومددت المحكمة فترة اعتقالهما حتى يوم الأحد المقبل. حذر وزير الدفاع كاتس من سيناريو محتمل تقوم فيه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وتنظيم فتح بمهاجمة المستوطنات وقوات الجيش والتجمعات السكانية الواقعة على خط التماس، وقال إن ما أسماه بانقلاب البنادق سيدفع بإسرائيل إلى إعلان حرب ضد السلطة، بحيث سيشن جيش الدفاع هجوما شاملا ضدها بموجب خطة جاهزة أعدها مع رئيس الوزراء. وأوضح كاتس أن المعركة ستكون قصيرة وقوية تشارك فيها قوات برية وجوية، وتستخدم خلالها وسائل خاصة، ويتم إبعاد مسؤولين كبار وإجلاء واسع للسكان وتدمير البنى التحتية الإرهابية داخل المدن وفي جميع المخيمات في يهودا والسامرة على غرار نموذجي غزة ولبنان. قدم الوزير سموتريتش التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد تعليمات المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا إرجاء العطاءات الخاصة بخطط البناء في منطقة E1 قرب معالي أدوميم، وقال إن المستشارة أصبحت أداة بيد اليسار الذي يريد إقامة دولة فلسطينية تعرض حياة مواطني إسرائيل للخطر. تستمر عملية تسيير الجسر الجوي لإعادة الإسرائيليين من دولة الإمارات إلى البلاد، حيث أعيد حتى الآن أكثر من 7400 مواطن. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر أنه يتوقع إكمال العملية بعد غد الخميس. ويضيف مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن لجنة الاستخبارات الفرعية البرلمانية برئاسة النائب بوعز بيسموت التأمت اليوم لبحث واقعة رحلة فلاي دبي والتدابير الأمنية، وقال إن ملامح الطيران المدني في إسرائيل ستتغير بدءا من اليوم. في لندن اعتقل شاب عشريني بشبهة الضلوع في المخطط الإرهابي المنسوب لإيران لمهاجمة قاعدة سلاح الجو المراكي فيرفورد. وقد أكد رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا في حديث لصحيفة ديلي ميل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدمت لبريطانيا معلومات مسبقة عن التفجير الذي خطط له في هذه القاعدة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. في السادسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
4: الآن وفي كل مكان. أسعد الله مساء مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المسائية، ويرافقكم فيها حتى السادسة محمد سلامة سي بي فلاح وماريا عبد ربه. إلى أبرز العناوين: رئيس الوزراء نتنياهو يقول إن حركة حماس ستحاول تحدي إسرائيل بما تبقى لها من قوات عشية الانتخابات في محاولة للتأثير عليها.
5: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך.
4: כץ יוסרח בأن جيش الدفاع يستعد لسيناريوهات تصعيد في الضفة الغربية بما فيها توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها صوب المستوطنين والجنود. مجلس الأمن القومي يحذر الإسرائيليين في الخارج من ارتفاع خطر وقوع اعتداءات إرهابية بالتزامن مع الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر. جيش الدفاع يواصل تدمير البنية التحتية تحت الأرض في شمال قطاع غزة، ويدمر نفقا يمتد على طول كيلومتر ونصف الكيلومتر. اجتماع طارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية في طوبة الزنجرية لبحث قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لعمليات قتل جماعي بحق المواطنين العرب. في جولتنا لهذا المساء أيضا: استكمال هدم بناية مكونة من 5 طوابق في حي الطور بشرق أورشليم القدس تم بناؤها بدون ترخيص. حزب الليكود والصهيونية الدينية يوقعان اتفاقية فائض أصوات، وعثمة يهوديت يهاجم الليكود ويتهمه بالسعي لتشكيل حكومة وحدة مع أيزنكوت. وفي ألمانيا اعتقال الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية بشبهة التجسس لصالح دولة أجنبية. جولة المساء قبل 3 أسابيع من انتخابات الكنيست، يرفع رئيس الوزراء نتنياهو سقف التحذيرات ويتهم حماس بمحاولة التدخل في نتائجها، ويتوعد برد عسكري قوي إذا ما أقدمت الحركة على ذلك. نتنياهو يقول إن إسرائيل مستعدة لإحباط أي محاولة من هذا النوع، ويحذر حماس من ارتكاب أي خطأ. لمزيد من التفاصيل عن تصريحات رئيس الوزراء بهذا الخصوص ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
6: مساء النور لكم جميعا ماريا.
4: دعنا في المزيد عن تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص شمعون.
6: نعم، جلسة مجلس الوزراء التأمت اليوم في مكان محصن سري، ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء يحذر حركة حماس من رد إسرائيلي قوي إذا كانت حماس تعتدي على إسرائيل في محاولة للتأثير على مجرى الانتخابات. ونحن نذكر بأننا على وشك الانتخابات كما تفضلت ماريا، 21 يوما قبل الانتخابات، ونحن نستمع إلى لهجة سياسية شديدة أيضا من رئيس وزراء ومن باقي الوزراء. فلنستمع بداية إلى ما يقوله رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول تهديداته حيال حركة حماس.
5: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה.
6: ובמה אנה חרקת חמאס ضعيفה, فإنها ستحاول قبل الانتخابات العبث معنا وتحدينا بما تبقى لديها من قدرات. يقول نتنياهو في محاولة للتأثير على الانتخابات. نحن يؤكد نتنياهو مستعدون لذلك، وسنقوم بإحباط هذه المخططات وسنرد عليها بصرامة وبقوة هائلة إذا ارتكبت حماس هذا الخطأ. أقول لجميع أعدائنا، يقول رئيس وزراء، انظروا إلى ما فعلناه وما حققناه ضدكم في 7 جبهات خلال حرب النهضة، لا تعبثوا معنا، يحذر نتنياهو. ونذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث نتنياهو باللهجة ونبرة مماثلة قبل الانتخابات، وتوجيه هذه التحذيرات والتهديدات لحماس ولحزب الله وللعديد من أعداء إسرائيل كما استمعنا في الفترة الأخيرة ماريا.
4: نعم، نريد أن نستمع منك الآن إلى هذه التصريحات اللافتة للوزير كاتس التي يقول فيها إن الجيش يستعد لسيناريوهات تصعيد في الضفة الغربية بما فيها هجمات على المستوطنين والجنود، أو حتى استخدام السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل.
6: نعم بالفعل كما قلنا بداية نحن على وشك الانتخابات وكل وزير يحاول استغلال هذه الفترة ولكسب ربما الأصوات أصوات الناخبين ويقول لكاتس إن جيش الدفاع يستعد لاحتمال إطلاق عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية النار على قوات جيش الدفاع والمستوطنين في يهودا والسامرة وفي خط التماس. إذا حدث أمر كهذا سنعلن الحرب الشاملة ضد السلطة وسنشن حربا شاملة استنادا إلى خطة منتظمة تمت بلورتها وصدقنا عليها رئيس وزراء وأنا، يقول كاتس. عندئذ ستكون المعركة عندئذ ستكون قصيرة وقوية مع استخدام القوات البرية والجوية لجيش الدفاع واستخدام وسائل متقدمة واستهداف قيادية سلطة وإبعاد العديد منهم إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى تدمير الأسلحة المتواجدة لدى السلطة الفلسطينية وإجلاء السكان الفلسطينيين من المناطق وتدمير البنى الأساسية للإرهاب داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، أسوة بما قمنا به في غزة ولبنان. يحذر كاتس، أعتقد بأن هذه الأمور لن تتم، كل ما تقوم به إسرائيل يتم بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، ويمكن اعتبار هذه التصريحات وهذه التهديدات الشديدة للوزير كاتس ربما جزءا من حملته الانتخابية قبل الانتخابات في إسرائيل. مريا،
4: شكرا لك. شمعون أران، نتنياهو يتطرق إلى تحذيره لحماس وهذا ينقلنا إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الميدانية هناك، حيث يتواصل القصف في أنحاء متفرقة من القطاع ما أدى إلى مقتل فلسطيني شرقي مخيم المغازي وإلى سقوط جرحى في حيطة للهواء الجنوبي غزة. لمزيد من التفاصيل عن صورة الوضع هناك نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. تفضل حسن.
7: أهلا مريم، مساء الخير. كما ذكرت، في قصف إسرائيلي قتل ظهر اليوم مواطنان فلسطينيان، أحدهما في قصف لدراجة هوائية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، وآخر في منطقة خان يونس. وذكرت مصادر فلسطينية أن 5 فلسطينيين قتلوا خلال 24 ساعة الماضية في قصف إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح في مختلف مناطق قطاع غزة. في المواسي قتل هشام أبو جلالة في غارة أدت أيضا إلى إصابة امرأة وطفليها، ونفذ سلاح الجو غارتين منفصلتين في خان يونس أصيب خلالها عدد من المواطنين بجروح. وفجر اليوم نفذ الجيش عمليتين نسف جديدتين شرق مدينة غزة، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على سواحل مدينة غزة. مصادر فلسطينية ذكرت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 5 قتلى و 26 إصابة خلال الساعات الماضية، وبلغ عدد إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ 1460 قتيلا، إضافة إلى 5000 مصاب، وحالات انتشال وصلت إلى 836 شخصا. مصادر فلسطينية مالية أكدت أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل في هذه الساعة استنفار وقصف مواقع وأماكن في مختلف مناطق قطاع غزة. بهذا الخصوص أيضا كان وزير الدفاع قد أعلن عن حالة استنفار قصوى على امتداد الحدود مع قطاع غزة. مريا،
4: شكرا لك حسن أبو زايد. ونتابع مع شأن غزة هذه المرة من منظور عسكري، حيث يواصل جيش الدفاع تدمير البنية التحتية تحت الأرض في شمال القطاع، كما أعلن الجيش عن تدمير نفق يمتد على طول كيلومتر ونصف الكيلومتر. لمزيد من التفاصيل معنا مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
8: مساء النور ماريا. شبكة الأنفاق التي أعلن اليوم عن تدميرها تمتد كما ذكرت على حوالي كيلومتر ونصف، ويتضح أن هذه الشبكة من الأنفاق قد تم اكتشافها بعد توسيع المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة بشكل مستمر. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار توسع إسرائيل هذه المنطقة. المتحدث العسكري يقول إن الغرض من توسيع المنطقة هي لتأمين القوات المرابطة في قطاع غزة، بعد مرور 3 سنوات على مجزرة 7 أكتوبر فإن الحرب في قطاع غزة لا تزال مستمرة. الدوائر الأمنية تقول أن حماس سوف تواصل الاعتماد على الأنفاق كوسيلة عسكرية، مع أن المتحدث بلسان حماس نفى مؤخرا الأنباء حول إعادة استخدام الأنفاق في قطاع غزة لأغراض عسكرية، ووصف ذلك بمبررات تستخدمها إسرائيل لمواصلة المعركة في قطاع غزة. ولكن يبدو أن إسرائيل ليست بحاجة إلى مثل هذه المبررات أو الذرائع لمواصلة الحرب. جهاز الاستخبارات كشف أمس خلال جلسة الكابينت الخاصة الاستثنائية أنه منذ بدء الحرب في قطاع غزة تم تصفية حوالي 4000 من عناصر حماس، من بين 6000 عنصر شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر. وسرعان ما أوضح وزير الدفاع أن عملية التصفية في قطاع غزة سوف تتواصل إلى أن يتم القضاء على جميع من شارك في هذه المجزرة. بعد 3 سنوات من القتال فإن سياسة إسرائيل في قطاع غزة وباقي الجبهات تعيد إلى الأذهان نصائح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة خاصة وخاطفة 10 أيام فقط بعد مجزرة 7 أكتوبر لدعم إسرائيل وتقويتها والوقوف إلى جانبها. بايدن الذي يعتبر من أكبر الأصدقاء وأوفى الأصدقاء لدولة إسرائيل أوصى في حينه إسرائيل بعدم التوجه إلى مسيرة انتقامية كما فعلت الولايات المتحدة بعد أحداث 9/11 والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها والتي كانت لها انعكاسات مأساوية بالنسبة للولايات المتحدة. إسرائيل لم تستخلص العبر الأمريكية، وبعد 3 سنوات فإن الحرب لا تزال مستمرة في قطاع غزة وكافة الجبهات الأخرى، وكذلك التساؤلات حول الانعكاسات السياسية والعسكرية والاقتصادية بالنسبة لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي في عقاب ذلك.
4: شكرا لك أيال عليمة. وفي السياق الغزي نحن إلى هذا الطرح الذي قدمه وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئل سموتريتش، الذي قدم رؤيته لليوم التالي في قطاع غزة وفي لبنان أيضا، والتي تتجاوز إنهاء الحرب إلى فرض سيادة إسرائيلية دائمة على مناطق سيطرت عليها خلال المعارك وتشجيع هجرة سكان القطاع إلى دول عربية وإسلامية. لنستمع إلى أقواله.
9: لצד ההכרעה הביטחונית של ארגוני הטרור והשבת השליטה הישראלית במרחב, השלב המסיים של המלחמה צריך לכלול יצירת אפשרות אמיתית, חוקית ומכבדת להגירה מרצון של מי מתושבי עזה שמעוניינים בכך.
4: وخلال مؤتمر للمحافظين القوميين في أورشليم القدس، دعا سموتريتش إلى أن يتضمن إنهاء الحرب إتاحة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول عربية وإسلامية، معتبرا أن تشجيع من يريد مغادرة مناطق الصراع على الانتقال إلى دول إسلامية ليس عنصرية.
9: קריאה לשיקום פליטים ועידוד הגירה מרצון של מוסלמים המבקשים לעזוב אזורי עימות דווקא למדינות מוסלמיות איננה גזענות. זוהי תפיסה לאומית.
4: سموتريتش قال إن غزة وفق رؤيته ليست قابلة للاستمرار بصيغتها الحالية، وإن على الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولية استيعاب سكان القطاع الذين يرغبون في مغادرته. بموازاة ذلك طرح الوزير تصورا أكثر اتساعا للحرب، داعيا إلى فرض السيادة الإسرائيلية بصورة دائمة على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا في غزة ولبنان.
9: أنا دورش شمدينة إسرائيل تخيل اتريبونوتا بأופן كبوع على الشتخيم المخزكين بيديها كيوم גם بأزا וגם بلبنان وتتصروف באופן הזה את מחיר ההפסד בקרב אויב.
4: סמוטריץ' ברר ذلك بالقول ان الطرف الذي يبدا الحرب ويخسرها بحسب تصوره يجب ان يدفع ثمنا اقليميا، وان احتفاظ اسرائيل بالاراضي التي سيطرت عليها سيشكل كما قال رساله ردع لاعدائها. على الصعيد الأمريكي، دعا الوزير بتسالئيل سموتريتش إلى تغيير طبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة من علاقة اعتماد إلى شراكة بين دولتين مستقلتين.
9: إسرائيل مكيره את ההידודות האמריקאית ואת התמיכה שקיבלה לאורך השנים, אבל דווקא משום כך הגיע העת להעמיק את הברית ולעבור ממערכת יחסים של תלות לשותפות בין שתי אומות עצמאיות. ישראל יכולה וצריכה לשאת באחריות הולכת וגדלה לביטחונה, לפתח עצמאות צבאית.
4: אקואל אלווזיר סמוטריץ'. نتابع مع التقارير وننتقل الآن إلى الشرق أورشليم القدس إلى استكمال هدم بناية مكونة من 5 طوابق في حي الطور بشرقي المدينة تضم 10 شقق سكنية تم بناؤها بدون ترخيص. السكان يقولون إنه تم إخراجهم منها دون سابق إنذار. عن المشهد هناك مع الزميل نواف النباري.
10: في حي الطور بشرقي أورشليم القدس تم فجر اليوم هدم بناية كاملة مكونة من 5 طوابق تؤوي أكثر من 70 شخصا تنفيذا لأوامر هدم صدرت بحقها. حمزة سدر الذي يمتلك والده شقة في هذه البناية التي تم هدمها تحدث إلينا وقال:
11: بناية موجودة بالطور شارع الأستاذ تمام رقم 5. اللي صار إنه الساعة 3:30 أو 3:30 إجوا على العمارة قوات جيش

0: هذه عمارة من 5 طوابق وتسكن فيها 10 عائلات. شاهدت القوات وفهموا الرسالة وغادروا طواعية، وهذا ممتاز. بنكفير أضاف يقول عن صوت الجرافات: هذا الضجيج الذي أحب جدا سماعه، أحب سماع هذه الضوضاء.
1: זה משילות בירושלים. והיום הקדנציה שלי הורסים והורסים והורסים עוד פעם הורסים. מה שלא הורסים, זה בניין של 5 קומות. 5 קומות, 10 משפחות שגרו כאן, ראו את הכוחות, הבינו את המסר, התפנו מרצון, זה מצוין. כאן. זה הרעש שאני הכי אוהב. אני אוהב לשמוע את הרעש הזה.
0: صاحبة إحدى الشقق المهدومة ميسر أبو الحلاوة عقبت على ذلك خلال حديثها معنا وقالت:
2: هاي العمارة كان في قبلها قدامها عمارة وانهدت، وبالطور بصير في كتير هدم، مش أول مرة طبعا، بس أول مرة بيشهد هذا الأسلوب صراحة. غير احتفال بنكفير كيف ركب الجرافة وهدها في إيده، هذا يعني بالنسبة له بيعتبر حاله انتصر، بس مش بعد 15 سنة وهي واقفة في حاله. يعني على الأقل لو كان في انذار كان ممكن إحنا تحركنا زي كل مرة، وقبل 4 سنين كيف وقفت قرار الهدم وما ضل حد في الدنيا إلا حكى عن عمارة الطور. هو بيعرف إنه لو أعطانا أمر رح نرجع نعمل هاي الضجة والوقفة التضامنية وبرضه نمنع قرار الهدم، فهو باغتنا مفكر يعني إنه حرق قلوبنا. ولكن إحنا ناس مؤمنة وبنحكي إنه هذا الحمد لله من ربنا وعوض الله رح يكون أكبر من هيك.
0: هذا وأكد لنا السكان أنهم استنفذوا معظم الآفاق القانونية والقضائية، وأن عملية الهدم تمت كما ذكرنا على نحو مباغت ودون سابق إنذار كما جرت العادة في حالات الهدم الأخرى.
3: الآن من الهدم إلى الإخلاء، إلى إصدار دائرة الإجراء أمرا قضائيا يبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من طمرة وتجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف، كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل للتوصل إلى تسوية بشأن حقوقها في الأرض. معنا مراسلنا خالد دراوشي. خالد، كيف تنظر العائلة إلى هذا الأمر القضائي؟ مساء الخير.
4: مساء الخير مريم لك ولجميع المستمعين. إذن بعدما خيم يعني شبح الهدم على عائلة محمود عرار من طمرة في عقاب تلقيهم إخطار هدم المنزل، تحول الحال فجأة إلى حال آخر مريم، حيث أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أمرا بإلغاء إجراءات الإخلاء، وذلك قبل أيام وشيكة من تنفيذ الهدم في 8 أكتوبر الحالي، أي بعد غد الخميس كان من المفترض أن يتم هدم والإخلاء، لكن عقارب الساعة توقفت وما كان عبء لمدة أشهر أصبح جزء من الماضي. جميلة عياشي عرار زوجة صاحب المنزل الذي تم تجميد أمر هدم تحدثت لراديو مكان عن الأيام العصيبة التي عاشوها مؤخرا، دعينا نستمع.
5: صراحة كثير كنا احنا عايشين في أعصاب، احنا كنا متوترين يعني ومش عارفين شو نعمل، يعني مش حيرانين، مش عارف هذا الشعور انك انت حيران مش عارف شو تعمل، اطلع ما اطلعش، بيهدوا دنش يهدوا، هذا الشعور يعني كان كثير. وحزن يعني حزن انك تطلع على بيتك اللي عشت فيه 40 سنة 43 سنة، هاي الغرفة وهذا البيت وهذا المطبخ وهاي القلاق، كل شيء بذكرك فيه له في ذكرى فيه.
4: نعم ماريا، إيقاف أمر إخلاء عائلة محمود عرار من منزلهم لا يعني أن قضية البناء والمسكن بشكل عام في طمرة أصبحت وردية، حيث ما زالت تواجه مئات المنازل في المدينة شبح الهدم بلا حول ولا قوة. المحامي معين عرموس عضو اللجنة الشعبية في طمرة تحدث عن هذه الضائقة لراديو مكان، فلنستمع.
6: قراتنا أنه في طمرة في حوالي 600، يعني الصف الأعلى هو 600 بيت مهددين، لأنه يتقدم ضد أوامر هدم أو تتقدم ضد دعاوى استعمال واستغلال الأرض بدون تعاقد مع سلطة أراضي إسرائيل. هذا رقم كبير جدا طبعا، وعالجناه في السابق يعني من سنين التسعينات وإحنا نعارك في هذا الموضوع.
4: نعم ماريا، إذن في النهاية نذكر أنها أشهر عصيبة كان عاشها منزل محمود عرار في طمرة، كل شيء كان يوحي بالتشاؤم، والحتمية الوحيدة التي كان يعيشها أبناء العائلة هو الإخلاء والهدم، لكن بعد فقدان الأمل أصبح كل شيء داخل هذا المنزل ينبض بالحياة مجددا. إليك.
3: أشكرك خالد دراوشي. نريد أن نتحول الآن إلى طوبة الزنجرية وهذا الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ظهر اليوم لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعي

0: تستهدف مئات المواطنين العرب بهدف بث الرعب ودفعهم إلى الهجرة. معنا رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هل من قرارات معينة اتخذتموها في ختام هذا الاجتماع في طوبة الزنجرية؟
1: الاجتماع يعني كان اجتماع طارئ، واخترنا طوبة الزنجرية لأنه المتهم المحاضر الإرهابي قام بجولة استطلاعية في طوبة الزنجرية ووضعها في رأس سلم أولوياته للتفجير والقيام بأعمال القتل. الاجتماع كان حاشدا من أهل البلد ومن رؤساء سلطات محلية وقيادات سياسية في مجتمعنا، وكان هناك نقاش حيوي، وفي نهاية المطاف اتخذنا عدد من القرارات. سيصدر بيان بالعربية وبالعبرية وبالإنجليزية عن لجنة المتابعة، وأيضا ستكون هناك مذكرة نرسلها إلى السفارات الأجنبية وإلى الأمم المتحدة حول العلاقة بين التحريض العنصري والتحضير لأعمال إرهابية.
0: دكتور جمال، يا ريت تعطينا فكرة ولو بسيطة عن الخطوات التي تعتزمون القيام بها إلى جانب إرسال مذكرات إلى الدول الأجنبية وسفرائها.
1: أيضا يعني نحن سنرسل الرسائل مهمة في هذا السياق، يعني ليست فعل وعمل، ليس كل مرة، لكن هنا هي مهمة جدا، لأننا سنرسل رسالة إلى رؤساء منظمة رؤساء الجامعات حول وضع الطلاب العرب بعد اكتشاف أن هناك محاضر يدرسهم وهو متهم بالتهم التي تحدثت عنها. أيضا نحن وكلنا هيئة الطوارئ القطرية بإعداد ورقة لكيفية التصرف إذا لا سمح الله حدث أمر من هذا القبيل. يعني ما العمل؟ كيف نتحرك؟ أنت تعلمين ليس لدينا أسلحة حتى ندافع عن أنفسنا بها، ولكن هناك أمور يمكن أن يقوم بها المواطن ليحمي نفسه ويحمي أبنائه، والمرأة تحمي أبنائها وبنائها.
0: دكتور جمال، هل تعتقد أن البيئة الخصبة للتطرف والخطاب السياسي هي التي ولدت هكذا أشخاص؟
1: بالطبع، يعني نحن نقول التحريض لا ينتهي بالتحريض، يتحول إلى فعل. وأنا انتبهت جيدا، قرأت يعني بتمعن ماذا يقول هذا الشخص حسب ما نشرت وسائل الإعلام. هو لم يقل أي شيء جديد، هو فقط حول الأقوال التي نسمعها من أبواق اليمين الفاشي المتطرف إلى أفعال. هذا كل ما فعل.
0: وعلى فكرة
1: يكون هناك له أمثال، يعني له هو السؤال الكبير هو هل هو وحيد؟ يعني هل منظمته هي فيها فقط صعود واحد الذي هو يعني، أم مثلا هو الحديث أقام، يعني هو بدأ العمل منذ فبراير 2023 وتحدث مع العشرات، لماذا لم تعتقل الشرطة أحد منهم؟
0: يعني أو ربما لماذا لم يقم الشباك بتولي مسألة التحقيق كونه هو المسؤول عن القضايا المتعلقة بالإرهاب اليهودي؟ مجريات التحقيق أحالها الشباك إلى الشرطة.
1: هذا سؤال يعني طبعا كبير جدا، لأنه الموضوع وصل إلى الشباك. الشباك تحرك بعد يوم ونصف، جلسة استيضاح استمرت ساعة ونصف، ثم أحال الأمر إلى الشرطة، مع أنه هذه من صلاحيات الشباك. هناك فرق كبير جدا بين صلاحيات الشرطة وعمل الشرطة وعمل الشباك. مثال على ذلك، هذا الشخص درس في جامعة بار إيلان في الوقت نفسه الذي كان يدرس فيها يقال عمير قاتل رابين بين 92 ل 95. هل كانت له علاقة؟ هذا أمر يبحث الشباك وليس الشرطة.
0: نعم. دكتور جمال، وجود هكذا محاضر في جامعة بار إيلان ألا يثير مخاوف لديكم كقيادة عربية على الطلاب العرب الذين يدرسون هناك من مغبة وجود أشخاص يتبنون فكرة وتصور هذا المحاضر؟
1: طبعا هذا الأمر خطير جدا، لكن نحن حذرون جدا في هذه النقطة. نحن لا نريد أن نزرع الفزع والخوف في صفوف أبنائنا وبناتنا الذين يدرسون في الجامعات. نحن نتعامل مع الموضوع بحزم ومسؤولية في الوقت ذاته، وسنضغط، يعني نجد أدوات للضغط على السلطة حتى تتحرك، وأيضا لن نسكت حتى نعرف الحقيقة كاملة. هناك أمور لم تنشر يعني ولا يوجد عليها أجوبة إلى الآن. لماذا الشباك لم يتدخل؟ لماذا أطلق سراح الذين تحدث معهم وكانوا يعرفون ولم يبلغ الشرطة بالموضوع؟ هل له شركاء؟ من الذي يعني أوحى له بكل بهذا الحديث؟ يعني مثلا هو قال حسب ما نشرت وسائل الإعلام وما جاء في لائحة الاتهام أنه كان يراقب القناة 14 وكالي إسرائيل ويستمع للذين يتحدثوا حتى يصطاد مرشحين للمشاركة معه في المخطط الذي يعني دأب على إعداده، والمخطط يتحدث عن قتل المئات من الناس بدءا بطوبة زنقرية لكن في جميع أنحاء.
0: على فكرة المتهم رفض حتى نصيحة محاميه بإبلاغ المحكمة بأنه يعاني من مشاكل نفسية، وأكد أنه بكامل قواه العقلية.
1: يعني طبعا هذا أمر نشر، وهذا دليل أنه يعني أولا يعني حتى وسائل الإعلام بدأوا يتحدثون أنه مختل عقليا ويجب بحثه، ويعني قال أنه بكامل قواه العقلية الشريرة، لكن بكامل قواه العقلية. وباعتقادي نحن يعني سنتابع الموضوع قضائيا من خلال التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، خلال متابعة المحكمة، ومن خلال الضغط حتى يكون هناك تحقيق جدي وفعلي في المحيط الذي يعني عمل به هذا الشخص. يعني تخيلي لو لا سمح الله كان المتهم عربيا ماذا كان سيحدث.
0: دكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة، أشكرك على هذا الحديث.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
6: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
0: الجولة المسائية يعود إلينا من جديد محرر الشؤون السياسية شمعون أران. نريد أن نتناول وإياك شمعون الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا مع اقتراب انتهاء مهلة إسرائيل بريطانيا بإغلاق قنصلياتها في شرق أورشليم القدس. يعني هذه العلاقات بين البلدين في تفاقم.
7: في تفاقم شديد ماريا، توتر شديد وأزمة دبلوماسية حادة للغاية بين إسرائيل وبريطانيا، وهذا التوتر ازداد حدة أكثر فأكثر ماريا منذ بداية الشهر الماضي عندما أعلن البرلمان البريطاني عن فرض عقوبات على منتجات من المستوطنات. في عقاب ذلك قامت إسرائيل بإبعاد الممثلين البريطانيين من مقر القيادة الأمريكي في كيريات جات مركز التنسيق المدني العسكري، وكذلك تم إبعاد الممثلين البريطانيين الذين يقومون بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله. الآن تهدد إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية. هذا التحذير الإسرائيلي جاء على لسان وزير الخارجية جيدون سار عندما أعلن في 8 سبتمبر الماضي عن هذه التحذيرات، وبعد غد الخميس تدخل حيز التنفيذ أوامر إغلاق القنصلية البريطانية. نحن التقينا اليوم بمسؤول دبلوماسي كبير الذي أبلغنا بأن إسرائيل أرسلت إلى الطرف البريطاني رسالة رسمية تطالبها بإخلاء القنصلية حتى يوم بعد غد. ردا على ذلك تهدد بريطانيا وليس بصورة رسمية. كانت هناك أنباء في وسائل الإعلام، لم تكن إسرائيل لم تتلقى أي بيان رسمي من بريطانيا، ولكن هناك اتصالات مستمرة بين إسرائيل وبريطانيا والسفير البريطاني لدى إسرائيل في محاولة لإلغاء الصدع ومنع هذه الخطوة، ولكن بريطانيا تهدد بإبعاد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة الإسرائيلية في لندن، مع الإشارة إلى أن هناك 27 دبلوماسيا بريطانيا في القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. وزارة الخارجية في أورشليم القدس رفضت التعليق على كل هذه التطورات، ولكن مصدر سياسي كبير وفي حديث معنا قال إن أي خطوة ضد إسرائيل تلاقي ردا ملائما من طرفنا، هكذا سيكون في المستقبل أيضا. هذا هو تعقيب وزارة، ليس وزارة الخارجية ولكن مصدر سياسي كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع. علينا نرى وننتظر ما الذي سيتم بعد غد الخميس، وهل بالفعل سيتم إغلاق القنصلية. إسرائيل هذه الخطوة لم تقدم على مثل هذه الخطوة في الماضي إطلاقا. هذه إذا كانت هذه الخطوة فستكون هذه أول خطوة من هذا القبيل. نعم. منذ عشرات السنين مريا.
0: شكرا لك الزميل شمعون أران.
7: شكرا لكم.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: وقبل 3 أسابيع من انتخابات الكنيسة، حزب الليكود والصهيونية الدينية يوقعان اليوم على اتفاق فائض أصوات، وحزب عثمة يوديت بن غفير يهاجم الليكود لعدم توقيع اتفاقا معه. للمزيد نقول مساء الخير للزميل فالح حبيب. ماذا يعني فالح هذا الأمر بالنسبة لحزب عثمة يوديت؟
8: تحياتي لك مريا، تحياتي المستمعين والمستمعات. الواضح أنها هي الحسابات السياسية الحزبية هذه المرة بالأرقام، وأيضا بالاعتبارات الحزبية لكل طرف وطرف. الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ناحية أرقام سرعان ما أدرك أن عثمة يهوديت لا يوجد أي خطر أن لا تتجاوز نسبة الحسم، وبالتالي كونها يمكنها تجاوز نسبة الحسم فضل أن يعقد اتفاق فائض الأصوات مع حزب لطالما كان لا يتجاوز نسبة الحسم، وإن تجاوز نسبة الحسم وفق استطلاعات كثيرة كان يتجاوزها بشق الأنفس، وإن كان مؤخرا يعني هنالك وصل إلى مساحة الأمان على الأقل وفق استطلاعات الرأي العام، ولكن واضح أن نتنياهو لا يريد أن يأخذ مخاطرة بالأرقام على الأقل ليؤمن نجاح حزب الصهيونية الدينية. والواضح أكثر أن نتنياهو أيضا لما عناه من الدورة السابقة أمام بن غفير هو يريد لبن غفير أن يتجاوز نسبة الحسم سيما وهو شريكه، يعني ما في عليها نقاش ولا جدال، ولكن يريد لقوة بن غفير أن تبقى على الأقل كما يتحدثون داخل حزب الليكود كتلك القوة التي لا تؤهله أن يبقى مزاودا على نتنياهو عند اتخاذ القرارات المصرية، أن لا يكون ندا لنتنياهو ويحدد بالانسحاب إلى آخره. نتنياهو اكتوى، ولهذا يريد لبن غفير أن يبقى قوة سياسية تتيح تشكيل ائتلاف حكومي أو يمكن تشكيل ائتلاف حكومي معها، لكن ليست بتلك القوة التي تكون حجر زاوي وفقالة الميزان. لهذا نتنياهو الواضح أنه يسعى لاعتباراته السياسية الحزبية التي تتعلق بالأرقام أن تبقى قوة بن غفير نوعا ما ليست بتلك القوة كما تمنحه استطلاعات الرأي، وهذا بعيدا أيضا عن الاعتبارات التي تتعلق بالصورة العامة الجماهيرية محليا وقطريا. واضح أنه نتنياهو ولربما لا يكترث كثيرا، لأنه ما في فرق كبير بين سموتريتش وبين غفير، ولكن على الأقل في الليكود هنالك من يتحدث أنه الذهاب ضمن اتفاق فائض أصوات مع بن غفير هذا سيؤكد أو يكرس الصورة الجماهيرية على الأقل عالميا أن نتنياهو شريك وحليف لأطراف كهنية، سيما ولطالما الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي وغيرهم كانوا قد أبدوا ملاحظات وتحفظات على هذا الأمر. ومحليا هنالك من يعتقد أن هنالك أصوات من اليمين المعتدل نتنياهو لا يمكن أن يتمكن من جلبها إلى الليكود والمعسكر الوطني بحالة وثبت هذه الشراكة مع بن غفير. بالمقابل لاحظي كيف بن غفير يحاول توظيف ذلك حزبيا سياسيا، يخاطب جمهوره ويؤكد أن نتنياهو يريد لهذا الحزب أن يبقى قليل المقاعد، صغير من ناحية قوة سياسية، لكي يعقد شراكة مع أيزنكوت وإقامة حكومة وحدة وطنية. هذا طبعا توظيف سياسي شعبوي، الأكثر منه هو رص صفوف حزبي، استقطاب أصوات من اليمين المتشدد المتطرف أكثر باتجاهه. ولكن دعينا نذكر أن نتنياهو في مرحلة ما أيضا قطع قول بن غفير في هذه الجزئية عندما أكد على أنه عازم أو عاقد العزم على تشكيل ائتلاف حكومي، طبعا إذا تاحت له الإمكانيات من ناحية الأرقام أن يشكل ائتلاف حكومي يستند بالضرورة إلى كل مركبات هذه الحكومة بالإضافة إلى مركبات أخرى من أجل تفريغ دعاية بن غفير هذه من مضمونها. ولكن بن غفير كحال بن بويته يواصل استغلال ذلك من أجل مناكفة نتنياهو، وبالضرورة استقطاب أصوات من اليمين المتشدد المتطرف. بالمقابل في المعارضة أيزنكوت بطبيعة الحال سرعان ما تحدث على أنه لا شأن له كيف يقسم اليمين أصواته. هذا التصريح ليس عبثي، وإنما فيه أيضا تسويق انتخابي حزبي ضمن الحملة الانتخابية. وكأن لسان حال أيزنكوت ماذا يقول؟ ها هم شركاء نتنياهو، هم نفس الشركاء الذين يتميزون بالإخفاقات الأمنية، بالعنصرية، بعدم المساواة وماذا لا.
0: أشكرك الزميل فالح حبيب
8: على الرحبة في عملنا
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. اجتماع طارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية في طوبة الزنقرية لبحث قضية محاضر بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مواطنين عرب. كاتس يوجه جيش الدفاع لرفع مستوى الجاهزية في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر في ظل معلومات استخباراتية حول نية حماس شن هجمات إرهابية. رجال أمن إسرائيلي بينهم ممثلو الشباب يشاركون في التحقيق الذي تجريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء، نذهب بعيدا الآن إلى ألمانيا، إلى هذه القضية التي هزت ألمانيا بعد الكشف عن اعتقال الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بشبهة التجسس لصالح دولة أجنبية. يتابع هذا الملف محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
10: أهلا ماريا، هي فعلا أنباء درامية وتعيدنا إلى أحد الحرب الباردة، مع أن أنباء ماريا يجب القول تبعد روسيا والصين عن هذه القضية الخطيرة. أوغست هينينغ الذي ترأس جهاز BND الموساد الألماني بين العامين 1998 و2005 اعتقل بشبهات الخيانة والتجسس لصالح دولة عظمى أجنبية والكشف عن أسرار دولة. بالاستناد إلى ما تنشره وسائل الإعلام الألمانية، هينينغ البالغ من العمر 80 عاما تاجر بحوالي 2000 وثيقة سرية للغاية، نقلها إلى جهة خارجية القضية ماريا انفجرت هنا يقحم اسمه إسرائيل خلال تفتيش مكتب وبيت هينينغ في أيلول من العام الماضي، إذ الاشتباه بدوره في قضية اختطاف نجلي وارثة مليارات ألمانية. يقول الادعاء الألماني إن المختطفين في هذه العملية عملوا في خدمة شركة أمنية بإدارة رئيس جهاز الشباك سابقا يعقوب بيري. الأخير نفى أي علاقة بقضية الاختطاف، ولكن هينينغ كان يعرف بعلاقته الوطيدة مع بعض المسؤولين الإسرائيليين في مجال الأمن، لسيما رئيس الموساد سابقا داني توم والوزير حاليا ورئيس جهاز الشباك سابقا أبي ديختر. هينينغ قد لعب ماريا دورا لافتا في صفقات تحرير رهائن ومخطوفين إسرائيليين، نخص بالذكر هنا رجل الأعمال الحنان تينبويم الذي كانت تربطه علاقة وطيدة برئيس الوزراء الراحل أرييل شارون. وشارك هينينغ أيضا في المساعي لتأكد من مصير ملاح الجو المفقود رون أراد. بعد اعتزاله الخدمة في رئاسة الاستخبارات الخارجية الألمانية، أنشأ هينينغ كما قلنا شركة خاصة تجارية أمنية كانت تتعاطى من معدول عدة في العالم منها العربية السعودية. وبطبيعة الحال القضية ماريا للقضية تداعيات خطيرة داخليا وخارجيا، يبقى لنا انتظار مزيد من التفاصيل. إليك ماريا.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. نذهب الآن إلى الشؤون الإقليمية. الحرب على الحوثيين تدخل مرحلة جديدة، عنوان هذه المرة توسيع المواجهة وتشكيل تحالف عسكري إقليمي. السعودية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، وتركيا وباكستان تستعدان للانضمام إلى المعركة في أول تفعيل عملي لتحالف مكة. التطور يأتي بعد هجوم واسع شنته القوات اليمنية بدعم جوي سعودي ضد الحوثيين، وإعلانها استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية قرب باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. خلال الفترة الماضية تعرضت السعودية لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة انطلقت من اليمن وألحقت أضرارا في منشآت وبنى تحتية، ما دفع الرياض إلى تغيير المعادلة والرد عسكريا. الطائرات السعودية كثفت غاراتها على مواقع الحوثيين، فيما فتحت القوات اليمنية جبهات برية على الساحل الغربي وتمكنت من إبعاد الحوثيين عن مواقع في منطقة ذباب والتقدم باتجاه المخا. أهمية المعركة تتجاوز حدود اليمن والسعودية، فباب المندب هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وأي تهديد له يعني تهديد أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا. مع تداعيات مباشرة على حركة السفن وكلفة النقل والتأمين، لكن المعركة لم تحسم، فالحوثيون ما زالوا يسيطرون على صنعاء ومساحات واسعة من شمال اليمن، ويملكون ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة تتيح لهم مواصلة استهداف السعودية وتهديد الملاحة البحرية. وهنا يدخل العامل الإقليمي بقوة، فالسعودية وتركيا وباكستان تستعد لتفعيل آلية الدفاع المشترك ونشر قوات برية وقدرات عسكرية في المملكة، ما يوسع دائرة المواجهة ويضع الحوثيين أمام جبهة إقليمية أوسع. أما الاختبار الأصعب فيبقى ما بعد باب المندب، فالتقدم على الساحل شيء، والوصول إلى معاقل الحوثيين الجبلية وصولا إلى صنعاء شيء آخر تماما. المشهد إذن يتغير، السعودية تخرج من موقع الدفاع إلى الهجوم، والمعركة تقترب من واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، وتحالف مكة ينتقل المرة الأولى من الاتفاقات إلى التحرك العسكري على الأرض. جولة المساء من الإقليميات. نعود إلينا إلى هذا الإعاز من جانب المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميارا إلى جيش الدفاع بالعودة إلى تنفيذ اعتقالات استباقية بحق المتهربين من الخدمة العسكرية والفارين منها، معتبرة أن وقف هذه العمليات لا يتماشى مع الاحتياجات الأمنية، فيما يؤكد الجيش استئناف حملات الاعتقال. تقرير من مراسلين الشؤون القضائية وليد يوسف.
11: في رسالة وجهتها إلى سلطات جيش الدفاع، أوعزت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا باستئناف حملات الاعتقال الاستباقية بحق المتهربين من الخدمة العسكرية في أسرع وقت ممكن، بعد أن تبين أن سلطات الجيش أوقفت هذه الحملات ضد طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة منذ حوالي شهرين. وطالبت المستشارة النيابة العسكرية باستكمال الإجراءات اللازمة لخفض عتبة تقديم لوائح الاتهام بحق المتهربين وتعديل أنظمة الإجراءات التأديبية. ووفق المعطيات التي قدمها الجيش وسلطة السكان والهجرة، اعتقل خلال شهر أيلول سبتمبر أكثر من 200 متهرب من الخدمة والتجنيد عند المعابر الحدودية بينها مطار بن غوريون ومعبر ألنبي ومعبر بيغن، معظمهم من الحريديم. وحسب المعطيات لم تعتقل الشرطة خلال الشهرين الأخيرين سوى 10 مطلوبين للتجنيد بعد ضبطهم بالصدفة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية أيلول سبتمبر قدمت ما لا يقل عن 360 لائحة اتهام ضد متهربين من التجنيد، وطلب من الدولة تقديم تقرير محدث إلى المحكمة ونقل معطيات إلى المستشارة حتى منتصف الشهر الجاري حول عدد المتجندين من الحريديم وعدد الاعتقالات ولوائح الاتهام منذ شهر تموز يوليو الماضي. وجاء طلب المستشارة غداة إطلاق سراح متهرب حريدي اعتقل أمس في مدينة مودعين بعد أن حاصر مئات الحريديم المبنى الذي يسكن فيه مع عائلته واشتبكوا مع الشرطة. إلى ذلك أكدت سلطات الجيش أن عمليات إنفاذ القانون ضد الفارين والمتهربين من الخدمة ستستمر بصورة متساوية ووفقا للصلاحيات القانونية. وبرر الجيش في الفترة الأخيرة وقف حملات الاعتقال باعتبارات عملياتية، لا سيما الحاجة إلى تخصيص قوات لمهام أخرى في ظل التوتر الأمني وفترة الأعياد. في المقابل قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون إن القرار جاء خشية أن تؤدي الإجراءات ضد الحريديم خلال فترة الانتخابات إلى زيادة التوتر والاحتقان في الشوارع.
0: من شؤون الأرض ننتقل جوا إلى مواصلة عملية تسيير جسر جوي لإعادة الإسرائيليين من الإمارات، حيث أعيد حتى الآن أكثر من 7400 مواطن وسط توقعات باستكمال العملية بعد غد الخميس. تقرير من وسام جبر.
12: عملية الجسر الجوي لإعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في الإمارات العربية المتحدة تتواصل في أعقاب تعليق رحلات شركة فلاي دبي من إسرائيل وإليها، وذلك على خلفية الحادث الخطير الذي وقع على متن إحدى رحلاتها المتجهة إلى مطار بن غوريون الدولي. وبحسب وزارة المواصلات فقد عاد حتى الآن 7415 مسافرا إسرائيليا إلى البلاد عبر رحلات جوية من أبوظبي ودبي، فيما تستمر الجهود لإعادة بقية الإسرائيليين الموجودين في الإمارات. وتقول وزارة المواصلات إن عملية الإعادة تجرى بالتنسيق مع شركات الطيران الإسرائيلية ووفق احتياجات المسافرين وحجم الطلب على الرحلات، ومن المتوقع أن تستمر الرحلات حتى يوم الخميس القادم، موعد استكمال الرحلات التي تم التخطيط لها من دبي إلى إسرائيل، على أن تنتهي بذلك عملية إعادة المواطنين العالقين. وتأتي هذه العملية بعد قرار تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل عقب الحادث الذي أثار مخاوف أمنية كبيرة وفتح تحقيقات متعددة في ملابساته، بما في ذلك سلوك طاقم الطائرة والظروف التي أدت إلى فقدان السيطرة على الوضع خلال الرحلة. وفي ظل تعليق رحلات الشركة الإماراتية تولت شركات الطيران الإسرائيلية تشغيل رحلات خاصة لإعادة المواطنين من الإمارات، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، فيما جرى العمل أيضا على إعادة أمتعة المسافرين الذين اضطروا إلى البقاء في الإمارات. وأكدت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أن الوزارة عملت منذ اللحظات الأولى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل ضمان عودة الإسرائيليين إلى منازلهم. وشددت الوزيرة ميري ريجيف على استمرار الجهود لاستكمال عملية الإعادة بصورة آمنة وسريعة. وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو استكمال عودة جميع المسافرين الذين ما زالوا في الإمارات وإنهاء الجسر الجوي في الموعد المحدد بعد إعادة الآلاف من الإسرائيليين إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.
0: أخبار الرياضة لهذا المساء مع مراسلين باسل زريق. مساء الخير باسل.
13: مساء الخير لك ماريا. إذن يصدر الستار هذا المساء على جولة المباريات الحالية من دور الأمم الأوروبية والتي انطلقت قبل نحو أسبوعين ومخرجة جميع الدوريات الأوروبية إلى استراحة. في العاشرة إلى ربع عدة مباريات بارزة، أهمها منتخب كرواتيا يستضيف منتخب إسبانيا، إنجلترا يستضيف منتخب جمهورية التشيك، سويسرا يستضيف منتخب شمال مقدونيا، واسكتلندا يستضيف سلوفينيا. المباريات جميعا في العاشرة إلا ربع دور الأمم يتجدد ماريا بعد هذا المساء في منتصف الشهر القادم شهر تشرين ثاني القادم. محليا عاد اللاعبان الشقيقان يوسف وابراهيم مجدي غرة إلى فترة ثانية في فريق بلدتهما الوحدة جت من مستوى فرق الدرجة الأولى من المنطقة الشمالية، وكان فريق هابويل أم الفحم من نفس الدرجة ضم أمس إلى صفوف المهاجم رقبال دهامشي قادما فريق عنوني رمات تشارون فيه افتتح هذا الموسم. إليكم
0: شكرا لك باسل الزريق. بهذا نسد الستار على جولة المساء. لكم تحية من محرر هذه الجولة محمد سلامة، من الإنتاج سي بي فلاح، هيلين روث من هندسة الصوت، وفي التقديم ماري عبد ربه. طوب مساءكم مستمعينا، إلى لقاء جديد.
14: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
15: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
16: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
15: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
16: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
15: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
18: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
19: مخزن ياشوك.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: قادة الجيش والشباك والشرطة يجرون تقييما للأوضاع، تحذير أمني للمسافرين إلى الخارج عشية ذكرى 7 أكتوبر، الكشف عن قيام العديد من أفراد الطواقم الجوية من دول ليست لإسرائيل علاقات معها بدخول البلاد، حادثا سير في مرج إسرائيل يوقعان قتيلا وجريحا، وسموتريتش يلتمس ضد تعليمات المستشارة القانونية بإرجاء خطة البناء في منطقة E1.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أجرى رئيس هيئة الأركان والشباك ومفتش الشرطة العام زمير وزيني وليفي تقييما للأوضاع الأمنية في ظل الفترة الحساسة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، وأفيد بأنه تمت مناقشة سبل تعزيز الحماية متعددة الجبهات وفي الداخل أيضا ومواجهة الاعتداءات على فلسطينيين في يهودا والسامرة، كما اتفق على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات بشكل سوي. عشية الذكرى 3 لمجازر 7 أكتوبر، أصدرت هيئة الأمن الوطني تحذيرا لجمهور المسافرين إلى الخارج نصحتهم فيه بأخذ الحيطة والحذر نظرا لازدياد خطر قيام جهات معادية باستهداف إسرائيليين ويهود في أنحاء العالم، كما أوصت الهيئة بالامتناع عن السفر إلى الدول المصنفة بدرجة الخطر القصوى وهي الأردن ومصر وقطر وأرض الصومال سوماليلاند. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. هذا وقدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس دعوى تعويضات بقيمة 5 مليارات شيكل ضد السلطة الفلسطينية وجهات أخرى باسم نحو 900 شخص هم أفراد عائلات قتل أعزاؤها في 7 أكتوبر وآخرون أصيبوا خلالها. وقال وكيل المدعين المحامي جدعون فيشر لإذاعتنا بالعبرية إن الغاية من هذا الإجراء قطع شريان الأكسجين الاقتصادي للإرهاب. رشح من جلسة سرية للجنة الاستخبارات الفرعية البرلمانية أنه منذ مطلع العام الجاري دخل إسرائيل ما يزيد على 1200 من أفراد طواقم الطيارات من دول ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، ومن بينها سوريا ولبنان وعمان. وقال ممثل سلطة المطارات إن شركة فلاي دبي تدرس إمكانية تعليق رحلتها إلى إسرائيل إلى ما بعد 15 من الشهر الجاري بأسبوع واحد على الأقل. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في مدخل قرية النعورة بشمال البلاد لقي راكب دراجة نارية 20 مصرعه عصر اليوم إثر تصادم دراجته وسيارة. وفي مكان مجاور بمنطقة مرج إسرائيل أسفر حادث دهس عن إصابة مسنة 70 بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى عمك للمعالجة، وتحقق شرطة المرور في ملابسات الحادثين. قدم الوزير سموتريتش التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد تعليمات المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا إرجاء العطاءات الخاصة بخطط البناء في منطقة E1 قرب معالي أدوميم، وقال إن المستشارة أصبحت أداة بيد اليسار الذي يريد إقامة دولة فلسطينية تعرض حياة مواطني إسرائيل للخطر. في لندن اعتقل شاب 20 بشبهة الضلوع في المخطط الإرهابي المنسوب لإيران لمهاجمة قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد. وقد أكد رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا في حديث لصحيفة ديلي ميل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدمت لبريطانيا معلومات مسبقة عن التفجير الذي خطط له في هذه القاعدة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
5: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. اجتماع طارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية في طوبة الزنقرية لبحث قضية محاضر بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مواطنين عرب. كاتس يوجه جيش الدفاع لرفع مستوى الجاهزية في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر في ظل معلومات استخباراتية حول نية حماس شن هجمات إرهابية. رجال أمن إسرائيلي بينهم ممثلو الشباك يشاركون في التحقيق الذي تجريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
3: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

Yeah, I'm a...

افتكر لي افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى

افتكرلك لحظة حلوة.

Thank you.

ما بحكي زايا.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان. استوديوهاتنا في أورشليم القدس. اجتماع طارئ في طوبة زنجرية للمتابعة واللجنة القطرية لبحث قضية محاضر بار إيلان وسط تساؤلات موجهة للحكومة والدوائر الأمنية. كاتس يوعز برفع مستوى الجاهزية عشية ذكرى مجزرة 7 أكتوبر بعد معلومات استخباراتية حول نية حماس شن هجمات إرهابية. رجال أمن إسرائيليون يشاركون في التحقيق الذي تجريه الإمارات مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. قائد في الحرس الثوري يظهر قرب نهر الليطاني ويهدد إسرائيل واستئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية قبل الانتخابات في البلاد. بريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين إسرائيليين بحال إغلاق قنصليتها في شرقي أورشليم القدس هذا الأسبوع. أمر قضائي بتجميد إجراءات إخلاء منزل عائلة محمود عرار من طمرة ليتاح لها رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل. بن غفير ينضم إلى عملية لهدم مبنى متعدد الطوابق شيد بنون ترخيص في حي الطور بشرقي أورشليم القدس.
1: النشرة المسائية مع فراس حامد.
0: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من اجتماع طارئ عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم في المجلس المحلي طوبة الزنجرية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعية تستهدف المواطنين العرب. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك. في البداية ضعنا في كواليس هذا الاجتماع والنتائج التي صدرت منه.
2: نعم فراس، وسط مخاوف كبيرة وتساؤلات أكثر منها موجهة بالجوهر للحكومة والدوائر الأمنية حول هذه القضية الخطيرة جدا، في هذه الجلسة طرحت تساؤلات كثيرة حتى اللحظة. قيادات لجنة المتابعة، قيادات اللجنة القطرية، النواب العرب لم يتلقوا إجابات مهنية عليها، سيما ومن شأنها أن تكشف الكثير الكثير من خفايا وخبايا هذه القضية. بدون أدنى شك هنالك إجماع فراس طفى على السطح خلال هذه الجلسة حول المخاوف من هذه القضية، خلفيتها، تبعاتها وتداعياتها الحالية والمستقبلية، وطرحت تساؤلات كثيرة كما ذكرنا وجهت بجلها للحكومة للدوائر الأمنية. ولكن تتخيل فراس، منذ يوم أمس، وصححني إذا كنت قد أخطأت، لم أرصد أي إدانة أو شجب من أي مصدر سياسي رسمي، لا من وزير، لا من وزير الأمن القومي، ولا رئيس حكومي ولا غيره. وهذا الصمت من شأنه أيضا أن يثير علامات سؤال واستفهام كثيرة. بطبيعة الحال بنهاية المطاف خلصت الأطراف خلال الجلسة إلى قرارات أهمها فراس ما نشاهده على الشاشة: المتابعة القانونية للقضية وتفعيل دور الجهات الحقوقية مثل جمعية عدالة وغيرها، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ورسمية، تدويل القضية من خلال التواصل مع السفراء الأجانب وإطلاعهم على الأوضاع الخطيرة التي تعصف بالمواطنين العرب، إلى جانب أيضا فراس تفعيل اللجان الشعبية في مختلف البلدات. وهكذا تظل هذه القضية بمثابة ناقوس خطر حقيقي يفرض على المجتمع العربي وقياداته يقظة دائمة ومتابعة صارمة لا تقبل التهاون فراس، لحين جلاء الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين والمتسترين إذ ما تواجدوا. اليوم بطبيعة الحال كاميرا مكان رصدت تساؤلات كثيرة، مخاوف أكثر. تعال نشاهد ونستمع كيف جاءت هذه المخاوف والتساؤلات الهامة على لسان بعض قيادات لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية العربية القطرية.
3: في هناك علامات سؤال كثيرة في هذه القضية؟ ليش الشباك حقق معه ساعة ونص وحوله على الشرطة مع أنها قضية أمنية؟ لماذا لم يتم اعتقال أحد غيره؟ 3 سنوات وهو يحضر لهذه المجازر المجرمة دون أن يعتقل أحد غيره. الإعلام الإسرائيلي خافت في هذا الموضوع
4: وأمرت هذا المحاضر في جامعة بار إيلان إلى قيام بأعمال عدائية وإرهابية ضد المجتمع العربي وأبناء المجتمع العربي والبلدات العربية، هي نتيجة مباشرة لحملات التحريض المستمرة سنوات سواء من قبل وزراء في هذه الحكومة العنصرية أو من قبل وسائل إعلام كثيرة في المجتمع الإسرائيلي.
5: نريد أن نعرف من هم شركاؤه، مع من تحدث، من أين يريد أن يحصل على السلاح، من هم الخلايا النائمة التي تحدث عنها، مع من تحدث من الأساسيين، هل له علاقة مع سكوت الذي أتى إلى كوبا؟ هناك الكثير من التفاصيل الغامضة التي نطلب التحقيق عنها. هذا مستوى خطير وجديد يتطلب منا كمجتمع عربي أيضا رد فعل بمستوى آخر. أنا طلبت الآن بإقامة لجنة مختصين من كفاءات أبناء شعبنا لمتابعة هذا الموضوع.
0: نعم فالح، بجملة أو جملتين.
2: قضية خطيرة فراس بدون أدنى شك تستوجب يقظة دائمة ومتابعة متواصلة.
0: نعم سنعود لك لاحقا فالح في سياق هذه النشرة، شكرا لك في هذه المرحلة. أصدر وزير الدفاع كاتس تعليماته إلى جيش الدفاع برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في القطاع تزامنا مع ذكرى مجزرة 7 أكتوبر التي تحل غدا، وذلك في ظل معلومات استخباراتية تشير إلى نية حركة حماس شن هجمات واعتداءات إرهابية ضد القوات في ذلك اليوم، في حين يواصل جيش الدفاع تطهير المنطقة الواقعة إلى الشرق من الخط الأصفر في قطاع غزة، حيث تم تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر في شمال القطاع. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال العليمة. إيال، تتواصل إذا نقول إنذارات أيضا في ذكرى مجزرة 7 أكتوبر وأيضا بقضية الانتخابات، كاتس يوجه لرفع مستوى التأهب، وقادة الأجهزة الأمنية، قائد أركان جيش الدفاع، قائد الشرطة وأيضا الشباك يلتقون بسبب التهديدات قبيل الانتخابات. ضعنا في كل هذه الأمور.
6: نعم فراس، ربما نحن أمام مهمة مستحيلة. الفصل قينا قد المستطاع بين ما هو عسكري أمني وما يندرج في الحملة الانتخابية والمحاولة من قبل الحكومة إحداث الانطباع وكأن هناك حالة طوارئ. بغض النظر عن كل ذلك يجب القول اليوم رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يجتمع مع رئيس جهاز الأمن العام والمفتش العام للشرطة لبحث كل التحديات الأمنية المتعلقة بفترة الانتخابات والاستعداد لكل الاحتمالات في كل الجبهات يجب القول. ويجب بهذه الصدد الإشارة إلى أنه لم تتوفر في هذه المرحلة إنذارات معينة حول تهديدات أو تحديات معينة أو خطط من قبل أينا من الأطراف في الجبهات المختلفة لعرقلة أو تشويش عملية الانتخابات. بطبيعة الحال هناك محاولات من قبل خاصة الحكومة وجهات مختلفة لإثارة الانطباع وكأننا أمام حالة طوارئ، بذلك أيضا فيما يتعلق بذكرى الذكرى 3 لمجزرة 7 أكتوبر واحتمال أن يتم استغلال هذه المناسبة لأغراض عسكرية أو إرهابية. بطبيعة الحال مثل هذه الفترات الحساسة سواء كانت أعياد يهودية أو ذكرى بعض المناسبات خاصة عندما نتحدث عن مجزرة 7 أكتوبر، هناك قلق، هناك وخوف، وهناك استعداد تقليدي لكل الاحتمالات، وبضمن ذلك أن يتم استغلال هذه الذكرى من قبل أي من الجهات وبضمن ذلك حماس في قطاع غزة أو جهات أخرى. يجب القول في هذه المرحلة لم تتوفر أي إنذارات معينة حول هذا الموضوع، واستمعنا لما قاله رئيس هيئة الأركان قبل أيام معدودة، قال بأن حماس لم ترد، لا تستطيع الرد، قد فقدت القدة العسكرية بشكل كبير ولا تستطيع في الواقع أن تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل. على كل حال هذه الإجراءات الإجراءات والاستعدادات والجاهزية أيضا لكل
7: الاحتمالات. أعتذر عن المقاطعة إيال. هناك كما ذكرت قبل قليل هناك فجوة واضحة بين التصريحات. قبل فترة وجيزة قيل بأن حماس ضعيفة جدا حتى لا تستطيع أن ترد على التصفيات الأخيرة أو الاستهدافات الأخيرة ومنها قيادات عسكرية مرموقة، ومن جهة أخرى يقال بأنها تعيد ترميم قواها وقد تشن هجمات واسعة النطاق ربما خلال مجزرة 7 من أكتوبر، ذكرى مجزرة 7 من أكتوبر، أو خلال فترة الانتخابات. هناك فجوة واسعة بين الأمرين.
6: نعم هناك فجوة، وهناك كما أشرت قد تكون مهمة مستحيلة للفصل بين العسكري والأمني وبين المعركة الانتخابية. على كل حال اليوم المتحدث العسكري قد أعلن عن تدمير شبكة من الأنفاق تم اكتشافها في إطار توسيع المنطقة الصفراء. هذه المنطقة كما تعلم تتوسع باستمرار رغم وقف إطلاق النار، وضمن ذلك قد تم اكتشاف وتدمير شبكة أنفاق على امتداد كيلومتر ونصف. وبهذا السياق قالت أوساط عسكرية بأنها لا تستبعد بأن تحاول حماس في المستقبل الاستعانة أو إعادة الاعتماد على الأنفاق لأغراض عسكرية وإرهابية. مع ذلك لا نعلم في هذه المرحلة على الأقل لم يتم التوصل إلى أي معلومات أو معلومات استخباراتية تثبت ذلك. وهناك أيضا ما قاله المتحدث بلسان حماس الذي نفى هذه الأنباء وصفا إياها بمجرد افتراض ومحاولة لإعطاء إسرائيل الضريعة لمواصلة الحرب في قطاع غزة.
7: يا العليمة شكرا جزيلا لك.
6: شكرا فراس.
7: بعد 3 سنوات من مجزرة 7 من أكتوبر لا تزال قضية المخطوفين تثير أسئلة صعبة حول مسار المفاوضات والقرارات التي اتخذت خلالها، وما إذا كان بالإمكان إعادتهم في وقت أبكر. لنشاهد التقرير.
8: المفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين في غزة استمرت 2 عامين، وقادها رئيس الموساد ديدي برناع إلى جانب رئيس الشباك رونين بار ورئيس هيئة ملف الأسرى والمفقودين اللواء الاحتياطي نيتسان ألون. وعلى خلفية انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة تم استبدال ألون بالوزير رون ديرمر. جزء كبير من المشاركين في هذه العملية وإن لم يكن جميعهم يعتقدون اليوم أنه كان بالإمكان العمل بشكل مختلف وأنه كان من الممكن إعادة المخطوفين في وقت مبكر أكثر.
9: هيو הרבה מאוד אחמצות של הזדמנויות שהיה אפשר להגיע לעסקה טובה לישראל כזאת שאפשר לחזור ללחימה אחריה. עכשיו יגידו, וגם נדמה לי שראש הממשלה דיבר על זה, מה אתם חושבים שחמאס פייר? אז בשביל זה יש תחבולה.
10: צוק איתן לא נגמר.
8: موشي وهو ضابط مخابرات مخضرم في ملف المفاوضات حول الأسرى والمفقودين كان ضابط الاستخبارات المرافق لعائلة جولدن ويعرف جيدا مدى حساسية وتعقيد هذه الاتصالات وخصوصا مدى صعوبة ترجمتها إلى نتائج على أرض الواقع.
11: We could reach the same strategic achievement regarding the military eliminate the military power of Hamas. Regarding many security issues, much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive. And we miss it, actually.
12: לא ימין, לא שמאל, החטופים מעל הכל. תמונת הניצחון היא החטוף האחרון.
9: אני מאוד אגיטיבי שממשלה תגיד, בסדר, הדיפויות שלי היא קודם הכרעה צבאית ואחרי זה חטופים. אבל לבוא ולהגיד חטופים על ראש שמחתנו או בראש סדר הדיפויות שלנו ובפועל זה לא ככה, אז זה קצת, אוקיי, אני רוצה שדברו אל האמת.
13: די לסתימת פיות של הממשלה הזו, מספיק.
8: وزير الدفاع السابق يوآف جالانت يقول أيضا كان بالإمكان إعادة المخطوفين في وقت أبكر، وأنا أقول ذلك بشكل واضح، كان بإمكاننا فعل ذلك.
9: אני אומר את זה בצורה מפורשת, אנחנו יכלנו להביא את החטופים חודשים רבים קודם לכן, יכלנו לסיים את השלב הזה הרבה זמן קודם לכן, כתוצאה מזה שמי שהביא את העסקה הזאת היה הנשיא טראמפ, וזה היה מאוחר, 8-9 חודשים אחרי שאפשר היה לעשות את זה.
8: هذه الفجوة لا ترتبط فقط بآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات بل ترافق إدارة الحرب برمتها وفي برنامج 7 أسئلة في أكتوبر يصف إيلي غرونر الذي شغل سابقا منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة تداعيات العمليات العميقة التي جرت هنا
14: تصوف موت مشكرا للمجدر التبوري أين لي صفك שאם חליל הדבר כזה היה קורה לפני 2018, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על כל מי שהיה לפניי, הכל היה נראה אחרת. אבל היה פה ניסיון מכוון להשמיד את המגזר הציבורי, גירשו אנשים ראויים וטובים מהמגזר הציבורי, והכניסו אנשים פחות טובים. אני לא אומר שהם אשמים בשביל העשירי, אבל הם לגמרי אשמים בשמיני לעשירי.
15: אללהו אכבר!
8: بعد 3 سنوات من مجزرة 7 أكتوبر لا تزال هناك أسئلة كثيرة مفتوحة وحتى اليوم وطالما لم تشكل لجنة تحقيق رسمية تفحص هذه الأسئلة أيضا تبقى الإجابات بعيدة المنال
7: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة واستكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب فبعد عام من انطلاقها تراوح هذه الخطة مكانها ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد حسن مرحبا بك في البداية تعالى نقول غوتيريش يطالب وقف دائم لإطلاق النار إذا ذهبنا إلى الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار لكن على ما يبدو غوتيريش يعي بأن خطة ترامب كما ذكرنا بعد عام على إطلاقها تراوح مكانها
16: نعم مساء الخير فراس غوتيريش يؤكد مرة أخرى ما يؤكده الوسطاء فراس أن المرحلة الثانية والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب يعني أصبح من المستحيل في هذه الأيام إلا ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية سواء انتخب نتنياهو أو غيره من المرشحين الإسرائيليين من غير الممكن أن تتقدم إسرائيل في المرحلة الثانية من هذه الخطة وأن تظهر وأنها تنسحب من قطاع غزة لأن هنالك استحقاقات للمرحلة الأولى لم تنفذ وإذا ما أرادت إسرائيل والوسطاء وحماس الانتقال إلى المرحلة الثانية فإن الخطة الأولى سيكون انسحاب تدريجي إسرائيلي وهذا الأمر لن يكون قبل الانتخابات الإسرائيلية وعليه أدلى بدلوه أنطونيو غوتيريش وقال يجب وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف بالفعل هنالك معاناة من قبل الفلسطينيين هنالك معاناة لمليوني فلسطيني مستذكرا في الوقت نفسه فراس ما سببته حركة حماس من معاناة للإسرائيليين عندما نفذت المجزرة في 7 أكتوبر عام 2023 وقال آثار هذه المعاناة لا تزال قائمة لدى عائلات وأقارب المواطنين الإسرائيليين ربما غوتيريش أراد أن يذكر أن هنالك خطة لكن هذه الخطة في هذه المرحلة مجمدة ولا أحد يستطيع في هذه الفترة ربما الحديث عن أي تقدم أو أي حتى حوار لا توجد أي مفاوضات في هذا الشأن الكل في إسرائيل مشغول في الانتخابات ورأينا أن جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة يعلن استنفارا ربما غير مسبوق استعدادا اليوم الغد
7: اعتذر عن المقاطعة كيف ترى حماس هذا الحديث في البلاد بأن هناك رفع للجهوزية وبأن حماس لديها نية بشن هجمات حتى في ذكرى مجزرة 7 أكتوبر أو في يوم الانتخابات
16: فراس حماس لن تنفذ أي عمليات داخل أو منطلقة من منطقة قطاع غزة للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية وإذا ما أرادت أن تنفذ مثل هذه العمليات ستكون في الساحة الأخرى في منطقة الضفة الغربية كون منطقة الضفة الغربية تخضع للسلطة الفلسطينية ولا تخضع لسيطرة حركة حماس حماس لا تريد أن تعطي إسرائيل ذريعة لشن هجوم ربما شديد على منطقة قطاع غزة والتي تتعرض يوميا لقصف مستمر ولاستهدافات. حتى اليوم فقط قتل 5 فلسطينيين. حماس لا تريد أي رد وغير قادرة أن تقوم بأي رد من منطقة القطاع باتجاه قوات جيش الدفاع، وهي تتلقى فراس ضربات موجعة ومؤلمة جدا، استهداف قيادات عسكرية من الصف الأول، وهي لا تحرك ساكنا. الصمت هو الموقف في منطقة قطاع غزة، وكل ذلك خشية من رد إسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك إن كانت هنالك ربما محاولات ستكون من الضفة الغربية، وقد تعلن عن حماس المسؤولية، أو قد تقول هذه عمليات منفردة انفرادية لا لا لا دخل لنا فيها.
7: نعم، حسن أبو زيد مراسل الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
16: العفو.
7: إذن 3 سنوات على مجزرة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها، وقوات جيش الدفاع لازالت تسيطر على مناطق واسعة من قطاع غزة. مراسلنا سالم أبو جامع رافق اليوم القوات التي تنشط في شمال القطاع لنشاهد.
15: مساء الخير فراس، تواجدنا اليوم في شمال قطاع غزة لمتابعة نشاط جيش الدفاع والاطلاع على الواقع الميداني في منطقة الحدود مع قطاع غزة. المشهد أمامنا حمل أثار دمار واسعة، أحياء كاملة تبدو متضررة ومباني كثيرة تحولت إلى هياكل مدمرة، فيما تنتشر قوات كبيرة من جيش الدفاع شمال قطاع غزة. كما نشاهد هنا أحد الأنفاق في مدينة غزة طوله 500 متر. رافقنا اليوم الجيش الدفاع في هذه المنطقة، الناطق بلسان جيش الدفاع للإعلام العربي، ونقول لمساء الخير إلى ووية الناطقة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي. نفق 500 متر.
17: نعم، نحن يعني موجودين هون في نفق إرهابي تابع لحركة حماس الإرهابية في الشجاعية. طول هذا النفق 500 متر تقريبا. وشيء مهم اللي لازم نحن نشوفه هون، أولا هذا النفق عبارة عن نفق مكوث للمخربين التابعين إلى حماس، وهو

0: نهضت مجزرة. هذه المجزرة اللي قادها هو يحيى سنوار، محمد الضيف، محمد السنوار وقادة حماس بأكملهم. ما همهن المواطن الغزاوي اللي ساكن فوق. في نهاية المطاف هذا الأنابيب هي خزانات مي للمخربين اللي رح يمكثوا هون، اللي كان المفروض أنه يمكثوا في هذا النفق الإرهابي. والأنابيب والبرابيش هذه اللي عم بتشوفوها هي واصلة داخل بيت أحد منازل الغزيين. فطبعاً نحن بنقول أنه أكيد هنا عبارة عن بيت أو منزل لمخرب اللي حولها لمنشأ إرهابية، ومن تحتها في هون نفق إرهابي.
1: إلا بنشوف برضو حمامات موجودات في داخل النفق.
0: صحيح، يعني مثل ما حكيت هذا النفق عبارة عن نفق اللي هو للمكوث. فلما نحن هون عم بنشوف المراحيض، الحمامات، وعم بنشوف الغرف، فهذا أكبر دليل على أنه هون حماس بنت أو حفرت هذا النفق اللي إرهابي لحتى يكون للمكوث، وبالأخص لمكوث القاضة. هون أستاذ سالم يعني لازم أنه ننظر ونرسل رسالة بسيطة للشعب العربي وللمواطنين في غزة. خلينا نشوف شو عم بصير في بيوتهم، خلينا نشوف شو حماس عملت في بيوتهم. تمام، حماس كل المصاري، كل الأموال اللي كانت توصلها شوف شو عملت فيها. طب الإسمنت هذا ما قدرت أنه تبني فيه مستشفيات، أماكن للمواطن الغزي، مدارس؟ اليوم يعني الطلاب من المفروض أنه رجعوا للمدارس للسنة التعليمية. إيش عم بيعملوا اليوم شباب غزي؟
1: إلا من أنفاق قطاع غزة، شو بتحكي لسكان قطاع غزة؟
0: أولا بدي أفرجي لسكان قطاع غزة حقيقة. شوف هون، طلع هون في كهرباء. تمام، هذا نفق اللي هو تابع لحماس. في هون كهرباء، في هون ضي، في عندك هون من المفروض انه يكون في اتصالات. فهون مش لازم اني احكي زياده عن اللزوم، العين بتشوف والعين هي اللي بتحكي. حماس اختارت انها تحط الاموال كلها على أنفاقها الإرهابية بدل ما أنها تحط الأموال على المواطنين الغزيين. بالنهاية تعال اليوم ننظر وين هني طلاب غزة، وين تلاميذ غزة موجودين في الشوارع. يعني أنا بآخر فترة عم بشوف بوسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لأولاد صغار حاملين علب كوكاكولا. شو عملوا من علب الكوكاكولا؟ بارودي. تمام، يعني هذه بالنسبة لهم عبارة عن لعبة، ولكن ما بنفع أن نشوف أن الطفل منذ الصغر عم يكرسوا كل حياتهم للتحريض. بيكبروا الأولاد هدول بصيروا بدهن أنه يتواجدوا في هذه الأنفاق. فأنا من هون بدي أوجه رسالة بسيطة بالذات للأم، لأنه الأم هي القوية. لكل أم غزية، بالنهاية أنت حملتي بابنك 9 شهور، ما حملتي فيه من سبات، ما حملتي فيه علشان بنهاية المطاف يموت من إيديكي، يروح من إيديكي فقط للإرهاب. كل أم عربية وكل أم غزية أنا بعرف حسب ما أنا بعرفها من قريب بتحب إنه ابنها يكبر، يربي ولاده، يكون عنده بيت، يكون عنده أمل ومستقبل، ما يروح لإيدين حماس. في النهاية حماس حفروا هذا الأنفاق، شو صار فيهم؟ انقبروا في هذا الأنفاق. لأنه نحن هون في جيش الدفاع الإسرائيلي، صحيح أنه أنا بحكي معكم بالعين بالعين، ولكن برضو السن بالسن والبادي أظلم. وفي نهاية المطاف كل شخص بحاول المساس بمواطني دولة إسرائيل نحن رح نوصل لإله. عملنا هذا الشيء في السابق وعم نعمل هذا الشيء الآن، وفي النهاية مواطنينا كمان نحن المسؤولين عنهن. وشعب إسرائيل في النهاية لازم يكون هنا له جيش قوي، ونحن جيش قوي رح نوصل لكل مخرب بحاول المساس بمواطنة دولة إسرائيل.
1: هنا السؤال الكبير، متى ستتوقف الحرب عن غزة؟
0: أولا نحن هون جيش الدفاع الإسرائيلي، قوات جيش الدفاع الإسرائيلي منتشرة في عدة مناطق في قطاع غزة، وهدفنا هو الدفاع وحماية الأراضي الإسرائيلية ومواطني دولة إسرائيل، وهذا اللي نحن بنقوم فيه. نحن اليوم منتشرين في أكثر من 60% في داخل قطاع غزة، وهدفنا واحد، الوصول لكل من استهدف مواطني دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، وأيضا إعادة الدفاع والحماية للأراضي الإسرائيلية.
2: نعم، تقرير مطول لمراسلنا سالم أبو جامع خلال هذه الزيارة لقطاع غزة سيكون ضمن النشرة المسائية غدا. يشارك رجال أمن إسرائيليون بينهم ممثلو الشباك في التحرير.

0: التحقيق الذي تشريه السلطات الإماراتية مع مساعد الطيار العماني همام الهمامي الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي، في حين يركز التحقيق حول ما إذا كان الهمامي قد عمل سابقا ضمن طواقم رحلات هبطت في إسرائيل وإذا تصرف بمفرده دون مساعدة جهة معينة. وفي سياق متصل عاد وكرر الرئيس الأمريكي ترامب أنه يعتقد شخصيا أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي. انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك في البداية، لأن نقول في السعودية كانت هناك إشكالية بمشاركة إسرائيل في التحقيق، الآن الأمور أسهل من ذلك في الإمارات، الشباك يشارك في هذا التحقيق، ودعنا نقول إسرائيل لديها هدف من هذا من هذه التحقيقات، معرفة الجهة إذا كانت جهة وراء هذا الطيار، ودعنا نقول ما هي الأهداف التي رغب بها في إسرائيل.
1: نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا في رأس. هناك تطابق في المصالح بين إسرائيل والإمارات، وبالفعل هناك مشاركة لمحققي الشباك مع هذا الإرهابي العماني الذي حاول تحطيم الطائرة فوق أحد الأبراج في تل أفيف. يتضح من التحقيق معه بأنه إذا لم يتمكن من ذلك فهو كان سيقوم بتحطيم الطائرة فوق الأراضي الأردنية، وللتذكير فهو قام بذلك ساعتين فقط، قام بهذه الفعلة ساعتين فقط بعد إقلاع الطائرة من الإمارات ومن دبي. بالفعل التحقيقات مستمرة، وإسرائيل كما قلنا تحاول معرفة ما إذا كان، والموساد هو الذي يشرف على ذلك أيضا ويعمل جاهدا لمعرفة ما إذا كانت، وربما إيران أو جهة خارجية أخرى قد أرسلت أو وجهت له التعليمات. نحن نذكر بأن هذا الطيار العماني الذي أصيب برأسه وأجريت له عملية جراحية في جمجمته في دبي في أبو ظبي، هذا الطيار قال في التحقيق معه بأنه يريد العودة إلى قيادة الطائرات. هذا أمر سخيف يدعو إلى الاستغراب والسخرية بلا شك بعد أن قام بهذه الفعلة. نذكر أيضا بأن يتضح من التحقيقات ومن التقارير الأخيرة بأنه كان في البلاد في الفترة الأخيرة عشرات بل مئات من الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرات وهم يحملون جنسية لدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بل هي معادية لإسرائيل مثل إيران وسوريا والعراق ولبنان وما إلى ذلك. كانت هناك تقصيرات، ونختتم بذلك، كانت هناك تقصيرات بلا شك في رأس للشباك للموساد وكذلك لوزارة المواصلات. كل هذه الجهات حاليا تقوم بفحص وتقصي كل هذه الحقائق. رئيس وزراء نتنياهو عين شمول بنزرة رئيس هيئة الأمن القومي لدراسة وليركز كل هذه النشاطات لمعرفة وحماية الملاحة الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
0: نعم، أنتقل بك إلى الأزمة البريطانية الإسرائيلية. دعنا نقول إسرائيل منذ الثامن من سبتمبر أعطت بريطانيا 30 يوما لإغلاق القنصلية البريطانية، ما يعني بأن هذه المهلة تنتهي يوم الخميس، وهناك تهديدات بريطانية بهذا الصدد.
1: نعم بالفعل، أولا هناك يجب القول إن هناك أزمة دبلوماسية حقيقية حادة بين إسرائيل وبريطانيا. في الشهر الماضي أعلن البرلمان البريطاني ميليباند وزير الخارجية بأن إد ميليباند وهو من أصل يهودي أعلن بأن البرلمان بأن بريطانيا تفرض عقوبات على المنتوجات من المستوطنات. بعد ساعتين من هذا الإعلان فقط أقدم وأعلن وزير الخارجية جيدون سار عن سلسلة من الإجراءات أهمها إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس، وهذا الأمر بإغلاق القنصلية يدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس. أوساط سياسية إسرائيلية تؤكد بأن إسرائيل لا تنوي التراجع عن هذا الأمر عن هذا الموقف. نحن نذكر بأنه تم إبعاد الممثلين البريطانيين من مقر القيادة الأمريكية في كيريات جات وإبعاد المدربين البريطانيين من رام الله، والآن هناك محاولات مساعي بريطانية لإلغاء هذا القرار، ولكن كما يبدو إسرائيل ستقوم بذلك. وبريطانيا تهدد بإبعاد 27 دبلوماسيا، ولكن ليس هناك تأكيد رسمي لذلك. السفير البريطاني حاول منع إسرائيل من هذه الخطوة، ولكن يتوقع بأن يتم ذلك، والكل على ترقب لنرى ما الذي سيحدث في عقاب ذلك، وما من شك بأن العلاقات ستزداد تفاقما أكثر وأكثر.
0: نعم، سنستمع الآن شيمون لوزير الخارجية جدون سعر بهذا الصدد.
2: אנחנו ניצבים בפני ניסיון לדחוף את ישראל לגבולות שאינם בני הגנה, דווקא לאחר שהוכח מעבר לכל ספק הצורך שלנו בעומק גיאוגרפי מינימלי. כל מטרת הלחצים הבינלאומיים, המדיניים, המשפטיים והכלכליים, לכפות על ישראל הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו, שתהיה בלי צל של ספק מקפצה במערכה המתמשכת להשמדת ישראל על פי תורת השלבים. וכך או אחרת, בצורה הפשוטה ביותר, לנו אין פריבילגיה להיכנע, ואנחנו חייבים לוודא שמי שיפעל נגדנו לא ירוויח מכך, אלא להפך.
0: נעם שמעון ערן, שוקרן ג'זילן לק.
1: שוקרן לכם.
0: توالت ردود الفعل اللبنانية بعد مقطع فيديو يظهر فيه القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسين يكتا وهو يتوضأ في نهر الليطاني في لبنان قبل أن يلقي كلمة باللغة الفارسية تضمنت تهديدات ووعيدا لإسرائيل. وفي المقابل من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا قبل الانتخابات الإسرائيلية، على أن تكون الجولة عسكرية لا سياسية. انضم إلينا محلل الشؤون اللبنانية في طاقم مكان بيير دياب. بيير، دعنا نقول كما تسمى زيارة استفزازية أيضا للبنان وأيضا لإسرائيل.
3: نعم، بداية مساء الخير فراس وإلى كل جميع المشاهدين. حسين يكتا هو بالفعل رجل مشتبه خامنئي، وهو قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني، وبيعمل بمجالات التجنيد والتسقيف الحربي والأيديولوجي. وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات في شهر مارس 2005. هلأ فيديو اللي ظهر واللي أثار ردود فعل شاجبي بلبنان شيء لا يصدق. خلينا نحضر الفيديو ونرجع نحكي عن يكتي شوي.
4: این امام حسین تو کربلا خوندیم، صدام و بالای دار دیدیم، انشالله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلی ها میگیریم، رودخانه ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه که آقای شهیدمون فرمود شما جوونا به زودی در بیت المقدس نماز بخونید. و او هرچی گفت شد، چون آقای وعده های صادقمونه و این وضوع رو انشالله هم وضوع نماز در بیت المقدس میکنیم، هم وضوع انشالله انقطاع و آماده شدن برای شهادت در مسیر حق و حقیقت.
0: نعم، دعنا نقول بيير كيف دخل لبنان وكيف وصل إلى منطقة الليطاني.
3: صحيح، عدة أسئلة هون تصار، كيف وصل على لبنان وبأي طيران، وكيف وصل على الجنوب ومع مين فات توصل على الجنوب، مع العلم أنه الدولة اللبنانية من شهر أذار الماضي صنفت الحرس الثوري الإيراني تنظيم غير مرغوب به في لبنان، وطلبت من كافة القوى الأمنية اعتقال كافة أفراده وترحيله على إيران، ومنع آخرين من الدخول على لبنان. طيب، قائد بارز رجل مشتبه خامنئي كيف بيوصل على لبنان وبيوصل على جنوب لبنان وتحديدا على نهر الليطاني اللي مبدئيا هو كما يقال بلبنان تحت مراقبة الجيش اللبناني؟ يخي في حواجز مليانة للجيش اللبناني من بيروت للجنوب، ما مرة ولا أي حاجز للجيش اللبناني. شيء عجيب فراس.
0: نعم، بالشكل الآخر استئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وهذه المرة على الصعيد العسكري على ما يبدو.
3: نعم، أنا بداية بدي أقول قبل ما أحكي على المفاوضات، نعيم قاسم اليوم بيحكي كلمة أمين عام حزب الله وبيقول إنه الحل بلبنان ببلش بخروج العدو ومعه الأمريكاني. طيب، هذا من هون بدنا نوصل للمفاوضات. هيدا الإدارة الأمريكية اللي هي عم بتحط كل تقلة مشان يقعد الطرفين اللبناني والإسرائيلي بالمفاوضات، الشيخ نعيم قاسم بده يطلع على الإدارة من لبنان. على كل حال، الاجتماع المرتقب بتامبا بـ 20 لـ 22 الشهر الحالي بفلوريدا بده يكون أقرب منه لجلسة تقنية فراس أكتر من جولة تفاوضية، وراح يختبره عمليا كيف بده يطبقوا صيغة الإطار. هلأ رح يشارك بالجولة من الجانب اللبناني السفير سيمون كرم رئيس الوافد والسفير نادى حمادي معوض، إنما مشاركة حضورية أكثر ما هي مشاركة فعلية لأنه الاجتماع تقني عسكري. أكل حال اليوم واشنطن طلبت من الدولة اللبنانية عدة نقاط تتنفذها قبل ما ينتقلوا لتنفيذ أي مراحل تاني باتفاق الإطار الثلاثي، والدولة اللبنانية ما تجاوبت، عم تتجاوب بالكلام والتصريح دون الأفعال. هلأ في وفد أو شخص مصدر دبلوماسي بلبنان بيقول إنه هلأ بده يفحصوا بتامبا تطوير آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله بالجنوب ومنع إعادة تشكيل مستودعات للحزب بالجنوب أو خارج الجنوب. فأنا بتوقف عند كلام خبير عسكري هو عميد متقاعد سعيد الكزح اللي بيقول إنه يستبعد قيام تعاون استخباراتي مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. طب كيف بدنا ننسق بكرة الانسحاب؟ كيف بدنا نحكي ضروري كل ما يكون في شغلة بدنا نوصل للجنة الخماسية أو نتصل بالقيادة المركزية الأمريكانية؟ ما بعرف كيف بده ينجح الموضوع فراس.
0: نعم السؤال ماذا تفرز هذه المفاوضات في نهاية المطاف؟ بيير ذياب شكرا جزيلا لك. والآن إلى انتخابات 2026. 21 يوما على الانتخابات للكنيست، والجدل يتواصل داخل معسكر التغيير بشأن إمكانية تشكيل ائتلاف مستقبلي مع الموحدة والمشترك. وخلال مقابلة صحفية أجريت مع يائير جولان سئل عن موقفه من تشكيل ائتلاف حكومي ضم القائمة المشتركة، وأجاب بأنه لن ينقص على نغبات بنيامين نتنياهو. فهل يعد هذا تهربا من الإجابة الواضحة وإشارة ضمنية إلى أنه لا يمانع ذلك، أم أنه كما ذكر لا يريد حرف النقاش إلى الوجهة التي يريدها نتنياهو وبالتالي تجنب الحديث عن الإخفاقات الحكومية وغيرها؟ حول ذلك نعود إلى الزميل فالح حبيب. فالح مرحبا بك من جديد. تطور لافت، فجأة يطالب جولان يائير جولان بحكومة تضم القائمة المشتركة أيضا وليس فقط القائمة الموحدة.
5: ليس بالضرورة فراس، علما وإذا عدنا إلى مقدمتك أنت طرحت جملة من الأسئلة التي تبقي الإجابة على هذا السؤال مفتوحة على مصراعيه وأيضا دون حسم واضح. سيما ومن يريد أن يحسم في هذه الجزئية يمكنه أن يقول ذلك صراحة علنية تماما كما يفعل عندما يسأل عن الموحدة يائير جولان ويقول بأنه منصور عباس والموحدة شريك مشروع محتمل في أي ائتلاف حكومي، وعند سؤاله فيما يتعلق في المشترك وعند زنكه إذا سمحت لي وتضييق الخناق عليه في الأسئلة يحاول التهرب ليبقي الصحفيين دون إجابة واضحة. كنت قد توجهت للمقربين على جولان على المتحدثين الرسميين باسمه، أحد منهم لم يمنحني إجابة واضحة على هذا السؤال. وإذا ما اعتبرنا أن جولان يتراجع بشكل تدريجي عن تصريحاته هذا يمكن بسبب أكثر التحركات التكتيكية التي تأتي ضمن حملته الانتخابية وليس بالضرورة أن تكون رؤية استراتيجية، سيما وهنالك غضب مستمر من قبل قادة المشترك على يائير جولان. أولا أزمة مستمرة منذ دعمه لشطر ترشيح سامة بوشحال، وهذه الأزمة أوقت بظلالها على دعم من داخل طيار الديمقراطيين ليائير جولان، وانتبه أنه من أسبوع إلى آخر فقط يخسر مقاعد. بالإضافة إلى فراس في كل مرة يتحدث فيها عن كون الموحدة شريع مشروع هذا يعني أنه بالمقابل ينزع الشرعية بطريقة غير مباشرة ومباشرة عن المشتركة، ولهذا نعم هنالك غضب داخل المشتركة موجه ضد الديمقراطيين ومن يقف على رأسه يائير جولان.
0: فالح بجملتين أو ثلاثة بسبب عطل في الصوت بالنسبة لاتفاق فائض الأصوات الذي قام به حزب الليكود.
5: هي الحسابات السياسية الحزبية هذه المرة بالأرقام بما منطق المصالح السياسية الحزبية البحتة. نتنياهو واضح يريد لسموتريتش أن لا يبقى في دائرة الخطر بين يتجاوز نسبة الحاسمة أم لا لهذا، وذهب باتجاه أن يكون اتفاق فرض أصوات مع سموتريتش ليضمن تجاوز سموتريتش من نسبة الحاسمة. بالمقابل فراس هو يريد لبني غفير أن يتجاوز نسبة الحاسمة ولكن أن يبقى قوة سياسية صغيرة دون بطبيعة الحال أن يشكل حجر زاوية يمكنه في أي مرحلة التهديد بتفكيك الحكومة. ناهيك أيضا عن بطبيعة الحال اعتبارات تتعلق بالصورة الجماهيرية محليا وأيضا دوليا. نتنياهو لا يريد لأصوات اليمين المعتدل أن لا ترى به عنوان كونه بات شريكا لليمين المتشدد الكهني وغيرها من اعتبارات بطبيعة الحال.
0: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. أصدرت دائرة الإجراء أمرا قضائيا أبطل إجراءات الإخلاء بحق عائلة محمود عرار من طمرة والتي كانت محددة ليوم الخميس المقبل، وتجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف كي يتاح للعائلة رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإجبارها على تسوية حقوقها في الأرض. مراسلنا خالد دراوشي والتفاصيل.
6: بعدما خيم شبح الهدم على عائلة محمود عرار من طمرة في أعقاب تلقيهم اختار هدم المنزل، تحول الحال فجأة إلى حال آخر، حيث أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أمرا بإلغاء إجراءات الإخلاء، وذلك قبل أيام وشيكة من تنفيذ الهدم في 8 من شهر أكتوبر الحالي، لكن عقارب الساعة توقفت وما كان عبئا لمدة أشهر أصبح جزءا من الماضي.
7: كثير كنا احنا عايشين في أعصاب، احنا كنا متوترين، يعني متوترين ومش عارفين شو نعمل، يعني مش حيرانين. تعرف هذا الشعور انك انت حيران مش عارف شو تعمل، اطلع ما اطلعش، دي هدو دي نشي هدو، هذا الشعور يعني كان كثير. وحزن، يعني حزن انك تطلع على بيتك اللي عشت فيه 40 سنة 43 سنة، هاي الغرفة وهذا البيت وهذا المطبخ وهاي القلاء، كل شيء بذكرك فيه له في ذكرى فيه كثير. يعني انا لدرجة انه قبل يومين كنت أودع، أنا كنت أودع هيك بالدار، يعني خلص بقول يعني ما برجع مسحها أخر يومين يوم الخميس شو بصير، شو شعور كثير صعب.
8: إحنا طبعا لما علمنا أنه في هناك أوامر هدم في البلد من ضمن الأخ محمود عرار، توجهنا بدورنا كلجنة شعبية وأنا كعضو بلدي، توجهنا للأخ محمود عرار وسندنا طبعا، وكان في هناك اجتماع لجنة شعبية بلدية والطاقم محامية أساس نعرف كيف بدنا نعالج هاي الأمور ونتبعها.
7: فرحة لا توصف يعني بصراحة، يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله، وإن شاء الله أنه منكمل بالمحكمة المركزية ومنأخذ القرار النهائي وبصيرش هدم.
6: القرار يتيح للعائلة التوجه إلى القضاء بدعوى ضد سلطة أراضي إسرائيل بهدف المطالبة بتسوية حقوقها على الأرض التي تقيم عليها منذ عقود، إذ تعود القضية إلى أكثر من 40 عاما، فيما تدعي سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض التي أقامت عليها العائلة منزلها. وكانت محكمة الصلح في عكا قد أصدرت عام 1991 حكما غيابيا بإخلاء العائلة، ما أتاح لسلطة أراضي إسرائيل تنفيذ إجراءات الإخلاء بما يشمل هدم المنزل، إلا أن القرار لم ينفذ طوال أكثر من 30 عاما. وفي حزيران يونيو الماضي تقدمت الدولة بطلب لتنفيذ الإخلاء قبل أن يتدخل المحامي علاء محاجني الذي وكل عن طريق العائلة لحل هذه القضية.
7: بصراحة المحامي علاء كان عنده هيك طولة روح وطولة، أنا أول مرة بحضر محكمة يعني بفوت على محكمة وبشوف الجدال يعني كيف بيصير بين المحامية، لا ظل مصمم وظل واقف ويعطي أدلة، وهذاك حسيت أنه حال ضايع بين الأوراق هذاك. المهم كان الإحساس كتير صعب، ما اتوتر لأنه شافنا، اتوتر أنه كيف أنت جايب يعني معك ناس، يعني أنا وسلاف اثنين يعني ابن سلفي وسلفي وأختي طلعنا برا وضلوا هني يتجادلوا توصلوا على اتفاق، بعد بيجي نص ساعة أكثر فتحوا الباب وقالوا لنا القرار.
6: إيقاف أمر إخلاء عائلة محمود عرار من منزلهم لا يعني أن قضية البناء والمسكن في طمرة أصبحت وردية، حيث ما زالت تواجه مئات المنازل في المدينة شبح الهدم بلا حول ولا قوة.
8: احنا تقديراتنا انه في طمرة في حوالي 600، يعني السقف الاعلى هو 600 بيت مهددين، لانه يتقدم ضد اوامر هدم او تتقدم ضد دعاوى استعمال واستغلال الارض بدون تعاقد مع سلطة اراضي اسرائيل. هذا رقم كبير جدا طبعا، وعلى جناف السابق يعني من سنين التسعينات واحنا نعارك في هذا الموضوع، بس للاسف الشديد يعني كان هناك نوع من التقصير من قبل سلطة اراضي اسرائيل.
6: أشهر عصيبة عاشها منزل محمود عرار في طمرة، فكل شيء كان يوحي بالتشاؤم، والحتمية الوحيدة التي كان يعيشها أبناء عائلة عرار هو الإخلاء والهدم. لكن وبعد فقدان الأمل أصبح كل شيء داخل المنزل ينبض بالحياة مجددا.
0: انضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم إلى عملية لهدم مبنى متعدد الطوابق شيد بدون ترخيص في حي الطور بشرقي أورشليم القدس، حيث سلمت الجهات المختصة السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم بعد سنوات من إخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، في حين أشار مكتب الوزير إلى أن السلطات هدمت أكثر من 10,000 مبنى غير قانوني خلال عام ونصف واستعادت مناطق بحجم تل أبيب وجفعتايم. أصيب اليوم إيتسك بارموخا أحد أبرز قادة الجريمة المنظمة في البلاد بعد أن تعرض إلى محاولة اغتيال في شارع مئير فاينشتاين بحي أرمون هنتسيب بأورشليم القدس أثناء توجهه لإيصال ابنه إلى المدرسة. المحاولة تسببت بإصابته بجروح خطيرة وابنه الفتى البالغ من العمر 13 عاما بصورة متوسطة. مراسلنا زكي بن حاس والتفاصيل.
9: إيتسيك بارموخا أحد أبرز قادة الجريمة المنظمة في البلاد البالغ من العمر نحو 58 عاما تعرض صباح اليوم إلى محاولة اغتيال في شارع مير فاينشتين بحي أرمون النتسيب بأورشليم القدس أثناء توجهه لإيصال ابنه إلى المدرسة.
10: بدأ خدو كوشر بصمت لفناي بيتو تدير كوري رخف ولا بايش רוצה להגיד שחשבתי, חשבתי, לא יודע, אפילו לא חשבתי, חונה את הרכב ובכל אירוע, כמו תמיד, כמו לוחם אמיתי, קופץ ישר, איך שצריך עזרה, וניגש ישר לפצוע, לפצוע קשה שמוטל על הרצפה, מחזיק אותו ביד שלי עד שהגיע צוות רפואי של מד"א והצלה.
9: المحاولة تسببت بإصابته بجروح خطيرة وابنه الفتى البالغ من العمر 13 عاما بصورة متوسطة. ويدور الاشتباه حول محاولة اغتيال نفذت بواسطة عبوة ناسفة زرعت في السيارة، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأن السيارة اشتعلت بالكامل، فيما أصيب الأب والابن بجروح وحروق نتيجة الانفجار ونقلا إلى مستشفى هداسة عين كارم لتلقي العلاج.
11: בתחקור ראשוני בשטח עולה שהאירוע מדובר ככל הנראה באירוע פלילי. מפקד המחוז היה כאן בשטח, קיים הערכת מצב, נתן את חיותיו ואנחנו פועלים בהתאם. נכון לעכשיו, שוטרי תחנת עוז ויתר משטרת ישראל עובדים פה בשטח כדי לאסוף ראיות, כדי להגיע לחקר האמת ולאיתור החשודים.
9: الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الانفجار وتعمل على تحديد هوية المسؤولين عن محاولة الاغتيال والخلفية وراءها، فيما لم تعلن حتى الآن عن اعتقال مشتبه بهم.
11: כל כיווני החקירה נבדקים, מיטב משטרת ישראל עובדים פה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל מי שצריך, כל פעולה שתהיה כזאת או אחרת המשטרה תבצע את פעולותיה.
9: ويعد بارموخا من الشخصيات البارزة في عالم الجريمة المنظمة في البلاد، وكان مرتبطا على مدار السنوات الأخيرة بعدد من القضايا الجنائية البارزة ونزاعات مع فصائل أجرامية أخرى وضلوعه في قضايا ابتزاز وعبوات ناسفة على مدار السنوات الأخيرة.
0: والآن إلى الحرب الدائرة بين السعودية والحوثيين، حيث شنت قوات الحكومة اليمنية هجوما واسعا لاستعادة المناطق المحيطة بمضيق باب المندب من الحوثيين، فيما استهدف الحوثيون مطار الرياض الدولي ومنشآت نفطية وقواعد عسكرية. وفي ختام اجتماع طارئ لحلف مكة الذي عقد أمس في الرياض بمشاركة مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، تقرر أن كل من تركيا وباكستان ستعمل على إرسال قوات عسكرية ووسائل قتالية إلى السعودية بصورة سريعة في إطار دعم المملكة وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد, إلى أي مدى بالفعل دعنا نقول الحرب ما زالت دائرة بين الأطراف, محاولات من السعودية للتقدم أمام الحوثيين, وإلى أي مدى حلف مكة بالفعل بدأ يتحرك؟
12: وبالفعل بدأ يتحرك, يعني إذا كانت حتى الآن كانت فقط إدانات من قبل الباكستان ومن قبل تركيا, الآن بدأت بالفعل هاتين الدولتين تتحركان من أجل تنفيذ التزاماتهما حسب اتفاقية مكة الدفاعية. وبالأمس كان هناك اجتماع في الرياض للجان التفعيلية لهذه الاتفاقية, وتقرر بالفعل توفير قوات للسعودية وتسريع نشرها في هذه المرحلة. فراس, يعني ستكون مهمة هذه القوات حماية المنشآت النفطية السعودية, وكذلك يعني التصدي للضربات الصاروخية والمسيرات التي يقوم الحوثيون بإطلاقها باتجاه السعودية إذا كان ذلك باتجاه مطارات. كان هناك استهداف لمطار الملك خالد في الرياض ولمطار جيزان ونجران وأبها. ويعني في هذه المرحلة هذه القوات الباكستانية والتركية لن تشارك بالفعل في الهجمات على الحوثيين في اليمن, بما في ذلك بسبب يعني إذا أخذنا على سبيل المثال تركيا, البرلمان التركي لم يصادق على هذه الاتفاقية بعد, وبالتالي سيكون من الصعب إرسال قوات للمشاركة الفعلية في القتال في هذه المرحلة. يعني هناك معارك ضارية, القوات الحكومية اليمنية تقول أنها سيطرت أو استعادت السيطرة على مضيق باب المندب وعلى ميناء المخا المحاذي للمضيق, وكل ذلك يحدث فراس في ظل مساندة جوية سعودية. هناك حوالي 100 طائرة مقاتلة سعودية تشارك في هذا القتال وتقوم بقصف مواقع عديدة للحوثيين. وعلى الأرض هناك تقدم للقوات الحوثية باتجاه صنعاء, وهناك معارك ضارية في منطقة تعز, والحوثيون يواصلون استهداف السعودية بالمسيرات وبالصواريخ البالستية. والمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يعني يهدد ويحذر الشركات الطيران الدولية من استخدام المجال الجوي السعودي, ويقول أنه المجال لم يعد آمنا للمشاهد.
13: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية, لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة, ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير.
0: نعم, ويتحدث كاسمه سريع في نهاية المطاف. وليد يوسف, شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لك فراس.
0: والآن إلى الرياضة. بعد أكثر من 20 عاما بقميص المنتخب الأرجنتين, يقترب ليونيل ميسي من كتابة الفصل الأخير في رحلته الدولية, حيث سيكون الظهور الأخير للنجم ميسي بقميص المنتخب بلاده عندما تلتقي الأرجنتين مع بنين في مباراة ودية. انضم لنا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. دعنا نقول كما ذكرنا ظهور أخير أو وداع أخير للأسطورة ميسي مع منتخب الأرجنتين.
14: نعم, المباراة 208 وهي الأخيرة لميسي بالأبيض والأزرق, هذا اللاعب الذي الهدف التاريخ الذي سجل 125 هدف, بطولة كأس عالم واثنتين كوبا أمريكا. هذا هو التلخيص لعشرين عام لليونيل ميسي الذي الليلة ستقف دولة الأرجنتين ومدينة بوينس آيرس على قدم واحدة لتوديع النجم الأفضل واللاعب الأفضل في التاريخ أو الجوت ليونيل ميسي في مباراة ستقام أمام منتخب بنين، خصوصا أن هذه المباراة يعني تأتي في ظل أيضا مأزق كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغال. لا زالت المقارنات حتى في الثواني الأخيرة والخطوات الأخيرة لكل منهما في هذه المسيرة العظيمة، إحداهما يكرم والآخر يهان، هذا حسب المنطق. لكن من الناحية الثانية صاحب القميص رقم 10 سيأتي بالقميص رقم 10 الذهبي هذه المرة، وكما علق قميص الأرجنتين للمرة الأخيرة وهو قميص لمدى الحياة. هذه المباراة ستقام أمام منتخب بنين فراس في تمام الساعة الثانية صباح هذا اليوم في مدينة بوينس آيرس. نذكر أن هناك جانب آخر من هذه المباراة، وإن كان سريعا فراس، نحن هنا نتحدث عن هناك العديد من التساؤلات، لماذا منتخب بنين ولماذا منتخب مغمور، خصوصا أن يعني مدافع منتخب بنين قال أنه لا توجد خطة للدفاع أمام ليونيل ميسي، سنعطي له الحرية وستكون مباراة تكريمية له، واللاعب الأفضل في التاريخ، وهذا ما أعطى على أنها مباراة تكريمية وأيضا ودية أكثر من كونها مباراة فنية بالفعل،
0: ما يعني بأنه سيسجل وفرة من الأهداف في نادي المطاف. خالد دراوشي شكرا جزيلا لك.
14: شكرا لك فراس.
0: نعم، نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. والآن إلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليل غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتصبح ضمن معدلاتها، وفي ساعات المساء تهب رياح شمالية على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
15: نقاط خير. كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان قادة الجيش والشباك والشرطة يجرون تقييما للأوضاع، تحذير أمني للمسافرين إلى الخارج عشية ذكرى 7 أكتوبر، الكشف عن قيام العديد من أفراد الطواقم الجوية من دول ليست لإسرائيل علاقات معها بدخول البلاد، تسوية بين الليكود ومنظمي المشروع لنقل إسرائيليين جوا إلى البلاد للتصويت، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار،
0: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أجرى رئيسا هيئة الأركان والشباك ومفتش الشرطة العام زمير وزيني وليفي تقييما للأوضاع الأمنية في ظل الفترة الحساسة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، وأفيد بأنه تمت مناقشة سبل تعزيز الحماية متعددة الجبهات وفي الداخل أيضا، ومواجهة الاعتداءات على فلسطينيين في يهودا والسامرة، كما اتفق على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات بشكل سوي. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن مستوطنين اعتدوا اليوم بالضرب على أحد مصوريها قرب بلدة عقربة جنوبية شرقي نابلس، وأضافت أن المصور ويدعى جعفر شتي نقل إلى المستشفى للمعالجة بعد إصابته بردود وكدمات. وأشارت فرانس بريس إلى أن جيش الدفاع لم يعقب بعد على الحادثة. عشية ذكرى 3 لمجازر 7 أكتوبر، أصدرت هيئة الأمن الوطني تحذيرا لجمهور المسافرين إلى الخارج، نصحتهم فيه بأخذ الحيطة والحذر نظرا لازدياد خطر قيام جهات معادية باستهداف إسرائيليين ويهود في أنحاء العالم. كما أوصت الهيئة بالامتناع عن السفر إلى الدول المصنفة بدرجة الخطر القصوى، وهي الأردن ومصر وقطر وأرض الصومال صوماليلاند. أورد النبأ مراسله للشؤون السياسية شمعون أران. رشح من جلسة سرية للجنة الاستخبارات الفرعية البرلمانية أنه منذ مطلع العام الجاري دخل إسرائيل ما يزيد على 1200 من أفراد طواقم الطيارات من دول ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، ومن بينها سوريا ولبنان وعمان. وقال ممثل سلطة المطارات إن شركة فلاي دبي تدرس إمكانية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل إلى ما بعد 15 من الشهر الجاري بأسبوع واحد على الأقل. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. توصل الليكود إلى تسوية مع منظمي مشروع نقل الإسرائيليين بطائرات من الخارج إلى البلاد للتصويت يوم الانتخابات، واتفق الطرفان خلال جلسة عقدها رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ على إبقاء أسعار الرحلات المعروضة دون تغير على ألا يتم بيع تذاكر إضافية. ويرى الليكود أن هذا المشروع يمنح مزايا للتأثير على الناخبين، فيما يرفض المنظمون الادعاء بأنه ينطوي على منافع اقتصادية. وقرر القاضي سولبرغ أن شريط الفيديو الذي صوره رئيس الوزراء نتنياهو في قاعدة سلاح الجو الأسبوع الماضي ينطوي على دعاية انتخابية ويتعين عليه إزالته من حساباته الشخصية. وذكر أن نتنياهو يظهر وفي الخلفية طائرة لسلاح الجو وهو يقول إنه لن يسمح بالتخلي عن إنجازات عسكرية. ومن جهة أخرى سمح سولبرغ بإبقاء الفيديو في الحسابات الرسمية لمكتب رئيس الوزراء. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مردها الهجرة الجماعية التي خرجت عن السيطرة. وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أنه لا علاقة لهذه الاضطرابات بالمدارس، وإنما بإسلام يسعى إلى الاستيلاء على فرنسا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. في 9 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

رح يحكوا مش مثلك ولا بنفع حبك ورح نقطع نفسك إذا بتحكي.

شيخ بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي على التروتوار اتفرك

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: عناوين الساعة من مكان. الإعلان أن ضحية حادث السير قرب النعورة هو شاب من دبوريا. تسوية بين الليكود ومنظمي المشروع لنقل إسرائيليين جوا إلى البلاد للتصويت. مسؤول فلسطيني يقول إن إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات المركزية غزة وأورشليم القدس والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. علم أن ضحية حادث السير قرب النعورة بشمال البلاد هو الشاب محمد علي عزايزي من سكان قرية دبوريا المجاورة والمرحوم في 20 من العمر، وقد وقع الحادث إثر تصادم دراجته النارية وسيارة. اعتقل شاب 20 من سكان اللد بشبهة دهس شرطي في المدينة بعد أن لم يمتثل لأوامر قوة شرطية بالتوقف بعد ظهر اليوم لإجراء فحص أثناء ركوبه دراجة نارية، وأصيب الشرطي بجروح طفيفة وألقي القبض عليه في منطقة المثلث. توصل الليكود إلى تسوية مع منظمي مشروع نقل الإسرائيليين بطائرات من الخارج إلى البلاد للتصويت يوم الانتخابات، واتفق الطرفان خلال جلسة عقدها رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ على إبقاء أسعار الرحلات المعروضة دون تغير على ألا يتم بيع تذاكر إضافية. ويرى الليكود أن هذا المشروع يمنح مزايا للتأثير على الناخبين، فيما يرفض المنظمون الادعاء بأنه ينطوي على منافع اقتصادية. قال مصدر فلسطيني مسؤول إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من الشهر المقبل. وردت أقواله لوكالة وفاء للأنباء. من المقرر أن تغلق القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس أبوابها بعد غد الخميس عملا بأمر أصدرته إسرائيل ردا على قرار لندن حظر استيراد سلع من المستوطنات في يهودا والسامرة. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أرام بأن أورشليم القدس لم تتلقى أي بلاغ رسمي من بريطانيا حول نيتها طرد دبلوماسيين إسرائيليين كخطوة رد فعل. يستدل من استطلاع للرأي العام أن 86% من السكان اليهود في الولايات المتحدة يعرفون أنفسهم كمؤيدين لإسرائيل، وقال نحو 60% من المستطلعة آراؤهم إن لديهم موقفا سلبيا من رئيس الوزراء نتنياهو. وأجرى الاستطلاع معهد جيويش إلكتورال إنستيتيوت. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الخميس أعلى بقليل من معدلاتها. سيداتي وسادتي، في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان غازي أبو بكر، وين مكان؟

وتحتفل المطربة السورية مياد الحناوي بعد غد الخميس بعيد ميلادها 67، فهي من مواليد 18-1959. اكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ولحن لها أغنية في يوم وليلة، ولكن لظروف معينة تم إبعاد مياد عن مصر لتنتقل الأغنية إلى المطربة وردة. في المقابل تم الطلاق بين وردة وبليغ حمدي الذي روى قصة حبه لوردة في أغنية الحب اللي كان التي غنتها مياد عام 1980، لتصبح من خلالها إحدى نجمات الصف الأول في عالم الغناء العربي.

من أنا.

وغنت ميادة الحناوي من ألحان بليغ حمدي 16 أغنية، نذكر منها فاتت سنة، أنا أعمل إيه، مش عويدك سيدي أنا، أول وآخر حبيب، دعوة للحب، عندي كلام، وحبينا وتحبينا. نذكر أن جميع ألحان بليغ حمدي لميادة قدمت لها كهدية، أي مجانا وبدون أي مقابل مادي. حبينا وتحبينا.

ميادة الحناوي في ألحان بليغ حمدي. وعد عن بليغ حمدي، التقت ميادة الحناوي بالعديد من كبار الملحنين، نذكر منهم محمد الموجي في اسم عتابي ويا غائبا لا يغيب، محمد سلطان أغنيات عديدة، رجعنا للبداية، أكتر من الحب، هو مش أنا، رياض السنباطي قدم لها أشواق وساعد زمن، عمار الشريعي هي الليالي كده واسيبوا لي قلبي وارحلوا، سامي الحفناوي غيرت حياتي جالك كلامي، فاروق سلامة نعمة النسيان، سيد مكاوي حبك ما ينتهيش، صلاح الشرنوبي مهما يحاولوا يطفوا الشمس، وكبريائي حلمي بكر بتحلف لي. ومن أشهر ما قدم بليغ لميادة كلاما ولحنا، أنا بعشقك.

ميادة الحناوي. وعلى أنغام أنا بعشقك. نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا لميادة الحناوي بمناسبة عيد ميلادها 67 والذي يحل بعد غد الخميس. عيد ميلاد سعيد لميادة الحناوي. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.

أكتر من الحب أديلك إيه؟ وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وأنا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك. وإن كنت مكاني هتعمل إيه؟ أكتر من الحب أديلك إيه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع ألحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

99.3 93.7 88.8

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا يشوف القمر.

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف